ليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

يعملون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون.

بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت،

يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.

فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر

ذي الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
3: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الذنب، الندم على هذا الذنب، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أنه ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك. وأكثر من الدعاء أخونا علي، وربي إن شاء الله
4: في كل سجود ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
3: أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
4: يا رب العالمين، بارك الله فيك شيخ، الله يرزقك خير،
3: آمين.
5: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا، المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. رأوا الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فما نعمموش ونقولوا كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا امسح. بينما في المقابل صح، فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يتطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم وما نعاملهمش المعاملة الفضة هذه.
6: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء اللي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهم العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاق للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر. إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماء بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به، ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء، فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وقد وردت مجموعة من الأسئلة على صفحة البرنامج، نبدأ بها إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سائل يقول: دار الإفتاء الأعزاء، أفتوني، تدينت من أخ زوجتي مبلغا وقدره 34,500 ريال سعودي منذ سنة 2016. كان سعر صرف الريال آنذاك 100 ليرة سورية. السائل هذا سوري، قال: طبعا أنا قبضت المبلغ بالليرة السورية بما يعادل 2.25 مليون ليرة سورية. الآن يطالبني بالدين لكن يريد المبلغ بالريالات السعودية. اليوم سعر صرف الريال 3300 ليرة، يعني ما يقارب 110 مليون ليرة سورية، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا وأجركم على الله. نقول للأخ السائل: الذي استقر في الذمة ما هو؟ هل استقر في الذمة الريال السعودي أو الليرة السورية عندما استدنت من أخي زوجتك؟ عندما استدنت منه، هل أعطاك الليرة السورية أو أعطاك الريال السعودي؟ إذا كان دفع إليك الريال السعودي ثم قمت بصرفه أو وكلته في الصرف نيابة عنك، قلت لأعطيني كذا ليرة كذا ريال سعودي وصرفه لي ليرة، أو هو أعطاك الريال السعودي رأسا، فهنا يجب الذي استقر في ذمتك هو الريال السعودي. والذي نشأ بعد ذلك، إما أنك صرفت الريال السعودي بنفسك أو أنك وكلته في الصرف عنك نيابة عنك، هذا بحث آخر. لكن الذي استقر في الذمة وأصبحت مطالبا بسداده وصار دينا عليك هو الريال السعودي. فيعني ارتفع سعر صرفه أو انخفض لا علاقة للدين بذلك، وإنما المستقر في الذمة هو الريال السعودي. لكن إذا كان يعني من البداية طلبت منه ليرة سورية وهو أخرج ريالات سعودية وصرفها ليرة سورية وأعطاك الليرة السورية لأنك استدنت منه ليرة سورية، فنقول الذي استقر في الذمة هو الليرة السورية، ويجب عليك أداء الليرة السورية التي استدنتها دون زيادة أو نقصان، ارتفع سعر صرفها أو انخفض. لكن الظاهر من السؤال أنك استدنت الريال السعودي، وبالتالي يجب عليك إما أن ترد الريال السعودي لأنه هو الأصل وهو المستقر في الذمة، أو لكما أن تتفقا حين الأداء، حين السداد، تتفقان حين السداد على إعطاء الليرة السورية التي يعني بسعر الصرف الذي تتفقان عليه في ذلك المجلس. لأن إحنا ما نقدروش نقوله من البداية يعطي ريال سعودي ثم يطالب بسداده بالليرة السورية، عند ذاك يكون صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا لا يجوز. لكن يعني إذا كان لم تتفقا على شيء لكن عند السداد قلت له شن رأيك نعطيك قيمة صرفه بالليرة السورية وقيمة الصرف كذا وكذا، وقال لك حاضر، قالوا العلماء يجوز لك أن تؤديه بالليرة السورية لأن ما في الذمة يعد حالا، قالوا لأن اللي استقر في الذمة هو الريال السعودي، وقاعد أنت مستقر في ذمتك ريال سعودي، لكن في مجلس السداد اتفقت ما على صرفه بالليرة السورية، قالوا العلماء اللي في الذمة اللي هو الريال السعودي نقدره كأنه موجود في مجلس الصرف وكأنه حصلت المصارفة في المجلس، وبالتالي يجوز له أن يؤديك المال بالليرة، الدين بالليرة السورية. لكن إذا اتفقتما سابقا لا، معناه هذا صرف مؤخر، يعني عند الصرف عند السلف تسلفت منه الريال السعودي وقلت له رب نعطيه لك بالليرة السورية، معناها صرفت وما قبضتش إلى زمن آخر، وبالتالي هذا يوقع في الربا. ناخذ اتصال. الأخ عمر من طرابلس، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي دار الإفتاء وفي الإذاعة المباركة.
1: وإياكم إن شاء الله يا أخ عمر.
2: الشيخ عبد الرحمن، أنا شفت اليوم بيان صادر عن الهيئة الشرعية المركزية، ولخصه أن الشبهات اللي أثرتها دار الإفتاء بخصوص وجود شبهات ربا في المصارفة على الدولار، يقول ان هي انتهت او انتهت وانهم عدوا. فما رايكم يا شيخنا؟
1: نتجمع
2: فتوى دار الافتاء، التزمنا بها ومش هنخدم عليها الا ما نسمع شيء من دار الافتاء ان شاء الله.
1: بارك الله فيك. تسمع الاخ يونس من مصراته. اخ يونس تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك.
3: الله النصر والعزه والثبات لاخوتنا في غزه، وان شاء الله بارك الله في علمانا.
1: اللهم امين.
3: الله يبارك الله فيك بخدم ما سؤال نبغى منك توجيه على الاعتصام اللي صار. الله يفيد دكاتره بارك الله فيهم، يعني حاولوا يواظبوا وتراكمت عليهم العمليات، وعارف الناس يعلم الله بحاله، بينما المصحات تخدم وناس يعني دكاتره يعني صرفت على الدولة وكذا، وانت تعلم مني وفي دي ما شاء الله وفي دي نصر الحق. أتمنى منك كلمة والله، الناس المخلصة تشتكي الحقيقة الدكاترة الموظفين، ولو أنه مخلة وزي العمليات اللي تراكمت هذه قاعدة، هذه بدينا مشكلية كبيرة يعني الناس، يعني منك وجه ولو حتى الإخلاص يعني اللي صار لوجه الله يعني في الظروف هذه يعني.
1: بارك الله فيك إن شاء الله.
3: مشكور إن شاء الله.
1: الأخ أبو غمجة من قصر بن غشير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن، حياكم الله وجدد الترحيب بكم.
1: بارك الله فيك.
4: لدي سؤالان. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم صلاة الفدي خلف الصف؟ يعني شخص دخل إلى المسجد لكنه وجد الصف ممتلئ، فقد صلى في أسفل الصف يعني لوحده، يعني السؤال هنا متى تبطل صلاته؟
1: واضح إن شاء الله.
4: السؤال الثاني، ما حكم إنزال المرأة الميتة إلى قبرها؟ هل يا دكتور يشترط أن يكون إنزال المرأة إلى قبرها يعني ليس من محارمها؟ نعم، هذه فقط الأسئلة.
1: واضح إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. من معنا الأخ عبد الله. الأخ عبد الله من مصراته.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك من جميع مشايخ دار الإفتاء النبوي، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل أعماركم جميعا في طاعته، وأن يفرج علينا في ليبيا وعلى جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. بارك الله فيك.
5: يا شيخ لو سمحت، بالله نصيحة لأولياء الأمور والأزواج اللي يتركوا في بناتهم يخرجوا في قمصان قصيرة وبروائح متعطرة، يعتقدوا أن الحجاب في الرأس بس، ما يعتقدوش أن الحجاب لازم لا يصف ولا يشف. وهذه يا شيخ والله صبحت حاجة نادرة من أسف الشديد، صبحت حاجة نادرة لما تشوف مرأة أو فتاة لابسة لباس الشرع الصحيح.
1: واضح إن شاء الله. وريت
5: نصيحة لأولياء الأمور. بارك الله فيك.
1: أم محمد من طرابلس.
6: أيوة، السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخ معلش، أنا طالبة منك، عندي سؤالين ونبدي فيهم فتوى.
1: تفضلي. السؤال الأول.
6: السؤال الأول، إنني صار خلاف بيني وبين زوجي فأثناء الخلاف قال لي أنت باليوم تحرمي علي، فنبي فتوى. فهي
1: عندها طلاق قبل؟
6: نعم
1: عندها طلاق سابق، مطلقة قبل
6: مرة مرتين وأنا حامل.
1: قبلها شن قال لك؟
6: مرة صار خلاف بيني وبين زوجي، ف أعطي علي يمين إطلاق مرتين وأنا حامل في ذاك الوقت، فقالوا لي ما يجوز، يعتبر طلقة واحدة ورجعت. ودور صار خلاف بينه وبينه، مش قال لي أنت من اليوم تحرمي علي.
1: واضح إن شاء الله تسمعني
6: إجابة. عندي السؤال الثاني.

0: معاك.
1: لا لا ما يسمعش فيه.
0: الله إن شاء الله تسمع الإجابة.
1: إن شاء الله.
0: هذا سؤال أيضا، شخص يسأل عن بطاقة الأغراض الشخصية 2000 دولار، يقول مع كثرة الفتاوى لم نتبين هل هي حلال الآن أو حرام. هي حرام لأنها مشتملة على عدة مخالفات شرعية، منها الصرف المؤخر الذي هو ربا، ومنها أكل أموال الناس بالباطل الذي تأخذه شركات الصرافة التي لا تقدم أي عمل، العملية كلها تحصل بواسطة المنظومة التي أعدها المركزي، والتحويلات تحصل بواسطة المصرف اللي في حسابك أنت وحساب شركة الصرافة، وبالتالي المركزي يستحق الصرف لأنه صاحب الدولار، والمصرف يستحق العمولة لأنه من يقوم بتحويل أموال. شركات الصرافة لا تصنع شيئا، وبالتالي هذا من أكل مال بالباطل. وأيضا هناك مخالفة أخرى، وهي أن المصرف المركزي يطلب ضمانا من شركات الصرافة وهي وكيلة عنه، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهنا لا يتصور التعدي والتفريط لأن شركات الصرافة لا تفعل شيئا في المبلغ، لا تستطيع أن تأخذ منه ولا أن تعطي شركات الصرافة، وبالتالي لا يستقيم هذا المعنى. ثم إن الوكيل يأخذ أجرته ممن وكله، كان فرضنا أنه يقوم بعمل مفروض يأخذ الأجرة من المركزي لا من المواطن، وبالتالي هي باقية على فتوى دار الإفتاء بتحريمها، ولا عبرة بمن يذكر بأن المعاملة حلال، لأن ليس يعني لم أرى أو لم أطلع على الأقل على من رد فتوى دار الإفتاء بوجه معتبر، إما أنه بوجه مجمل مثل ما حصل في بيان الهيئة الذي ذكره الأخ، هي جائزة ويحصل فيها التقابض، هذا كلام عام وعائم يعني لا يستفاد منه شيء، وإنما البيان الذي ينبغي أن يقول لدار الإفتاء هذا غير صحيح، ما ذكرتموه من الصرف المؤخر غير صحيح لأن ما فيش سعر صرف متفق عليه في السابق. احنا بعدين نمشي نرجع المنظومة ونشبحه، هل اللي قالته دار الإفتاء صحيح وإن في سعر يتفقوا عليه لما تجيب تحجز وتختار شركة الصرافة تختار سعر ولا لا؟ إذا كان فيه سعر معناه كلام دار الإفتاء صحيح، إذا كان ما فيش سعر تختار شركة الصرافة فقط معناه دار الإفتاء خاطئ في الحالة هذه. إذا كان قالوا لا ما فيش مبلغ يحجز ممكن، إذا كان قالوا لا شركة الصرافة تقدم في عمل وهو واحد اثنين ثلاثة وهو واقع، هنا بالفعل هذا يكون ردا على فتوى دار الإفتاء، ودار الإفتاء لا تأنف أن ترجع عن الفتوى وبكل رحابة صدر، ومدى بها أن المعاملة حلال وأن الناس يأخذوا، وأول وحدين إحنا حناخذوا لو كانت حلال، لكن لأننا نخاف الله سبحانه وتعالى ولا نريد أن نلج أبواب الربا، فلذلك نحن امتنعنا من أخذ هذه المعاملة التي تدر ربحا علينا إحنا مدى بنا. وقد يعني راسلنا المركزي مرارا قبل أن نخرج الفتوى للعلن دار الإفتاء، كانوا يقولوا الناس تريتوا ما تاخدوش، ما يبوش يقولهم حرام على الهيئة اللي تريتوا ما تاخدوش، وكانت فيه مراسلات بين الدار والمركزي تحاول الدار أن تخلي المعاملة شرعية وأن تطلع للناس بفتوى بالجواز بدلا من التحريم، تأنت الدار وصبرت كثيرا، لكن للأسف المركزي لا يريد أن يعدل، وآخر ما يهمهم هو السلامة الشرعية، اللي يهمهم هو السلامة الاقتصادية وحفظ الدولار وما أملاه عليهم الغرب من قصة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهذا اهتماماتهم. أما الاهتمامات الشرعية للأسف تأتي متأخرة أو لا تأتي، هذا هو الواقع. يعني لما وصلت الدار إلى قناعة بأنه لن يتم التعديل خرجت بفتوى إلى العلن بتحريم هذه المعاملة، يعني دار الإفتاء قامت بدراسة هذا الأمر، مجلس البحوث درس هذه المسألة مجتمعا وتداولها مرارا وركز على الثغرات، وأرسل للمركزي يعني كيف يتم إصلاح هذه الثغرات، إن مفروض يدير واحد اثنين ثلاثة، لكن للأسف زي ما ذكرنا قاعدة المعاملة على ما هي عليه. الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله.
2: نعم
0: تفضل.
2: قالني اللي

0: تفضل يا اخ عبد الله.
1: اللي بنقول شن فتوى الراجل اللي يبقى بارد؟
0: اعطونا سؤال ثاني بالله، احنا مش هذا ايضا سؤال اخ من مصر يقول انا مواطن من جنوب مصر نتبع في الفقه المالكي ولدي أمر هام أطلب فيه فتواكم أفادكم الله. أنا حلفت على زوجتي وكان الحلف بالله أن لا تخرج لأمر ما وخالفت كلامي وخرجت، أمرتها بالذهاب إلى بيت أهلها، ما فتواكم أفادكم الله؟ وتحياتي لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني حفظه الله ونفع به. الله يحييك يا أخي الكريم ويحيي إخواننا في مصر والأمة الإسلامية عموما. بالنسبة لي الحلف يا أخي الكريم، أنت حلفت بالله والحلف بالله أمره هين، لم تحلف بالطلاق، فإذا حلفت لزوجتك بالله تعالى ألا تخرج ثم لم يعني تفي بيمينك، الزوجة ما بردتش بيمينك ويعني جعلتك تحنث في اليمين وخرجت، هذا أمر سهل وهو أن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين لأنك حنثت في اليمين، واليمين هو في المستقبل، قلت لها والله ما تمشي لي المكان الفلاني ولكنها ذهبت، وبالتالي وقع عليك الحنث ووجب عليك الكفارة، وجبت عليك الكفارة. الكفارة هي كما ذكر الله تعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إما أن تطعم 10 مساكين وجبتين تصنع لهم طعاما غداء وعشاء أو غداء وغداء يوم تاني أو عشاء وعشاء وجبتين، أو أن تكسوهم يعني قميص وإزار، يعني لباس من فوق سروال وسورية، احنا نقول لباس قميص وسروال، تلبسهم كسوة 10، وحتى الصغير لو أعطيت الصغير تعطيه طعام الكبار أو تكسوه كسوة الكبار، ما تعطيش نصيب الصغير لأن بعدين تنقص قيمة الكفار، وإذا أردت أن تعطي قيمة ذلك فلك ذلك. احنا الآن في ليبيا 5 دينار قيمة كفارة اليمين، تسأل مشايخ مصر غادي كم القيمة عندكم بالدينار بالجنيه المصري وتخرجها على المساكين 10، كل واحد تعطيه جزءا منها، هذه كفارة، لأن أنت ما تقولهاش بري لأهلك لأنك لم تحلف بالطلاق لا كناية ولا صريحا، لا قلت لها هي طالق ولا قلت لها معش تلزميني ولا امشي لي بيت أهلك ولا، فأنت ما درتش كناية الطلاق ولا صريح الطلاق، وإنما حلفت بالله، والحلف بالله إذا حنثت فيه تحتاج إلى الكفارة فقط. إذا كان لم يجد يعني ما يطعم به وكان فقيرا خلاص سقطت عنه، كان ما عنداش يعني ما يطعم به الكفارة خلاص معش لا يجب عليه شيء. هذا أيضا سؤال يقول بنسأل، والدي متوفى قبل جدي، جدي متوفى سنة 2000 ووالدي توفي في سنة 99، هل يحق لنا الميراث ولكم جزيل الشكر؟ الميراث لا يكون إلا لمن كان حيا وقت موت المورث، يعني لما توفى جدكم اللي حي في تلك اللحظة ولو مات بعد بلحظة يرث، وإذا مات يرثه ورثته، أما ولدكم توفى قبل جدة فلا يرث، قبل والدة قبل جدكم أنتم فلا يرث منه، لكن قالوا إلا إذا كان يعني الجد بعد ما توفى أبوكم قال راهو صغاري يعني هاضم نبي نغرسهم في مكان بوهم، نبي نعطيهم حصة بوهم، هذا التغريس اللي هو الوصية تجوز لأنها ليست لوارث، هذه الوصية لأبناء الإبن مش ورث أبناء الإبن أو بنات الإبن، فله أن يوصي لهم بنصيب أبيهم ويكون حقا لهم من باب الوصية مش من باب الميراث، لكن إذا لم يوصي فلا يجب على الورثة أن يعطوهم من الميراث، إلا يستحب أنهم يطيبوا لهم خاطرهم ما فيش بأس، يستحب أن يعطوهم شيء، يعني أعمامكم لما يجوا يجتمعوا بيقسموا الميراث يستحب استحبابا، وهذا من حسن العشرة ومن صلة الرحم أن يعطوكم شيئا من المال، لكنه ليس حقا واجبا ما دام متوفي قبل إلا إذا أوصى له زي ما ذكرنا. هذا أيضا سائل يقول هل يجوز أن أضع المرفقين على الأرض لما نطول في السجود؟ لا يا أخي الكريم، يكره باتفاق الفقهاء، يكره أن يضع الرجل هكذا، وكثير من الناس يضع هكذا لما يسجد يضع اليدين والذراعين والمرفقين على الأرض، هذا مكروه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه، هذا السنة وهذا هو الذي ينبغي. وأيضا في حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين في السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يقول شك حشاكم يعني زي الكلب يبدأ لما يعني يجلس ويبسط يديه، لأن الصلاة نهي فيها عن هيئات كثيرة تشبه هيئات البهائم أكرمكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن انبساط كانبساط الكلب، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهكذا. السجود الذي ينبغي فيه أن يضع الإنسان كفيه وأن يرفع ذراعيه ومرفقيه وأن يجافي بهما عن جنبيه، يعني يفتح هيك بقدر الإمكان حتى يرى بياض إبطيه، يبالغ في هذا الرجل طبعا، المرأة لأن حالها مبني على الستر فتضم يديها، لكن الرجل يفتح يديه إذا لم يكن في جماعة، ما يصحش هو في جماعة ويأذي اللي جنبه ويرفع يجافي بهذه المبالغة، لا يرفع ويرفع يديه ويرفع يديه مرفقيه ويضع الكفين. بعض الناس حتى يضع في يديه هيك، وهذا لا ينبغي. السنة أن يضع الكفين هكذا والأصابع تكون مقبوضة مش مبسوطة وباتجاه القبلة، ما تديرهمش هيك ولا هيك، تديرهم باتجاه القبلة مضمومتين رؤوس الأصابع باتجاه القبلة وهكذا، وترفع الذراعين والمرفقين. ابن عاشر يقول والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، يعني لما بيسجد ما يضمش نفسه بحيث أن البطن تبدأ في الفخذ يمتد شوية، مش مبالغة في الامتداد فيه اللي قريب يرقد يعني يقدم هلبة، لا، لكن وسط بين ذلك، يعني يجلس لا يجعل يسجد لا يجعل البطن في الفخذين وإنما يبعدها، وكذلك لا يضع المرفقين في الركبة يتك عليهم في إطالة السجود، ولا يضع يديه. حتى أنت الآن عندك إطالة السجود مندوبة وعندك يعني وضع الافتراش اليدين هكذا مكروه، والإنسان لا ينشغل بالمستحب بفعل المكروه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت لا ما تديرناش إطالة السجود، المهم أن لا تلتبس بمكروه. الأخ فوزي من طرابلس.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سيد الشيخ، هل الطلاق يحدث عن طريق التليفون؟ بالتليفون يقول عني الطلاق، هل يحصل هذا؟
0: واضح إن شاء الله تسمعني
2: جيد. طبعا أنا بعض غضب يعني بعض غضب عن طريق التليفون يكلم زوجته يقول هل أنت صادق،
0: وهو واعي، هو واعي بنفسه يعرف روحه، هو غضبان لكن واعي يعرف شنو قال،
2: هو واعي وعن طريق غضب وعن طريق التليفون، وخلافهم بسيط جدا لا يعتبر يعني.
0: واضح إن شاء الله يا أخ فوزي تسمع الإجابة. هذا سائل أو سائلة يقول امرأة زوجها توفي يوم 29 محرم، أمتى تكون نهاية العدة لو سمحتوا؟ 29 محرم هو آخر يوم في محرم، لأن محرم جاء ناقص، محرم جاء ناقص، فنجو احنا نقوله بما أن شهر محرم 29، فاليوم اللي توفى فيه شن قلنا احنا أكثر مرة ما يحسبش، هذا شهر محرم، شهر محرم 29 يوم مش 30، 29 يوم، وبالتالي هو توفي يوم 29، معاش بنحسبه شهر محرم، بنحسبه 4 شهور و10 أيام، بناخده صفر كامل، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، هذوم 4 شهور، ونبو 10 أيام من جمادة الآخرة، نمشو لشهر جمادة الآخرة، بهي، ونجول اليوم العاشر زي ما ذكرنا، هذا شهر جمادة الآخرة، هذا شهر جمادة الآخرة، وهذا يوم 10، يوافق يوم الجمعة، يوافق بالإفرنجي 20 نوفمبر، 20/11 هذه تنتهي عدتها يوم 20/11 زي ما قلنا اللي هو شني يوم الجمعة، يوافق 10 من جمادة الآخرة. هذا سائل أيضا يقول نحتاج إلى نصيحة بخصوص بعض المصحات التي تطرد المرضى إن لم يدفعوا المال وقد يؤدي طردهم إلى الموت. هذا تكلمنا عنه فيما سبق، وذكرنا أن الطبيب لديه قسم على المهنة، حلف يعني على إنقاذ الأرواح، وهو وإن لم يحلف على ذلك فإذا كان قادرا على إنقاذ المريض ثم فرط وترك فإنه شرعا يعد قاتلا ويدفع الدية. قالوا علماءنا في قاعدة الترك فعل، قاعدة يعبروا فيها الفقهاء بالترك فعل، قالوا من كان يستطيع إنقاذ الغريق لكنه تركه حتى يغرق، قالوا هذا يعد قاتلا ويضمن ديته، بل هو ما قتلاش ما غرقاش، قالوا لا، لأنه كان قادرا على الإنقاذ، فلما ترك الإنقاذ وهو قادر عليه ترتبت عليه الدية وعد قاتلا. قالوا من كان معه خيط يعني يخاط به الجرح، وفي شخص قدامه يعني عنده مصاب بجائفة يعني فتحة كبيرة وينزف منه الدم وطلب منه الخيط وامتنع حتى مات ذلك الشخص، قالوا هذا أيضا قاتل ويضمن الدية. نفس الشيء الطبيب الذي هو قادر على إنقاذ المريض ثم يمتنع عن إنقاذه بسبب المال هذا يعد قاتلا ويضمن الدية، هذا بالنسبة للشرع. بالنسبة لمهنة الطب التي أقسم فيها على حماية الأرواح هذا ينبغي أن تفصله نقابة الأطباء، ما عادش تخليه يخدم، هذا شخص ليس أمينا، هذا ليس وفيا للمهنة ولا يعني عبرة لديه بأرواح الناس التي تذهب. تقول لي والله ما حتى أنا ما نبيش نخدم بلاش، هذه مصحة، إيه من حقك، لكن لا يعني تجعل المال هو كل شيء حتى تفرط في الأرواح لأجل المال، لا هذا غير صحيح. تدخل المريض بعض المصحات يعني يحدون عليها، الله لا يلجئنا لها، الله يرزقنا العافية وما يفكنا من هالمصحات هذه كلها. يعني بعض الناس يحدثوننا يقولوا لما تخش المصحة في حالة حرجة يقول لك ادفع 5000 ولا 10000 تحت الحساب قبل ما تخش، كما هذا خليه في السرير، باي الشخص مريض وحالته حرجة، مفروض سبحان الله أنت تمشي من كلية تونس ما يعني تفتح ملف وتحط جواز ويدخلوه قبل ما يكلموك على المال، بعدين بعد ما ينقضوه يقولك راه ممكن حتى يقولك ما تطلعاش لنجيب الفلوس. بقى تقولي شن الحل؟ الحل نقولك لما يجيك المريض الحرج تدخل مباشرة وتقوم بما أوجبه الله عز وجل عليك من إنقاذ الأرواح أول شيء، بعدين احسب له فاتورته، إذا كان مليا موسرا أعطيه يعني يقول له راو المبلغ كذا وكذا وخلصه، إذا كان هو معسرا كان هو معسر يجب على الدولة بيت المال اللي ينفق في الأموال في الرقص والغنى والدول الفاضية يجب عليه أن ينفق هذه الأموال على حماية أرواح الناس. وزارة الصحة كم مليارات تهدر وتسرق وما زلنا اللي توجع بطنه يمشي يولع ويمشي لتونس، ما زال مرضى الأورام والله بعضهم يعني يبكي دما لأن ما عنداش ثمن الجرعة، هو يخلص في 900 ولا 1000 دينار والجرعة حقه 15 و20 و25 ألف، واللي تباع للأسف هذه اللي جايبتها الدولة ويبيعوا فيها ببزنس وبعدين يعني تنباع في الخارج للأسف. يعني هل يعقل أن الدولة تصرف الأموال في الغناء والحفلات والافتتاحات وفي السفارات وفي الرحلات الخاصة بطيارات خاصة يدفعوا فيها الشيء الفلاني وفي شراء الذمم وبل حتى في القربات في الحج؟ يعني هل يعقل أن نصرف وحنا الأموال في الحج وعندنا مرضى يموتوا؟ هذا يعني لا يستقيم شرعا ولا عقلا. إذا كان عندنا ملاءة مالية والدولة ما شاء الله موفية بحاجات الناس ومسدة ديونها واللي عندهم يعني تعيين عندهم إفراجات وفلوسهم واللي عندهم ديون وعلاوات يبوها من الدولة خالصين فيها، بعدين الدولة بتحجج الناس بتزوج الشباب، هذا كله ما شاء الله من أعمال البر ويؤجرون عليه. لكن إن أن يترك الإنفاق في الأولى ثم يلجأ إلى الإنفاق في المباح أو في القربات التي هي ليست واجبة يعني مضيقة، واجب موسع، بل هو واجب بحسب الاستطاعة، الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، أو ينفق في المباحات العامة أو في السفه والحرام، هذا لا ينبغي. فالأطباء يعني شن الواجب عليه ابتداءً؟ يجب عليه أن ينقذ الأرواح، يدخل المريض للعملية ويقوم بما يحتاجه، ثم بعد ذلك يطلبون الأموال إما من الشخص نفسه وإما من الدولة. تقاعست الدولة ولم تدفع. أهل الخير من الناس يعني اللي عندهم أموال ومن الله عز وجل عليهم، رأوا هذا أجر عظيم جدا جدا جدا، رأوا الصدقة تقي مصارع السوء، يعني حتى لما تجي موتك تجي كويسة وهينة ولينة وخفيفة، ما تجيش مصرع سوء والعياذ بالله. الناس غرقى في الحساب يوم القيامة في العرق، والمتصدق يجلس في ظل صدقته في ذلك اليوم في الحر. فالناس لابد أن تتحرك وتهب لمثل هذه الأمور وتساعد الناس المحتاجة. ولكن الأطباء هل يعقل أن يقولوا ما عندناش سريري للزوه، ولا يقولوا له ما عندكش فلوس برا؟ هذا رأوا لا ينبغي، رأوا هذا شرعا يعد قاتلا ويضمن الدية. لأن زي ما ذكرنا علماءنا شين يقولوا، يقولوا الترك فعل، يعني أنت لما تركت الإنقاذ تعد كأنك فعلت القتل، كأنك أنت القاتل. تقولش أنا لا ما درت لشيء، أنا هو مريض بروحه، هذا ما ينبغيش. وكذلك يعني أدعو مهنة أو نقابة الأطباء اللي عندهم مهنة الطب أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور، وأن يحثوا الأطباء عليها، وأن يتابعوا الأمور بدقة، خاصة في المصحات الخاصة يتابعوا بدقة. والمصحات العامة المستشفيات تلقى التوكات مقعمزين يهدرزوا ولا يلعبوا في الكارتة، ويقولك ما فيش طبيب، ما في حد. تمشي المستشفى الطبي على طول أو عرضة ما تلقاش حتى من يستقبلك في بعض الحالات، هذا ما ينبغيش. لازم يبي رقابة، رقابة يعني ذاتية من المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، ورقابة مهنية من نقابة الأطباء ومن وزارة الصحة يتبعوا الأطباء شن يديروا. وأنا لما نقول الأطباء ما نعنيش الأطباء فقط، الأطباء وخبراء التخدير والممرض، كل من هو ضروري في عملية الإنقاذ كلهم هؤلاء مطالبون شرع. حتى صاحب المصحة لا ينبغي أن يغلبه الجشع ويقولهم لا أنا ما يعني ما تخلوش. هم للأسف يعني حتى الفواتير عارفين ما نعرفوش القيم تاعها، فعادي جدا يديروا لك اللي تحتاجه واللي ما تحتاجهاش، واللي بزوج جنيه يديروه بخمسين عادي، ما تعرفش انت مش غذائية تبدأ ضابط الأسعار فيحطوا لك اللي هناك. كان قعد لك دين في حالة ولا حالتين ونويتها لوجه الله تعالى شن فيها. قالوا واحد من بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة عن شخص من بني إسرائيل، قال كان تاجرا، لكن لما يجي يكلم في أولاده في المحل يقولهم ترى يعني شن عندكم من دون، يقولوا فلان، يقولهم والله فلان حالته ضعيفة، يقول تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه، يقولهم تجاوزوا عليه سامحوه هذا ما عندش. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الذنوب والخطايا الشخص هذا، وكلنا ذاك الرجل، كلنا إن لم يعفو الله عنا وإن لم يسترنا نحن ملأ بالذنوب من يعني الرأس إلى الأصابع الرجلين، الله يعفو عنا ويغفرنا ويسترنا جميعا. فهذا الشخص كان مذنبا خطاء، قالوا لم يعمل خيرا قط، ولكن يعني لما يشوف هالمحتاج هذا يقولهم تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنه، معاش تلحقوه في الدين خلاص سامحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتجاوز الله عنه. شوفوا يعني الأمر راهو باب خير يغفل عنه كثير من الناس. اللي أعطاهم ربي الأموال امشوا المصحات شوفوا الناس اللي ما عندهاش باش تدفع خلصوا عليها. أصحاب المصحات كان حالة ولا اثنين شفتوها حرجة تبرعوا بها لوجه الله تعالى. الطبيب يقول ما نبيش حصتي في العملية، الممرض والمخدر يقول ما نبيش حتى هو خبير التخدير. كذلك صاحب المصحة مرة حالة واثنين وثلاثة يديرهم لوجه الله. رأوها الله عز وجل يطرح البركة في المال، المال مش بالكثرة، المال بالبركة. لما الله عز وجل يطرح البركة في المال يعني يقضي به بالقليل منه ما لا يقضى بالكثير. الأخ عمر من طرابلس قال فيه بيان صادر من الهيئة المركزية الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، قال الآن انتهت فيه إلى جواز المعاملة، وقال إن عدلوا النقاط هذه. الحقيقة يا أخ عمر لم يحصل تعديل، والمعاملة كما هي، ودار الإفتاء ما زالت على فتواها، ما زالت على فتواها، وما زالت الملاحظة التي ذكرتها دار الإفتاء ما زالت قائمة. الرد عليها لم يتم بوجه صحيح، اللي كتبوا واطلعنا عليهم يعني المكتوب كله يعني مجرد تنظير فقط، يعني ما فيش واحد قال يا دار الإفتاء هو غلط يحصل كذا وكذا، واللي قال كلامه غير صحيح. كيف؟ تو احنا لما نجو المنظومة ونجو نخش الحجز، ولما بتختار شركات الصرافة تلقى كل واحدة مدايرة سعر، ما لأني علاش اخترت شركة الصرافة الفلانية وما اخترتش الفلانية؟ لأن هذه سعرها أقل، وبالتالي لما أنت تتفق على السعر في هذا الزمن معناها أنت عقدت في هذا الزمن، هذه المواعدة في قوة العقد. وبعدين يحصل بعد زمن أنك تمشي للمصرف بعد ساعة ساعتين يوم الله أعلم، لما تجيك الرسالة تمشي للفرع ويتم تقابض الدولار والدينار في ذلك الوقت. احنا قلنا لهم يا سيدي من التصحيح الذي يجعل صح تقعد فيها مخالفات شرعية لكن معاش تبدأ ربا، يعني ما تذكرش السعر، خلي شركات الصرافة اللي بتوكلها فلوس بالحرام بالسيف علينا وبتاخذ من مالنا قسرا عقود إذعان احنا ما نبوش، بتاخذ منا بالسيف 0.5% يا سيدي خلاها، لكن ما تديرش سعر الصرف بحيث أننا نختار شركة كذا، شركة سين، شركة صاد، نختارها وبعدين لما نمشي للمصرف يقولوا لي راه سعر الصرف الآن كذا وكذا، نقولهم خلاص مبارك. هنا نعتبر عقدت قدام الشباك المصرف وقبضت قدام شباك المصرف، وتكون المعاملة صحيحة من حيث الربا، راه مش صحيحة من نواحي أخرى. لكن أقل شيء احنا نعرفه أن الربا راه شأنه عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا، أدناها أقل أبوابها أدناها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كيف يطيب لمسلم سواء كان محاسب ولا مفتي ولا اللي هو، كيف يطيب له أن يرضى بأن يقع الناس في الربا؟ يا سيدي مش يقع الناس، شبهة الوقوع في الربا، شبهة الوقوع في الربا مفروض واحد ترتعد منها فرائصه. شنو هو التعديل المطلوب منكم؟ مش كبير، راهو مجرد واحد الفني اللي دالكم منظومة يخش على المنظومة ويلغي سعر الصرف فقط. قالوا والله احنا مش هنعرفوا ملاءة الزبون، ما احنا مرات الزبون يطلع عنده أقل من المرجو، لا دير سقف عالي، انت ديما تقدر في سعر الصرف يا مركزي من 13 إلى 13.300 و400 باش يقدر يصرف المواطن ل2000، دير 14 انت بالزاي، قولهم ما فيش واحد يخش في المعاملة ما تقبلاش المنظومة إلا ما يكون عنده 14,000 زايدات، يعني ما اتفقتوا على شيء، بحيث أنه تضمن أنه يغطي سعر صرف ل2000 دولار، ولما يخش هو وبيحجز وبياخد شركة الصرافة يعني ما تدير لاش سعر، ولما يمشي للفرع خلاص يتفق على سعر عند ذلك الوقت ونكون سلمنا من الربا. إحنا المأمول منهم أكبر من ذلك، المأمول أن تلغى شركات الصرافة مطلقاً، يلغوها الآن مش وقتها في العقد، لأنها تأكل مالا بالباطل وما تدير في شيء، يحولها منا نسلم من قصة السعر ومنا نسلم من يعني قصة الأكل المال بالباطل. لكن في النهاية أكل المال بالباطل ليس كالربا. البيان اللي ورد من الهيئة الشرعية يعني لم يجب على تساؤلات دار الإفتاء بوجه صحيح، يقولوا لا الوعد مش ملزم، ويجيبوا في النصوص المجامع اللي ذكرتها أصلا دار الإفتاء ابتداء. بالله عليكم من رئيس الهيئة الشرعية المركزية؟ رئيسها فضيلة الشيخ العلامة الدكتور حمزة أبو فارس، هو رئيس الهيئة الشرعية المركزية. رئيس الهيئة الشرعية المركزية هو عضو في مجلس بحوث دار الإفتاء، وهو من أفتى بتحريم هذه المعاملة مع مجلس البحوث بدار الإفتاء، هو الشيخ حمزة يعني كان حاضرا للاجتماع وأفتى بحرمة هذه المعاملة. من الهيئة المركزية اللي أفتى بالحلال؟ اكتبوا لنا أسماء، من الذي أفتى بحلية هذه المعاملة من الهيئة الشرعية المركزية؟ قولوا لنا فلان قال هيك وفلان قال هيك. وأما الفتوى المجملة هيك وخلاص، والله هي جائزة وهو تقابض وما فيش وعد ملزم وشركات الصرافة تخدم، كلام هذا مجمل مش صحيح، كلام هيك وخلاص. شو المكتوب عندهم؟ هاي شركة الصرافة شو العمل اللي تقوم به؟ تتحقق من الرقم الوطني ومن الهوية متاعها وإن مخداش قبل وإن عنده فلوس، هذا قصدي يعني علمين تمشوا فيه الكلام هذا. هو اللي يتحقق من هذا هو المنظومة في حد ذاتها آليا تتحقق منه، ما يحتاج لحد وراه. المنظومة هي لو أنت سجلت مرة تانية وأنت واخد ترفضك، المنظومة لو سجلت وأنت ما عندكش الـ2000 بعدين مش هتسمح لك باختيار شركة صرافة إلا ما تبدأ عندك فلوس في حسابك، فهذا كله يتحقق منه آليا، ما فيش شركة صرافة تقوم به. واللي عنده حد في المصرف يسأله، يقول لما تشبحوا في المنظومة هل عندكم شركات صرافة تقوم بعمل؟ تو يقولكم ما تدير في شيء شركات الصرافة. شركات الصرافة هم تجار الدولار في العشية وفي الصبح شركات الصرافة، هذا هو الواقع اللي ما يبي حد يتكلم فيه للأسف. فدار الإفتاء يعني سواء سئلت من جهة عامة أو من الأفراد رأوا لا مصلحة لها في تحريم أي معاملة دار الإفتاء. دار الإفتاء ماذا بيها كل حلال، لما مشينا للحوم ماذا بينا كانت حلال والناس تأكل اللحوم، لكن هذا الواقع لن نغش الناس ولن نزور الشرع، اللي بيرضى علينا يرضى واللي ما يرضاش ما يرضاش، هذا إحنا نحن نريد ورضا الله سبحانه وتعالى. اللي شفناها أن اللحوم هذه ميتة وحرام قلنا اللحوم هذه حرام، ما عندناش مصلحة لا في كونها حرام ولا في كونها حلال، المصلحة الوحيدة هي بيان الحق والشرع والحكم للناس، هذا هي المصلحة. الآن في كل ما تطرح مسألة على دار الإفتاء في المعاملات المالية لا تكتفي دار الإفتاء بتقول المعاملة حرام بس، دار الإفتاء يعني تقول لك راو كانك تبي المعاملة حلال صلح كذا وكذا، عندك بديل واحد اثنين ثلاثة. دائما دائما هذا من محاسن الفتوى أن تذكر البدائل الشرعية الحلال، ودار الإفتاء ملتزمة بهذا في فتواها، تجيها من مصرف من أفراد من جهات تقول لك راو هذه المعاملة حرام لأن فيها كذا وكذا وكذا، كانت بها حلال راو صلح كذا وكذا ودير كذا وكذا، نعطوك بدائل. أنت المركزي قبل ما تطرح المعاملة هذه ليش ما درتش ورشة عمل ناديت فيها دار الإفتاء وناديت فيها الهيئة المركزية وناديت فيها أساتذة الجامعات وناديت فيها الخبراء الاقتصاديين يجتمعوا هذم كلهم ويتفقوا على صيغة تكون شرعية ومجدية اقتصاديا وسهلة تقنيا آليا سهل، يتفقوا مع بعضهم وطلعها للناس. علاش تغم فينا غمان كل مرة طلعنا معاملة نقعد ونجرف جرتها؟ طلعنا المضاربة المطلقة في الأول قالوا الربح 6%، بعدين قالوا لا نقصدوا على رأس المال، بها علاش تخدم أنت في شني المضاربة؟ شن التاجر في شني؟ فهمنا هل فيه تجارة حقيقية؟ هل التاجر في الحرام ولا في الحلال في البورصة ولا وين؟ علاش التعتيم هذا والتخفي وعدم ذكر البيانات؟ هذا إشارة استفهام راهو، هذا إشارة استفهام. كيف بتبي المفتي يتحملها أمام الله ويقول لك حلال برا خش؟ مديرين الوديعة حتى هي الودايع المطلقة، حط كذا ألف وما تسحباش 6 شهور ولا سنة وبعدين ليك الحق في صرف الدولار بالمبلغ كله مش 2000 بس. يعني هل سألتم عن الصيغة الشرعية أو عن الحكم الشرعي لهذه الصيغة اللي ذكرتها؟ هل طلبتم صيغة شرعية ممكنة التطبيق؟ راهو دار الإفتاء لن تبخل عن هذه الاستشارة، تعطيكم مشورة في هذا الأمر وما تأخذش منكم لا قرش ولا اثنين. راه الآن الفتاوى تجي لدار الإفتاء عقود ومعاملات تجاوب فيها وما تأخذ من واحد لا قرش ولا اثنين دار الإفتاء، وإنما دار الإفتاء تقوم بما أوجبه الله عز وجل عليها من البيان. لما تجيني تكتب لك دار الإفتاء مذكرة توضيحية لحرمة المعاملة وتبين لك فيها النقاط، ما فيش داعي للعناد والجدل، امشي صلح حول السعر وخلاص تتم المعاملة، تتم الإشكال الربوي، تبي تتمها بالإشكال بكل وتنجو أمام الله من جميع التبعات، نحي شركة الصرافة وتنحل الموضوع زي ما كانت قبل، كنا نوكل المصرف اللي فيه الحساب متاعنا يمشي يصرف لك من المركزي صرفا ناجزا ويحط لك الدولار في حسابك والدينار في حساب المركزي يخدم منك في نفس الوقت. وبعدين كان جبته كاش خلوه يسحبه زي ما يسحب الدينار الليبي، وكان قلت حولناه في البطاقة أو تبوه في حوالة، هذا بحث آخر، المهم أن القبضة الحكمية حصل، لكن الآن العقد في وقت والقبض في وقت آخر هذا لا ينبغي. وذكرنا أن الشيخ حمزة وهو رئيس الهيئة هو مع مجلس البحوث بدار الإفتاء وقد أفتى أيضا بتحريم المعاملة، قولوا لنا من الأسماء اللي أباحت هذه المعاملة واللي تكتب باسم الهيئة. الأخ يونس من مصراتة قال توجيه للدكاترة الاعتصام اللي مديرينه فيه اللي يخدم، قال حقيقة، وقال نبو كلمة كالناس، الحقيقة الأطباء مظلومون، الأطباء فئة مظلومة، مرتبات متدنية جدا جدا جدا، وهذا الذي يلجئ الأطباء إلى العمل في الخاص، وإلا الطبيب إذا كان مرتبه كويس وكافيه ويعني في ظل هذا الغلاء ما يحتاج حتى أنه يخلي وقتك كله ماشي صبح وعشية وليل في المصحات باش يطلع قوت صغارة. هذا الحقيقة ما فهمتش أنا، الطبيب يقرأ 7 سنوات ويكابد ويجاهد بعدين مرات ما يحصلش تعيين اصلا، ومرات يحصل تعيين بمرتب متدني جدا ليخدم في كتيبه يخلص اكثر منه. هذا والله حرب للتعليم وحرب للصحه، ما ينبغيش من الحكومه الامر هذا. احنا ذكرنا العدل في المرتبات مرارا، والاطباء من الطبقه التي تحتاج الى مرتبات عاليه. بتقولي والله فيه اللي ما يخدمش، انا نتكلم على اللي يخدموا، انا نتكلم على الذين يخافون الله سبحانه وتعالى في ارواح الناس ويخدموا، فهذا من حقهم ان شني يعتصموا وان يعني يطالبوا بزياده رواتبهم، لكن بغير الاضرار بالناس. احنا القاعده الشرعيه عندنا شن تقول؟ الضرر لا يزال بالضرر. الاطباء وقع عليكم ضرر على العين والراس واحنا معاكم، لكن لا تزل هذا الضرر بضرر على المواطن. تسكر لي المستشفيات وتروح كيف هيك؟ ما يصحش. من بيعالج المرضى وحالات الطارئة؟ انت دير اعتصام قدام وزارة الصحة برا، سكرها حتى تسكير بالتراب برا قدام رئاسة الوزراء قاعم زغادي، لكن ما تخليش المستشفيات فاضية بحيث انما يكون فيها حد، ولا تمتنع عن علاج الناس. يجي واحد مريض محتاج وانت تقعمس في الواحد مكتب تقول لا اعتصام ما نعالج، هذا رغم ينبغي الشرع عن حرام. يعني لكم أن تطالبوا بحقوقكم المشروعة لكن دون الإضرار بالناس، وهذا نقوله للمعلمين أيضا. المعلم حتى هو له أن يعتصم، وحتى هو مرتب شوي قدام زيادة المرتبات وقدام غلاء المعيشة يطلب، لكن ما يضرش بالطلبة، ما يضرش بأبنائنا وأبناءه هو. هذه رسالة تعليم، ما يسكرش مدارس ويقولوا مروحوا من بيشنقري، لا، يدير أي آليات أخرى يضغط بها على الحكومة دون الإضرار بالناس. زي ما ذكر برا قدام وزارة التعليم سكرها، معش خليهم يفتحوا. يعني أنتم الأطباء آسف المعلمين عندكم أيام معلومة، ديروا توكات، اللي مع أيام ما عنداش في المدرسة يمشي يعتصم قدام الوزارة يسكرها ولا رئاسة الوزراء لين يعطوه حقه ماشي الحال، لكن يجي يسكر المدرسة على الصغار اللي يقروا. الضرر لا يزال بالضرر في الشرع، حرام عليكم. الأخ أبو غمجة من مصراتة من قصر بن غشير آسف، قال صلاة الفذ خلف الصف، قال جاء الفذ لقى الصف ممتلئ، وجد الصف ممتلئا وصلى، هل تبطل صلاته أو متى تبطل صلاته؟ قال أول حاجة خلي نقوله أن الفقهاء اتفقوا على أن الشخص الذي جاء ووجد الصف ممتلئا أن له أن يصلي خلف الصف ولا تبطل صلاته بذلك، لأنه أدى ما عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه لم يجد فرجة في الصف وبالتالي فعل ما يجب عليه ويصلي، ما فيش بأس. باهي إذا كانت هناك فرجة في الصف لكنه لم يجلس في الصف وصلى خلف الصف، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والأحناف، ما تبطلش صلاته. باهي تبطل عند الحنابلة، قالوا إذا كان فيه فرجة تبطل صلاة ترى، وإذا كان ما فيش لا، إذا كان فيه فرجة تبطل صلاة. شن دليل الحنابلة؟ الحنابلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طبعا الجمهور يعني قالوا هذا للكراهة وليس للتحريم. ليش؟ قالوا لأن أبا بكرة رضي الله عنه والحديث في الصحيح دخل إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع في آخر المسجد ثم ذهب يدب راكعا إلى الصف، وهو راكع قعد يمشي لين وصل للصف، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا؟ فقال لاني، قال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا على الجماعة لكن لا تعد لمثل هذا الفعل مرة أخرى، ما تعودش هيك مرة ثانية، تعالى بشوي، اللي تدرك صليه واللي فاتك اقضيه، ما تستعجلش. لكنه لم يأمره بالإعادة مع أنه ركع خلف الصف وحصل ركعة خلف الصف، وبالتالي الراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، لكن لا ينبغي أن يفعلها إذا كانت هناك فرجة، أما إذا لم يكن هناك فرجة فله أن يفعل ذلك. السؤال الثاني يقول إنزال الميت أو المرأة الميتة إلى القبر هل ينزلها شخص ليس من محارمها؟ نعم، إذا كان فيه من محارمها أولى، إذا كان ما فيش من محارمها ينزلها حتى من غير محارمها. النبي صلى الله عليه وسلم شن اللي نبه عليه؟ قال لما بينزلوا الميت القبر قال من منكم لم يقارف الليلة، من اللي ما جمعش عيلته الليلة الماضية، هذا هو اللي ينزل إلى القبر، أما اللي حصل بينه وبين زوجته شيء ما ينزلش إلى القبر، هذا اللي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينبه على المحرم وغير المحرم، لكن لا شك أن المحرم أولى. عبد الله بارك الله فيك على دعائك لمشايخ الدار والمسلمين، وننصح أولياء الأمور الزوج والابن والأخ والأب ما يخلوش بناتهم سلعة مكياج ولبس قصير وكذا، هذا راهو لا ينبغي، راهو هذه يعني حت يعني حيتنزل سمعتها وسمعة بوها وأهلها قدام الناس. راهو صحيح يلعبوا بهم الشباب في الشارع، لكن لما يجي يتزوج ما يتزوجهاش، يتزوج المستورة واللي سمعتها كويسة وسمعة أهلها كويسة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، كل ما يحصل من سفور ومكياج وتعطر الزوج والأب والابن والأخ مسؤول عنه يوم القيامة لأنه لم يرعى الرعية كما ينبغي. معليش هل ما فيش حتى شوي دقيقتين؟ باي نأسف للأخت أم محمد توجه إلى دار الإفتار والأمر خطير الطلاق الآن حسب ما فهمت، ما عادش تحلي لزوجك فلازم تمشي. كذلك الأخ فوزي الطلاق عبر الهاتف واقع، والغضب يقع به الطلاق إذا كان الإنسان واعيا بما يقول. زيدوا أسألوا في 14-13 أو في تطبيق دار الإفتاء. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأمن والرخاء وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
2: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يشبهني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عندها تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أن الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك، وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن عطل على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عند بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار، واحد هكتار، واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني.
1: نعم.
2: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة، 4 هكتارات أو 6 هكتارات وكذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات والله غيرها بيحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقولوا احنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لحصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة، والجديدة اللي حصلها هذاك هو ما هيش مقابل الأمتار متاعها. فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا، هذا أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير هلبة. إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهوا لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا لو كان غير نفوسنا الحقيقة، احنا نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم راهو الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا له، اللي فيهم الأوراق واللي فيهم الأرض يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. نعم. لما جيل وارث شنو يقولوا له؟ يقول له لا، هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة. ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
1: نعم.
2: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وأنت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما جي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك، ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
1: نعم، بارك الله فيكم.
3: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن يؤجره لشخص قد يبيع فيه الدخان، يعني هل يشترط عليه أنه ما يبيع الشرب هذا؟
4: طبعا الأشياء التي ينبغي الاتفاق عليها وتكون من ضمن يعني النشاطات التي تكون بين المؤجر وصاحب الموقع أن يكون فيما هو مباح شرعا. يعني لا يجوز أن يبيع فيه ما لا يصح تملكه.
3: نعم.
4: أو حتى فإن الثمن والمتمون عادة يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في شروط البيع. نعم. شروط البيع قد تكون نفس شروط الإجارة يعني، حيث الثمن والمتمون والمنفعة يعني، تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأنه وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان، بالتالي يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه، ومن ما محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا ليجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك كنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
3: ممحوق البركة.
4: ممحوق البركة يعني هذا المسألة يعني هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان. يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل وأجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي تقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما طبعا عندك حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه العادة نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة، أن يكون في نوع من الدعوة لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني عفوا أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب، يعني وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني إحنا هذا باب الأمر معروف، باب النهي عن المنكر وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب تاب وأبدأ توبته يعان ويسدد دينه من مال الزكاة. فهذه الآن لن نستغلها فرصة شيخ معاذ، الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات يتحاوروا معهم، قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعادة أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة يعني قداش بهي هذا وحاتر تلفوه، هذا واجب تلافة شرعا ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدد لك دينك، إذا لكن بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقول مباهي وكذا ويأخذ فلوس ولدني يفتح له محل دخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فيسمعه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000، يعني مش هذا كل الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة اللي يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع، أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية، نشاطات في نشاطات غير شرعية فهل له وفهل بيع ما لا يجوز كذا، يعني يستغل يوجه متى إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات. وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال، ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه. والله أعلم هذا الحكم شيخ.
3: واضح شيخنا، بارك الله فيكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا، الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري. أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا، ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن، وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء. ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق، ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام، فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا، على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج. السؤال: هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا، طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما؟ هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر؟ وجزاكم الله خيرا. ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة. هو يبي يسأل، قال بيتزوج امرأة والمرأة هذه تزوجت وطلقت قبل، ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت، وبالتالي إحنا لما بنعقد العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقوله هذه بكر رشيد باش نجنب الحرج أمام الناس. وبعدين قال أني نعدل أوراقها في المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي. بداية عندنا حكمين: حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح. من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة: الولي والمهر والشهود. صحيح، العقد صحيح لا يفسخ كذا، لكن هل هو جائز أو غير جائز؟ هذه تعتمد على قوانين الدولة. يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون، جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر، وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر، هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ. لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش، مرات يحبسوه من مزوز، لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك. هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته؟ لا يؤثر. هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا؟ لها. لماذا؟ لاش ندخل هالدولة ما دام العقد صحيح لاش تحشي في راسها زي ما نقوله؟ لا، لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس، بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة، وتتزوج واحد ثاني ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولي مش متزوجهم مثلا. هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله يمتنع. إذا تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما صيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقها تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارته البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر. بين مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام؟ لا، مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثقون لك بمأذون ونحبسوك، ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب، يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتمنيت، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة أو عندنا احنا متزوجة، لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت على أي أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناها معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن ناحية القانونية أسألوا المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قولوا والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييد في المحكمة عادي ولا لا؟ يقولك والله يحبسوك طول، أو يقولك ما تلقاش مأذون يعقد عليه هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش في إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس؟ من الأول خذ الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي. العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش حيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذه أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي؟ كان قال لكم لا لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
6: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأحقق له مسألته، هل لا أن يطلع الفجر. هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل ليصلي.

0: ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطه.
1: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلي باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها لكن عليها شرطين، لازم تعيين في الدولة وانا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة نتاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة باش تظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يا ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا. يراه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
2: الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة للمسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فضليتن كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلا. بعيد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم اللهم ارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه. يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا في يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي شق على الناس وخنب

0: مليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوا في الحكومة الجديدة؟ يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام؟ فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها، والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء. فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام، وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد. كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا، ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل، وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غرفكني انا، خليني تو في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد، شوفوا من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا. وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحط واحد جديد وهذا كما ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص وبينسوني، اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم. أنت الآن خذيت المنصب غنيمة، لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب. شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا، بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن، اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا، وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي. هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد، وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى، ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن الضي معاش يرمش بكل، مبيعوا مولداتكم مش عارف شن، وين شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا. سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة من بوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولا عند ولدك يكبر ويشرها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة، بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث، عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب، باي أنت الراجل مش مخشش غريب، مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك، حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي يعطينك؟ 100,000. آه تفضلي 100,000 ونشريها هنا من حقك، فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش، واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز، ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء، مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية، تدير حتى القرعة إذا كانت راضيته أنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا، ما فيش باس. لكن تقسم الحقوق مباشرة، اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم. لما بيبيع قولوا لا معلش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقي بيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، اما تبي تمشي ترفع قضيه في المحكمه باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها، ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضيه في خوتها وكذا، واما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل انها ما تبيش تسيء العلاقه مع اخوتها. هذا والله من اعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي. ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روحه دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق. يعني تحسش روحك قدرت حاجة، يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس عطوه لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي ياخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بتشري أنت أو الورثة اشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
1: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدمته يعني، فبعدين سمع عنه الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
2: حقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعلها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
1: نعم.
2: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، ونقول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافه ولا يمكن إسعافه، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل،
1: نعم،
2: بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر يعني، تجب عليه الكفار يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. إذا كان مفروض المقاتل يعني يكاد يكون يعني حكم غير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا الترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم، فالفتوى تكون باستفصال عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
1: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج إنه يرجع لتقرير الطب وكذا.
2: بالضبط يعني الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة. نعم. من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك في فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاد يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له. يعني لبعض الناس اللي ما بيش ينقد يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي ما هذه الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم. لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو بينقده مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه الشرطة وبقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان. يعني لسه يعني إعذار شرعي في نهاية قد روح واجب عليك شرعا، حتى تطلب عليه إذاية في نفسك إذاية غير يعني مهلكة، توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل. يعني فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى خافك وكذا فأنت موجود عند الله سبحانه وتعالى وأن قد روح مسلم. يعني من أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك. نعم. معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا خاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، فتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني حتى مهما تقول له الحالة، يعني من ناحية شرعية نتكلم. الله أعلم.
1: الآن نحن نوجه أنه يرجع للتقرير الطب الشرعي ويجي يستفتي للدار.
2: هذا الذي أعلمه والله.
1: والله شيخ بارك الله فيك. معنا
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فقه الحديث، برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث، برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيفي البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
6: الله يبارك فيك وجزاكم الله خير إن شاء الله.
5: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال حديثنا عن البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، وقد شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن السلم في معين وعن السلم في مجهول القدر. فقد روي عن دعلج بن أحمد السجزي قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال قال زيد بن سعنة فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال لا يا يهودي، ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ولا أسمي حائط بني فلان. فقلت نعم، فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الكبير والحاكم واللفظ له بإسناده والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى. وقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو من غرر الحديث. ومحمد بن أبي السري العسقلاني ثقة. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يسلفون، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلم فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم، وفي رواية يذكر فيه إلى أجل معلوم. وهذا لفظ مسلم. أما لفظ البخاري فجاء فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 سنة و3، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. شيخنا، بعد أن تكلمنا في الحلقة الماضية عن هذين الحديثين من حيث الصحة والضعف وعرفنا بعض الألفاظ الغريبة التي وردت في الحديثين، جاء شيخنا في عنوان الحديث الأول لفظ السلم، وفي عنوان الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما لفظ السلف بقوله صلى الله عليه وسلم من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم. شيخنا، فما المراد بالسلم والسلف؟ تفضل شيخنا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تطلق كلمة السلف شرعا على وجهين. أحد هذه المعاني تطلق كلمة السلف على القرض الذي لا منفعة فيه، إذا أراد أن يستلف الإنسان أن يقترض من أخيه شيء فهو القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض، وإنما غايته أن يتحصل على الأجر والشكر، يتحصل على الأجر من الله عز وجل والشكر ممن أخذ المال، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله، ولا ينتفع بزيادة على ذلك. وهذا النوع من السلف هو الذي يسميه الآن بعض أهل المصارف بالقرض الحسن، بالقرض الحسن لا منفعة لهم فيه، ويطلقونه أي السلف كذلك على معنى آخر غير الاقتراض، وهو أن يكون بمعنى السلم. والسلم هو الموضوع، هو المعنى الذي نحن الآن بصدد الكلام عليه، وهو نوع من البيوع، بيع من البيوع كان يجري في عهد الجاهلية قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم مع أنه أقره ولكنه ضبطه صلى الله عليه وسلم بما يدفع عنه الغرر ويدفع عنه أسباب الخصومة. فالسلم إذن هو أن يعطي مالا في سلعة إلى أجل المعلوم، يعطي مالا لأخيه يعني لأحد الناس مالا، يعطيه 1000 دينار 10,000 دينار إلى أجل، يقول نراه بعد 6 شهور بعد سنة بتجيب لي كم قنطار من الشعير، بتجيب لي كم لتر من الزيت، بتجيب لي سيارة نوع كذا وهكذا. فهذا إذن هو المعنى الثاني لكلمة السلم، وهو الذي عبر عنه الحديث الآخر وهو كلمة السلم. هذا المعنى بالمعنى يعني نقوله احنا الظاهر للعبارة، وعرفه بعض العلماء منهم ابن عرفة رحمه الله فقال السلم عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين. فقوله رحمه الله عن السلم هو عقد معاوضة، إذن هو عقد يحتاج إلى طرفين إجاب وقبول، وهو مبني على المعاوضة، من عقود المعاوضة يخرج،
5: ليس من عقود التبرعات، يعني
7: ليس من عقود التبرعات كالصدقة والهدية وكذا
5: والهبات،
7: وإنما هو عقد معاوضة يعطي واحد التمن والآخر ينتظر السلعة. هذا العطاء يوجب عمارة ذمة، وعمارة الذمة بمعنى أن السلعة التي هي مطلوبة إنما هي في ذمة صاحبها ليست معينة، بخلاف من يشتري شيء معين الآن في السوق يقول له بكم هذه السيارة، بكم هذه الشات، فهذه في الواقع هي ليست في ذمة صاحبها ولكنها معينة، لو هلكت أي ضاعت أو ماتت أو كذا لانفسخ البيع، لأن البيع منصب على هذه الذات، على هذه الذات، بخلاف البيع في السلم إنما هو في ذمة المسلم إليه وهو البائع، في ذمته أنه وصف سلعة بالوصف وقال نعم سأحضر هذه السلعة التي هي من وصفها كذا وكذا، فصارت في ذمته. هذا الأمر الذي هو في الذمة طبعا لا يكون عين، لأنه إذا قدم عين وينتظر العين سيترتب عليه مبادلة أو صرف مؤخر. يعني إذا قدم الإنسان 1000 دينار ما جيش يقول له والله بعد كذا شهر ولا غيره بتجيب لي 1000 دولار ولا بتجيب لي كم يورو أو ذهب، نقول لا، لابد أن يكون، لا يكون الشيء الذي ينتظر فيه عين، وإنما لابد أن يكون عرض من العروض. طبعا هذا يعني بإيجاز المعنى المراد أو الفرق ما بين السلف والسلم.
5: بارك الله فيك شيخنا. شيخنا بعد هذا العرض لبعض المصطلحات، ما الصورة الممنوعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وما علة هذا النهي؟
7: هو أولا في لبيان الصورة المعنية بالنهي لابد من مزيد إيضاح لكيفية عقد السلم. عقد السلم يأتي إنسان برأس مال مثلا ويجي لصاحبه يقول له بنعطيك مثلا 10,000 دينار أو 100,000 دينار على أن تأتيني مثلا رأس السنة أو السنة التي تليها بكم قنطار من الشعير، أو تأتيني بالنوعية المعينة، حتى الصناعات الحديثة يعني غلب التمثيل بالشعير والزيت، لكن حتى الصناعات الحديثة بتأتيني بكم من السيارات، بكم من الثياب، والآن بنعطيك رأس المال. هذا هو السلم، هذا هو السلم. والواقع هو شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وقيده بقيود، لأنه كما تقدم هو رخصة، هو رخصة استثنية من أصل ممنوع، لأن في الواقع في الأصل أن هذه السلعة هي غير موجودة، غير موجودة، وإحنا عندنا بيع المعدوم ممنوع، بل حتى بيع ما ليس عنده الإنسان، ما الشيء الذي ليس هو في ملكه.
5: هذا مرة معنا شيخنا، مرة معنا الكلام عن بيع
7: ما لا، بأنه من الممنوع. فهذا في الواقع بيع السلم، هل هو في ملك بائعه في واقع الأمر؟
5: لا،
7: ليس هو في ملك بائعه. وهل بالضرورة يكون هو موجود في أرض الواقع؟
5: لا
7: لا، مع أننا هذا علة أخرى، لأن لعلها ستأتي أو لعلها تقدمت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل بدو صلاحه، لا أدري هل تقدمت أو لا.
5: لا. لا
7: نعم، هناك حديث نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى فيه عن بيع الشيء، بيع الثمار قبل بدو صلاحها. قال لو أن عند إنسان محصول من برتقال أو الزيتون في بداية الانعقاد، لا يجوز له أن يأتي للفلاح التاجر يقول له بيعني هذا المحصول الآن، والحال أنه بداية الانعقاد، نقول هذا بيع باطل. لماذا بيع باطل؟ لأن هذا محفوف بالمخاطر الجائحة والهلاك، لأنه بداية الانعقاد. به إذا كانه في بداية الانعقاد وموجود في أرض الواقع لكنه صغير جدا، قالوا له هذا بيع فاسد، من باب أولى بيع المعدوم. بيع المعدوم هو المحصول الذي لم يخلق بعد، قال بتبيع لي متاع محصول متاع 2 جهيات، يعني لم ينعقد ولم يظهر حتى زهر الشجر، هذا يسموه بيع المعدوم. فبيع المعدوم هو أبلغ من بيع الذي هو قبل بدو صلاحه. ومع هذا بيع السلم في الحقيقة توفرت فيه مواصفات بيع المعدوم، قد تتوفر فيه مواصفات بيع المعدوم من ناحية، وتوفرت فيه بيع ما لا يملك الإنسان الآن، توفرت به. إذن هي في أصل الأمر هو بيع غير صحيح، ولكن رخص فيه. والشأن في الأشياء التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون يعني لها شروطها حتى لا تعود إلى الأصل الممنوع. فهذا إذن هي الصورة لبيع السلم، أن الإنسان يقول لصاحبه أنا بنعطيك 10,000 دينار أو 1,000 دينار بعد 3 سنين بتجيب لي زيت جديد بتاع هذاك العام. طبعا بعد 3 سنين هو أصلا لم يوجد زيت، لم يخلق في أمه، لم يوجد حتى حب، يعني نقول هذا بيع فاسد، هذا بيع فاسد. باهي هذا الأمر، هذه بصورة عامة هذا هو السلم. الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما الشرع استثنى جواز بيع السلم، أن لا يكون في معين، ألا يكون في معين. يعني مثلا الشرع لما جوز بشروطه أن يشتري الإنسان ويقول لصاحبه بنعطيك 10,000 دينار على أن تأتيني العام القادم أو بعد 3 سنين بكم لتر من الزيت جديد، يعني هذا تحقق فيه أنه لم يوجد لكنه جائز بشروط. من هذه الشروط ألا يكون في معين، مجيش يبقى عندها نقول إحنا كم شجرة من الزيتون، يقول له من هذه الشجرات، يقول لها ثمار هذه الشجرات من الزيتون بعد عام القادم مثلا أو الذي يليه بتبيع لي منه كم لتر من الزيت وكم حب كم كيلة من الحب، أو أنت مثلا يعني أي شيء عند مزرعة تنتج في حب الشعير أو غيره، مجيش يقول لاني من هذا المحصول الذي ينتج بيبيع لي منه بعد سنة، فهذا معين. قالوا لما يكونش معين لأنه هو أقرب إلى عدم الحصول،
5: الغرر فيه كبير، يعني
7: الغرر فيه كبير،
5: قد تموت هذه الشجرة وقد يعني السيارة ممكن قد تسرق أو قد
7: نعم قد تسرق السيارة، قد يعني يحصل حتى عطل في مضخة الماء عاش يعني يصبح الإنتاج الزراعي جيد محفوف بالمخاطر. ولهذا قالوا لا يكون في معين وإنما يكون في أمر شائع مطلق،
5: يكون في ذمة، في ذمة البايع،
7: في ذمة البايع. لم يكن في ذمته احني معاش يعدينا، جابه من ارضه الخاصه، جابه من جيرانه، مش شراه من السوق، شراه من دوله تانية. المهم انت عندك مواصفات، تبي تحضر المواصفات حتى ولو احترقت المزرعه عنده، نقول احنا لا قدر الله، نقول احنا مش مربوطين اصلا في المزرعه متاعك باش بتاتينا منها بالشعير، او حتى هو يخدم في مصنع ينتج في انتاج معين، حتى ولو صودر المصنع واحترق نقول احنا اصلا بيع السلم لم ينصب على انتاج هذا المصنع بخصوصه بعينه، وإنما هو في العموم في ذمتك. فهذا الشرط المراد.
5: شيخنا مثلا اللي تسلف مثلا 10,000 دينار
7: نعم
5: كاش قبضهم يعني نعم. مثلا عشرات مثلا منه سلسل معين وطلع بيهم بعد مثلا شهر ولا أسبوع نحرق الحوش ونحرق الفلوس
7: نعم.
5: هو تسلف ومسلف ففي ذمته بيجيب 10,000 دينار
7: بالضبط،
5: دخلناش فيه فلوس نخنبه ونحرق الحوش
7: أي بالضبط نعم. إذن هم خشوا في ذمته
5: نعم.
7: في ذمته لما يكون في ذمته معاش يعني عين المال
5: نعم،
7: بخلاف ما لو كانت وديعة
5: نعم.
7: انت ضربت مثال بارك الله فيك نعم. للفرق بين ما هو في الدم وما هو في عينه،
5: في عينه نعم.
7: يعني لو جاب واحد 10,000 أو كذا أعطاه وإذا بها هي بعينها سرقت واحترقت ضاعت بعينها لم تكن في ذمته،
5: بالنسبة للوديعة يعني نعم.
7: الوديعة مدى فيش تفريط، لكن الدين بمجرد أنه بمجرد القبض دخل في ذمة القابض، حتى ولو قد الله سرق منه بعد خطوات، حتى ولو كانوا قاعدين واقفين احد بعضهم مد الا فيه جاء واحد مثلا اخذ منه المال
5: ضمانه عليه،
7: ضمانه عليه لانه في ذمته. فهذه اذا هي الحقيقه ما يتعلق بالصوره
5: المنهي عنها، يعني
7: الصوره المنهي عنها
5: يعني لازم تكون في معين. هل في شرط اخر شيخنا؟
7: هي ما تكون في معين، وكذلك سأتينا للأحاديث التي تأتي كلها تناولت شروط،
5: لكن بالنسبة للحديث الأول إنه ما تكون شيء معين،
7: ما تكون شيء معين. أما العلة
5: تفضل شيخ،
7: أما العلة التي هي من أجلها ورد النهي نعم. المعين، لأنه في الأصل كما تقدم السلم فيه بيع ما لا يملك، وهذا عرض لأن يجد أو لا يجد، وفيه بيع ما معدوم الذي نقول قد يكون معدوم لأنه مش بالضرورة هو
5: نعم.
7: لأنها يصدق بالمحصول الزراعي اللي لازال له يحتاج إلى سنين وهذا معدوم، ويصدق على اللي بيجيبه بعد شهر ونصف وهو موجود في أرض الواقع، نقول نعم. لذلك قد يكون معدوم، فهذا من الغرر. فإذا لما يكون هو في معين ازداد الغرر، ازداد الغرر. لما نقول له أنت والله عندك مثلا كومة من الشعير بتبيع لي منها بعد 6 شهور كذا، كومة الشعير قد يأتيها ما يدعو إلى فسادها حتى فأر أو غيره وغيره، لكن لما يبدأ في ذمته أنت بتجيب لنا شعير نقي سليم اشريه من السوق والله يجيبها من جيرانك والله من تشريه يعني أو من مزرعته سواء. فإذا المعين نهينا عنه لما فيه من شدة الغرر، لأنه قد لا يسلم، لأنه قد لا يسلم من هذا المصاب الذي قد تصاب به. فهذا إذن الحكمة أو العلة شدة الغرر.
5: طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا قد يقول قائل يعني هل يوجد في زماننا المعاصر مثل هذه الصفقات اللي تكون بالصورة المنهي عنها، الصورة الممنوعة اللي تكون فيها سلم ويكون المسلم فيه معين؟
7: هو بارك الله فيك على هذا السؤال، بل في زماننا صور جمعت تكاد تكون كثير من العلل أو كل العلل، يعني لم تفقد هذه الصورة بعينها فقط،
5: نعم،
7: وإنما فقدت نقول إحنا قيود وشروط كثيرة، مما أدى بالصفقة أنها ترد إلى أعمال الجاهلية، لأنه كما تقدم هو قد يردها إلى أعمال الجاهلية، ولكنه رخص فيها من وجوه الترخيص كما ذكروا، من وجوه الترخيص حاجة التاجر لرأس المال، حاجة التاجر لرأس المال وحاجة صاحب المال للسلعة بعد وقت. يعني هو ما الذي دعاه صاحب السلعة إلى أن يشتري الآن مخزون من الصناعة المعينة ولا من الحبوب ولا من الطعام حاجة لهذه السلعة محتاج،
5: نعم،
7: لكن التاجر مش بالضرورة يكون عنده متوفر رأس المال اللي بيوفر به حاجة المحتاج،
5: صحيح،
7: فبالتالي هو حاجة لتوفير رأس المال لأجل يتحرك برأس المال،
5: والمشتري بيأمن المحصول هذا مثلا أو لسنوات قادمة،
7: يعني نعم، كخطة غذائية زي ما تلاحظ،
5: نعم،
7: بيأمن،
5: نعم،
7: بيأمن حوائجه وحاجة المؤسسات متاعها في وقتنا هذا وغيره، بيأمنها وتكون موجودة، ولهذا في زمننا هذا الشيخ عبد الرحمن موجودة، بل ياريتها تطبق بشكل شرعي. مثلا كما أن قد تحصل الصور نقول التقليدية اللي سميناها بكري، يمكن يجي واحد مثلا من سكان الجبل، واحد من أهل الساحل، يقول له والله عندكم زيت طيب من في الجبل باعتباره بعلي، راه بعد عامين أو بعد السنة القادمة بتجيب لي مثلا 100 لتر من الزيت، يقول له هذا ما يبوا 1000 جنيه، هم 1000 جنيه وننتظرك بعد كذا. هذا وجه من الوجوه، قد يكون في منطقة معروفة بالحرث، هذه الصفقات التقليدية، يقول له راه أنت من أهل البادية عندكم حرث، وهو بنعطيك الآن 1000 دينار على أساس تجيب لي 10 قناطر شعير في وقتهم.
5: بالنسبة للمزارع أو الفلاح قدر باش يتحرك، يعني خدا باش يجيب مثلا الآلات أو العمال يخلصهم، والمشتري ضمن يعني المحصول بعد سنة أو بعد سنتين، ضمن الزيت أو ضمن الشعير، يعني
7: نعم، وفي نفس الوقت لا بد أن تكون له رؤية عن من أراد الطلب الشراء، حتى الثمن ديما لأجل إيه دور في الثمن،
5: نعم،
7: بيكون السعر أرخص من اللي يبقى هو جايبه وباعه،
5: صحيح،
7: وبالتالي هذا بيكون أوفر ليه، فهي محتاج البائع ومحتاج المشتري. هذا في زماننا هذا من أبرز ما يحصل من صفقات بعض رجال الأعمال اللي يمونوا في المؤسسات العامة، يمونوا في المؤسسات، أبرز هذا يعني من هذا على سبيل المثال ممكن نجد بعض رجال الأعمال عند شركات تمون في المستشفيات، تمون في الجامعات، في الجانب الغذاء، في المطاعم غيره، فهذوما في الغالب يتعاقدوا معهم على فترة زمنية طويلة، ما يشريش من السلعة الآن اللي حاضرة بين يديه، يقول له أنت عندك مثلا كم كيلو لحم بنشروه منك الآن، يعاينها الآن بعينه ويشريه، أو الفاكهة هذه الموجودة كم صندوق وأرفعها ونقولها لا، في الغالب تبدأ عقود هي طويلة الأجل، وبيقول له مثلا أنت بتمون لنا هالعامين سنتين أو ثلاثة، هل يا ترى لما هو بيمونها متاع سنتين بمواصفات اللحوم من نوع معين أو الفواكه، هل هي موجودة في أرض الواقع الآن؟
5: لا مش موجودة،
7: مش موجودة، بل وإن كان فيه نوع من التخزين لكن أحيانا بعيد جدا، وخاصة لما يشترط عليها أن تكون جديدة أو طازة وكذا، يستحيل أحيانا أن تكون هي موجودة في أرض الواقع. فالآن هم بعض رجال الأعمال يخشوا على هذه العقود طويلة الأجل، لكنها ممنوعة شرعا بالطرق التي تنفذ بها أحيانا، بهي كان هم بينفذوها بالطريقة الشرعية. هل يقول قائل والله هذه الجانب الشرعي، يعني رجل أعمال، أتكلم على الأستاذ رجل أعمال، هل بيقول رجل أعمال والله هذا بيعقد الأمر، الصفقة اللي بنديرها بتعقد بالجانب الشرعي؟ نقول لا، نقول أنت لو اطلعت على الحكم الشرعي أول من ينادي بتطبيق هذا العقد رجل أعمال راه،
5: نعم،
7: والله لو يطلعوا على حقيقة عقد السلم الشرعي،
5: لأن في حفظ لحقه يعني،
7: نعم، ولذلك نقول له أنت من أول الشروط هذه اللي ستأتي إن شاء الله قبض رأس المال في خلال 3 أيام، قبض رأس المال في خلال 3 أيام، وبالتالي تصور شركة بتمون جهة معينة إلى 3 سنين ولا 10 سنين، هذا المبلغ بيكون مليون أو ملايين، هذا الشأن يعني،
5: نعم،
7: يمونوا في شركات ويمونوا في أمور كبيرة، باهي نقول أنت لما يجي الشرع ويقول لا هذا العقد باش يكون سليم الآن اضربوا له الحساب كم يحتاج لتمن هذه كم تعاقدتوا؟ بمليونين، بثلاثة مليون، توه خلال ثلاثة أيام قبل يبدأ تعطوه رأس المال كاملا. هني ضمن رأس المال ولا ما ضمنش؟
5: ضمن رأس
7: المال. ضمن رأس المال. وبالتالي نقول إحنا أي تاجر أو أي رجل من رجال الأعمال ينبغي يكون هو من أحرص الناس على تحقيق الحكم الشرعي الآن، لأن يصب في مصلحته. وطالب السلعة أقام الحجة على التاجر. ما عليه إلا أن يضبط بالضوابط القانونية والقوية اللي تنفذ هذا الأمر. لكن الآن يا شيخ عبد الرحمن للأسف، إحنا طبعًا ما نعموش في الكلام، لكن نتكلم على بعض الشخصيات لا يقبض حتى شيء قليل، ويدخل على هذا العقد السلع التي هي لم توجد في قبضته، يبيع ما لا يملك ولم يقبض شيء من رأس المال. وبتوالي الظروف أحيانا هو يحتاج إلى، زي ما يشكي بعضهم يقول لاني عندي فلوس في المكان الفلاني، قالوا لي تبي تخلص تبي تاخذ فلوسك ادفع عليه كذا وكذا. رشوه هذه ولا مش
5: رشوه؟ صحيح رشوه. نعم
7: نقول انت عقد حرام باطل وقبضت به رشوه.
5: لو من الاول يعني نفذ الشرط الشرعي وقبض راس المال كامل، لما اضطر بعدين ان بيطلع فلوسه بالطريقه المحرمه يعني.
7: نعم نعم. واحنا طبعا هذا على ألسنه اصحاب.
5: في نفس الوقت شيخنا حتى اللي بيدفع، اللي هو طالب السلم اللي بيدفع على رأس المال، حتى هو بيستفيد إنه لو صار مثلا بعد سنة أو بعد سنة ونص مثلا تضخم أو ارتفاع في الأسعار أو اختلاف في سعر الصرف أو شيء، ما معاش البايع بيقول له بيتحجج له مثلا نراه السعر ارتفع ولا بيغلي عليه السعر أو شيء.
7: نعم.
5: ده حتى هو ضامن حقه.
7: ضامن حقه، ضامن حقه من ناحية هذه، ومن ناحية أخرى هو داخل على طمأنية نفسه أن فلان قابض حقه ما يجيكش بعد عامين
5: يقول له ما عنديش باش نجيب لك البضاعة ولا كلام زي هيك.
7: حتى اللي في ده المال أحيانا هو تأتيه ظروف ما عاش عنده السيولة اللي في ده.
5: صحيح.
7: ما يبقاش هو محرج أمام التاجر، يقول أنت وردت لي عامين والآن ما عنديش باش نخلصك، تنتظر بستفع عليك. يبدأ محرج، يبدأ هارب منه. هذا الحقيقة، وهذا المطل كله يدخل في عموم المطل. لكن لو كان هو تقدمت كما تقدمت طبقت الأحكام الشرعية لكانت المسألة منضبطة أكثر لرجل الأعمال خاصة والبلاد العامة. فإذن هذا إذن جواب لسؤالكم، هل تجري الآن أو لا تجري؟ تجري، بل بكثرة على أيدي رجال الأعمال. نعم، لأن
5: بل حتى الشيخ حتى على نطاق يعني أو على مستوى أقل حتى بين الناس، عموم الناس. لأن الآن في مثلا بعض الشركات تطرح مثلا منتج للبيع، لكن في البداية تطرح أو تتيح الطلب المسبق. يعني ممكن الإنسان يدخل عليه، يخش على موقع من مواقع الشركة، يطلب منتج معين، مثلا هاتف أو سماعة أو في الغالب في الهواتف هي أو الأشياء الإلكترونية، يعني منتجات إلكترونية، يطلب الهاتف طلب مسبق ويدفع السعر مسبقا، يعطوه طبعا تخفيض زي ما قلت ذكرت شيخنا قبل قليل. نعم. إنه هو في الغالب لما تكون يدفع مسبقا يكون الثمن أقل يعني.
7: أكيد.
5: ليه أو لو ليه يعني ميزة.
7: إنه ميزة. نعم.
5: إيه حتى في السيارات موجودة، لأن بعض الشركات الأجنبية تتيح الطلب المسبق للسيارة.
7: نعم.
5: عبد موقع يعني تطلب السيارة مسبقا تكون ثمنها أقل من لو طلبتها بعدين بعد ما تولي متاحة للبيع بشكل فوري يعني.
7: نعم.
5: حتى يصدر من صورة للسلام يعني.
7: وهو رجال الاقتصاد بصفة عامة بيسلموا قطعا بأن السعر بيكون أقل.
5: نعم.
7: لأنه السعر اللي الموازي لقبض السلعة هذا هذا هذا وجه الاعتدال. وإذا كان هو الأجل يعني كان الثمن مؤجل بعد السلعة، زي ما يقولوا الأجل له حصة من الثمن، بيزداد السعر غالبا.
5: صحيح.
7: إذا كان هو بيقبض اليوم السيارة وبيخلصها بعد 3-4 سنين، زي بيع المرابحة الآن في المصارف.
5: نعم.
7: بيع المرابحة في المصارف الآن، شنو السبب أنه يزداد سعرها فوق؟
5: إن الزمن ليه حصة من الثمن يعني.
7: إن الزمن ليه حصة من الثمن، هذا تأجيل. باهي لو العكس، تقدمت
5: الدفع. نعم.
7: تقدم الدفع بيؤثر عند أهل الاقتصاد.
5: صحيح. نعم.
7: بيؤثر. فإحنا لذلك من هذا الباب هذا يتجلى فيه حقيقة حكمة الشريعة.
5: نعم.
7: تجلى فيه حكمة الشريعة، وأن هذه الشريعة سمحها.
5: بس يعني يجب التقيد بالشروط والضوابط الشرعية. نعم.
7: لازم التقيد. ولذلك لما نقوله ما يكون شيء معين، نجوته اللي لو جينا لهذا الشرط في وقتنا هذا، ما يجيش رجل الأعمال يقول لي والله بنجيب لكم سيارات من مصنع المعين، أو بنجيب لكم من المنتج المعين اللي نقول حي صناعة، من تياب، من أدوية، من كذا، ما يربطناش بمصدر معين. نقول احنا نبغى مواصفات عالية، صفتها كذا كذا كذا كذا، وانت هو قبضت مننا المال وبتورد هنا بأجال معلومة ومنين بتجيبها جيب
5: دبر فيها يعني
7: دبر فيها نعم. بيخزنها من تو في مخزنه يبي يشريها يتنقل ما بين المصانع ويختار يتخير الأولى الأولى من بحسب المواصفات لأنه هي تبقى في ذمته
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
8: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. شيخنا قبل الفاصل عرفنا الصورة المقصودة بالنهي في هذا الحديث وعرفنا أيضا علة النهي وعرفنا الصور المعاصرة للسلم في معين في وقتنا الحالي يعني المعاصر. طيب شيخنا بعد أن عرفنا ذلك ما حكم الشراء بهذا النوع من العقود؟ يعني ما حكم الإقدام عليه ابتداء وما الحكم بعد الوقوع؟
7: هو الحق الدخول عليه كسلم بصفة عامة مع الخلل الموجود هذا عقد فاسد بالعموم إذا تخلفت الشروط جميعا، وإذا كان تخلف فيه شيء معين يعني مثلا قيد من القيود من بينها القيود القيد الذي ورد عندنا الآن
5: اللي هو أن يكون في معين يعني
7: أن يكون في معين هذا الحق اتفق الفقهاء على تحريم هذا السلم لما تقدم فيه من هذه العلة أنه ممنوع محرم
5: يعني حكمه التحريم الإقدام عليه حرام لا يجوز
7: وبالتالي إذا كان هو ممنوع أحيانا يوجب حتى الفسخ، ولكن قد يقول قائل هو أصلا الحديث اختلف في
5: تصحيحه
7: نعم
5: كما مر معنا في الحلقة الماضية
7: نعم نقول هو صحيح من سلم بنص الحديث وهم كثر حقيقة
5: وجمهور العلماء
7: الآن أبطلوا هذه الصفقة بسبب الحديث، ومن لم يقل به فالعلماء يعودوا إلى العلة الشرعية، لأن العلة الشرعية مسلمة، علة الغرر وعلة الجهالة وعلة الربا هذه حتى ولو لم يأتي بها نص معين فهي مسلمة عند الفقيه، ولذلك أحيانا نرى الحكم الشرعي يتفق فيه الفقهاء وإن اختلفوا في
5: تصحيح الأحاديث نعم
7: في تصحيح الأحاديث واختلفوا في نقول إحنا في الدليل على هذا الفساد
5: نعم.
7: هل الدليل هو النص أو الدليل العلة
5: هو الأصل الشرعي
7: الأصل الشرعي ولذلك اتفقوا على تحريم الحقيقة السلم في البيع المعين لهذه العلة. ومن هذا الباب يعني رتبوا عليه صور أخرى، هذا إذا كان هي معين في ذاته كما كان قال يعني ثمار هذه الشجرة بعينها كل هذه الثمار فإذا هي عرضة لأن يتخلف كل الثمار أو بعضها فهذا فاسد. أما إذا كان هو في جزء من معين هو في جزء منه يعني مثلا لو تصورنا أن إنسان عند مزرعة فيها 10 هكتارات من الزيتون أو من العنب، جاء صاحبه قال له والله عين هذا البستان أو هذه المزرعة قال نبي منها مثلا قنطار من الحبوب أو 1000 لتر من الزيت مع أنها تسع أكثر من هذا، كل ما كانت المساحة أكبر كلما
5: ضعف الغرر يعني
7: ضعف الغرر نعم. ضعف الغرر. ولهذا قال إذا كان هي في حديقة معينة أو قرية صغيرة وكان هذا بعد بدو صلاحها هذه كلها قيود لتقليل الغرر. طبعا لما تكون هي قبل بدو الصلاح هذه أصلا هي
5: المخاطر أعلى
7: المخاطر أعلى وهي كذلك مخصوصة بالنهي.
5: نعم ممنوعة
7: مخصوصة بالنهي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
5: نعم.
7: بالنهي عن شيء قبل بدو الصلاح. أما إذا تجاوزت هذا المعنى وكانت هذا بعد بدو الصلاح الحق، مع ذلك نظرا لهذا الأصل جمهور العلماء قالوا بالمنع لعموم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن سعنة رضي الله عنه قال: يا محمد هل لك أن تبيعني تمرا معلوما من حائط بني فلان؟ تمرا معلوما أي مقدار، ولكنه من حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهاها أن يتم هذا البيع، وقال: ولكن أبيعك تمرا معلوما إلى أجل كذا وكذا، ودون أن يسمي حائط بني فلان.
5: كان بإطلاق، ما قالش أن الحائط صغير أم كبير، وهل تمر قبل بدو صلاحه أم بعده، أطلق النهي.
7: أطلق دون أن ولا أسمي، قال ولا
5: نعم.
7: أسمي
5: نعم.
7: ولا أسمي حائط بني فلان، وإنما نجيب لك من عموم الموجود، من عموم الموجود هذا المعنى. فكان من شروط صحة السلم أن يكون مضمونا في ذمة صاحبه دفعا لهذا الغرر. هذا الحق ما قال جمهور الفقهاء في هذه المسألة. نقل بعضهم، بعض العلماء الفقهاء المالكية قالوا بجواز السلم في البستان المعين، يعني كما تقدم واحد عنده مزرعة فيها 3-4 هكتارات ويجي واحد قال أنا بيك تبيع لي مرطة شعير منها. طبعا كلما كبرت المساحة وصغر المطلوب قل
5: الغرر. نعم.
7: قل الغرر لكنه ما زال في شائبة الغرر، لأن له علاقة بما نهى عنه صلى الله عليه وسلم. فقالوا هني، قالوا ابتداء هذا من المكروه، ابتداء من المكروه، وبعد وقوعه قد يمضي بقيود، ولكن إذا نظرنا إلى هذه القيود التي ذكرها فقهاء المالكية هي في الواقع أخرجته عن السلم. فمن بين هذه القيود التي ذكرها ابن بشير رحمه الله وغيره، قال هي أصلا هي حتى التسمية بهذه القيود هي مجازية ليست حقيقية. هذه الشروط شرطوا فيه بدو الصلاح في التمار في البستان، وبالتالي لا يصلح أن يقول في مزرعتك هذه العام القابل، والحال أنه لم تنعقد
5: الزهرة نفسها
7: والزرع نفسه أو التمار، نقول حب الزفير لم ينعقد، بل حتى ولو انعقد لا يفيد، لابد أن يكون بدأ فيه الطيب. هذا بدو الصلاح، لابد أن يكون يعني بدأ صلاحه، وأن تكون سعة الحائط والبستان يعني للقدر الذي اتفق عليه كيلا مع زيادة البستان في إنتاجه، يعني حققت المطلوب وزيادة. إذا كان طلب منه قنطار معناها البستان هو ينتج عشرات القناطير من هذا.
5: نعم.
7: يعني تحقق المطلوب وزيادة، تحقق المطلوب وزيادة. كذلك
5: الحكمة شيخنا من هذا، من هذا الشرط، أنه لو مثلا أصيب بجزء من البستان الباقي يقدر يوفي المطلوبه،
7: يقدر يوفي المطلوب. نعم يستطيع يوفي المطلوب.
5: نعم.
7: كذلك من هذه الشروط قال إذا سميت الصفقة سلما وجب هني، إذا عبر البائع والمشتري بالسلم وجب هني بيان كيفية القبض، يعني هل بيجيب التمار دفعة واحدة، نقول احنا الكمية كمية الحبوب الشعير بيجيبها في دفعة واحدة، أو المصنع اللي صنع به في أوروبا بيجيبها في دفعة واحدة، أم هي متفرقة كل مرة زي ما يجيبوا الآن الموردين في دفعة بحسب الطلب. فيجب أن تكون هذه الأزمان معلومة، أن تكون معلومة. وإذا سميت الصفقة بيعا ما عبرناش بالسلم، قال بيع لي من مزرعتك ما لم يعبر بالسلم، قالوا هذه حملت على الحلول، حملت على الحلول، ولا تول لابد أعجل بتسليم الصفقة.
5: يعني كان سموها سلم، عندهم الخيارين إنه يا أما يجيبها دفعة واحدة أو يجيبها متفرقة.
7: نعم.
5: أما كان عبروا بالبيع واجب عليه إنه يجيبها فورا على الحلول. نعم.
7: مع ملاحظة أن بدو الصلاح معناها إنتاج هذا العام.
5: نعم.
7: إنتاج هذا العام الذي بدأ فيه الطيب.
5: نعم.
7: كذلك من شروطهم أن يكون المسلم إليه مالكا للحائط، بمعنى يعبر الحائط للبستان.
5: نعم.
7: يكون مالك للمزرعة،
5: اللي مطلوب منه يوفر لما كمية من المحصول من الزيتون أو من الشعير، يكون هو مالك للمزرعة.
7: المزرعة ما يكونش مجرد تاجر ومعتمد على مزارع القرية ويسمي له بستان معين، يقول له حاضر أنا نتكفل نجيب لك حتى مرطة شعير من مزرعة فلان. هني
5: ما ينفعش، لأن ممكن المالك المزرعة يرفض لأي سبب كان.
7: نعم. لأي داعي من دواعي، ممكن حتى يموت ويورث عنه المال. على كل حال نقول الآن قد يتعدى التسليم لاحتمال الرفض، هذا أن يكون المسلم إليه مالكا. كذلك من شروطهم شروع المشتري في أخذ التمور، وطبعا لما نقول إحنا بنشرع في أخذ التمور في زمن لا يتجاوز 15 يوما في الواقع، هذه ليست من ضوابط السلم، لأن السلم على المشهور أن يكون بعد 15 يوما، يعني من نصف شهر فما فوق، هذا هو السلم. لكن هذا الذي جوزه فقهاء المالكية أن يكون قبل زمن نصف شهر، قبل 15 يوم.
5: هذا علاش يعني ابن بشير قال أن تسميته سلم مجاز هنا، بس
7: مجاز مجاز. إذن هي لما نظرنا إلى الشروط ما يقدرش الواحد يصرح يقول راه المالكية جوزوا السلم في معين، نقول لا انظر للشروط تلقاه ما مانعينه،
5: تلقاه بيع أصلا ما هوش سلم،
7: بيع يعني. بيع ليس سلما هذا. إذن وطبعا اللي قلنا أنه بيع يبقى هني لا يشترط فيه تسليم رأس المال، ما هو هو تو التاجر تجار. وهذه راهو الحقيقة من حكمة التصرف، تو كان عمر رضي الله عنه قال وكان يقيم من السوق من لم يعرف حكام البيع. عمر رضي الله عنه من سياسته كان اللي ما يعرفش حكام البيع ما في اللي يبدأ دخيل على
5: السوق، يطلع من السوق
7: يطلع من السوق لين يتعلم حكام البيع. وفيهم كانوا من الصحابة والتابعين اللي هم عارفين حكام البيع، فهذه دعوة للتجار أنهم هم نقولوا إحنا يطلعوا على مثل هذه الأحكام. فلو سمي يعني في مثل هذه الصورة التي قالوا جوازها حتى رأس المال لا يشترط فيه التعجيل.
5: نعم.
7: وهذه عامة في البيوع، تولي بيشري من أحد الناس سيارة بعينها وعرفه وقد عينها، نقول مش واجب عليك أنت تدفع له المال الآن حتى ولو تأجل سنة إلى الأمام، سيارة معلومة كونه بيجيبه لك بكرة ولا بعد بكرة تستلمها معينة، رأس المال يعني اللي هو الثمن حتى بيجيبه بعد سنة، إذا فهمتوا على التأجيل.
5: نعم.
7: لكن لو عبرته بالسلم لابد من توفير رأس المال في بحر 3 أيام.
5: نعم.
7: وهذا هو وجه الضمان الحقيقة لمن أراد أن يزاول هذا النوع من العقود، هذا هو الضمان لمن أراد أن يزاول هذا النوع من العقود. نقول أنت الزمن اللي بتغطيه بالشيء اللي بتوردها أو تجيبها أو عبارة عن طعام مطبوخ في الفنادق والله في المطاعم الجامعات والله في المستشفيات، أنت قابض حقه في بحر 3 أيام قبل أن تبدأ، وهذا فيه ضمان لا شك.
5: نعم. نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، بعض رجال الأعمال والمقاولات يعني اللي تاجروا في العقارات ممكن يستخدموا السلم، فما حكم السلم في العقارات؟
7: الحق بيع السلم في العقارات نص الفقهاء على أن العقار لا يمكن أن يدخل في السلم. طبعا قالوا لأن الواقع الأراضي والبيوت وسائر البنيان هذه لابد فيها من أن تباع بالوصف، ممكن تباع بالوصف لكن ما تباعش للسلم، لأن المكان له دور. تو بقية السلع مثلا، بقية السلع منوطة بوصفها بحجمها ونوعها، وبالتالي تجلب من أي مكان،
5: منقولة
7: منقولة منقولة. لكن العقار له مكانه، وهذا له غاية في نفس المشتري أحيانا،
5: يعني هو حيكون معين، حيكون معين يعني
7: بيكون معين، بيكون معين،
5: لا يمكن الفرار من التعيين،
7: لا يمكن الفرار من التعيين، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون في الذمة. بيع العقار ما يكونش في الذمة، ولكن يكون في،
5: وأول شروط السلم إنه ما يكونش معين،
7: وأول شروط السلم إنه يكونش معين. نعم.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، قد يكون الشراء أحيانا بالأكوام، فهل يجوز فيه السلم؟
7: لا، هذا بيع الأكوام ستأتي إن شاء الله إن لم يتقدم حكمها، وهو يعبر عنه بالجزاف أو الجزاف، أن يبيع الإنسان بالكومة، يقف على كومة ويقول لك داش تعطيني فيها الكومة هذه، يتفقوا لها شروطها كذلك، لكن السلم لا يمكن أن يكون جزافا هكذا بالكومة. لماذا؟ لأن الأحوال متناقضة، الجزاف شرطه الرؤية والوقوف على المكان
5: والمعاينة. نعم.
7: والمعاينة شرطه المعاينة، لأنه كل واحد بيقدر كم الموجود، والسلم هو على خلاف ذلك، هو أحيانا لم يخلق بعد، وبالتالي كيف يقدر الكومة؟ لا يتنافى بيع الجزاف مع بيع السلم.
5: نعم. طيب بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل يمكن لمن يبحث عن نوادر الأشياء أن يبحث عنها بطريق السلم، يعني يطلبها بالسلم يطلب شيء نادر، شيء نادر الوجود، يطلبه من شخص أن يوفره له ويعطيه ثمنه معجل.
7: هو هذا الحق من الأشياء اللي نص عليها الفقهاء بأن بعدم جوازها. لماذا؟ لأنه كما تقدم هو السلم مأخوذ من أصل ممنوع وجوز فيه للحاجة. ولما يكون هو شيء نادر هو أقرب إلى عدم الوجود،
5: إمكانية أن يلقاه المسلم إليه ضعيفة.
7: ضعيفة. نعم. أقرب إلى عدم الوجود، فيقول أنت في الواقع وكأنه رده للأصل الممنوع، لذلك السلم ما يكونش إلا فيما هو متوقع الوجود عند التعاقد.

0: السلعه بيظهرها كناحيه اقتصاديه، والمشتري هو قد يكون محتاج للمال، وبالتالي رضي بالسعر الهين، هذا البائع اللي هو المسلم اليه قد يكون رضي بالسعر الهين على ان يوفرها بعد حين، لانه امتلك راس المال. ما دام امتلك راس المال هو يمكن يشغل فيه، بدا بالتشغيل فيه من الان لصالح نفسه، لكن عليه ان يوجد السلعه. فلكن اذا كان هو من النادر معناها خش وكانها اصبحت مخاطره مقامره.
1: يا شيخنا الان ما يقدرش الانسان انه يسلم في مثلا نوع معين من الماس النادر، نادر الوجود، يعني انه هو موجود بكميات نادره وقليله، لان احتماليه ان المسلم اليه ممكن يحصل لها الماسه هذه ضعيفه هلبه.
0: نعم، اي حاجه يضعف ويندر وجودها لو سمى له حتى نوع من الحيوان اللي يقالوا احتمال انقرض او قد يوجد منه يعني
1: اعداد قليله. نعم،
0: اعداد قليله، نقول هذا اصبح نادر الوجود. تاتينا بحيوان منهم من قال موصوف حتى بالانقراض وقد يوجد نادر، لكن لو كان هو موجود بكثره زي ما احنا عندنا تقول المواشي ولله الحمد، وهذه رجال الاعمال المواشي، نقول احنا الضأن الاسباني كذا الابقار غيره،
1: متوفر موجود
0: متوفره في كل الاوقات. غايه ما في الامر نعطي راس المال للتاجر الان، باش هو لما يعطوه راس المال واعطيناه فرصه لانه يجوب العالم البرة ويأمن لنا على مدار العام أجود الأصناف وأنقاها وأرخصها.
1: نعم،
0: لأنه وفرنا رأس المال بيجيب لنا أرخص شيء.
1: نعم،
0: وأنقى شيء من المبيدات ومن الأضرار البيئية اللي موجودة، خير من أن احنا نجوع لغفلة هكذا يمشي يعني يجمع الشيء اللي يعني ممحص وغير ممحص.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، من التعليقات التي جاءت على حديث عبد الله بن عباس الذي أخرجه مسلم أنه تفرد به الرواة، فما المراد بتفرد الرواة شيخنا؟ وهل يعتبر هذا التفرد طعنا في الحديث؟
0: هو الحق قضية التفرد هذه تعود إلى طبيعة الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم،
0: فكان عليه الصلاة والسلام يحدث الفرد ويحدث الاثنين من الناس ويحدث الجماعة، يعني يسير بين الناس على حد سواء. من الحديث ما هي قيلت في بيته عليه الصلاة والسلام، وفي يعني وهكذا. فإذا قضية التفرد هي ليست غريبة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الواحد، وقد يخاطب الاثنين، وقد يخاطب الجماعة الكبيرة في الخطب الجمعة ولا في الغزو ولا غيره ولا غيره. فمن هذا الباب يأتي التفرد أحيانا لبعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذه لها ظروفها. مثلا لما كان مع أبو بكر الصديق في الغار، لا شك أن ما حدث بها أبو بكر في الغار كله تفرد بها أبو بكر في نقله.
1: نعم،
0: وهكذا تأتي بعد ذلك. قد يبقى التفرد محصور على عصر الصحابي فقط، وقد يعني تكون من يعني تأتي نفس الظروف حتى التابعي الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عنه هو الوحيد الذي ينقل عن هذا الصحابي. لما نقول هو الوحيد مش بالضرورة هو الوحيد في الواقع الذي سمع من الصحابي، لكن هو الذي نقل عنه،
1: هو الوحيد الذي روى أو نقلت روايته.
0: نعم، هو الوحيد الذي نقلت روايته.
1: نعم،
0: وبالتالي يعني هذا الصحابي لربما أخبر جمع من الناس في الواقع الأمر، أخبر جمع من الناس، لكن من الذي تعنى بالرواية ونقلها لتابع التابعين؟ هو واحد اعتنى بها ونقلها إلى عهد تابع التابعين. ونحن عارفين أن في العصر الأول من الناس من هو مقل في الرواية، إما لانشغاله بشؤون الدولة وغيرها كبر الصحابة رضي الله عنهم، وإما حتى تورعا لخوفهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأحيانا الصحابي لربما خاطب جمع من الناس كبير، ولكن من الذي اعتنى بنقل هذه الرواية بعينها؟ هو واحد، ثم الذي بعده كذلك. فهني عندنا في هذا الحديث الذي قالوا تفرد به يعني جماعة، نعم تفرد به عبد الله بن عباس في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد عن ابن عباس أبو المنهال وهو عبد الرحمن رضي الله عنه ورضاه، وكان رجل ثقة، روى عن البراء بن عازب وروى عن زيد بن أرقم، ومنه روايته عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الرجل تفرد عنه عبد الله بن كثير رحمه الله، ابن عبد الله بن كثير الداري هذا المكي القاري

0: تفرد بهذه الرواية، وتفرد عنه عبد الله بن أبي نجيح. عبد الله بن أبي نجيح وهو قال اسمه يسار، هذا الرجل تفرد بهذه الرواية عمن قبله، ثم شاعت بعد ذلك في عصر هذا الراوي في عصر
1: الشيخ. التفرد ما كانش في طبقة الصحابة فقط، وإنما في طبقة التابعين وطبقة تابع التابعين وطبقة تابع تابع التابعين.
0: نعم نعم. ثم رواه جماعة عن هذا الصحابي رضي الله عنه، ولكن كما ذكرتم هل يؤثر فيها ولا يؤثر؟
1: نعم.
0: الغرابة هذه صفة غير قضية، لا يعني
1: هل يعتبر طعن هذا في الحديث؟
0: لا يعتبر طعنا، لأن عندنا نحن أقسام الحديث من حيث الورود، كونه ورد عن جماعة كثيرة وهو المتواتر، أو عن جماعة محدودة وهو المشهور، أو عن اثنين أهو العزيز، أو عن واحد وهو الغريب. هذه الأصناف من المشهور ونازل، طبعا المتواتر هذا قطعي الثبوت، لكن من المشهور والعزيز والغريب هذا لا يقتضي لا تصحيح ولا طعن فيه. قد يكون من الصحيح، وقد يكون من الحسن، وقد يكون معلول بعلة أخرى، وقد يكون معلول بعلة أخرى. فهذا إذن ما يتعلق بهذا الحديث، ولكن هذا حديث صحيح، هذا رواه البخاري ورواه مسلم، لا يضره التفرد.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نكمل فيها الكلام عن الأحكام الفقهية المستنبطة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى ضيف البرنامج الدائم، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيضا أيها السادة المستمعون الكرام، ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر. إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات، هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء. أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنت مطالب بالوضوء، فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
0: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة، ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره، فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط، قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة. فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا أو إطعام في يوم ذي مسغبة، والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به، نسأل الله العافية، زي ظروف الأمراض وكذا، أو مؤجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد، فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج، فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة، وهو أمر مطلوب وهو مقصد من مقاصد الشرع. نعم.
4: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه. يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20% و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعث رسالة لمصرف ليبيا المركزي، قال يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص، يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش. علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات، أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 أو 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت ب80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات، خديت مني 10 ولا 15,000، ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك، ما خسرتش أنا. أيضا دير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي. يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر؟ يعني تدير الأموال هذه المصارف، تدير شركات تحتها في السيارات، في قطع الغيار، في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها، وسوقها مضمون، يبيعوا هنا للدولة مباشرة. لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض وياخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا. هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت، وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر لي الزبون.
5: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري، وقال وبيعه في أجهزة إلكترونية، وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مدة 24 ساعة. في راجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح عند قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت ان البيع قبل يعني نقول لك لابد ترد له، لكن ما دام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب ما دام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع الا بعد 14 يوم وما عندكش طريقه باش تتاكد هذا العيب هذا كان موجود من البدايه ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي بتاعه كان قوي ولا، ففي هذه الحاله لا يلزمك شرعا ان تتحمل الخساره بمجرد هو الدعوه، خاصه لما يتاخر التاخر الطويل هذا اللي هو عاده وما يخبركش اللي عنده لا. ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين لنا هل العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر، لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقولوا قاعدة اليقين اللي هو بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة ان العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا امر محتمل، هذا يحتاج الى اثبات. واحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث من عرفوه السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح لي بأسلوب يعني قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقودة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 يوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل لما كثير من البائع لما يرد لك البضاعة.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: أيضا هنا السائل يسأل يقول: إذا لمس الزوج زوجته بشهوة، فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
2: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة، سواء للامس أو للملموس. فالرجل ماذا ما هو قصد هذا المعنى، وجد أو لم يجد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 46 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
4: أهلا وسهلا بكم يا شيخ عبد الرحمن وبالإخوة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على أحكام المسبوق في الصلاة، وشرعت شيخنا في الكلام على مسألة قضاء الأقوال وبناء الأفعال بالنسبة لما يفعله المسبوق. فيريد شيخنا لو تزيد المسألة بيانا وشرحا، مع التوضيح بالأمثلة للحالات التي قد تقع للمسبوق. تفضل شيخ.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الشيخ عبد الرحمن والإخوة المستمعين، في الحلقة الماضية تعرض المصنف لشروط الاقتداء الثلاث قبل أن نتكلم يعني على ما يتعلق بالمسبوق والقضاء في الأقوال والبناء في الأفعال وكذا. أذكر بشروط الاقتداء الثلاثة التي ذكرها لنا المصنف رحمه الله، وأولها وهو نية الاقتداء، وهذا عندنا بالنسبة للمأموم يعني واجب، لابد، لا تصح، لا يصح الاقتداء إلا بنية الاقتداء. ولهذا ذكره ابن عاشر في واجبات الصلاة، قال نيته اقتدا، نيته اقتدا، أي المأموم لابد أن ينوي الاقتداء. وهذه النية تكون في البداية في الأول، يعني من دخل على أنه فذ في صلاته، بعد ذلك رأى من يصلي مثل صلاته لا يستطيع أن ينتقل، يلزمه ما دخل به من نية الاقتداء أو نية كونه فذا أو يصلي لوحده. وهذه النية يعني التي هي نية الاقتداء أو نية كونه فذ، هذه خاصة بمن بالمأموم تجب عليه. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي الإمامة إلا في أربعة مسائل فقط كما أشار إليها المصنف رحمه الله، وهي في الجمعة وفي الاستخلاف وفي الجمع والمستخلف في حالة الاستخلاف، لأنه كان قال في هذه الحالات الأربع يجب على الإمام أن ينوي الإمامة، لأن الجمعة لا تصح من غير جماعة، لابد للإمام أن ينوي الإمامة. والاستخلاف إذا يعني هو كان مأموما وبعد ذلك بينتقل بعد أن كان مأموما يصير إماما، هذا ينبغي عليه أن ينوي الإمامة. وكذلك الجمع بين الصلاتين لأجل المطر مثلا كذا بين المغرب والعشاء، كذلك في صلاة الخوف إذا صليت بالهيئة التي هي الإمام يصلي ببعضهم ببعض القوم بعض الصلاة ثم ينصرفون ويأتي الطائفة الأخرى، الصفة التي ذكرها أو أشار إليها ربنا عز وجل في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتأتي طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. ففي صلاة الخوف ينبغي على الإمام أن ينوي الإمام، في غير ذلك في غير هذه الحالات الأربع لا يجب على الإمام أن ينوي الإمامة. طيب، وعندنا الشرط الثاني للاقتداء اللي هو المساواة، لا بد من المساواة في ثلاثة أمور: في ذات الصلاة، يعني أنا عندما أقتدي بك يا شيخ عبد الرحمن ينبغي أن تكون نفسها الصلاة، ما تجيش عصر خلف ظهر أو بالعكس أو مغرب وراء عشاء، لابد من التساوي بين المأموم والإمام في ذات الصلاة، مغرب وراء مغرب، صبح وراء صبح، وهكذا في ذات الصلاة. وعندنا الصفة يا شيخ، لأن الصفة يعني من أداء وقضاء، طبعا ما أدي داخل الوقت أداء وخارج الوقت فقضاء، فينبغي من اتحاد أو مساواة الصفة في بين المقتدي والإمام الذي يقتدى به. يا إما نكون ما فيش بأس إن يعني قضاء وراء قضاء أو أداء وراء أداء، ما تكونش بالعكس قضاء وراء أداء، هذا إذن في ذات الصلاة أو عينها وفي صفاتها وفي زمنها. الزمن يعني حتى ولو كانت قضاء يا شيخ،

مثلا أنت عليك قضاء صلاة الظهر مثلا ليوم الثلاثاء، وأنا عندي قضاء صلاة الظهر عن يوم الأربعاء، لا يجوز أن أأتم بك ولا أن تأتم بي، لأننا وإن استوينا في ماذا؟ في ذات الصلاة، هي صلاة الظهر نفس الشيء، واستوينا كذلك في صفاتها، فكلانا قضاء، لكن زمنها اختلف بيننا. فلهذا ينبغي الاستواء عندنا من شروط الاقتداء بين الإمام والمأموم في ذات الصلاة وفي صفاتها وفي زمنها. ولهذا يعني ومما استدل به لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. وقالوا ما فيش عندنا يعني أشد من اختلاف النية بين الإمام والمأموم، يعني الصلاة أو في صفاتها وكذا. والشرط الثالث من شروط الاقتداء يا شيخ اللي هو المتابعة، والمتابعة في تكبيرة الإحرام والسلام هذا واجب، ولهذا ذكره ابن عاشر رحمة الله عليه في الواجبات واجبات الصلاة، فقال: تابع مأموم بإحرام سلم. لابد من أن المأموم لا يساوي ولا يسبق إمامه في تكبيرة الإحرام ولا في السلام، فإن فعل وساواه في إحداهما أو فيهما أو سبقه فهنا تبطل الصلاة. فإذا لابد من متابعة في تكبيرة الإحرام وفي السلام. أما المتابعة في الانتقال داخل الصلاة في الركوع والسجود ورفع منهما وكذا، هذا قالوا عندنا إن ساواه مكروه وإن سبقه فهو محرم، ويجب عليه وأمر أن يرجع إن ظن أنه سيدرك الإمام قبل، مثلا أن سبقت الإمام وركعت قبله، مأمور أني أني نرجع. طبعا حرام علي لو درت هذا عمدا، ولو خطأ وكذا عمدا أو خطأ أنا مأمور بالرجوع، طالما أني يعني سأدركه قبل أن تركع نرجع وحتى أركع بعدك. وهذا الأمر يعني في المذهب قيل وجوبا وقيل استنانا عندنا في المذهب الرجوع، لكن لا تبطل صلاتي، لا تبطل صلاتي إن أنا سبقتك في تكبيرات الانتقال وكذا داخل الصلاة، وإن ساويتك للكراهة فقط. أما المساواة أو السبق في تكبيرة الإحرام وفي السلام فهما مبطلان للصلاة. وبعد ذلك المصنف رحمه الله شرع في ما يتعلق بأحكام المسبوق، وقال إن المسبوق ينبغي عليه أن يكبر، قال يعني ما يقعد يدخل في الصلاة، والتكبيرة الإحرام لابد من قيام، لأن عندنا تكبيرة الإحرام والقيام لها كلاهما واجبان، وقلنا الظرف يأخذ حكم المظروف، فالقيام لتكبيرة الإحرام واجب فينبغي أن ننتبه إليه. وقال إن المسبوق إذا كبر، دخلت أنا مسبوق في الصلاة وإمامي إما أن يكون راكع وإما أن يكون ساجد وإما أن يكون جالس وإما أن يكون قائم واقف، فإن أدركته راكعا أو ساجدا فهنا يجب علي ونقول لا يجب علي لكن يسن، السنة خفيفة تكبيرة الانتقال، بعد أن أكبر تكبيرة الإحرام أكبر تكبيرة الانتقال، ولو لم أفعلها يرفعها عني الإمام، ولكن مطلوب يعني تسن في حقي. إذن وأشار إلى هذا ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله: وأحرم المسبوق فورا ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبرا إن ساجدا أو راكعا ألفاه. إذن يا شيخ أنا مطالب كمسبوق أني ما نقعدش ننتظر، تو نشوف بعض المسلمين وكذا يأتي مسبوق يستنى الإمام لين يدير السجدة الأولى ويجلس بين السجدتين ويدير السجدة الثانية وهو واقف يستنى فيه في الأعلى، ولا في التشاهد يستناه. لا ما تستناش، ينبغي أن تدخل معاه في الصلاة على الهيئة التي كان عليها، وأنت لا تطالب إلا وجوبا تكبيرة الإحرام، وبعد ذلك ننظر، إن وجدته جالسا لا تكبر تكبيرة أخرى تكفيك تكبيرة الإحرام، وإن وجدته ساجدا أو راكعا تكبر تكبيرة الإحرام من قيام ثم تكبر التكبيرة الأخرى. ومما بينه أيضا حتى نربط يعني بدرس اليوم ما يتعلق بالقيام بعد أن يتم إمامي صلاته وأنا مسبوق، هل أقوم مكبرا؟ طبعا أنا سأنتظره يا شيخ لين يسلم لين يقول السلام عليكم وبعد ذلك أنا سأقوم، هل أكبر عند القيام أو أقوم من غير تكبير؟ قالوا هنا بحسب، إن أدركت مع الإمام ركعتين أو لم تدرك ولا ركعة، يعني هذا شيء

شفعه، الركعتين شفع، والصفر يعني شفع. ان لم ان ادركت شفعا او لم تدرك مع الامام شيئا فهذا تقوم مكبرا، وان ادركت مع امامك وترا يعني ادركت معه ركعه او ثلاث ركعات هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما اشار اليه ابن عاشر رحمه الله عليه بقوله كبر ان حصل شفعا يعني ركعة.

وإن أدركت مع إمامك وترا، يعني أدركت معه ركعة أو 3 ركعات، هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا، يعني ركعة.

هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا يعني ركعة، والتسميع والتحميد كلها يعدونه من الأفعال، والتشهد كل ذلك أفعال يعتبر، وكله

هنا تقوم من غير تكبير. وهذا ما أشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه بقوله كبر إن حصل شفعا، يعني ركعة، والتسميع والتحميد كلها يعدونه من الأفعال، والتشهد كل ذلك أفعال يعتبر، وكله

0: التشهد، كل ذلك أفعال يعتبر، وكله نجلس للتشهد وأسلم. أظن هذه الصورة واضحة يا شيخ.
1: واضحة.
0: به. طيب، وهنا ننتبه لشيء أو يعني

0: معه ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد. يعني ما تقولش يا شيخ عبد الرحمن أنا لم أدرك السهو هذا، أنا أتيت في الركعة الرابعة وهو السهو صار له في الركعة الأولى أنا لم أدركه، لا ينبغي أنت مطالب بالسجود، إذا أدركت مع الإمام ركعة بسجدتيها فتطالب بالسجود، إن كان قبليا تسجده معه، وإن كان السجود للإمام لأنه عليه زيادة ترتب عليه السجود بعدي نقول لك ما تسجداش مع الإمام، عندما يسلم تأتي وتقضي ما فاتك من أقوال وتبني ما فاتك من أفعال، بعد أن تكمل صلاتك تسلم وتأتي بسجدتين بعد السلام. ولا بد من الانتباه لشيء يا شيخ عبد الرحمن اللي هو يعني فيما يتعلق بالسجود القبلي وكذلك البعدي، لكن البعدي الأمر فيه خفيف شوية وما يبطلش الصلاة، وهذا أشرنا إليه وذكره المصنف عند حديثه عن مبطلات الصلاة، أن السجود القبلي إن أنا لم أدرك معك يا شيخ عبد الرحمن أنت الإمام ولم أدرك معك ركعة بسجدتيها وأنت عليك سجود قبلي لا أسجد معك، لا أسجد معك السجود القبلي، وإن سجدت معك السجود القبلي تبطل صلاتي لأنها زيادة في الصلاة هذه، لأن لا أطالب بهذا السجود. من لهذا ابن عاشر رحمة الله عليه قال ويسجد المسبوق قبلي الإمام معه وبعديا قضى بعد السلام أدرك ذاك السهو أو لا قيد من لم يحصل ركعة لا يسجد، لا السجود القبلي ولا السجود البعدي، ولكن إن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت السجود البعدي بعد السلام هذا لا تبطل صلاتي، وإن أنا لم أدرك ركعة بسجدتيها وسجدت مع إمام السجود القبلي فهذا تبطل صلاتي.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. ولازلنا في الكلام على أحكام المسبوق، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وأحرم من خشي فوات ركعة دون الصف إن ظن إدراكه قبل الرفع، وإلا تمادى إليه إلا أن تكون الأخيرة. تفضل شيخ.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، وهي أن المسبوق إن خشي فوات الركعة، وهو يعني بتفوت الركعة وهو قاعد ما وصلش للصف، قال يكبر قبل أن يصل إلى الفرجة أو إلى الصف هذا الذي سيقف فيه، إن ظن إدراكه قبل أن يرفع الإمام، يعني ما زال صفين يعني كبرت ويبغي أن أنتبه حتى تحسب لي الركعة أن أكبر من قيام، فإذا أنا كبرت

0: حال الانحطاط انحطيت وكبرت، وإن نويت بها تكبيرة الإحرام، لأن يعني واجب من واجبات الصلاة أن تكون تكبيرة الإحرام من قيام. فلو كبرت قائما وأكملتها حال الانحطاط، بدأت فيها وأنا واقف وأنهيتها حال الانحطاط، قالوا هنا الصلاة صحيحة، يعني تحسب لي تكبيرة الإحرام وإني أدخلت في الصلاة، لكن لا تحسب لي الركعة. وسيأتي ذكرناها فيما مضى وسيأتي يفصل فيها أكثر المصنف ونتناولها بالشرح. إذن ينبغي أن أكبر وأنا قائم، وبعد ذلك أكبر تكبيرة أخرى للركوع. لو لم تكبرها ما فيش بأس، يرفعها عنك الإمام لأنها سنة خفيفة التكبيرة الثانية. قالوا إن أنا خشيت كمسبوق أن تفوتني الركعة، فلا بأس أن أكبر دون الصف، قبل أن أصل إلى الصف أكبر وأركع، وبعد ذلك أدب، يعني نتحرك نمشي نوصل للصف في يعني في أثناء الركوع أو عند الرفع من الثانية كما سيأتي للمصنف. نعم. عند الرفع للثانية، فالدب هنا إذن يكون في الركوع سواء في هذا الموقف. وكذلك عندنا من المواقف التي يجوز فيها الحركة للمأموم، وقالوا نحو يعني الصفين كالصفين، وقالوا الكاف هنا أدخلت الصف الثالث، ولا يحسب يا شيخ الصف الذي خرجت منه ولا الذي دخلت إليه، يعني في حقيقة الأمر تستطيع أن تتحرك خمسة صفوف لسد فرجة أو خمسة صفوف لإدراك الصف فيما يتعلق، خمسة صفوف ليس أكثر يا شيخ، خمسة صفوف بالذي خرجت منه والذي دخلت إليه، لو حولناهم وما حسبناهم يعني ثلاثة صفوف. متى هذا تقدر تتحرك؟ لو أنت رأيت وأنت في الصلاة في فرجة في الصف اللي قدامك ولا اللي قبله، تستطيع أن تتحرك وتسد هذه الفرجة في الصلاة. وكذلك في التكبير، إن خشيت أن يفوتك الإمام بركوع، خشيت أن الركعة تفوتك، قالوا لك كبر عادي، هذا ما في مسافة خمسة صفوف أقل، كبر لا بأس أنك تكبر وتركع حتى تدرك الركعة، وبعد ذلك تدب وانت راكع، ما فيش بالك بأس حتى لو سعيت تدب وانت راكع، يعني تقدم حتى توصل للصف هذا وتقف فيه. ما الذي حمل على هذا؟ قالوا الذي حمل على هذا خشية فوت الركعة. وقال لكن شوف الشرط يا شيخ، الشرط إن ظن إدراكه قبل الرفع، إن هو بيحصله وبيقدم قبل الرفع، وكذلك إن ظن إدراكه لما هو كبر وهو بعيد إنه بيحصل الركعة. أما إن لم يظن إدراكه فهذا قالوا لا، يستمر في المشي حتى يقف في الصف، اللهم إلا إن كانت الركعة الأخيرة. طبعا هذا أشار إليه المصنف بقوله إن ظن إدراكه قبل الرفع، يعني يفعل هذا الأمر ويركع دون الصف، إن ظن أن يدركه قبل أن يرفع، يعني يدب للصف قبل أن يرفع إمامه. فإن لم يظن هذا الأمر قالوا ينبغي عليه أن يتمادى، ما يركعش دون الصف، يستمر حتى يصل إلى الصف. قالوا إلا أن تكون الركعة الأخيرة، كان هي الركعة الأخيرة يركع حتى بعيد ما دام هو في المسجد يركع، لأن حتى لا تفوته، يعني لئلا تفوته صلاة الجماعة في هذه الحالة. إذن يا شيخ
1: يركع، لو كانت الركعة الأخيرة يركع قبل الصف حتى وإن ظن أنه لن يدرك الإمام في
0: قبل أن يرفع. نعم. نعم. في غير هذا لا ينبغي له أن يركع دون الصف قبل الصف، إلا إذا ظن أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
1: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا.

0: إذا ظن أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
1: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا.

0: أنه في أثناء ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
1: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا.

0: ركوعه سيدب إلى الصف ويدرك الإمام قبل أن يرفع من الركوع. واضح يا شيخ؟
1: واضح. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ودبك الصفين لآخر فرجة راكعا.
0: لأنها فاتت ما تطلب هذا التركيز وهذا الأمر لتعرف كيف تكمل ما فاتك من صلاتك. نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. يعني شيخنا المسبوق إذا شرع في التكبير للركوع قبل أن يعتدل الإمام قائما تحسب له الركعة.
0: نعم.
1: سواء يعني شيخنا الإمام كبر سمع يعني
0: بدأ في التسميع
1: أو لا سوا يعني
0: ما فيش بس
1: حتى لو كان أكمل التسميع كاملا.
0: العبرة يا شيخ
1: بالاعتدال مش باللفظ.
0: نعم. لو أنا رأيت إمامي معتدلا قائما خلاص معاش نجيبها الركعة يا شيخ. ولو أنا يعني قاعد ريتها في النص أنا كيف بديت نقول الله أكبر هو كيف بدأ يرفع ولا في النصف المهم. نعم. قاعد ما اعتدلش.
1: نعم.
0: قاعد مرفوع لم تنتصب قامته هذا الاعتدال يا شيخ
1: يباح لي التكبير.
0: نعم نجيب تكبير الحرم نجيب الركوع
1: حتى لو كان الإمام قال سمع الله لمن حمده كاملة قبل ما نكبرني.
0: هو في الغالب يا شيخ لما يقولها كاملة ما تتمش إلا وقد اعتدل. إن فرض أنه اللهم إلا كان قالها وهو منحرف
1: استعجل
0: يعني الغالب. نعم. التسميع ينتهي من الإمام عندما يعتدل يقول سمع الله لأن عندنا تكبير والتسميع وكذا أثناء الشروع تكبيره لدى الشروع وهذا من المندوبات مرة معنا.
1: نعم.
0: وهو تلقاه مش بيقول لك سمع الله لمن حمده وهو منحرف وبيكملها فوق. لكن في جميع الأحوال احنا لا عبرة بالتسميع حتى ما قالش التسميع نهائيا. احنا العبرة باعتداله وانتصابه. إن انتصبت قائم يعني قامته واعتدل قائما خلاص أنا معاش نجيب الركوع واتصل إلى بطلان صلاتي لو أنا جبته الركوع بعد أن رأيت الإمام قد اعتدل قائما. وإن باقي في الانحراف أنا شفتك كيف بادي هو في الرفع وأنا كبرت قلت الله أكبر ونزلت للركوع ما فيش باس حتى ولو كان هو قد اعتدل قائما قبل أن أطمئن أنا في ركوعي جبت الاطمئنان بعد أن اعتدل هو قائما ما فيش باس. لكن لا أبدأ في يعني أو لا أشرع في الابتداء أو في الإتيان بالركوع إذا هو قد اعتدل. أما إذا هو لم يعتدل إلا بعد أنا ما أنا شرعت وإن اعتدل قبل أن أطمئن أو أن أطمئن في ركوعي فلا بأس يا شيخ.
1: ثم قال رحمه الله تعالى: كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه.
0: نعم يا شيخ قال كأن أدركه في الركوع وكبر للإحرام في انحطاطه. طبعا هني المسألة مرت معنا عدة مرات يا شيخ وقبل قليل كنا أو قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عنها نوعا ما. هنا هذا عطفا على ماذا يا شيخ؟ كاف والتشبيه هذا التشبيه على ماذا؟ في عدم اعتبار الركعة
1: عدم الاعتداد بالركعة وإلغائها. نعم.
0: نعم يعني إن شككت أن هل أدركت أو لم أدرك هذه الركعة قال ما لا تعتد بها وألغيها وابني على أنها قد فاتتك ولم تدركها مع إمامك. كذلك إن أنت أدركته في الركوع وكبرت للإحرام في الانحطاط يعني إمام أنت شيخ ركع إمام وأنا أتيت وكبرت
1: تكبيرة الإحرام
0: تكبيرة الإحرام في الانحطاط أراه. شوف يا شيخ إن كان يعني التكبير بديت فيه في الانحطاط هذه قولا واحدا لن تحسب ما فيهاش خلاف بل هل تحسب لك الصلاة لأنه ينبغي بل لا تحسب لك حتى يعني لأن عندنا من واجبات الصلاة تكبيرة الإحرام واجب والقيام لها واجب وقلنا الظرف له حكم المظروف. الظرف الذي هو قيام هذا ظرف للتكبير والتكبير واجب فإذا ظرفه وهو القيام له واجب فعلى هذا ينبغي أن آتي بالواجبين ما هما تكبيرة الإحرام والقيام لتكبيرة الإحرام. وعندما عدد ابن عاشر الفرائض قال فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفر تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترم. إذن عندنا القيام عندنا تكبيرة الإحرام وعندنا القيام لها يغتفر لموضوع القيام للمسبوق خاصة أنه إذا بدأ نوى بالتكبير تكبيرة الإحرام مش تكبيرة الركوع أو غفل ما نوى شيء يا إما نوى بها هذه التكبير تكبيرة الإحرام أو ما نوى شيء ومش ما نقول ما نوى شيء يعني ما عمدش هل هي تكبيرة

0: من فتاوى الدار، قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء الليبية.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة باب.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قام جمعه وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بالفقه يشرح. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا أيضا سائل يقول هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجس، لابد يدا بيد. ما نحطلاش رهن ولا نحطلها حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب الأخ سائل الكريم لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف ومازال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت سامية سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قالت حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ببعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر؟
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قالت: هل اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر؟ وأتت بأمثلة اللي هي يقولوا لها بلوزة من فوق، يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقولوا الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابق، الدرع والخمار السابق، هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش. ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها، وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
2: الأخ عبدالهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني تكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها، هل يصلى خلفه أو لا؟
3: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين:

0: عزنا بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل، وسأل أيضا عن زوجها هل يصلى خلفه أو لا.
1: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين.

العصر الجديد. لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء.

0: ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول يقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز شراء تاكم ذهب وحديدة وخاتم معها بدون دفع سعره نقدا وإعطاء شيك رهن بدل الفلوس إلى حين سداد المبلغ؟ لا يجوز. الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني هاك واعطيني. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر الحديث: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. لازم من يد بيد، الذهب مثل بمثل ويد بيد. لما يكون ذهب بذهب لازم نفس الوزن ولازم يد بيد، لكن لما يكون ذهب بشيء آخر، بفضة ولا بفلوس الدينار ليبي ولا ريال سعودي ولا جنيه مصري ولا دولار ولا هذاك، عادي بالتماثل لا يشترط، لكن لابد من تناجز، لابد يدا بيد. ما نحط لاش رهن ولا نحط لا حاجة ونقولها بعدين نجيب لك، هذا صرف مؤخر وهو ربا. إذن الذهب، الأخ سائل الكريم، لما بتشري ذهب راو لا يجوز أن تنصرف وما زال صاحب الذهب يبي منك حاجة أو أنت تبي منه حاجة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يفترقا وليس بينهما شيء. يعني أنت تأخذ الذهب وتحط الفلوس أو تعطيه البطاقة يمررها وتنحجز القيمة تنخصم منك وتمشي له، المهم أنت تمشي معادش هو يطلب منك شيء ولا أنت تطلب منه شيء. لكن أنا نمشي ناخذ ذهب بالدين برهن ولا بلا رهن، أراه هذا من الصرف المؤخر وهو من الربا، ما يجوزش.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت سامي سأل سؤال ثاني عن تسليف مبلغ البطاقة، قد حصلت حد قريب وبيسلف لي مبلغ البطاقة وبرده كيف ما هو من غير ربح، وشريت نحن في البطاقة نفسها الآن، نحن دار الإفتاء الليبية متوقفة في مسألة البطاقات بعد دخول شركات الصرافة، وحصلت مراسلات بينها وبين المصرف المركزي، إلى حد الآن لم تفتي دار الإفتاء بجواز هذه المعاملة، وما زالت نقول بعدم جواز الإقدام على هذه البطاقة، لا يجوز الإقدام عليها حتى تتبين وتقوم المصرف ب بعض التعديلات التي طلبتها منها دار الإفتاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن، الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
4: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
6: قالت: هذا اللبس العادي زي السراويل والقمصان للنساء محرم، مع العلم أنه فضفاض وواسع وساتر، وأتت بأمثلة اللي يقولوا لها بلوزة من فوق يعني ممكن تصل إلى ما تحت السرة أو إلى بداية العانة، وسروال نقوله الفراد متاعه واسعات. لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس أمام الناس، لأن وصف جسد المرأة بروحها فيه زينة، وبالتالي الجلباب والخمار أو الدرع السابق، الدرع والخمار السابق، هذا الذي يسمى حجاب شرعا. أما مسألة تلبس سروال وقد تكون مثلا كبيرة العجيزة مثلا أو كبيرة الصدر مع هذه الأشياء، لا يعني حتى ولو لم تكن بهذه الطريقة، مجرد وصف الجسم بروحه يعتبر زينة للمرأة، وبالتالي حسب النموذج اللي عندي ما ينفعش. ولا حتى مثلا لتحت الركبة أو فوق الركبة بشوية تكون البلوزة والباقي سروال، لا أنا ما ينفعش هذا. والمرأة تلتزم بحجابها، وهو الذي ينجيها أمام الله عز وجل ويحصنها ويمنعها من ملاحقة الفاسدين في الدنيا.
7: الأخ عبدالهادي سأل عن حكم يعني إطالة الحزن، يعني تكلم عن امرأة تحزن لوفاة أقاربها بالفترات الطويلة، تبقى حزنة يعني بالستة شهور وبالسنة، فما تحضرش مناسبات، ما تستقبلش ناس كذا، وربما يعني بطقوس معينة أو بروتوكول معين، فهي تبقى حزنة بفترات طويلة جدا، فيسأل عن حكم الحزن بهذا الشكل. وسأل أيضا عن زوجها، هل يصلى خلفه أو لا؟
8: هو أولا راه طول الحزن هذا في ظني والله أعلم من خلال المجتمع راه سببها أمرين: الأمر الأول الجهل، وثانيا يعني النفاق. أما ما يتعلق بالجهل، أحيانا إنسان يجهل حقيقة الحياة ويحسب روحها غير هو اللي مات لأمه ولا أبوه ولا اللي هو، ما يحسبش أن هي الحياة هذا هو الواقع وهذا هو المصير، فعليها أنه ينتظر دوره، وبالتالي ما تضيعش وقتك أنت في الحزن العميق. أنت عندك دور جايك ما تندري عليه، مازال أيام ولا مازال شهور، واللي مات أنت لا ينتفع بالحزن وإنما ينتفع بالصالحات. امشي اخدم وتصدق عليه، امشي زور حتى أرحامك لوجه الله، إذا كان أبوك ولا أمك يحصل الأجر بزيارة الأرحام، وصل الناس لوجه الله، يعني مشاركة الناس في أفراحهم ولا في أتراحهم ولا غيرها تكون منضبطة وتكون لوجه الله، إن شاء الله يكون مأجور، فأمك وأبوك يحصلوا أجر في صلة الرحم، لأن الرحم هذه منها رحم خاصة الأرحام القرابة، وفي رحم عامة لهم كل مسلم ومسلمة، كل من يقول لا إله الله محمد رسول الله وأخوك في الإسلام. فهذا إذا نحن ما نعقل الأمر هذا، يعني ما يبقوا في الحزن العميق وننشغلوا عما ينفع الميت وينفع الحي. الأمر الآخر النفاق، أحيانا هي مجاملات أمام الناس، ولكن هو لما يخلو بنفسه وأمام الخاصة مرات يقول مات مات، وممكن حتى يبقى يتكلم فيه بسوء لما رآه من شيء، ولكن لما جاء من الناس يقول لا تو مش معقولة بنمشي ومش معقولة بكذا، يقولوا غيره ويقولوا غيره، هو يقدح فيه وهو يسب فيه ويشتم فيه، هذا كله في مجتمعنا موجود. فاحنا نقول لا، الحزن نهينا عنه أكثر من 3 أيام ممنوع، أيام العزل لا تتجاوز 3 أيام، إلا على زوج 4 شهور و10 أيام، هو من باب الإحداد، من باب الإحداد لحق الزوج، والإحداد معروف ضوابطه، لكن من غير هذا ما ينبغي للمسلم يبقى يجددوا في الأحزان الآن، يطلعوا في الصور اللي موجودة في النقالات كيف كان يتكلم كيف كان يضحك كيف كان كذا كذا، ويبدأ يجددوا في الأحزان، ويطلع الفرق في الجاهل في حقيقة هذا الدين. يقولوا أن الخنساء لأنها أسلمت رضي الله عنها لما كانت في الجاهلية قعدت سنة تنوح على أخوها صخر،
7: نعم،
8: ومدايرة فردة من هني وفردة من هني الحدام تاعها، وتلود بين حياة العرب وتقرض في الشعر وهي تنوح سنة على أخوها. لكن لما أدركت الإسلام لعلهم قالوا تقريبا 6 ولا 7 قدمتهم في سبيل الله وهي راضية، شو الفرق؟ الفرق لأنها لولا كانت في جاهلية تجهل حقيقة الموت وتظن أنها هي إلى يعني نقول إحنا إلى زوال محض، ولكن الإسلام ولما كان عندها يقين وأدركت أن اللي مات إذا كانت أعمال صالحة إن شاء الله يكون من أهل الجنة، وإذا كان عنده تقصير ينبغي نشغله بما يحسن من حاله من الصدقة والدعاء وكذا وكذا، لعلها ذكر لعلها 6 أو كذا قدمتهم في سبيل الله وهي راضية، فش الفرق؟ هي من نفس المرأة ولكن كانت في جاهلية انتقلت إلى نور الإسلام. فهذا إحنا اليقين اللي نحتاجوه. يروى أنها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في مرضه صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا هو من أعظم ما أصيبت في الأمة هو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم،
7: صلى الله عليه وسلم.
8: ومع ذلك لما قالوا يعني جدي لأبوها صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبر فظهر عليها الحزن، فلما عادت مرة أخرى يعني ظهر عليها السرور وهي في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. فلما سئلت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بينت بأنها أخبرها صلى الله عليه وسلم بأنها أول من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني أولهم لحاقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فسرها هذا، هذا هو العلم، لأن عارفين روحهم وين ماشيين رضي الله عنهم من الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين أجمعين. فهذا إحنا شأن المسلم ألا ينغمس في حال معينة، كان فرح مع شعره كيف يفرح يفسد، وكان في الحزن يخش في كآبة ويخش في أمراض. لا، المسلم يكون في اعتدال، ما ينفع هذا. هذا الشق الأول. شنو الشق الثاني؟
7: الشق الثاني مسألة الصلاة خلف زوج هذه المرأة.
8: الزوج شنو علاقته مسكين؟ عليه الزوج أن ينصحها ويوجهها، وإن شاء الله ما تكونش أثرت عليه في حياته، هو الزوج إن شاء الله ما تكونش أثرت عليه حياته الاجتماعية. لأن في من زوجات الحقيقة، وهذا من باب التنبيه لحق الزوج،
7: نعم،
8: في من زوجات من جهلهم هاجرت زوجها لفترة طويلة جدا حزنا على أبيها، هاجرته، فهذا ظلم وعدوان، ظلم وعدوان. شنو علاقة أبوها بزوجها وهي عندها ثلاثة أيام حزن وبعدها تعود لحياتها الطبيعية لتؤدي حق الأبناء وتؤدي حق الزوج وتؤدي حق المجتمع والإخوة؟ حتى الأم في البيت، ما عندك أبناء غيره وعندك زوج، ما تنكدي على العائلة. لكن الزوج لا لا، ما عليه، عليه أنه بينصحها، ما يبي يضربها بالعصا ولا بينصحها، كونها هي ما استجبتش علاش ما تصليش وراه؟ شنو علاقة الصلاة؟ اللي ما تصليش وراه هو الذي لا يحسن الصلاة، عنده معصية تتعلق بأداء الصلاة، يصلي من غير طهور في الوضوء، ما يعرفش يتوضى، يوصل في رجل رجل، لا لا يحسن القراءة. لكن رأوا حتى سائر المعاصي الأخرى لا تمنع من الإمامة. الصحابة رضي الله عنهم يروى عنهم أنهم قالوا نصلي خلف البر والفاجر، قال نصلي خلف البر والفاجر، كان يصلوا حتى خلف الحجاج بن يوسف، والحجاج معروف مشهور بسفك الدماء وكذا. فالإنسان إذا الآن إذا أنت عندك إمام في قريتك ما تقدرش تشغب عليه، عنده زوجته عنده كذا، مالك وماله، وضوء صحيح وغسله صحيح قراءته طيبة خلاص.
7: نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.
1: هذا أيضا سائل يقول: طلقت زوجتي في الحيض أكثر من 3 مرات وهي حائض، وتزوجت الآن ولكن سأطلق وأريد الرجوع لزوجتي الأولى، هل يقع الطلاق في الحيض؟ وهل أستطيع الأخذ بقول ابن تيمية رحمه الله لمراجعة زوجتي؟ يا أخي الكريم، أولا الطلاق في الحيض بدعة وحرام، لا يجوز لك أن تطلق في الحيض، تأثمره لهذا. لكن هل يقع أو لا يقع؟ جمهور العلماء أنه يقع، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه يقع الطلاق في الحيض، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الحديث في صحيح مسلم، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض. ففي بعض الروايات في صحيح مسلم قال: حسبت علي واحدة، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. كيف يأمره بالرجعة وهي لم يحصل يعني طلاقها بعد؟ إذا كان ما يقعش الطلاق كيف يقول أبرا رجعها؟ وكذلك في لفظ في صحيح مسلم: وحسبت علي واحدة، يعني هذا نص صريح بذلك. ولذلك القول بعدم وقوع الطلاق في الحيض قول شاذ لا يلتفت إليه، وإن كان صدر من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن هذا في مقابل جمهور الأمة، مقابل جمهور الأمة أنه يقع الطلاق في الحيض، ولذلك لا يجوز تقليد هذا المذهب الشاذ حتى المفتي. فما بالك أن الإنسان العامي يريد أن يتخير من الأقوال ما يعني يشتهيه، ما يجوز شرع العامي، لا يجوز له أن يتخير من الأقوال ولا من المفتين ما يشتهي وما يوافق هواه، بحيث أن تطرأ لي مسألة نمشي نسأل الشيخ فلان شن يقول لي، وبعدين نمشي نسأل شيخ ثاني ونسأل شيخ ثالث، وبعدين نختار يعني ما يوافق هواي الأسهل لي. ولك هذا ما يجوز شرعه، ما يصحش، الإنسان لا ينبغي له أن يفعل ذلك، هذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وتتبع الرخص، وما يليقش بالمسلم أن يفعل ذلك. شن واجب العامي؟ مش واجب العامي أن يعرف هذا مذهب مني ونقلد هذا ولا لا، هذا ليس شأن العامي. العامي أوجب الله عز وجل عليه أن يسأل أهل العلم، قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالوا علماءنا: العامي يسأل من يثق بدينه وعلمه. أنت عندك شخص واثق من ديانته وواثق من علمه، إن شخص على علم، مش مدرس قرآن ولا إمام وخطيب ولا راوي، لا علاقة له بالفتوى، لا، درس العلم الشرعي على أهله وشهد له شيوخه وأذنوا له في الفتوى، وهو عارف صاحب دين، ما يعني لا يبيع دينه بعرض من الدنيا، هذا تمشي تسأله. ما يخبرك به هو حكم الله في حقك، معاش مسؤول أنت ولا مكلف بأكثر من ذلك. اللي يقوله لك الشخص هذا اللي أنت واثق من دينه واثق من علمه، تسأل اللي يقولك عليه تمشي به. أما تقعد تفتش في الجوجل ولا في الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي وتقول شن حكم كذا، وتجي تقول لي يعني هذا يجوز وهذا ما يجوزش. والله رأيت بعض النقولات يعني في الفيسبوك، طبعا الناس يحسبوا، يعني بعض الناس اللي خاشين جدد على التقنية يحسبوا الشات جي بي تي هذا معناه اللي كل ما يقوله صحيح، فيمشي يخش للذكاء الاصطناعي هذا ويقول له والله شن أقوال المالكية في كذا، ويبدأ يحط له في الكذب الشات جي بي تي هذا، وينسخ ويلصق يحط فيهم. لقيته يجيب قال الكاساني في بدائع الصنائع، الإمام الكاساني المالكي، وهذا حطوا له شات جي بي تي، هو لا علاقة له بالمالكية، هذا إمام من أئمة الحنفية. ولا يجيب له في أسماء ومراجع مهناش بكل، والإنسان يبدأ عابي عليهم ويحط فيهم. لا، العامي لا علاقة له بهذه الأمور، يسأل من يثق بدينه وعلمه فقط. أما المفتي لا يجوز له أن يقلد هذا المذهب الشاذ، لأن الجمهور العلماء على خلافه، والأدلة مستفيضة ومتضافرة على رأي الجمهور، بل نقل بعض العلماء الإجماع على وقوعه. إذن يا أخ الكريم، هذه الزوجة يعني حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، لين يتزوجها شخص آخر، ثم الشخص الآخر هذا يطلقها من عنده أو يموت عنها، يجوز لك أن ترجعها بعد ذلك، مش بناء على اتفاق تقول تزوجها وطلق، هذا يعني تيس محلل لا يجوز. لكن إذا تزوجت هيك وخلاص وبعدين زوجها بدأ له أن يطلقها ولا توفي عنها، يجوز لك أن ترجعها.
9: طيب، عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفين، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صليت ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة، خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية، وهكذا. إذن يبني على الأقل، هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم، هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر، لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له، يقول له أنت رأك صليت ثلاثة صليت أربع، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث، ثلاثة أو أربع. فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس، يبدأ يبني على الأقل، وهكذا يبقى الموسوس يبني على الأكثر. ثلاثة ولا أربعة، لا، اعتبر روحك صليت أربعة وسلم. صليت اثنين ولا ثلاثة، اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا، إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
10: السؤال الثالث للأخت أم أنس هو نفس هذا السؤال الثاني للأخ منصور من زليطن، يسأل عن دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح هو أن يقول المصلي بعد قوله الله أكبر يقول دعاء الاستفتاح، هذا لم يقل به المالكية. المالكية مذهبنا لا يقولون بدعاء الاستفتاح، بل مذهب المالكية أن تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالمالكية يكرهون الاستعاذة ويكرهون البسملة في صلاة الفريضة إلا إذا أتى بها المصلي خروجا من الخلاف، ولا يقولون بدعاء الاستفتاح. هل قالوا هذا عن هوى؟ معاذ الله، بل قالوه لما ثبت من حديث أنس كما في الصحيح أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فاستنبط المالكية كراهة الاستعاذة في الصلاة وكراهة البسملة في صلاة الفريضة، وأيضا يكرهون دعاء الاستفتاح. لكن تقول لي هل كل العلماء لا يقولون بدعاء الاستفتاح؟ أقول لا، ثبت عن بعض أهل العلم القول بدعاء الاستفتاح وأنه وردت فيه بعض الأحاديث، وهكذا خلاف العلماء ليس خلاف هوى وتشهن ومزاج، إنما هو إعمال للأدلة. هذا يترجح عنده حديث أنس فيقول بكراهة دعاء الاستفتاح، وهذا يترجح عنده الدليل الذي يقول بدعاء الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أو الدعاء الآخر في صلاة في دعاء الاستفتاح. نعم يعني، وبالتالي فيعني هذه أمور لا ينكر فيها أحد على أحد. أما المالكية فلا يقولون بدعاء الاستفتاح كما أسلفت، ويقولون بكراهة التعوذ، لا يتعوذون في الصلاة، حتى البسملة عندنا مكروهة إلا إذا فعل الإنسان خروجا من الخلاف، لأن الشافعية عندهم البسملة جزء من الفاتحة، وبالتالي فإذا فعل خروجا من الخلاف فتكون مندوبة في حقه. فأنت يا أخ منصور يا أخ أم أنس، نعم دعاء الاستفتاح عند القائلين به يكون بعد التكبير فورا، بعد التكبير فورا بعد تكبيرة الإحرام، وكما أسلفت مذهب المالكية لا يقول بدعاء الاستفتاح.
11: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
12: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
13: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
14: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
15: الشيخ النفاتي موسى.
14: علم الشريعة
16: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها إن يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح وابله
5: فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: عندنا الأخ علي ذكر أنه أخذ الرشوة، وطبعا الرشوة محرمة من كبائر الذنوب، يجب على المسلم التوبة منها، وباب التوبة مفتوح ما دامت الروح في الجسد، باب التوبة مفتوح والله يقبل توبة من رجع إليه صادقا نادما. طبعا التوبة من الرشوة ما تقتصرش على الاستغفار باللسان، لابد من الإقلاع عن هذا الدم، الندم على هذا الدم، العزم على عدم العودة إليه، ورد الحقوق إلى أصحابه إن ترتب عليها ظلم أو أخذ مال بغير حق، فكان هو يعني دفعها كذا ما ذكرت، فممكن التخلص من هذا المال حسب قدرتك أنت. يعني اجعل توبتك صادقة أكثر من الاستغفار، خون عليه أكثر من الأعمال الصالحة، الإنسان يصلح ما فسده يعني قدر استطاعته. أنت قلت ذكرت أنه ما عنديش مال، لكن يعني ولا تملك القدرة على رد المال، فافعل ما تستطيع من شروط التوبة. التوبة لها شروط، أول حاجة الندم الصادق على ما وقع منك، وأظنك يعني نادم على ما فعلت، فأثبت على هذا وأقلع عن الرشوة، اعزم على عدم العودة إليها، العزم صادق على يعني رد الحقوق إن استطعت أن تردها مستقبلا أو تتخلص من هذا المال، ومتى تيسر لك المال فتخلص منه، وإذا كنت معسرا لا تملك ما ترد به المال، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة، احرص على كسب المال الحلال، اجعل يعني في نيتك الجازمة أنك متى قدرت يعني على التخلص من هذا المال تفعل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لك وأكثر من الدعاء. أخونا علي وربي إن شاء الله
4: في كل سجودي ندعي الله سبحانه وتعالى أن يخلص واحد
3: يعني أكثر من السجود، أكثر من السجود والندم والتوبة والاستغفار، وربي سهل لك أمورك إن شاء الله أخونا علي.
4: يا رب العالمين بارك الله فيك شيخ، الله يرجعك
3: آمين.
5: بعدين يقول ملاحظة على البنات اللي يسوقوا في السيارة، يقول فيه سب وفيه ألفاظ. أول حاجة يا أخ صادق، أنا مش معاك في التعميم، يعني بعض الناس بعض النساء ألجأتها الضرورة والظروف وخلتها محتاجة لأنها تسوق، فيه اللي مطلقة وما عندهاش من يقوم بحوائجها هي اللي بتسوق، فيه اللي ما عندهاش خوت وبوها مقعد وهي هي تدور على العيلة وتهتم بيهم وتوصل فيهم وتخدم عليهم. فإحنا للأسف يعني بعض المجتمع الذكوري تلقاه يسب في النساء بصفة عامة، هذه وكان هذا ما تتحشمش وهذه ما عندهاش حد في الحوش. الإنسان ما يندريش على ظروف الناس، هذا أولا. ثانيا المرأة من قال إنها ما تقدرش تسوق السيارة إلا ما هي محتاجة؟ حتى مش محتاجة، فيه كم من يعني بناتنا ونسائنا يسوقوا في السيارة وباحترام، وممكن صح ما يعرفوش يسوقوا كويس ويخافوا يسبوا في عرقلة في الطريق ولذلك يتعرضوا للسب والشتم، وهذا ما ينبغيش. الإنسان لما بيسوق يوسع باله ويعني يتحمل ويعطي فرصة، مش كل الناس تعرف تسوق، فيه اللي يخاف وفيه اللي كيف متعلم وفيه اللي كذا، فمن عمموش ونقوله كل امرأة تسوق هذه صفتها ونعتها وكذا، لا مسح. بينما في المقابل صح فيه بعض النساء زي ما بعض الرجال، فيه اللي ما عندهاش أخلاق تلقاه يسب ويشتم في الشارع ويدير وكهذا، ما ينبغيش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم ما يلعنش وما يطعنش وما يتفضش بعبارات مش كويسة ويتحمل ويخلي يعتبر المرأة هذه اللي ماشية أختها ولا بنتها وإنها محتاجة لكذا، والمرأة حتى هي تحترم نفسها وما تتلفظش، حتى لو أسائلها واحد ما يليقش بالمرأة ومقامها وحيائها أن ترد على الألفاظ وتقعد تسب وتشتم ولا تغبر على الناس، ولا لا تمشي باحترامها. كل امرأة محترمة يحترموها الناس، يعني يتحشموا من أن يرفع عيونهم فيها. لما هي تخلي روحها سلعة وتقعد ترد على الرجالة كلمة بكلمة، ولا تنزل زي ما نشوفه في مقاطع فيديو تنزل حتى بتضرب، هذه راه هي تنزل من مرتبتها ومن مرتبة تربيتها وتخلي روحها عرضة لأن يطاولوا عليها الناس. لكن في المقابل يا أخ صادق ما تعممش، فيه كثير من النساء يسوقوا محترمات، وفي اللي ألجأتها الظروف زي ما ذكرنا، فحتى احنا نوسعوا بالنا معاهم ما نعملهمش المعاملة الفضة هذه.
6: سؤال الأخ علي من طرابلس يسأل عن الأشياء التي تصل إلى الميت. الأشياء التي من الأشياء التي تصل يصل ثوابها إلى الميت وفضلها إلى الميت عندنا الدعاء والصدقة، وهذا مما يذكرهما العلماء، مما اتفق العلماء على وصول ثوابهما وفضلهما للميت. فإذا دعوت له يعني هو ينتفع إن شاء الله تعالى بهذا الدعاء. أيضا إذا تصدقت وأخرجت صدقة عن فلان من كثير من قليل أو كثير يصله ثوابها إن شاء الله تعالى، وهذا اتفاقا للعلماء. بعض الأمور الأخرى اختلف فيها العلماء، أظن منها مسألة القراءة والذكر. إذا قرأت شيئا من القرآن وأهديت ثوابه إليه هل يصل أو لا؟ هنا محل خلاف للعلماء. وكذلك التسبيح إذا أو الذكر إذا ذكرت الأذكار ويعني وهب ثوابها للميت اختلف فيه العلماء هل يصل ثوابه أو لا. والذي يحضر من ذلك مذهب المالكية في مسألة ثواب القراءة أنه لا يصل، وبعضهم يعني حقق أنه يصل إن شاء الله تعالى. مسألة الحج عن الميت هل يصل ثوابه أو لا؟ وأظن هو يعني قال به علماؤنا بالأخص إذا أوصى به ونحو ذلك فأنا يلزمون بالإتيان به. ولكن يعني وأن الحج بالذات فيه يعني عبادة مشتملة على الأعمال البدنية وأعمال مالية ومن فيها من الإنفاق وكذا، فهنا وفيها أيضا الدعاء. فهنا يعني الحاج عن الشخص الميت لعله يصله الشخص الميت يصله ثواب هذه الحجة، إما الحج عموما أو بعض كما قال بعض العلماء على الأقل له منها ثواب الصدقة وثواب الدعاء ونحو ذلك، والله أعلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: سأل عن المزارع التي أعطتها الدولة في الثمانينات من القرن الماضي، وقال إن الشروط التي أعطوا بها هذه المزارع أن يعملوا فيها ويستصلحوها فترة من الزمن ثم يتملكوها، كذلك قال يعني. فيسأل الآن هل يجوز لهم بيع هذه الأراضي؟ هل يرثونها؟ هل تعامل معاملة الملك الحقيقي يعني؟
8: والله للأمانة ننصحني اللي عنده عقد من هذه العقود يشبهني لدار الإفتاء. نعم. لأن الواقع أن العقود راهي مختلفة، فيه اللي هي عنده تخصيص ملك في أرض فعلا هي ملك محض للدولة، وهذا الإقطاع ما يسمى بالإقطاع كما يصطلح شرعي جائز، أنه الأمر يقطع شيء من الأرض لفرد من الأفراد على سبيل الملك. وفيه اللي هي ملك للدولة ولكن طلع على وجه الانتفاع، والانتفاع لا يقتضي الملكية، وإنما يقتضي الانتفاع لما يموت والله ينتهي المعاش عنده لها رغبة يتركها تعطى لغيره. وفيه من عقود هي واقعة على الظلم في بعض المناطق وهي معروفة، جمعت منهم ما يسمى عند بمصطلح الأراضي القزمية. الأراضي القزمية جت الدولة واحد يملك نقول نص هكتار واحد هكتار واحد كذا كذا، مزارع الناس عادية سواني.
7: نعم.
8: رفعت منهم الملكية وجمعت المساحات كلها في مساحات كبيرة 4 هكتارات أو 6 هكتارات أو كذا، وأعطتها لناس ثانيين. يعني ممكن هذا اللي نزعوا منه أرض قزمية من هني حصل ما يقابلها 6 هكتارات والله غيرها بيحوشها، وهذا ما يسمى بالمشروع، بمسمى بأرض المشروع. طبعا هم الآن أحدثت مشكلة في المنطقة هذه، لأن فيه اللي نزعت منهم أرض بهم نقولوا احنا نص هكتار، ولكن فرد من أفراد العائلة اللي حصل 6 هكتارات والبقية ما حصلوا شيء، لا حصلوا أرضهم الأصلية اللي هي القزمية ولا حصلوا في الجديدة. والجديدة اللي حصلها هذاك هو هيش ما هيش مقابل الأمتار متاعه، فأصبحت مسألة هي مشوشة تحتاج إلى صلح بينهم، تحتاج إلى كذا، هذا أمر أمرها يرد إلى القاضي وغيره، فهذا أمر كبير. هلبا إذا أرادوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى يقدروا يوصلوا الناس راهوا لصلح ويوصلوا ليتصالحوا فيما بينهم وكذا، بحيث يعني اللي ما حصلش يعطوه بالفلوس ويكون راضي، واللي يعني يقدروا كان غير لو كان غير نفوسنا الحقيقة حني نسأل الله العفو والعافية، لو كان غير نفوسنا تستقيم راه الوصول للحق ما هوش أمر مستحيل. هذا هذا من جانب. الجانب الآخر ينبغي ينتبهوا له اللي فيهم الأوراق واللي فيهم الأرض يبدو يا شيخ يستخدموا فيها باستخدام مزدوج. لما يجي الوارث شنو يقولوا له؟ يقول لا هذه أرض انتفاع ما تقسمش على الورثة، ومن جهة تانية يبدأ يبيع فيها.
7: نعم
8: كيف تبيع فيها وهي أرض انتفاع وانت ما تملكش أصلا؟ فهو الزواجية في هذا الأمر، يقسمها ويبيعها، ولما يجي الوارث تجيه أخته والله تجيه أخوه يقول لا هذه أرض انتفاع، وأرض انتفاع ما هيش ملك ما هيش ميراث يعني. فهم عليهم أن هم يجوا لدار الإفتاء اللي عندهم ملفات من القبيلة على الأقل ينظروها من أي صنف، يمشوا لقاضي يعني، وهكذا ما يقعدوش هم يحلوا في مشاكلهم بروحهم ويتخاصموا بقوة الحديد والنار.
7: نعم بارك الله فيكم.
9: هذا يقول أنه يملك محل ويريد أن

0: نعم.
1: أو حتى فإن الثمن والمدفوعات أن يكون منتفعا به طاهرا مقطوعا سليما، كلام المعروف في بيع شروط البيع. نعم. شروط البيع هي قد تكون نفسها شروط الإجارة يعني من حيث الثمن والمدفوع والمنفعة، يعني تملك الذات تملك منفعة. فالأشياء التي هذه ينبغي لنا فيها أول شيء يعني المكسب الحرام، محل الدخان يعني مكسبه حرام، لأن وإن كانت الفتوى قديما، أتكلم قديما يعني منذ 30 سنة و 40 سنة وأكثر، يعني حتى أكثر من 40 سنة، كانت هناك من يقول بالكراهة، بكراهة الدخان.
0: نعم.
1: يدخل الحكم يتبع الحكم الشيء المبيع يعني من حيث الجواز وعدمها والحرمة وكراهة. لكن الآن أجمعت أظن المجامع الطبية والفقهية على أن هذا الدخان حرام، أو عفوا الدخان ضار بالصحة وضرره واضح، وبالتالي الفتوى كان يكون إجماع على تحريمه، وما دام محرما فلا يجوز بيعه ولا تملكه ولا استعماله. وهذا ينطبق ماذا على المؤجر نفسه، يعني لا يحل لك أن تؤجر يعني محلا لك ليمارس فيه شيء غير مشروع، وهذا من باب إشاعة المنكر أو إشاعة اسمها الضرر بالناس بتعبير أدق. يعني أنت تبيع، أنت أجرت دكانك ومحل، أجرت لمن يريد أن يبيع شيئا يجوز بيعه ويؤدي إلى المفسد والتهلكة يعني في صحة الناس، فلا يكون كسبه حلالا. وزي ما قلنا في حلقة سابقة يعني نصيحة لأهل الذين يبيعون التبغ والدخان، يعني قلتها فيما سبق أن الإنسان الشيخ معاذ مأجر محل وتعب فيه زي ما يقولوا وعنده رأس مال، وبدل ما يبيع حاجة حلال متفق على حليتها ويكون كسب طيب، يكون تعبك طيب، ويكون يعني كل لحظة تقضيها في هذا المحل مأجور عليها في كسب الرزق وطلب الرزق عليك وعلى عائلتك، وحتى عليك أنت عزابي وبتكون نفسك، يعني تمشي وتسيب الحلال وتمشي الحرام، يعني لا يثمر
0: ممحوق البركة.
1: ممحوق البركة يعني هذه المسألة يعني. نعم. هذه والله هذه نصيحة لأخوتنا اللي عندهم أصحاب محلات بتاع الطبغ الدخان، يعني قلت لك أنت وكررها، أنت تعب تعب يعني تبقى عم تفتح من الصبح لليل ومؤجر محل ودافع فلوس وحاط فيه ديكورات وحاط فيه كذا، لماذا لا تستغله في الحلال؟ يعني وحتى وإن كان يعني أقولها ونوجه توجيه آخر، يعني سيدي يقول والله إن عندي هذا رأس مال حاط فيه 7000 ولا 8000 ولا 10000، يعني برا اتلفه اتلفه، يعني ما طبعا عندكش حل آخر فيه، ولو أنك تدين أو أنك تمشي حتى لصندوق الزكاة ويعينوك على فتح مشروع من جديد. هذه يعني لعل نوجهها بتوجيه حتى للأخوة في صندوق الزكاة أن يكون في نوع من الدعوة. نعم. لهؤلاء الناس، لأن المغلب يعني أعرف أن أغلب اللي محلات بتاع الدخان يعني أغلبها شباب يعني، وهو مفاتح محل للعاتل بيتكسب ويبي يكون نفسه ويبي يعني يعني إحنا هذا باب الأم معروف، باب النهي عن المنكر، وباب الإعانة على التوبة. إحنا قلنا الزكاة يعني حتى من استدان مالا في معصية إذا تاب يعني تاب وأبدى توبته يعان ويسدد دينه.
0: نعم.
1: من مال الزكاة. فهذه لعل نستغلها فرصة شيخ معاذ الإخوة في صندوق الزكاة يتوجهون بالدعوة والنصيحة إلى أصحاب هذه المحلات، يديرهم زيارات، يتحاوروا معهم قداش دكانك أنت اللي فيه قداش 7000 8000 10000 دخان، والعتبر لا أعتقد نتجاوز هذا المبلغ في العادة. يعني قداش بهي هذا هات نتلفوه، هذا واجب تلافة شرعا. ونفتح لك مشروع إذا كان أنت متسلف سدوا لك دينك، إذا لكن شرط بشرط أنه فعلا يبدي التوبة النصوح، مش يقولون باهي وكذا ويأخذوا فلوس ويودي يفتح المحل الدخان في محل في جهة أخرى، لمن يعني تتضح توبته عند نية في التوبة ويتبين هذا الحال فاسمه يعان يسدد دينه ويفتح له حتى محل قداش انت متسلف 7 وفتحت له محل ب10 ب15000 يعني، يعني مش هذاك الأمر يعني ذبال، وتخرجه من الكسب الخبيث والكسب الذي لا يجوز إلى كسب الحلال، وتسد له ثغرة يعني في المجتمع يعني مصرف مصارف الزكاة لما يعني فيه الفقر وفيه الغرب الاثنين غارم يعني. فلعل تكون هذه الأشياء ينبغي أن يكون التفكير دائما شيخ في مثل هذه المسائل، أن احنا كيف نطور المصارف الزكاة ونطور كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية أن ننزله على ما في العصر الذي نحن فيه ونستغله في هذا الجانب. فهذه لعل

0: مدخل هو من جاب الكلام الموضوع لهذا الموضوع أنك أنت وتمشي كل النشاطات الغير شرعية نشاطات في نشاطات غير شرعية فيها اللهو وفيها البيع ما لا يجوز وكذا يعني يستغل يوجه متى إذا كان فيه رصيد في صندوق الزكاة يوجه مثل هذه النشاطات وزي ما قلت لك هذا يدخل باب المعروف والنهي عن المنكر وباب الإعانة على الكسب الحلال ومصرف الزكاة أيضا من مصارفه والله أعلم هذا الحكم شيخ
1: واضح شيخنا بارك الله فيكم
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية كذا الموضوع استفتاء بشأن صحة عقد نكاح وتأخير قيده الإداري أفيدكم علما بأنني مقبل على الزواج من امرأة سبق لها الزواج والطلاق فعليا ولكن لم يتم إدراج واقعة طلاقها السابق في السجلات الرسمية المنظومة الرقمية للأحوال المدنية حتى الآن وتظهر أوراقها الحالية كابنة عزباء ونظرا لأنني أنا وعائلتي على علم تام ورضا كامل بوضعها وبزواجها وطلاقها السابق ولرغبتنا المشتركة في تجنب الحرج الاجتماعي أمام الناس في مجلس العقد العام فإننا ننوي إتمام عقد القران بناء على الأوراق الرسمية الحالية دون إعلام الشيخ المأذون بحالة الطلاق السابق ودون نطقها علنا على أن أقوم بتسوية وتحديث وضعها الإداري في السجل المدني لاحقا بعد الزواج السؤال هل يمكن كتمان هذا الأمر عن الشيخ المأذون وعن الحاضرين على صحة وعقد النكاح شرعا طالما أن الرضا والعلم متوافران تماما بين الزوجين وعائلتيهما هل يترتب أي إثم شرعي على عدم ذكر ذلك في مجلس العقد تجنبا للحرج والستر على الخواطر وجزاكم الله خيرا ينبغي التفريق بين أمرين في هذه المسألة هو يسأل قال بيتزوج امرأة والمرأة هذه تزوجت وطلقت قبل ولكن ما فيش في الأوراق بيثبت أنها طلقت وبالتالي إحنا لما بنعقدوا العقد النكاح قال باش ما يصيرش الحشمة وكذا نقولوا هذه بكر رشيد باش نجنبوا الحرج أمام الناس وبعدين قال أني نعدل أوراقها في هو المنظومة الرقمية الأحوال المدنية على راحتي بداية عندنا حكمين حكم جواز الأقدام عليها وحكم صحة عقد النكاح من حيث صحة عقد النكاح بحيث لا يفسخ لا بطلاق ولا بغير طلاق فهو صحيح ما دامت توفرت الشروط الثلاثة الولي والمهر والشهود صحيح العقد صحيح لا يفسخ كذا لكن هل هو جائز أو غير جائز هذه تعتمد على قوانين الدولة يعني لنفرض أن هذه الشروط الثلاثة توفرت في عقد ثاني ولم يسجل أصلا في البلدية وما جابوش مأذون جابوا شيخ ما هوش مأذون وعقد عليهم وعندها وليها المجبر ولا غير المجبر وتوفرت في الولي هذه الشروط وذكروا المهر وكان هناك شهود شاهدان فأكثر هذا عقد شرعي كامل لا يفسخ لكن من ناحية المدنية هذا ما يمشيش مرات يحبسوه مو مزوز لأنني لابد نوثق العقد في البلدية باش ما يصيرش تلاعب بعد ذلك هل توثيق العقد يؤثر على صحة العقد وعدم صحته لا يؤثر هل الدولة لها أن تحبس اللي داروا هكي ولا تغرمهم ولا كذا لها لماذا لاش ندخلها الدولة ما دام العقد صحيح لاش تحشي في راسها زي ما نقوله لا لأن توثيق العقود هذه تحمي أنكحة الناس وتحمي حقوق الناس بحيث المرأة اللي ما تطلق ما تمشيش طول ثاني يوم تتزوج ولا تهرب من رجلها وتقول أني ما كنتش متزوجة وتتزوج واحد ثاني ولا واحد يتزوج خمسة ولا ستة ويقول أني الزوز هذوك الأولين مش متزوجهم مثلا هذه كلها بوجود التوثيق في البلدية اللعب هذا كله ينتنع إذن تحقق فائدة للمسلمين وتحقق مصلحة للمجتمع، ما صيرش فيه اختلاط أنساب وكذا، فنقوله من حقه تفعل هذا الأمر. لكن هل هو هذا الأمر اللي دارت البلدية يؤثر على صحة العقد؟ لا يؤثر، بأي مخالفته ما دام لا يؤثر حلال ولا حرام، لا مخالفته حرام مش حلال. صحيح نقول لك العقد صحيح، ولكن دولة تقول لك نوثقوا لك بمأذون ونحبسوك، ولا تدفع 1000 ولا 10000 ولا 100000 ولا على حسب، يعني إذا كان المسألة منتشرة ولا ليست منتشرة تتغير نوع العقوبة. فأنت الآن لو بتسجلها، أنت قلت متزوجة ومطلقة، بتزوجت الآن وقلت بكر وتميت، وبعدين لما تمشي تدير الورقة يقولوا لك أنت كيف تزوجت، هذه أصلا مطلقة، أو عندنا احنا متزوجة لأن لم توثق طلاقها في المحكمة، فأنت على أساس تزوجتها؟ لو بنسمحوا لك أنت وبنفوتوه معناه معاش نقدر نشدوا الباقيين. فمن ناحية القانونية أسأل المأذون حتى كأن الموضوع ليس لكم، قولوا والله في وحدة كذا وكذا، وما هما في مسائل دقيقة شوية، الصيغة التنفيذية وكلام زي هذا، قول له هكي لو تزوجنا بدون تقييدة في المحكمة عادي ولا لا؟ يقول لك والله يحبسوك طول، أو يقول لك ما تلقاش مأذون يعقد على هذا العقد، معناه أعرف أن مخالفتك لي حرام. وكان قالك لا الأمر قانونا عادي جدا ويصير ما دام الطلاق مذكور، هي غير مسألة ترتيب وكذا وما فيش إشكالية، وحتى لو الدولة طلعت ما عندهمش مشكلة بعد ذلك يكون إحلال. لكن أنا يعني عندي ملاحظة، علاش أنتم تعرضوا في أنفسكم للحرج؟ مش لازم الفاتحة الكبيرة وتعزموا 500-600 نفر، ديروها أنتم العائلتان تجتمعوا في مربوعة ولا صالون عندكم ولا عندهم، ويحضروا الناس اللي عارفين القصة، وقولوا بكر رشيد ولا قولوا طيب ولا قولوا اللي تبوه، الناس اللي حاضرين واللي بيشهدوا كلهم يعرفوا اللي صاير، فما يكونش فيه إحراج من هذه الناحية. يعني لو تميتوا الأوراق قبل ودرتوا فرح يعني على قد الحال الفاتحة بسيطة، وجبتوا الناس يشهدوا اللي عارفين بهذه المسألة من قبل، لا يكون فيها إحراج ولا غير ذلك. لاش نعرضوا في روحنا بعدين للمساءلة والحبس والدوشة والوجع الرأس؟ من لو الخود الطريق من الطريق القريبة السهلة المريحة اللي ما تسبب لكش أي إشكال. فهذا رأيي، العقد من حيث صحته صحيح، ولكن من حيث الحرمة ولا عدم الحرمة، لأن الصورة مش عندي مش واضحة شوية. إذا كان هي مش متسجلة في المحكمة أنها مطلقة بيكون حرام، لأن لو مشات لمأذون مش هيعقد لك. أما إذا كان متسجلة في المحكمة مثلا وما تسجلتش في السجل المدني، هذا أسأل عليها المأذون ولا أسأل عليها محامي؟ كان قال لكم لا القانون ما يمنعش والأمور طيبة وكذا، يجوز الإقدام عليها والعقد صحيح. وإذا قال لكم لا حتى هذه تخالف القانون وفيها مشاكل، فيبقى العقد صحيح والإقدام عليها حرام. فمسألة صحة العقد شيء، وصحة وجواز الإقدام عليها من عدم جواز الإقدام عليها مسألة أخرى، فينبغي التنبه لهذين الأمرين.
4: الشخص المسلم أمام هذه الكلمة سهام الليل يهتز اهتزاز المؤمن المراقب لله سبحانه وتعالى، ونحن في أمس حاجة إلى أن يكون حكام الأمة الإسلامية يخافون الله ويراعون سهام الليل. سهام الليل لا تخطي بإذن الله سبحانه وتعالى، فهي عظيمة. الله عندما تختلي به في الثلث الأخير الذي ينزل فيه إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأحقق له مسألته، هل لا أن يطلع الفجر. هذا السهام نحن في أمس الحاجة إليه، وأريد من كل من يسمع هذا الكلام أن يكون له نصيب في الثلث الأخير من الليل، ليصلي لله ويركع ركيعات لله ويعقبها بتوجه إلى الله، رافعا أكفه إلى السماء ضارعا إلى الله أن يرفع عنا البؤس الذي نحن فيه والبأس الذي يعمر جنبات الأمة الإسلامية ويفرق جمعها ويشتتها ويجعلها فريسة لكل باغ معتد. إن الله بالمصار لكل الظالمين إذا خلصت نوايا وتوجهت إلى الله ضارعة طالبة زوال البأس الذي يهيمن الآن على الأمة الإسلامية في كثير من جنبات حياتها. إننا في أمس الحاجة في هذه الأوقات إلى مؤمنين بالله يخصصون جزءا من وقتهم في آخر الليل ويسهرون الليل من أجل رفع هذا الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب مؤمنة وبأبدان لا تأكل الحرام ولا تلبس الحرام ولا تعيش في الحرام. نحن في أمس الحاجة إلى هذا، والله يستجيب دعاء من يخلص الدعاء ويوفر للدعاء شروطه.
1: هذا سائل قال يعني أنا موقف قرايتي ونحاول نوقف على رجلي باش نتزوج ونخدم ومعاش ملحق على شيء، وعندي بنت يعني بنخطبها لكن عليها شرطين لازم تعيين في الدولة، وانا بنشري شهادة ونتعين بها باش نقول للعيلة أنا متعين، بس لكن مش هناخد المرتب لأن حرام، لين نكمل قرايتي براحتي وبعدين نغير الشهادة نتاع التعيين ونعدل كل شيء. أنا والله ما نبي حاجة بالحرام ولا فيها شك، لكن أريد الزواج بهذه البنت وما نبيش ندير حاجة ما ترضيش ربي. والإنسان لما يريد أن يعني يريد الحلال دائما لا يبدأ بأي أمر فيه معصية لله جل وعلا. الإنسان واضح من كلامك يعني فيه حرص على الحلال وخايف من دخول أي مال يعني أو أي شيء يعني لا يرضي الله جل وعلا، وهذا خير بإذن الله تبارك وتعالى. لكن شراء شهادة بتظهر لنفسك للعائلة أنك متعين في الدولة وأنت في الحقيقة لست مستحق لهذا التعيين، فالمشكلة يعني مش في مسألة المرتب فقط، المشكلة الأساسية في هذا، هذا فيه كذب، فيه تدليس على الجهة التي بتوظفك، فيه خداع لعائلة البنت اللي بتطلبها بإظهار وضع يعني وظيفي غير حقيقي، وفيه استعمال شهادة يعني مزورة والله مشترى بغير حق. فلذلك هذا الطريق هذا محرم، لا ننصحك بهذا الطريق. ولما تكون الشهادة مزورة وغير نظامية هذا أشد خطورة، لأن التزوير محرم سواء أخذت الراتب أم لم تأخذ الراتب. فإن بينوا لك أخي الكريم الزواج الذي يبدأ بالصدق والوضوح هذا هو خير وبركة، وخير وبركة من الزواج اللي يبدأ بإخفاء الحقائق. فأنت يعني إذا كنت فعل يعني تعمل بالفعل وزي ما ذكرت يعني تسعى لتحسين وضعك وعندك نية صادقة في الزواج، هذه كلها أمور محترمة وأمور مشرفة وما هي شعيب. وتقدر تقول لعائلتها الحقيقة من الأول أني حاليا مش متعين في الدولة لكن أعمل وأسعى باش نحسن وضعي ونكمل دراستي. فهم كان قبلوا الحمد لله، كان اشترطوا يعني شرط لا تستطيع أن تحققه إلا بالكذب أو التزوير. يا ننصحك أخي الكريم لا تفعل هذا ولا تجعل رغبتك في الزواج منها يعني تدفعك إلى أمر تخشى أن تلقى الله تبارك وتعالى به. ونذكرك دائما أخي الكريم راه الزواج والرزق هذه بيد الله جل وعلا، ليست بالضرورة أن يكون التعيين الحكومي هو سبب التوفيق. كم من شخص يعني تزوج وهو غير متعين ثم فتح الله عليه، وكم من شخص كانت عنده وظيفة ولم يوفق. فلا تبدأ هذه الحياة وهذا الزواج بمعصية الله جل وعلا، يعني راه البدايات التي يعني تبدأ فيها بمعصية الله جل وعلا النهاية لن ترضيك، النهاية لن ترضيك. فلا تبدأ حياتك بمعصية الله جل وعلا. ونسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة وأن يفتح لك باب رزق حلال يغنيك عن كل شبهة من هذه الشبهات.
5: الأخ عبد الله من مصراتة قال كلمة المسؤولين خاصة شركة الكهرباء، فيه ناس تتقطع ومع أنها صرفت مليارات للشركة، والرئيس يقول فزليط كان يفتتح في منارة وما تطرقش لهذه الأزمة أصلاً بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينبه على هذا الأمر، يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم اللهم ارفق به. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم اللهم فاشقق عليه، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل شخص تولى مهمة في الأمة، اللي تولى مهمة ورفق بالناس وخدم ودار جهده هذا يعني هذا يعني عنده بشارة ودعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، واللي شق على الناس وخنب المليارات وكذا، معقولة شركة تصرف لها المليارات في عهد حكومة السراج وتوى في الحكومة الجديدة يعني صرفت مليارات، وين مشت المليارات؟ وين التحسن اللي فات السنوات اللي فاتوا كويس؟ علاش توا شم فيه الآن الناس في إظلام، فيه اللي مريض يحتاج إلى يعني التبريد، وفيه اللي يعني يحتاج إلى أجهزة يستعملها والأجهزة هذه تخدم بالكهرباء، فكيف يعني دولة نفطية وتصرف مليارات لقطاع الشركة هذه ومرتبات كويسة وكل شيء تمام وبعدين نجو نلقوا القصور هذا؟ الحقيقة يعني مرات المواطن يوصل لحقيقة أن الأمر مفتعل، لا فيه أزمة ولا فيه غيرها، وإنما أجندات يعني تلعب بالبلاد، كل ما تصير يعني فقاعة لتشكيل حكومة ولا لتغير سياسي جديد ولا كذا ينزلوا علينا احنا بالكهرباء وبالمشاكل وكذا، لين تلهى الناس في هذه المعضلات والمشاكل وبعدين تلقى الحل قدامك والناس تقول معليش يا ودي غير فكني انا خليني توا في الضي اللي مقطوع علينا مش عارف كم يوم. فيعني لابد شوفوا من امن العقوبة اساء الادب يقولوا يعني علماءنا، وين مني قبل مسؤولين الشركة اللي حققت معاهم يعني النيابة العامة ونشرت التحقيقات للناس وأنزلت عليهم العقوبة؟ أنت كانت تبي أي قطاع يتصلح لابد من محاسبته، أما يجي واحد يملى جيوبه ويمشي وبعدين نغيروه ونحطه واحد جديد وهذا كمان ندوروش بكل، حتى الجديد بيتشجع بيقول أنا تو الآن بنقعد كم سنة نضرب ضربتي وبنمشي في حالي وخلاص وبينسوني، اللي بين بسرعة ينسوا، جي أزمة جديدة ينسوا الأزمة الأولى. لابد من المحاسبة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول واللي حارها من تولى قارها، يعني الفقهاء يقولوا الغنم بالغرم، أنت الآن خذيت المنصب غنيمة لكن لا بد أن تتحمل الغرم اللي هو المحاسبة على هذه الغنيمة وهذا المنصب، شن درت فيه الآن؟ إحنا أعطيناك مليارات، شن فيه؟ وين سبب التقصير؟ وين كذا؟ لما تخدم الأجهزة الرقابية الخدمة هذه وتنزل العقوبات بالمسيئين والسراق وكذا بعدين يمشي لك. احنا شن للأسف سواء في دوائر الدولة من عهد القذافي إلى الآن اللي يسرق يرقوه يحولوه من منصب منصب، يخدم في مكان يحطوه في مكان ثاني كأنه مكافأة لي. البعثة هذه بعثة الشر تطلع تقريرات عن يعني فساد مالي بأسمائهم، سرقة النفط وكذا وبعدين تنصبهم عليك هذا رئيس وهذا قصدي، هذا أمر يعني الحقيقة سببه هو سلبيتنا، وإلا كان يعني الناس الصالحة والخيرة توقف موقف كويس وتوقف ضد هذا الفساد وتطالب الحكومة والأجهزة الرقابية بمحاسبة المسؤولين بمن فيهم اللي في الحكومات، لازم يتحاسبوا. إذا كان هيك الناس بعدين الجديدة اللي بتجي تخدم تخاف وتحسب حساب، اللي ما يخافش من ربي يخاف من القانون. سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، في قلوب رقيقة تخاف الله سبحانه وتعالى ويعني يأثر فيها الوازع الديني ويأثر فيها خطاب الله وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في قلوب يعني عليها الران، قلوب مظلمة، قلوب ميتة، هذه ما ينفعش فيها المواعظ، هذه تنفعها العقوبة، العقوبة الزاجرة اللي تخليها يعني تفكروا ألف مرة في الخطأ وفي السرقة وفي الفساد. فلازم لابد أن يجتمع الأمران، إنسان يعني يخاف من الله سبحانه وتعالى ويوجد قانون صارم يعاقب ويحاسب باش تمشي كل القطاعات على خير، وإلا يعني تشوفوا أنتم في الفساد يعني من رأس الهرم إلى أدناه إلا من رحم الله، تلقوا الفساد والسرقات والميزانيات وكذا، هذا كله يبي حساب، كل واحد وين صرف المال هذا، تعال ورينا وين صرفته. الآن أنت خديت ميزانيات وتعهدت أن الضي معاش يرمش بكل مبيعوا مولداتكم مش عارف شن، وين شن صار في الأمر هذا من جديد؟ لابد أن يحاسب المسؤولون عن هذا.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: سائل يقول ما حكم من يمنع أخواته البنات من بيع حصتهن في الأرض بحجة ما نبوش غريب يخش علينا وخليها لعند ولا عند ولدك يكبر ويشريها منا واحد من أولادنا، هل فعلهم هذا جائز؟ يحرموني من بيع حصتي ولا يشروها وأنا مريضة بنعالج بثمنها أو بنستفيد بها. للأسف للأسف لا زالت عندنا بعض العادات الجاهلية في الميراث. عندهم البنت لا ترث، علاش؟ والله ما بيخش علينا غريب. باي أنت الراجل مش مخشش غريب مرتك حتى هي معاك، يعني كيف تقزي أنت؟ أنت لأنك تحمل اللقب تحس في روحك مش غريب على أبوك، والبنت بتطلعها غريبة على أبوها لأنها في ذمة زوج آخر، يعني شخص ما ينتميش لوالدك. ما احنا عندنا أسباب الميراث، إما النسب وإما يعني النكاح، يعني المصاهر، هذا تزوج خلاص حتى هو سبب من أسباب النكاح. وأنت زي ما عندك حق في ميراث والدك، حتى البنت عندها حق في ميراث والدها. صح أنتم شركاء في الأرض ومن حقكم الشفعة في الشرع. شو معنى الشفعة؟ معناها تقولها يا أختي أنت بتبيعي الأرض، إيه قداش حقها في السوق اللي عطيلك؟ 100,000. آه تفضلي 100,000 ونشرهاني من حقك، فيش بأس. لكن أنت ما عندكش وتقولها لا ما تبيعيهاش، واستني لين ولدك بعدين يبيعها لولدي، شو الكلام هذا؟ هذا غصب وظلم لا يجوز، ما يصحش. هي مباشرة القسمة واجبة بعد وفاة الميت، بعد ما تكملوا وفاة الوالد والدفن والعزاء مباشرة اللي يخاف من الله سبحانه وتعالى ينادي الورثة جميعا، الأم ولا الخو الكبير ولا اللي هو مسؤول يبري ذمته قدام الله سبحانه وتعالى وبيدير الصح، يناديهم ويقولهم تعالوا جاي نقسموا ونديروا لجنة، اللجنة تقسم إذا كان الحقوق متساوية تدير حتى القرعة، إذا كانت رضيت وأنا نبي هنا وأنت تبي غادي وكذا ما فيش باس، لكن تقسم الحقوق مباشرة. اللي بينتفع بيبني باهي، اللي بيحرت باهي، اللي بيزرع فيها باهي، اللي بيبيع فيها من حقكم لم بيبيع قولوا لا معليش ينشرها احنا بنفس الثمن اللي يعني لقيبيه بثمن السوق، مش هي تساوي 100,000 تقول اه خذوا 20 يا ابنوي توطلعوا، ما يصحش الكلام هذا، حرام، ظلم، ظلم وغصب للحقوق وتعدي. تخلوا البنت بين نارين، اما تبي تمشي ترفع قضيه في المحكمه باش توصل لحقها وبعدين بتعادوها وبتطلعوها ما تنفعش قدام الناس كيف ترفع قضيه في خوتها وكذا، واما بتخلوها تصبر على الفقر وعلى المرض وعلى الجوع في سبيل انها ما تبيش تسيء العلاقه مع اخوتها. هذا والله من اعظم الظلم، ما يجوزش. أعطوا للبنات حقهم الشرعي، ربي بعد ما قسم الحقوق قال فريضة من الله، يعني مش منا. رأوا في بعض الرجال بارك الله فيه يعطي حق أخواته وبعدين يجي يقول أنا أعطيت، أنا يحسب روح دار يعني شيء فيه منا، لا هذا واجب عليه. رأوا أنت ما أعطيتهمش بجميلك، رأوا هذا حق شرعي فرضه الله عز وجل لهم، وأنت بارك الله فيك كنت سببا في إيصال هذا الحق، يعني تحسش روحك قدرت حاجة، يعني مفروض ما تندارش وتطوعت وكذا. في ناس يعني بالعكس أعطوا لإخواتهم قالوا له منتم وازوا وين ما تبوا خودوا، رأوا البركة وين ما يبارك الله سبحانه وتعالى. والطمع مش كويس، لما إنسان يطمع ويبي يأخذ الرزق كله وبيستحوذ عليه وبيحرم إخواته، رأوا الله عز وجل لن يبارك له. بالعكس لما تصفي نيتك وتعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا الله عز وجل سيكرمك وسيبارك لك فيما رزقك، فما يصيرش هذا الشيء. بالتشري أنت أو الورثة أشروا، كان بيبيعوا مش إجبارا، ولكن تقولها لا أنا ما عنديش وما تبيعيش واستني، هذا ما يصحش.
6: تقول إن شخص يعني صادف حادث، يعني شخص ملقى وكذا يحتاج إلى علاج وإسعاف، لكن هو ما سعفاش، والسيارة اللي قبل صدماته يعني، فبعدين سمع عن الشخص هذا توفي، هل عليه شيء؟
0: الحقيقة الإجابة هكذا بالتحديد يعني لعل فيها مزيد استبيان، وهذا غير يعني سؤال الشخص نفسه واطلاع الحالة. أولا هي المسألة لعلها تدخل في القاعدة الفقهية، هل الترك كالفعل؟
6: نعم.
0: وهل الابتداء يعني كالدوام؟ يعني إذا قلنا للترك الفعل فهذا وفيه إمكانية لإنقاذ حياة الشخص وتركه، وقد يدخل في هذا الأمر يعني الشيخ، من قول الجمهور الترك الفعل يعتبر إنسان من يستطيع أن ينقذ شخصا ولم ينقذه فأنه كأنه ساهم فيه يعني. فبالتالي والله أعلم، يعني لا أقول كما قلت لك، هي هل ما في تلك الحالة هل في يمكن إسعافة ولا يمكن إسعافة، أنه هو المنفوذ المقاتل غير المنفوذ المقاتل، بحيث تحدد الفتوى بالضبط يعني شيخ، هذه بحالة يعني لا نستطيع أن نحكم عليها هكذا يعني. لكن إذا كان هو في إمكان لإنقاذ حياته قد يدخل في هذا الأمر، يعني تجب عليه الكفارة يعني. فمعرفة الحالة الشخص المضروب في تلك الحالة هي التي يترتب عليها الحكم، هل هو مفروض المقاتل أم غير مفروض المقاتل. كان مفروض المقاتل يعني كاد يكون يعني حكمه خير، لكن لو غير مفروض المقاتل ويمكن إنقاذه، وأنت هنا ترك هناك الفعل عند جمهور أهل العلم. فالفتوى تكون بالاستفسار عن حالة هذا الشخص في تلك الحالة.
6: أنا ممكن يحتاج حتى هو الشخص السائل هذا يحتاج أن يرجع للتقرير الطبي
0: كذا. بالضبط يعني الله أعلم حتى تكون فتوى دقيقة من ناحية. وبالنسبة للكفارة لمن مريض يعني القول بسقوطها، لأنه كفارة القتل لم يرد فيها الإطعام. هناك من يفتي بالإطعام للعاجز، هناك من فتوى بالإطعام للعاجز. وهذه مسألة الناس شيخ وعاذ يخافوا من مثل هذه المسائل، لما يجي حد مضروب طايح يخاف يتهموه به، هذا هو سبب رئيس له. يعني لبعض الناس اللي ما يبيش ينقذ يعني أحد يعني يجب مضروب قدامي ويتهموني بها وشين يطلعني من الحبس، وللأسف أنه يحبس. هي بعض الأشياء اللي بعض بحاجة إلى نظر، بعد نظر حتى في القوانين والله أعلم. لا لست مختصا في القوانين، لكن هذا لو عاف روحه هو يعني لو ينقذه مش حيكلم حد، أعتقد أنه مش حي عامة العام في العموم مش حد حيتخلف. لكن اللي ماشي في الدهنة اللي بيجيبه بيشدوه للشرطة وبيوقفوه، والله أعلم أن يجي حد يشهد ولا يجي كذا. يعني هذه تكون يعني داعي للخوف، ويعذر فيها الإنسان في بعض الأحيان يعني، ولا لسا يعني إعذار شرعي في نهاية قد الروح واجب عليك شرعا حتى تطلب عليه إذا في نفسك إذا غير يعني مهلكة توقف الحبس يوم أو اثنين أو ثلاثة. لكن ليس كل إنسان يستطيع هذا الفعل، والحدث في تلك اللحظة يعني لو اتخاذ القرار في تلك اللحظة ليس الناس ليسوا على وتيرة واحدة في التركيز في مثل هذه المسائل يعني. فكما أقول والله أعلم، لعل يعني لا ينبغي أن نتهم في هذا الأمر، كنصيحة لكل مسلم أن تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى، حتى ولو أدى مثل الأمر هذا إلى إيقافك وكذا فأنت مجهول عند الله سبحانه وتعالى، وقد روح مسلم يعني، ومن أحياء فكأن أحيا الناس جميعا ربك. وهذه يمكن يعني معالجتها بالطريقة الآتية، وهي أنك تطلب من الناس اللي واقفين يشو معك، معك اثنين ثلاثة يقولوا يشهدوا معك بديك أن هذا مش ضارب، هذا الخاطم يعني مار من الشارع وفعل خير يعني، وتجد من يمشي معك يعني، وهذه مجربة والله أعلم. فالمسألة زي ما قلت لي من ناحيتين، من ناحية أن عملية الخوف من اللي يتهم به قد تربك إنسان أن يأخذ القرار الصحيح، وإن كان شرعا يجب عليه أنه ينقذ يعني، حتى مهما تولي له الحالة يعني من ناحية شرعية نتكلم، الله أعلم.
6: الآن نحن نوجه أن يرجع للتقرير الطبي الشرعي ويجي يستفتي للدار،
0: هذا الذي أعلمه والله.
6: الله شيخ بارك الله فيك.
3: قال نصلي في أغلب الصلوات بالتيمم، هل أجدد التيمم بعد صلاة العشاء للشفع والوتر أو قيام الليل؟ لا، إذا صليت به فرضا فصلي به ما شئت من النوافل دون إعادة، أما إذا بدأت بالنافلة وتريد أن تصلي الفرض فلا بد من الإعادة. يعني إني صليت نافلة الظهر بتيمم، نتيمم للظهر ثم بعد ذلك أتنفل ما شئت بعد الظهر، إذا أردت أن تقضي تتيمم مرة تانية، القضاء فرض لابد له من تيمم جديد. فالقاعدة إذا سبقت النافلة على الفرض لابد من الإعادة للفرض، إذا سبقت الفرض على النافلة فصلي بذلك التيمم ما شئت من النوافل حتى 100 ركعة إن استطعت. بعد ذلك لما يبدو عندك الأولاد والبنويت موجودات هذا لا تنتقل إلى التيمم إلا كان عصوك وقالوا لك لا ما نبوش نساعدوك في الوضوء، أما إذا كان قالوا لك باهي رأوا لا تنتقل من التيمم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أنت مطالب بالوضوء فإن لم تستطع تنتقل إلى التيمم. تستطيع الوضوء بمساعدة الأبناء فيجب عليك الوضوء بمساعدة الأبناء، لا يجوز لك بعد ذلك أن تنتقل للتيمم.
7: أولا ما يتعلق بالصدقة هي تختلف عن زكاة المال باعتبارها يعني أكثر مرونة. ولكن على كل حال سواء كانت زكاة المال أو كانت صدقة التطوع، فإذا كان الأخ سواء كان شقيق أو غير شقيق هو في حاجة ماسة فهو أولى من غيره، فإذا أعطاه الإنسان من هذه الصدقة أو من هذه الزكاة فهي تحسب له، سيتحصل إن شاء الله على أجر الصدقة أو أجر الزكاة، ويحصل إن شاء الله على أجر صلة الرحم. وإن كان الحق ينبغي مراعاة الأحوج في الإعطاء، لأن الصدقة يعظم أجرها بعظم الحاجة إليها وبعظم الأثر الذي يترتب عليها. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم من الأشياء التي تنجي يوم القيامة من عقبة الصراط، قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فالإطعام وهو التصدق بالطعام كله طيب وكله خير، ولكن هناك فرق بين من يعطي لإنسان هو في سعة مثلا وبين أن يعطي إنسان هو في أمس الحاجة. فالإعطاء لمن هو في أمس الحاجة هذا يعظم أجره حتى أنها تكون يوم القيامة معينة على تجاوز الصراط، كما قال جل وعلا: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. والمسغبة المجاعة. فالآن هو الأخ إن كان يعني أحيانا هو يبذل في جهد من حيث الشغل، ولكن عند ظروف معينة حاطت به، نسأل الله العافية، زي ظروف الأمراض وكذا، أو مؤجر بيت والحال أنه يعني تعثرت حتى حياته الاجتماعية، فهذا قد يدخل في الأولويات. وإذا كان هي أمور مستقرة غير هو يحتاج لمزيد بدل من الجهد فيعطيه قليل منها ويبحث عن من هو يعني أحوج، فكلما بحث عن أحوج يعظم الأجر، ولكن يعني يعطيه منها جزء إن كان هو من مجرد ضيق، ويعطيه كامل الصدقة إذا كان هو في ضيق كامل هذا الأخ، لما لها من أثر طيب من باب تقوية جانب الأخوة، وهو أمر مطلوب وهو مقصود من مقاصد الشرع. نعم.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه. يعني البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20 و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي. مجلس البحوث بعت رسالة لمصرف ليبيا المركزي، قال: يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص؟ يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش، علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات، أنت تستورد السيارات بروحك بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بسرة، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس. فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت ب80 وانت خديت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خديت مني 10 ولا 15,000، ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة أنت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك، ما خسرتش أنا. أيضا تدير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي. يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر؟ يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات، في قطع الغيار، في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها، وسوقها مضمون، يبيعوا هنا للدولة مباشرة. لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض ويأخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا. هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، معاش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، جيب أنت وبيع أنت وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر لي الزبون.
1: هذا سائل يعني ذكر أنه يملك محل تجاري وقال وبيع في أجهزة إلكترونية وموجود قانون الأجهزة الكهربائية لا ترد ولا تستبدل بسبب سوء الاستخدام وعدم الانتباه، ولكن في متجري يعني نقبل البضاعة حتى بعد مرور 24 ساعة. في رجل بعت له جهاز وبعد 14 يوم قاعد يكلم فيه ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لأني قال لي الجهاز لا يعمل. قلت له علاش ما تكلمتش من الأول؟ قال لي هذا اللي صار. قلت له هذا خطأ منك، ما عندي منديل لك، أفيدوني بارك الله فيكم. طبعا هو متى يجب على الإنسان رد البضاعة؟ في حال ثبوت البيع، والبيع هذا كان قديما خفيا، يعني البيع يعني كان قديما. كيف قديما؟ يعني قبل البيع، ما هوش بعد البيع، يعني ما تحملش عليه هذا ما بعد البيع. الشيء الثاني أن يكون خفي وما مش واضح، يعني الشيء الواضح أنا قدامك شفته. فهو مفروض في الأمور الكهربائية علاش نطلب من الناس كلهم أن يحصل التجريب في المحل؟ لما تجري بضاعة كهربائية جربها قدامه، لما تطلع من المحل يعني قد يكون من يعني بيقول لك أنا ما نقدرش نرد لك ولا ما نشرد لك، لأن في احتمال أن الأمر منك أنت. فعلا قد يكون الاحتمال في حصول العيب بعد البيع اللي قبله. طبعا كان تأكدت أن البيع قبل، يعني نقول لك لابد ترد له، لكن مدام ما تأكدتش يعني لا يطالبك الشرع ب مدام الزبون هو ما بلغكش بوجود البيع إلا بعد 14 يوم، وما عندكش طريقة باش تتأكد هذا العيب هذا كان موجود من البداية ولا حصل هو بسبب استعماله ولا سوء استخدامه ولا الضي متاعه كان قوي والله. ففي هذه الحالة لا يلزمك شرعا أن تتحمل الخسارة بمجرد هو الدعوة، خاصة لما يتأخر التأخر الطويل هذا اللي هو عادة وما يخبركش اللي عنده. لا ف يعني إن كان يمكن فحص الجهاز ولا نعرضوه عليه فني موثوق ويبين أن هذا العيب هذا مصنعي وقديم ولا هو ناتج عن سوء الاستعمال بعد البيع، فهذا هو العدل، هذا هو العدل، يعني هذا هو العدل في هذه الصورة، أن نشوفه هل حصل هذا الأمر أم لا. طبعا عندنا قواعد فقهية تربطنا في هذا. الأصل سلامة المبيع عند التسليم، واللي يدعي وجود عيب قديم هذا وأن العيب هذا يوجب الرد هذا هو اللي عليه الإثبات. أيضا من القواعد البينة عند المدعي واليمين على من أنكر. لما استلم المشتري الجهاز ولم يعترض عند الاستلام ولين مشت المدة 14 يوم ثم ادعى وجود عيب بعد ذلك، في هذه الحالة يصعب الجزم هل العيب هذا كان موجود قبل البيع ولا حدث بعد الاستعمال. والأصل في البيع أن العقد صحيح والمبيع سليم حتى يثبت خلاف ذلك. اليقين اللي عندنا حتى بنقول وقاعة اليقين اللي يثبت بشكل اليقين هو تمام البيع والسلام المشتري للجهاز، ودعوة أن العيب يعني كان موجودا منذ البداية بعد مرور هذه المدة هذا أمر محتمل، هذا يحتاج إلى إثبات. وإحنا نبهنا قلنا كان العيب قديم وموجود قبل البيع اللي حق الرد، لكن لو ظهر بعد ولو حتى جاء بعد فترة يعني. لكن إذا لم يثبت ذلك وكانت المدة يعني طالت بحيث من عرفوا السبب العطل، ما هوش من العدل أن نلزم البايع بتحمل مسؤولية قد تكون بسبب سوء الاستخدام ولا كسر ولا توصيل الخاطئ ولا الكهرباء كان يعني قوي. فتقدر تقول لأخي الكريم وضح له بأسلوب يعني، قول له راه لو ظهر العطل عند الاستلام أو خلال مدة معقولة للفحص يعني بنشوف أمرك وبرد لك، لكن راه بعد 14 اليوم ما يمكنش الجزم بأن العيب هذا كان موجود وقت البيع ولا حدث بعد الاستعمال. يعني الشرع لا يلزم الإنسان بضمان شيء لم يثبت ولا يثبت أنه من مسؤوليته، لم يثبت أن هذا الأمر من مسؤوليته. فقول الإنسان حسبي الله ونعم الوكيل، لم كثير من البائع لما يرد لك البضاعة وما ترد لهاش يقول لك هذا، هو ما يلزمش أن تكون يعني ظالما لمجرد أن قالها، هو مش كان قالها معناه أنك ظالم وأنك لا لا، إن كنت صادقا أنت وأنت تعرف نفسك ولم تتعمد بيع جهاز ما ينفعش وجهاز فيه عيب وأنت لم ترفض حقه ظلما، هذا ما يضركش إن شاء الله. إذا كان أنت بايع جهاز عارف عنده عيوب ولا فيه عيب ولا عارف أنه هو شخص مظلوم وأنت ما رديت اللاجة وكذا وما بينت لاجة، هذا الكلام يعني يضرك فعلا. لكن أمتى ما يضركش؟ لما تكون صادق وبينت لك كل شيء ولم تتعمد بجهاز يعني فيه عيب وما رفضتش حقه، هذا الأمر ما يضركش إن شاء الله تعالى. فتقدر أنت أفضل شيء شوفوا مختصين جنبكم في محلات أخرى يحضروا الجهاز الفحص ويشوفوا العيب قديم ولا موجود قبل تسليمه ولا غير. كان فعلا قديم وانصف الرجل كان ما تبدش ذلك وظهرنا العيب يعني حدث بعد الاستلام وبعد الاستعمال، أنت لا يلزمك رد الثمن، لا يلزمك رد الثمن في هذه الحالة.
9: كلام الناس نوعان، أما العلماء فمن حقهم أن يتكلموا ويناقشوا صاحب الفتوى في فتواه. لماذا قلت كذا؟ هو يذكر دليله وهم يذكرون هذه دليلهم. العلماء نعم يعني يتحاجون، العامة لا يجوز لهم أن يتكلموا في فتوى أصلا. أنا أنصح عامة الناس وأقصد بالعامة كل من ليس مختصا في شرع الله سبحانه وتعالى، هذا قصدي بالعامة، لأن كل من ليس مختصا في علم من العلوم في فرع من فروع المعرفة يعتبر عاميا فيه. كلام العوام في أو يعني أقصد بالعوام من ليس مختصا يعني كلامهم في الفتوى هو تجرؤ على الله سبحانه وتعالى وجرأة على الفتية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لأنك إذا قلت يا أيها المستمع الكريم يا أيها الحبيب إذا قلت أن العالم الفلاني أو دار الإفتاء أو المفتي أخطأ في فتواه مثلا أو مجلس البحوث أخطأ في فتواه، فأنت كأنك تقول أني مطلع وأعلم نصا خالفوه من كتاب أو من سنة قاطعا لا شك فيه، أو أعلم إجماعا أجمعت عليه الأمة هؤلاء خالفوه، وأنت لا تعرف حتى أحكام صلاتك.
10: نعم.
9: فكيف نعم. تتجرأ؟
11: أيضا هنا السائل يسأل يقول إذا لمس الزوج زوجته بشهوة فهل على الزوجة وضوء إذا لم تقصد هي الشهوة ولم تجدها؟
12: هي المسألة الحقيقة منوطة بالقصد أو وجود الشهوة سواء للامس أو للملموس، فالرجل ماذا ما هو قصد هذا المعنى وجد أو لم يجد، فبمجرد الالتقاء الأجساد ينتقض هو وضوءه.
11: كويس.
12: لكن بالنسبة للمرأة هي إذا لم تقصد ينظر في حالها، هل استشعرت الشهوة حين اللمس في حينه هل استشعرته أم لا، إذا استشعرت شيء انتقض وضوءها، وإذا لم تستشعر شيء فهذا لا يضرها. نقول حين استغفلها وكذا فهذا لا يضرها. نعم. إلا أن الفقهاء ذكروا قالوا إلا القبلة على الفم. القبلة على الفم قالوا ناقضة مطلقا لأنها لا تحمل إلا على الشهوة بخلاف غيرها،
11: لا ينظر فيها إلى هذا التفصيل. يعني.
12: نعم. القبلة على الشفتين هذه مخصوصة بالقبلة على الشفتين. لكن القبلة على الوجه واللمس باليد فهذه كلها تعود إلى هذا التفصيل، إما أن يقصد وإما أن يجد.
11: نعم. الله يبارك فيك شيخ.
10: طيب عندنا الأخ خالد من الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفه، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صليت ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية وهكذا، إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجيه في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر لأن هذا عنده إشكال مرض الموسوس، يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس يبدأ يبني على الأقل وهكذا، يبقى الموسوس يبني على الأكثر، ثلاثة ولا أربعة لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة. الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة، يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات، في الوضوء، هل هو متوضي أو غير متوضي. المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا، يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه، وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا، هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة. لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا. ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت. الشيطان ليس له سبيل إلى هذه، إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا، قلنا إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر ما عادش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم.
1: أن الأخ سعد سأل على مسألة الفرق بين الفجر والصبح، والأصل أن الفجر والصبح واحد، يعني نقدر نقول الفجر بمعنى الصبح والصبح بمعنى، ونخذوا به كل الفريضة، ونخذوا به كل الفريضة. وذكر لك يعني نفرقوا بيناتهم باسم الرغيبة. نعم، هو لو قلنا الرغيبة هي ماشي طول لرغيبة الفجر، ولو قلنا للصبح يعني يخذوا به الفريضة، وقلنا الفجر يعني أحيانا تطلق على الفريضة تطلق على الرغيبة. لكن جرى اصطلاح الفقه المالكي استعمال ركعتي الفجر يخذ بها السنة الرغيبة اللي الراتبة، وبالنسبة للصبح هي الفريضة. فهو الفجر هذا اسم للوقت، والصبح هذا اسم للصلاة المفروضة. فإذا كان الناس في العرف يعني يستعملوا الفجر ولا الصبح، هذا يعني يستعملوا فيها بمعنى واحد، ما فيش إشكال في هذا. لكن هو عندنا يعني يستعمل الفجر لمعنى بمعنى الرغيبة، والصبح للفريضة، والصبح للفريضة. وطبعا الفجر هو طروع الفجر الصادق يدخل به وقت الصلاة، وصلاة الصبح هي الصلاة المفروضة نفسها، هي الصلاة المفروضة نفسها.
13: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا. فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا، ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه. رأى الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا راه الآن، ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن، الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدا، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، ما ليش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راهو عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها، مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأذى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأذى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش، ويجيب أحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي ما يا الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله، علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، اعقد العزم والله سبحانه يعينك، كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، أدعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم راهو. يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتل، تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفم يعني بالدخان من غير ردة أتى بمأثم، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم، وقارئ القرآن بالإثم أحق لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء راهو، يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغارة، يعني معاش يقدر حتى يقول لصغارة ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول.
14: الأخت أم محمد سألت سؤالين. سؤال الأول قالت: ما حكم الدم الذي يخرج عند إجراء التحاليل، يعني بالعموم تحليل السكر أو غيره، يخرج أحيانا شيء من الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟
12: لا، هذه ولله الحمد والشكر الأشياء الناقضة الوضوء أشياء محددة، أما الدم اللي يخرج من الجرح سواء نسأل الله العافية للجميع كبير أو صغير، يعني نقول إحنا نغزة إبرة والله حد ناشها موس ولا شيء سكب من الدم، هذا كله لا ينقض الوضوء، إنما نواقض الوضوء كما عرفوها الفقهاء قالوا هو الخارج المعتاد.

0: انه متقيل او لم تذكر وغيره والشك والرده والعياذ بالله. لكن ما عدا الجرح وغيره هذا لا ينقض الوضوء.
1: نعم بارك الله فيكم.
2: شيخنا لا نشير لمسألة يكثر السؤال عنها, يعني من يدخل البحر بنية الوضوء فقط, يعني هل يكفيه يعني الوضوء؟
3: يكفي يعني. نعم هي مسألة هذه مسألة خلاف من المتأمل هذه يدخل يعني الله أعلم. مسألة خلاف هناك من أجازها هناك قال نية الدخول في الماء البحر بالإغتسال بالكامل هكذا بنية الروح الحد
2: نعم. يمر على الأعضاء
3: إيه يمر على الأعضاء لأن الدرك عندنا هي واجب.
2: واضح. سؤال الثاني شيخنا عن المصحف, عنده مصحف صغير أنا يقول تحصل عليه في مناسبات أو شيء من هذا قال نختم به دائما ونقرأ به مع أن الكتابة فيه دقيقة جدا قال لا ترى بالعين مجردة.
3: والله للأسف هذا ربما يعني قد أقول والله أعلم يعني قد يطبع حتى في الحرمة مثل هذه المصاحف لأنها لم تطبع لأجل القراءة
2: نعم,
3: وإنما طبعت لأجل النوع من الإهداء وعدم يعني يكاد يكون عدم الانتفاع به. أنت يعني شو مناسبة حد بروح من الحج ولا في فاتحة ولا في كذا يعطوك مصحف يعني حتى بالنظارة لا تستطيع قراءته, حتى بالنظارة ما تستطيع القراءة وعرض الامتهان يا شيخ. شيء صغير يعني لا يحترز منه مثل المصحف الكبير أو المتوسط أو حتى الصغير يعني. طب قديما كان هذا اللي في يعني كان بالسريته قديما شوي يعني بالسريته بتاع يقولوا محفوظ وكذا وفي مسكه اليد هكذا معقول حتى يعني صغير في السن يقراه وحتى كبير شوي. لكن الان اللي يجوا فهم من نقول من العمره ولا من حج ولا من حتى في المناسبات جدتك مثلا فضانيه ولا فاتحه يعطوك مع شنيطه فيها مصحف صغير كيف بتدير له؟
2: صحيح
3: يعني والتحفظ فيه يعني ولا تستطيع قراءه منه حتى بالنظاره. تقول في بعض الاعمال حتى بالنظاره حقيقه يصعب ولا فتحه ولا تصفحه. فهذا يعني ينبغي يعني تكون فيه تعميم في المساجد او تعميم يعني بعدم يعني طباعه مثل هذه المصاحف اذا كان في موجوده هنا او عدم استيرادها لانه راه عرضه للامتحان يا شيخ. اول شيء ورقه هو لا يتحمل بالتجربه الورقه بتاعها تقرا ورقه بعض الورقات تلقاها ساقطه وهذه عرضه للامتحان. يدخل حتى الانسان في عقيدته يعني تعرف انت امتحان كتاب الله يعني او جزء منه ولو ايه يعني ما فيها اشكال. فبالتالي هو السائل الكريم بيقول انه يعني ليس براتب الشهر ما يقراش منه مش ملزم. هم يكون محفوظ ان يعني يحفظ المسجد يعرفوا يحفظ المصحف عن الامتحان وعن الازدراء يعني يكون في مكان محفوظ ولا شيء عليه. ليس شرط ان يقرا فيه يعني في كل مره يعني.
2: والله شيخ بارك الله فيك.
4: تفضل يا اخي الكريم. عليكم السلام
5: يا استاذ الكرم. بارك الله فيك مقدما في برنامجك الهادف الى علاج المجتمع الى حد ما من امكن علاجه.
4: امين
5: وبارك الله فيك.
4: امين
5: ودي البركه ليك ان شاء الله الى يوم الدين.
4: امين اجمعين. بارك الله فيك على الدعاء الطيب.
5: الحاجه السؤال بتاعي يا استاذ.
4: ايه تفضل.
5: انا عندي شخص ابن اخويا
4: ايه ولد اخوك. ايه
5: ابن اخويا في خصام اخوته هاجر ابوه امه وابوه يقولوا لي برال بالامس القريب وكل ما حاولت معاه قلت ما نبيش نمشي نرد على تليفون ابوي ولا امي ولا نمشي لهم. فما حكم الدين في هذا الشخص؟ هل واجب علينا محاربته وضربه باليد من حديد ولا نسيبه لله؟
4: هو ما فيه ابن أخيك هذا أمر عظيم وهو من قلة التوفيق والعياذ بالله. هو كبيرة من الكبائر عقوق الوالدين هجر الوالدين إيذاء الوالدين عدم طاعة الوالدين ولو كان ظالمين راه هذا مش هو واجب طاعتهما في المعروف والصبر على أذاهما الصبر على الأذى ومعاملتهما بالحسنى. كان الراديو بس تنقص إنه في يجاوب علينا. نعم وانصحوا له وذكروه بالله وابعثوا له من ينصحه من أهل الخير من الأئمة. وإلا لم ينتصح فهو والعياذ بالله على أمر خطير. هو لما يبقى عليه إصراره أنه هو بقاطع أبوه وأمه هذا والعياذ بالله يعني في أمر خطير جداً.

0: بالسلبية وبالسوء عليه حياته وعليه أسرته وبيمنع التوفيق والعياذ بالله، فلهذا ننصحه بذلك. نعم.
1: الأخت ليبيا من زليطن تسأل، قالت هي عقدة قرانها منذ 6 سنوات، وأنا هذا استوقفني الحقيقة، ما ينبغيش إطالة هذا الأمر، الخطبة وكذلك العقد ما ينبغيش. أنا ننصح الأهل ما يفرطوش في بناتهم بالساهل، يعني واحد يقعد خاطب بنت 3-4-5 سنوات دائما يجون للدار ومشاكل، وغالبا تفسخ الخطبة. علاش تفسخ الخطبة؟ لأن المدة لما تطول يقعدوا يخالفوا في أوامر الله ويتواصلوا مع بعضهم ويتكلموا في كلام غرام وكذا، ويبدأ معادش فيه شغف ببعضهم خلاص، وربما يعني يصير بينهم مشاكل بسبب هذا الاحتكاك، ويكونوا قاعدين مخدوش على بعضهم بعد. فلذلك أراه الشرع حكيم لما قال ما تطالش فترة الخطبة ولا تعلن أصلا. يعني إحنا الآن يديروا فضانية وبيان وينزل مش عارف في الصفحات هدية لخطيبة فلان، هذه كلها هذا كلام باطل يا إخوة. راو الخطبة يسن إخفاؤها، ما تطلعوهاش. علاش؟ لأن عيون الحاسدين وعيون المحبين قد تطال هذا الأمر، ونشوفه إحنا في هلبة مواضيع تفركست بسبب العين، يعني حاجات جيب لها حاجات باهية، والله يحسدوهم في بعض كيف أن يعني البنت حصلت الولد هذا، ولا بالعكس الولد حصل البنت هذه، فتصيبهم أعين الحاسدين ويكثر الكلام عليهم. الخطبة ربما ما يصيرش لأنها مجرد وعد بالزواج، فمرات ما يصيرش منها أصلا. وبعدين يعني يترتب عليها في عرفنا الاجتماعي الفاسد أن فسخ لأي غرض، البنت تقعد معادش يقربها حد، يقول لك كيش بحشم فيه، أكيد علاش فسخ هذاك منها، وربما تطيح في شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، وتكون هي غلطت وبعتت له صور وكذا، يقعد يوري فيها لأصحابه. يعني إحنا الآن نعيش في مشاكل في دار الإفتاء بسبب هذه الأمور، يجوا خصامات وكذا. لذلك أنا ننصح الأهالي اللي بيدير خطبة يخفيها أولا ولا يطيلها، ما يقولهاش أنا بنخطب وبعدين سهل، لا يقولها برا روح ما نربطش معاه، نقولها بتخطب العرس توا قريب، وكذلك توا هذه عقد قران 6 سنوات، معقولة يعني يعقد عليها، يعني يعقد عليها وبعدين يخليها في بيت أهلها 6 سنوات، والأخ هذا مستعجل أو يعني رامي عليها يمين الطلاق، وقالت مش هذا بس بعده ما شاء الله، وشن حجته؟ يقولها والله احنا بنقروا فاتحة بنقروا، هذا ما يجوز الكلام هذا، هذا شخص ليس أهلا للمسؤولية، هذا شخص لا يتقي الله سبحانه وتعالى، هو قاعد ما دخلش بها وما استقرش معها ومطلقها من توا، ما لا بعدين لم بيتعاشر وبيصير الاحتكاك وبيصير الخلاف يعني التنرفيز والمشاكل، كيف بيدير إذا كان هذا من توا هكي أو طلاق ومازال عطيها بعده؟ أراه التلفظ بالطلاق والعبث به واللعب هذا استهزاء بدين الله. ورد في بعض الأحاديث قال اتخذ بها آيات الله هزؤا، اللي طلق 100 طلقة قال يعني 3 هذا يقع الطلاق، و97 اتخذ بها دين الله هزؤا ولعبا. يصحش إنسان يكون هيك. يعني الآن هو من ناحية الحكم لما يطلق الزوج وهو مدخلش، هذا يسموه الفقهاء طلاق بائن، بينونة صغرى، كان متلفظش بالثلاثة، هذا بينونة صغرى. شو معناها؟ معناها تبين منه زوجته بمجرد الطلاق، ما تحتاج إلى أنها تفوت فترة العدة، بعدين يستطيع إرجاعها بعقد جديد ومهر جديد وشهود وبرضاها، ما عادش يقدر. لو كان رجعية راو يقدر يرجعها في فترة العدة ولو هي مش راضية لأنها قاعدة زوجة الرجعية. أما البائن، طلاق البائن، هذه بانت منه، انفصلت عصمتها مؤقتا منه، يعني هذا علاش نقوله بينونة صغرى مش بينونة كبرى مش ثلاثة. فلو أراد إرجاعها توافق هي ترضى، ويديروا عقد جديد ومهر جديد ويجيبوا شاهدين، طبعا مش معناه يكتبوه في عند المأذون لأنه هو موثق، لكن عقد شفوي ويشهدوا عليه الناس باش ما يصيرش فيه إنكار. أما ما أردفه من الطلاق بعده فهذا غير واقع، لأنه لم يقع على زوجة أصلا، لأن هي بانت منه، هي انفصلت العصمة، معاش عندها عليها طلاق، فبالتالي الطلاق هذا مش واقع. مش لما نقوله مش واقع معناه هو يفرح به ويبدأ يستهتر ويلعب بآيات الله ويقعد يطلق في الطلاق هيك، هذا ما يصحش. هذا شخص ليس حملا للمسؤولية أصلا، ما هوش أهل للمسؤولية، ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. وإلا المسلم اللي يخاف الله ما يلعبش بأحكام الله وما يعبتش بالطلاق. الطلاق هذا حل من الحلول لما تتأزم العلاقة بين الزوجين وما عادش يمكن تستمر العشرة بينهم، يطلق الزوج بعد ما يفكر ويتأنى وخلاص يعني. أما هيك يقعد كان طلعتي أنت كذا كان درتي أنت شن ليك عليها، هي قاعد ما دخلتش بها أنت تو مالك ومالها تطلع ولا ما تطلعش، هذه توا هي يعني عند أهلها وتستأذن من أبيها لين أنت تروح بها لحوشك، بعدين أنت تقدر تقولها أطلعي ولا ما تطلعيش، وما تلعبش بالطلاق. الزوج الذي يخاف الله واللي عنده مسؤولية وكفاءة ما يحتاجش أنه يخوف زوجته بالطلاق، هو يقدر يفرض شخصيته وهيبته واحترامه عليها بدون أن يتلفظ بالطلاق، بحيث تطيع الزوجة أمره. أما يقعد يلعب بالطلاق وبعدين تقصر له كلمته وتطلع ويقعد يدور في فتوى ويجي ردوا لي المرأة، هذا كلام ما ينبغيش.
2: الأخ حسين قال إن في يوم وفاة أمه كان جرى خلاف بينه وبين زوجته، فقال لي يتذكر فيه أنه هو علق طلاقها بشيء، لكن ما يتذكرش علق طلاقها بأنه ما تكلمش أظن أخوته أو حد من العيلة وما عادش تهدرز معهم ولا تسلم عليهم، لكن ما يتذكرش في اللفظ. قال إنه كان في لحظة أو في كان في غضب شديد، لين بعد ما تم الموقف الشهود اللي كانوا حاضرين هم اللي قالوا اللفظ اللي قاله. قالوا لي انك قلت محرم علي بالثلاثة وعلي اليمين كما زال تسلمي عليهم ولا تهدرزي عليهم. فيسأل الآن على هي قال هو هي لحد الآن ملتزمة يعني ما سلمتش عليهم ولا كلمتهم. يسأل أنا على الطلاق، هل يعني لو سلمت أو هدرزت يقع الطلاق ما يقعش؟ شو الحكم شيخ؟
3: نعم، والطلاق يقع بوقوع المعلق عليه، فهو أثبت يعني هو أيقن يعني من تلفظه بالطلاق الواضح هنا، لكن نسي الصيغة والصيغة كذتها للمرأة، فإذا خالف هنا وقع الطلاق. في فرق بين هو يعني متيقن من الطلاق لكن نسي الصيغة، وبين الشخص اللي شاك أصلا هل هو تلفظ به أو لا، لكن هذا يختلف الأمر، لكن هو تيقن بأن قال لفظ الطلاق لكن الصيغة اللي قالها وكلت المرأة في عادي، فيجب أن لا يخالف ما حلف عليه أو ما علق إذا أراد أن لا يقع الطلاق.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-02، 092-092-15-02، 092-092-16-02، 092-092-15-02. عندنا الأخ أبو محمد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: صباح الخير يا شيخ، نهارك مبارك.
1: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
2: تحية طيبة مباركة لك ولجميع العاملين معك في الإذاعة،
1: الله يبارك فيك،
2: المستمعين.
1: أيوة الله، جزاك الله خير.
2: الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤال على الكفارة اليمين.
1: إيه.
2: كفارة اليمين لي يجي عامين توا نسمع فيها أن أخدارها 4 دينار.
1: إيه.
2: لكن تول حاليا وقت الغلاء وكذا، واحد يقدر يزيدها يعطي مثلا 7 دينار، ولا قاعدة على حالها 4 دينار؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني، أنا سمعت في صندوق تبرعات لأهل غزة في المعهد الديني، هل نقدر نعطيهم غالي كفارة اليمين، ولا لازم ندور عائلة 10 مساكين، ولا لصندوق الزكاة، ولا لمن نعطيهم؟
1: باهي، حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: الله يرحم والديك.
1: يلا، نعم. عندنا إذن بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج، منها سؤال: إنسان تعتريه أحوال بسبب علة في رأسه، نسأل الله العافية الجميع، فيستطيع القيام والتصرف أحيانا عند القيام للصلاة، وأحيانا أخرى يكون عاجزا حتى على الجلوس، فكيف يصنع في صلاته؟ الحق أن مثل هذه الحال، يعني كل حال بحسب ما أمكن، لأن الله سبحانه وتعالى من عظيم فضله أنه قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل يعاني من علة من العلل، قال له، أمره في معنى الحديث، قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعلى كل حال، الجواب لهذا الرجل أو المرأة التي تعتريها مثل هذه الأحوال بسبب علة في رأسها، يقال لها: بحسب حالك، إذا كان أنت في الحال كنت سليمة وما تشعري بشيء، يبدو أن عندها يحصلها أحيانا تتحرك العلة في الرأس، يبقى دوران وتسقط وكذا، لما أنت تحسي بنفسك أنك الحال طيبة وأنك مستقيمة، بتؤدي الصلاة تماما كما هو مطلوب منك في حال الصحة والعافية. لكن إذا كان يعني تحركت هذه العلة ومنعتك من القيام بتطيحي مثلا، أو شعرتي بدوار كبير، بإمكانك تجلسي، بإمكانك تتبادري بالجلوس على طول، حتى جاءتك في خلال الصلاة تقدر تبادري بالجلوس. وكان أنت قبل لا تخشي في الصلاة هذا حالك، تبدي في الصلاة حتى من جلوس، ثم بعد ذلك إذا كان حتى الجلوس تعذر عليك لأنك أنت صبحت في دوار كبير وما تستطيعيش تثبتي إلا أنت قاعدة مستلقية على الأرض، فلا بأس تصلي حتى مستلقية على الأرض، إلا أن الفقهاء بيّنوا أن الاستلقاء على الأرض يقدم الإنسان الجنب الأيمن قبل الأيسر، يعني يكون مضطجع على جنبه الأيمن أو لا، ثم بعد ذلك إذا كان مستطاعش أو أراد أن يغير له أن يستلقي على الجنب الأيسر، فالجنب الأيمن أولى ثم الجنب الأيسر ثم على الظهر. ما يقدمش الإنسان يصلي على بطنه نقول إحنا راقد علته دفعات أنه يبدأ راقد على بطنه، هذه صورة مذمومة، لكن يسبق الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم الظهر، فإن لم يستطع بعد ذلك إلا أنه مستلقي على بطنه فهذا لا بأس، لأن الصلاة لا تسقط أبدا مع يعني تنوع العجز والعلل، الصلاة لا يسقطها إلا فقد العقل، اللي فقد عقله بسبب نقول إحنا خاش عن صلاة العافية الجميع في عملية جراحية مبنج لين فات وقت الصلاة، والله عنده صرع قعد يعني مغمى عليه لين فات وقت الصلاة، هذا معذور. ومنه المرأة في حال الدورة الشهرية، ومنه المرأة في حال الدورة الشهرية، يعني هذه الحال العامة اللي هي فقد العقل، والحال الخاصة بالنساء في حال الدورة الشهرية أو النفساء، فهذا ما هو الباقي. مدام الإنسان على فكرة واجب عليه أن يصلي ولو كان عاجز كل الأطراف، نسأل الله العافية للجميع. الأخ عبد الرزاق، نعم، لعله يعيد الاتصال. الأخ حمزة، الأخ حمزة تفضل.
2: شيخ كيف حال إن شاء الله أموركم باهية؟
1: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
2: الله يسرك بارك الله فيك.
1: أيوة
2: الله
1: هذا
2: في جزيل حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: بالله إذا نستفسر عن المرابحة بتاع السيارات هذه الجمهورية
1: باهي،
2: بس تنصحنا بس يا شيخ
1: باهي. حاضر تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بطاقة الدولار شنو، هل هي جائزة أو لا؟
1: باهي حاضر حاضر.
2: الله يرحم والديك، الله يسرك إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا.
1: نعم، ما هي هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. عندنا مسألة أخرى، هناك من يسأل عن إنسان وهب، مسألة تتعلق بإنسان وهب لأخيه شيء دون توثيق، فهل تصح له بعد وفاة الواهب أم لا؟ نقول له أنت أخوك أو قريبك مثلا وهب لك شيء، إذا كان هي قطعة أرض. نعم الأخ العجيلي، الأخ العجيلي تفضل.
3: نهارك سعيد شيخ.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
3: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
1: أيوه الله يبارك فيك.
3: بالله يا شيخ أنا معلش، يعني أنا لا حرج في الدين، أنا نشكي من الودي هذا اللي يطلع شاك بعد البول.
1: إيه.
3: ونشتكي من يعني شنو حكمة، شنو ندير من ديرش، هل ضروري الثياب من داخل يعني حشاك بلهم بمية لما جي نتوضى
1: يعني
3: حكمة بالله عليك.
1: حاضر حاضر.
3: يعني لو بالله عليك شيخ، أنا والله حاليا نشوف السيارة والراديو شبه يقطع مني، كانت إمكانية تعطيني الفتوى.
1: باهي حاضر حاضر. هو على العموم
3: بارك الله،
1: الودي هذا حكم البول تماما، والبول والبول لا يخلو الحال، إما أن يكون منضبط يعني يخرج بإرادة صاحبه ومحكوم في أوقات معينة كما هو معلوم، فهذا نجس زي هو زي الودي، ونجس يجب عليه الإنسان يجب منه الاستنجاء ويجب عليه تطهير الثياب. لكن إذا كان غير منضبط حتى البول، إذا كان في اللي عنده السكر وفي اللي عنده البرد وفي اللي عنده كذا، يبقى ينزل منه من غير إرادة. إذا كان ينزل كل يوم حتى مرة واحدة بس، زي هو زي الودي سوسوا، كان ينزل حتى مرة واحدة من غير إرادة منه، الإنسان يبدأ معفو عنه فيما يتعلق بالثياب والاستنجاء، لا يطالب الإنسان بالاستنجاء ولا يطالب كذلك بغسله من ثيابه حتى مرة واحدة في النهار، لأن تبدأ في مشقة اللي عنده سلس البول والله الودي زي ما ذكرت حضرتك ولا غيره ولا غيره، فتبدأ معفو عنه. لكن ينقض الوضوء، نقض الوضوء أمتى يعفى منه؟ إذا غلب على نصف الزمن، يعني إذا كان إنسان عنده علة زي البول وغيره، فيه اللي يبقى مرة تنزل منه شوية، مرة تنزل منه قطرة، يعني لين وصل نصف الزمن أو أكثر، فهذا يبدأ حتى توضأ، وبعد أن توضأ حس بشيء ينزل منه لا يفسد عليه الوضوء. لكن أنت تقول الأهم من هذا غسل الثياب والاستنجاء، فهذا لا يطالب به الإنسان حتى بمرة واحدة في النهار. الحمد لله.
3: يا يعني لو مرة واحدة في النهار ما ما ما ما ما ما نطلبش بغسل الثياب ولو إعادة الوضوء.
1: لا مش إعادة الوضوء بروحها، لا تطالب بغسل الثياب ولا بالاستنجاء.
3: يعني نتوضى عادي ونصلي.
1: ايوه، نقول مثلا واحد ماشي بسيارته ولا من غير سياره ولا اللي هو ولا حتى في حوشه، ينوض للشيش مطول ولا ياخذ المي يتوضى طول، ما يدخلش، مش واجب عليه يدخل الحمام يغسل الثوب ولا يستنجى اذا كان كل يوم حتى مره واحده. لكن لو ان انسان غلب عليه وقع عليه العله هذه، ما في اللي حتى تو البول، وخاصه الناس عندها السكر وعندها البرد وعندها غيره، في اللي تبقى مره تنزل قطره، مره تنزل قطره، اذا كان بدا يتكرر مش مره واحده، يتكرر لين جي اكثر من نصف الزمن، يبدا هذا حتى توضى ونزلت منه حاجه مش مطالب باعاده الوضوء من جديد.
3: الله يفتح عليك شيخ، الله يستر. اجابه واضحه وبارك الله فيك.
1: يا ربي يوفقكم ان شاء الله، ربي يوفقكم.
3: الله يستر ان شاء الله جميع.
1: لكن طبعا اللي ينزل منه بشيء منضبط او معروف، هذا يلزم منه غسل الثوب والاستنجاء، نقولهم في الشهر مره ولا في الاسبوع مره بإرادة الإنسان، يعني محكوم فيه، ما هيش علة دائمة. نعم. ما هي نرجع لمن وهب لأخيه شيء. نعم، الأخ أبو علي تفضل. الأخ أبو علي تفضل.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
4: الله يفضل عليك، كيف حالك؟ والله نبي نسألك المسألة شيخ بالنسبة للورث.
1: ايه
4: والله مشكلة هي صار لنا في الورث، ممكن معلش ان نتكلم بحك الرأي العام.
1: إيه الورث يعني؟
4: ايه على الميراث.
1: الميراث تمام.
4: ايه والله عندي الوالدة يعني الشيخ ما في التقسيم الورث يعني طلعت ما خارج الارث، خارج الميراث. انا
1: علاش طلعت خارج الميراث؟ متطلقة ولا شنو؟
4: لا والله الوالدة عندي هي يعني جدي قال لا ما نعطيهاش هي وواحد من أخوالي الثانيين.
1: يعني جدك ما هي من ورثة أمها ولا ورثة أبوها؟
4: لا ورثة أبوها والله.
1: باهي أبوها مات قبلها؟
4: نعم.
1: أبوها مات قبلها؟
4: إيه.
1: باهي أبوها مش عنده رزق ولا أبوها؟
4: عنده رزق. الرزق طلع بيع لي بيع مدير فيه شهادة عقارية لإخوالي التانيين.
1: هذا أبوها.
4: إيه.
1: وما عندهاش أولاد هو؟
4: لا عنده أولاد، عنده.
1: وبيحصل أولاده من ميراثه؟
4: أيوة حط أولاده، زي ما نقوله حط تسعة وزوجة ما حطهمش في الميراث.
1: أعطاهم قبل اللي يموت ولا بعد ما مات هم أخذوه منهم ليهم؟
4: لا بعد ما توفى باعوا، وقبل ما يموت يعني اكتشفنا ان مدار بيع وشراء في الملك كله يعني
1: خلاص. باهي حاضر. إيه. تسمع الجواب ان شاء الله.
4: تمام ان شاء الله شيخ، بارك الله فيك.
1: نعم. ما هي إذن نجول للمسألة هذه متاع الهبة. الهبة أما أن تكون هبة ذات وإما أن تكون هبة منفعة. اللي جاي لأخوه قال له خذ السيارة هذه، ولا خذ، أعطاه الإذن في استخدام البيت ولا استخدام دكان ولا أرض ولا غيره، نقول له هل أنت أعطاه لك على سبيل الملك ولا قال لك انتفع بها استاسع فيها لين يمن عاش؟ كان هي على سبيل الانتفاع، وراه نعم بمجرد الموت الواهب تنتهي، انتقلت، لأن الملكية انتقلت إلى الورثة، انتقلت إلى الورثة، واللي كانت أنت عندك في يدك سيارة والله كذا تمشي بها لأن أخوك كان يعني يعطيك لذن تستعملها في حياته، فهذا بمجرد ما مات تتركها للورثة خلاص، معاش لأخوك صبحت للورثة، والورثة كان قالوا لك استمر وكان أخذوها منك. هذا إذا كان أعطيك الإذن في الانتفاع بس. أما إذا كان هو وهب لك ذات الشيء، أعطاك السيارة قال لك خذها بكل، أو أي جهاز أو آلة أو ميتر وطاولة غيره، هو في حياته وفي صحته قال لك خذها ملك وانت خديتها على سبيل الملك، خلاص اختصيت بها من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية صبحت رزقك تأخذها حتى بعد الوفاة. لكن كونها هي حسب المسألة أنها دون توثيق، تبقى المسألة هل يصدقوك الورثة ولا ما يصدقوكش، بس المشكلة مش أنت، المشكلة مش من الجانب الشرعي، مشكلتك من الجانب القضائي. فهني من ناحية الشرعية نقول لك كان هو أخوك أعطيك الحاجة هذه، الآلة هذه والغيرة في حياته على سبيل الملك وهبها، فأنت تملكها، مش لازم يدي لك ورقة. لكن أنت الورقة اللي أمتى تحتاجها، لو كان الورثة ما صدقوكش وقالوا لك إحنا هذه من نهار نعرفوها هي لبونا ولا لأخونا ولا كذا، جيبها ردها هني، تبي بين أنت، تبين أن أنت أعطها لك إما إشهاد نفرين أو وثيقة، وبالتالي لو رفعوك للقاضي ينحوها منك، لأن ما عندكش ما يدل على أنك أنت صادق. فأنت إذن هذا ما يتعلق بقضية التوثيق. التوثيق لا يضر الهبة، عدم التوثيق، ولكن يمكن يحرمك منها إذا هم رفعوك للقاضي، لأن القاضي يحكم بالظاهر كما تقدم، والله يتولى السرائر. في نفس الوقت ورثة الميت هذا إذا كان هم متأكدين وعارفين أن أبوهم ولا أخوهم أعطيه الحاجة هذه في حياته وفي صحته على سبيل الملك لفلان لأخوه والله لكذا، معاش عندهم حق يعني يطالبوه حتى ولو كان ما عندهش ورقة. وهذه تحصل في المجتمع، احنا عندنا في المجتمع في اللي تنازل لأخوه على متر وأرض في جنب متجاورين، قال له حط حيطك هني دلنا السور شوية وسع عليه، وهم عارفين أعطاه اللي بيملكه يعني، لكن ما داروش ورقة، وهذا خطأ. المفروض يدير ورقة، يدير ورقة باش يمنع الشحناء ويمنع البغضاء حتى على متر وطا، يدير ورقة. لكن إذا كان هم هذا اللي صار زي ما يحصل عند بعض الناس، ما دار لاش ورقة وثيقة، وأهلها أهل الميت عارفين أن أعطاها بطيبة خاطرة، ينبغي أن هم يقروه على هذا. بل إذا كان فيهم عقلاء وحد عنده حكمة، هم يديروا له الورقة، يقول إحنا أخود مننا تنازل، يقول أخود مننا تنازل الآن، أن إحنا متنازلين لك باش الجيل اللي بعده ما يحاسبهمش، لأن أنتم ما تحاسبهمش، لكن يجي جيلكم أحفادكم ولا أبنائكم يقولوا للجارة لعمهم، يصبع عمهم بعد ذلك يخون الميت هذا، يخاصموه ويطلعوه سارق ويطلعوه أنه واخذ من حدود الأرض جدهم. ولذلك ينبغي توثق الأشياء هذه مخافة الخصومة. لكن فيما بينك وبين الله، زي اللي يعطاك خروف والله يعطاك حاجة قالك خوده خوده من غير وثيقة، هذا حلال. الأخ يونس تفضل.
5: السلام عليكم دكتور مساتي.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلوا، شو حالكم؟
5: بارك الله فيكم، أتك الصحة
1: والعافية. الله يبارك فيك.
5: بارك الله فيك جميع علمانا، ونسأل الله العزة والنصر لأخوتنا المسلمين في كل مكان.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
5: بارك الله فيك. والله الحديث حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الحلال بين الحرام وبين وبين من تتقوا الشبهات كراعيهم وحول الزماء لشكرك في الوقت لشكركم تقصى صح.
1: نعم.
5: وهل يشملنا حقيقة نشوفه فيه الخوف بحقيقة والبنسنة في شيابة ما تمناش عن المواطن العامة، وإن ما الحقيقة الأمور اللي هي واضحة منا يعني نتك على الجانب الشرعي أكثر، ولا والهواء ولا ما يقوله الناس يعني حتى بالأحداث.
1: حاضر حاضر، تسمع إجابة عامة إن شاء الله. حاضر.
5: أنا منك توضيح هذا الحديث، ودا زي ما تكرر فيها تبارك الله فيك، ودا خطورة في الإسلام
1: إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. هذا ما يتعلق بالهبة. مسألة أخرى، هل يجوز إسقاط الجنين في الشهر الأول من الحمل؟ نقول لا، لا يجوز إسقاط الجنين، هذا تعدي، تعدي. ولذلك نقول إحنا منع الحمل ابتداء قبل أن تخص بالويضة، هذا ما في شيء بس، لكن بعد ذلك لا يحل إسقاط الجنين إلا إذا اتفق الأطباء على أن الجنين قد يكون سبب في وفاة أمه. يعني لو اتفقوا عندها علة مسكينة المرأة هذه بحملها، قالوا لو يبقى الجنين بيكون هو السبب في وفاتها، هذا ما يكونش من طبيب واحد ولا اثنين، يعني اتفقوا كثيرين من الأطباء على هذا القرار، يمكن بعد ذلك يؤذن لهم في إسقاطه إبقاء على حياة الأم، إبقاء على حياة الأم، وإلا لا يحل التعدي على هذا. ثم أن بعض الناس مثل يعني مثل هذه المسألة، الحقيقة ينبغي يتقوا الله سبحانه وتعالى، ما يندروا عليه الحمل، هذا قد يكون عالم، قد يكون صالح، قد يكون مهما كان وضعه، ما ينبغي العدوان عليه بالإسقاط، حتى ولو كان زي ما يقول بعضهم أنهم بحسب الكشوفات اتضح أنه مشوه، مثلا مشوه نقول حتى ولو أنه مشوه هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هكذا أراد الله عز وجل، فأنتم أمر ما يعنيكم القوت والعلاجات اللي يمكن يلقاها وغير هذا أمره عند الله عز وجل، فما ينبغيش لنا التعدي على خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. عندنا الأخ أبو محمد قال كفارة اليمين مقدارها، نعم الأخ سعد تفضل. الأخ سعد تفضلوا.
6: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
6: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك، هذا الإذاعة المبارك الطيب، هذا المبارك شيخ، نحييك في مجهوداتك برنامج ديني وأجل حسناتك من جبال الشيخ. وسؤالي عن سؤالي على الورثة، يعني تقسيم الورثة بالتساوي، يعني في كذا أنت ما سؤالي شيخ.
1: نعم نعم
6: ما سؤالي شيخ.
1: بالتساوي الذكور والإناث
6: ورثة
1: الورثة شيخ. نعم تقسيم اللي ورث بين الذكور والإناث متساوي. نعم
6: تقسيمها بال كذا كذا.
1: نعم نعم حاضر.
6: شكرا شيخ.
1: العفو العفو تفضل.
6: شكرا شيخ.
1: العفو تفضل. نعم الأخ أبو محمد سأل عن كفارة اليمين، قال مقدارها 4 دينار، هل تزاد مع هذا الغلاء؟ نقول له يا أخ أبو محمد نعم، لكن الآن راهي الحقيقة زيدت من فترة لا بأس بها إلى 5 دينار، زيدت إلى 5 دينار، لكن لو كان الإنسان هو المعطي أراد أن يزيد على 5 ما فيش بأس، يعني هذا مش قدر يعني محدد لابد يعطي الإنسان 5، هذا هو الحد الأدنى، الحد الأدنى اللي به يقع الإجزاء، يعني لو أعطي الإنسان 5 الآن إن شاء الله يعني تجزيه فيما بينه وبين الله عز وجل، باعتبار أنه هو مطالب بمد من طعام، والمد من طعام هو أقل من كيلو شوي، يعني ملء اليدين، تصور إنسان ملء يديه الزوز بالطعام ولا بالرز ولا بالتمر ولا بالزبيب، كم القيمة هذه بتكون، كم القيمة تكون، فهذا يعني تعير غالبا بوسط الأطعمة. فعلى كل حال 5 دينار كافية للمد الواحد لملء اليدين، لكن هذا كما تقدم هو الحد الأدنى، يجي واحد يقول لاني والله كفار ماذا محنت بيعطيهم 10 10 والله 20 20، لا بس أعطي، مش ممنوع الزيادة يا أخ. السؤال الجواب للأخ أبي محمد، لأنه هو أصلا من حيث المبدأ أنت راه قبل لا توصف الطعام أنت مخير بين الآن بين الكسوة والإطعام، الكسوة لا شك أنها أغلى من 5 دينار، أنك أنت تشري لرجل نقول إحنا سورية سورية وسروال عربيات ولا سورية طويلة، أو تشري لباس مرأة، المرأة تبي لها فستان طويل ولا جلابية، وتبي لها محرمة رأس غطاء الرأس، المرأة تبي 2 غطاء رأس ولباس، وهذا راه إحنا غردي ما نميله للحد لذكر الحد الأدنى 5 دينار أو الإطعام، نقولهم لا أراه هو من ناحية المبدأ مخير إنسان بين عتق رقبة أو إطعام أو إطعام أو الكسوة. طبعا عتق رقبة الآن مش موجودة، شنو ما زال عندك؟ ما زال عندك الكسوة، الكسوة 10 فقراء أو إطعامهم، بهين اللي هو حالته ممتازة وحالته كويسة أو إحنا حتى مش يعني المهم عنده، مش بالضروري يكون من كبار الأغنياء، وبيكرم الفقير وبيعطي يعطي حتى كسوة، مش لابد يعطي 5 جنيه والله يعطي مد من طعام. جيت لمجموعة من الفقيرات النساء خليت لهم جلابية جلابية ومحرمة ماس محرمة راس خيرها، أو جيت لرجال خليت لهم سورية وسروال سورية وسروال من غير طاقية مش مطالب أنت، فهذا إذن هذا أعلى، الآن تكلفك حوالي 100 والله كذا والله أكثر حتى من 100 كم تأخذ جلابية نساء وغطاء راس، فالشاهد إحني كونك أنت بتزيد على 5 جنيه أخ، الجواب لأخ أبي محمد وللإخوة السامعين هذا مش ممنوع، مش ممنوع أن الإنسان يزيد على المقدار هذا. بعض الأشياء صحيح توزيع مثلا زكاة الفطر وغيرها يقتصر الإنسان على حد الوارد، الحد الوارد يكره الزيادة عليه، لكن هذا أنت هذا الحد الأدنى اللي ممكن يجزيك. ثم قال أبو إسحاق أبو إسحاق تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: طيب شيخ الفات
1: مقالب. الله يبارك فيكم، تفضلوا.
7: جزاكم الله خير. تفضل.
1: أي والله الله يبارك فيك.
7: يا شيخ بالله عندي سؤال.
1: إيه.
7: عندي أختي زوجها توفى تسقط في الزاوية تمام.
1: إيه.
7: بعد ذاته في معانا في طرابلس هنا على خطر الحرب اللي فاتت الحرب وقاعدة متمت في الرباط بتاعها فولت لي خوشها توب على خطر المدرسة كوية ان الليلة الأولى بعد بتاع في خوشها ما قدرتش عارف مرضت وعفانا وياك من جان جاها جان مش عارف طيبة الله أعلم أنا أصبح أصبح ما قعدت في الحوش ثانية ومرتنا في حوشها فمان
1: حوشكم أنتم يعني
7: حوش العيلة يعني
1: إيه إيه.
7: حوش العيلة جت بات حوشها بعد سهرين بات الليلة الأولى بدت خائر بدت واحد مرضت المهم الله أعلم الحز هذا طبيعي فما رتناها للحوش قد الشرع يقول في اللقطة هذه
1: باي حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
7: وحاجه ثانيه يا شيخ بالله دبوك تكلمون على الغلاء صح شاده والله ما والله التجار والله ما رحم العباد والله والله ما رحم العباد
1: اي والله لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر
7: تكلمنا على النقطه هذه بالله يا خبز 50 قرش والله تحط عين
1: والله لا حول ولا قوه الا بالله.
7: اي والله قصه صاحب العيله ما ياخذ 1500 و1000 بالله والله خمس سنين نعاند اي واحد اقتصادي 1500 دينار الوكلة حليب يشرب حليب وخبزه فقط خذوا فطور وعشاء وما التدين يا شيخ
1: والله والله لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر حاضر حاضر يا اخي ابي اسحاق.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. نعم للاخ ابي محمد اللي سال على الكفاره قال هل تعطى لصندوق التبرعات أو لصندوق الزكاة؟ نقول له أنت هذه ليست مطلق صدقة، ليست هي يعني من عموم الصدقات أو من عموم مال الزكاة باش أنت تعطيها لجموع كبيرة من الفقراء. أنت مطالب بتحقيق رقم عدد معين من الفقراء وهي 10 فقراء لا تزيد ولا تنقص، وبالتالي مدام لا تزيد ولا تنقص أنا نقول لك ما تعطيهاش لصندوق تبرعات، ما تحطهاش في صندوق تبرعات، لأن صندوق التبرعات القيمة أنت اللي حطيتها، هل هي بتمشي لواحد ولا بتمشي لمية ولا لألف؟ يعني ما هوش تبرعات لو كان لقيت يعني ناس يجمعوا لعائلة فيها 10 أنفار قالوا لك هذا بنجمعوهم لها العائلة هذه اللي متكونة من 10 أنفار حتى أعطيت لهم باعتبارهم 10 ماشي لي 10 ممكن، لكن هيك بالطريقة هذه يا أخ أبي محمد انت ما يا خبا محمد ما تعطيهاش لصندوق التبرعات ولا لصندوق الزكاة الا اذا كان انت بتبين للي بتعطيه له بتقول له هذه راهو زكاة كفارة يمين معناها اعطيها لعشرة وهذا في التبرعات اعتقد انه يتعذر، فلذلك انت دور الفقراء او اذا كانك مشيت لصندوق الزكاة بتبين لهم بحيث انهم هم يخصوا بها 10 فقراء لا تزيد ولا تنقص. وبعلاش الانسان راه في بعض الاشياء مطالب انه بنادم يبحث روحه ويتحرى ويدور الفقير معلش لا باس. نجول للاخ حمزه. الاخ حمزه يسال على المرابحه في مصر الجمهوريه وسال على قضيه الدولار. طبعا بيع المرابحه هذا بيع منضبط. تفضل الاخت ام محمود تفضلي.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
8: والله يعني عندي سؤال يا شيخ.
1: ايه.
8: عندي قريبة يا شيخ كانت في حوش بوها حرجانة لها سنة. وجوزها في الحوش. هو لما توفى جوزها ولت للبيت الجوزية. في حكم الدين. ايوه يا شيخ.
1: باي حاضر. هي مش متطلقة.
8: لا هي مش مطلقة وسوى ولت لي حوش جوزية ولا معاها جوز ولادها.
1: به رجع.
8: به شكرا. حاضر. شكرا بارك الله فيك يا شيخ.
1: إذن الأخ حمزة سأل على بيع المرابحة. بيع المرابحة بيع من البيوع ونظرا لكون ذيما الأشياء التي هي يعني جاءت من أصل ممنوع وكذا محفوفة بالشروط ولذلك لابد أن الإنسان لما يقدم عليه يعني يمشي للمصرف يكون وعد غير ملزم. يقول لما يجي يقول لهم نبي السيارة الفلانية ولا الأتات الفلاني موجود، لابد أن هم لما بيمشي يشروه مش ملزم بالرجوع ليهم حتى بدأ في الإجراءات. يقدر لما رجع لبيته يترك الصفقة، يقدر يدور جهة تانية. هم كونهم شو شروه وملكوه يتحملوا مسؤوليته، لكن ما يجيش يقول لك انت لما دامك جيتنا لابد بتولي بالسيف، هذا يبدأ فساد في العقد. فإذا لابد من الاختيار، بتولي باهي ما تبيش باهي بعد ما جبت ما يسمى بالفاتورة المبدئية، هذا يسمون فيه الوعد الغير الملزم. ثم بعد ذلك إذا انت جيتهم بعد يوم ولا أسبوع ولا اللي هو، لابد أن المصرف يكون شراها من الحاجة هذه، شراها من الشركة أو المكان اللي هي كانت فيه، ما يدروا لكش انت عقد وبعت عليهم يمشي يشروها، لابد يكون شروها هم قبل ملكوها وبعت لي يبيعوها لك. الأمر الآخر إذا أنت الحاجة تبي تملكها بعدها وني روحت بها، وإذا كان كنت تبي تبيعها بيعها لطرف ثالث محايد، لا تبيعها للسوق أو الشركة اللي كانت فيها ولا تبيعها للمصرف، بيعها لطرف محايد آخر. بالحالة هذه بالصورة هذه يعني إن شاء الله تكون ما فيش باس، وكون هم المصرف يطبق فيها الحاجات هذه ولا ما يطبقش، أنت في هيئة شرعية في المصرف أسئلهم، كان قالوا لك خود منهم خود، وكان قالوا لك ما تخدش ما تخدش. أما ما يتعلق بمسألة أخرى اللي ذكرها الأخ حمزة فهي قضية الدولار، فهني بيّن فوقها دار الفتاة على أن المسألة لا زالت ممنوعة أن الإنسان يعني يقدم على شراء الدولار. نجول للسائل الآخر للأخ أبي علي، قال الميراث مع حرمان البنت وبيع الأولاد، يتكلم على أمها. الرجل هذا لما أبوها مات اتضح أن هي أبوها عاطي رزقة لأبنائه وباع أرزاقهم. هذه الحقيقة من التصرفات الفاسدة والله، لأن يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، عندما جاء أراد أن يهب لأحد الأبناء شيء سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك غيره، في معنى الحديث قال نعم، سأله سؤال آخر أعطيتهم كلهم أم لا، فلا قال، لما قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أشهد على هذا غيري، وبين بأن هذا من الجور. فلذلك ما ينبغيش لإنسان يبدأ يحابي في الأبناء واحد على واحد، حتى بنت سيدي أنت، حتى بنت هذه بنتك ما تبي يعني تنكرها. فإذا كان عندك مال بتقسم عليهم أعطيهم زي أولاد زي بنات، وكانك أنت ما قسمتش عليهم الرزق اللي خليته خليه يقسموه، تكفل به الله سبحانه وتعالى، ربي تكفل به، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي تأخذ حصة وهم كل ولد يأخذ حصتين حصتين. أما جي في حياتك تبدأ تلعب بالأشياء هذه، يعني تسجلها باسم الأولاد والله بعقود بيع وشري ولا غيره ولا غيره، وتفاجأها مسكينة هي لما مات بوها تفوجئت بأن أبوها يعني متصرف فيه في في في في حياته عطيهم، نقول هذا خلل من بكرة هو الحقيقة. لكن لو كان هو مدارش التصرف هذا، ولكن يا أخ السائل إن شاء الله يسمع فينا أبو علي، لو كان هم أخوالك هم اللي داروا الكلام هذا وكان هو باسم جدك، يبدو هم ما عندهمش حق، تمشي تكلمهم ولو ترفع أمرها حتى القاضي، ترفع أمرها حتى القاضي لو كان هم تصرفوا. لكن لو كان تصرفوا من حياة أبوهم يعني مشجل لهم ومدير لهم وتايق بيع وشري ولا اللي هو، للأسف حتى أحيانا ترفع أمرها القاضي، أحيانا ما عندهاش كيف ترد. فلذلك هو تحمل مسؤولية أبوها، فتصبر، ونسأل الله أن يغنينا ويغنيها إن شاء الله من باب الواسع. لكن هذه خطاب للجميع أن الإنسان ما يغرسش الأحقاد بين الأبناء، يعطي لي واحد واحد لا أو كذا، فتركهم لله عز وجل، تكفل الله سبحانه وتعالى بقسمة الميراث بينهم. أضاف الأخ يونس بارك الله فيه، قال الحلال مبين والحرام مبين وبينهم متشابهات. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الحلال بين فيه، من حلال بين يعرفه كل الناس، يعرف أن الميراث حلال، ويعرف أن الهبة حلال، ويعرف أن الصدقة من تصدق عليه بشيء أنها من الحلال. وفي شيء معروف عند الجميع أنه حرام، السرقة معروف، السارق وذلك السارق لما يسرق يهرب ويخفي الحاجة، لماذا؟ لأنه يعرف أنها ممنوعة. السرقة معروف أنها حرام، والمغصوب معروف أنه حرام. فهذه أشياء معلومة، زي من بعض الحلال معلوم، بعض الحرام معلوم، بعض الأشياء هي من المتشابهات التي قد تخفى على بعض الناس، أو ليكونها يعني فيه أسباب تشبه أنها من الحلال أو تشبه أنها من الحرام، فهذه يعرفوها العلماء، ولذلك يعني قال وبينهما متشابهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على الورع في مثل هذه المسألة فيما يتعلق بالمتشابهات، قال من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، يعني يوشك أن يقع فيه الحما اللي هو حما الملوك، كانوا لما بيدير دواب للمرعى يجي لي قطعة من الأرض خصبة ويدير عليها حدود ويقول ما حد يدخل يرعى فيها، فاللي بيجي ويحوم حول هالحما هذا يعني يوشك أن يرتع فيه، يعني تدخل الأغنام فتقع عليه العقوبة من هذا بهذا السبب. فعلى كل حال من قلود الشبهات كل ما الإنسان تنزه وابتعد عنها يكون هذا أولى له، وهذا بصفة عامة يدخل في الأموال وفي الأعراض وفي كل الأشياء هذه، اللي هو يتبدأ من الحلال البين والمعروفة والحرام البين المعروف، والمتشابهات يعني في الغالب هي معلومة عند العلماء. الأخت أم محمد تفضي.
9: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
9: بالله يا شيخ أنا عندي ولد خالتي وخذين ولد، طبعا أم أبوي وأبوه طبعا صغار وخسالة، لما ماتت حناي خذين ورقات، وطبعا ولد خالتي هذا متجوز بنت عمه، طبعا احنا أقارب في العيلة كنا مع بعضنا. لما ابوي كلم ابوه اكلمه هو قال له مثلا نقسم الورد وهكي، قال لا ما نقسمش الورد تاني، وتكلموني على الورد راهو انا نطلب مرتي نمشي ونهجم البلاد. شو ابوي قال له خلاص لما هكي الموضوع هكي خلاص سكر الموضوع ما نقسمش الصغار على خاطر ورد. توا المراش مات وهي مرته تعرف شو القصة، بقى ما يصدقش المرأة ترجع الورد.
1: أيوة.
9: بدون مشاكل عائلية صح ولا؟
1: باهي حاضر حنجاوبك إن شاء الله.
9: إن شاء الله بإذن الله وأنت طيب صحيح.

0: الأخ سعد سأل على الورثة، قال يمكن تقسيمها بالتساوي، الإرث يقسم بالتساوي بين الذكور والإناث. نقول له يا أخ سعد، إذا كان في تراضي بين الإخوة، معلش يعني هم مثلا 2 بنات و2 أولاد، قالوا هالأرض هذه بنقسموها على 4 متساويات، مثلا هكتار بيقسموه على 4، 2500 2500. نقول لهم إذا أنتم راضيين يا أولاد الذكور بتتنازلوا على بعض حقكم بتساووا البنات، معلش مش ممنوع، لكن الممنوع أن تأخذ بالقوة أو بما يسمى بفرضه ببعض الضوابط اللي يبوهم يدروها، حكاية المنادات بمساواة الرجل بالمرأة. نقول هني ردي بالك أنك أنت يدروا لك ضابط تفرض على أخوتك فرض، هذا ممنوع. زي بعض نسمع أنها بعض المنظمات اللي تنادي بالتسوية في هذا الباب، نقول هذا أنت طالبي أنك أنت تأخذ حقك الشرعي باش يبدأ من الحلال الطيب، أما لو كان فرضه فرض يبقوا يخلطوا لك عليه الحرام. راهو لو كان فرضه عليه فرض بحكم هال يعني الشيء اللي تنادي به بعض المنظمات، نقولها أنت بدل بتاخذي الحلال الطيب يخلطوا لك به في الحرام، ويزبدي لا عاد تقبل منك عمرة ولا يقبل منك به حج ولا تتصدقي منه، وتبدي أنت غاصي بالي خوتك في بي بي بالقدر الزائد. لكن لو كان هم طوعا منهم، ما فرضتش عليهم منظمة ولا فرض عليهم حد، طوعا منهم هذه هبة وهبوا الزايد لأختهم، معلش لا بأس لا بأس. الأخ محمد تفضل. الأخ محمد
1: نعم
0: تفضلوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضلوا.
1: الله يبارك فيك يا شيخ النفاتي، شن حالك؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
1: الله يبارك فيك، الله يرحم والديك، نصلي عليك.
0: اي والله وإياكم إن شاء الله، تفضل يا سيدي تفضل.
1: صبح عليك وصبح على كل من له علاقة وصيلة براديو دار الإفساد.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: موضوع يعني موضوع يا شيخ، لأن الإضاءة.
0: نعم نعم.
1: موضوع يعني يا شيخ، لما نمشي الإضاءة، لما نمشي للفجر الصبح في الجامعة نكون فيها الدنيا كلها ضاوية على شكي على شلفات، بما أن ما شاء الله تو طرح الأحمال نحو
0: يعني علاش ما حافظوش نسمع الجواب إن شاء الله. التعليق ما هي نجولي نرجعوا لي السؤال. الأخ أبي إسحاق قال عند أخته، الرجل هذا زوجها توفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين، وحسب ما أذكر أنه قال في مدينة الزاوية، قال ثم جاءت لمدينة طرابلس، جاءت لمدينة طرابلس. لما جاءت طبعا توفي زوجها، يبدو كما فهمنا في السؤال أنها اضطرت لهذا بسبب بعض الظروف الأمنية غادي، فجت لمدينة طرابلس. وهذا لا بأس أن المرأة، أولا نحن نأخذها نقطة نقطة، كونها تخرج للاضطرار المعتدة ما فيش بأس، يعني زي المريضة ومشت اضطرت تمشي المستشفى، زي اللي ساكنة في مكان وصارت فيه اشتباكات، نقول إحنا مسلحة والناس هربوا وجيرانها هربوا هربت زيهم مشت، ما فيش بأس، مكان في مكان وجيت جاي سيل ولا جاي السيول ولا أي شيء خافت الناس، لا بأس تطلع زيهم. أو مثلا حتى هي اللي ضع فيها قعدت بروحها وصارها صغيرين وبيترصد لها حد بينزل لها في حوشها ولا غيره واضطرت وخافت، معلش فهذه أمور اضطرارية ما هيش آثمة. لكن قال ثم بعد ذلك رجعت لأجل لبيتها لأجل المدرسة لأجل أطفالها، فعجزت على أنها ما قدرتش تبقى كما ذكر، وبين الذي اضطرها للعودة من جديد لبيت عائلته. قال كونها بدت تشبه في خيالات وبدت كذا وكذا، نقول له والله يا أخ أبي إسحاق هذا راه المسألة، يا أخ أبا إسحاق هذه المسألة نسبية وتختلف، قد تكون أمور حقيقية، احنا ما ننكروش أن بعض الأماكن قد يكون فيها شيء، وإذا كان هي عجزت فهذا أمر حتوم اضطراري معذورة، لكن مجرد أن مجرد الوحشة من المكان، ومجرد أنها مثلا سمعت بأشياء معينة، نقولها لا، المسلم ماذا به يعني يبتعد عن مثل هذه الوساوس، وتداوم على أذكار الصباح والمساء. ومما شرع في مثل هذا الحال الأذان اللي يبدأ في مكان نقوله إحنا في حوشة ولا في غيره، وشبه حاجة يعني ما هيش طبيعية وظن أنها من الجن ولا غيره، مما شرع فيه أن يرفع صوته بالأذان مثلا عندها، زي ما قال هو يعني عندها أبناء يعني يقدر واحد من يرفع صوته بالأذان. فقصدي إذا كان يمكن رفعها الوحشة هذه بأي وجه من الوجوه فالواجب أنها تبقى في بيت الزوجية، لكن لو كان هو الأمر حقيقي والأمر يعني واقع وغير مقدور عليه بالنسبة لها، هي غير مقدور عليه، فيبقى لا بأس ترجع لبيت العائلة متاعكم ومعذورة معذورة. ثم سأل سؤال آخر، سأل عن الغلاء الفاحش، نقول نعم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعني الحقيقة هو أولا من حيث المبدأ خطاب للتجار، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أقوات الناس وفي حوائج الناس، مش بالضروري القوت، حتى حوائج الناس، يعني سائر ما يحتاجه الإنسان من معدات ومن ملابس ومن قرطاسية وجاي المدرسة وغيره وغيره، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. بل خطاب للتجار، هذه من الأوقات اللي يمكن التجار يتعبدون بها إلى الله عز وجل بأموالهم، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. يمكن يجي لحظة نلقوها البلاد تعدلت 100% وبدت الأسعار مستقيمة، ويبدأ التاجر فاتته الفرصة هذه اللي بيخفف بها على الناس وبيكشف بها ضر الناس، فاتته الفرصة، لأن يكثر الخير أحيانا ويعم إن شاء الله. لكن مدام الناس الآن قاعدة في ضيق ويتشكي الناس من الغلاء، وين رجال الأعمال والتجار اللي ربي أعطاهم المال وبيخدموا به العباد وبيتعبدون به إلى الله سبحانه وتعالى، يكتروا السلعة بحسب الموسم اللي هم فيه، زي تو الآن وقت أطفال يقروا والمطالبين باللباس والقرطاسية والغذاء يوفروه، جايهم شهر رمضان يوفروا ما يتعلق برمضان، جايتهم العيد الكبير يوفروا المواشي قبل وقتها، وكلها يوفروها التجار الصادقين الصالحين. نكلموا احنا على الصالحين منهم، ما نكلموش في أصحاب الجشع وأصحاب الحرام اللي يأكلوا في الحرام، لا، نتكلموا على الصالحين من التجار، يبدو هم يعني نصبوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى في خدمة العباد وخدمة الضعفاء. وزي هذا الرجل اللي قال لك أني حتى فردت الخبزة الناس بتعجزته، فهذا هم يعني نصبوا أنفسهم لخدمة هؤلاء الضعفاء، كل ما يجي قبل لا يجي موسم معين يوفروا حاجة الناس ليه، ويديروا هامش ربح، احنا ما نقولهم بيعوا بالخسارة، لكن يدير هامش ربح يسير بحيث تنخفض الأسعار ويعيشوا الناس إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أبو بالخير، فهذا لا شك أن أجرهم عند الله عظيم. هذا ما يتعلق بخطاب التجار، ونجوحني لعموم الناس، نتقوا الله سبحانه وتعالى في أبوسنا ما استطعنا، لأن بعض الأشياء راهي قد تكون من بسبب الذنوب اللي اقترفتها الناس وعمت، زي القحط والبلاء هذا وغيره وغيره، وكذلك اللي يوليه الله سبحانه وتعالى أمر من أمور المسلمين.

0: فإذا كان تغافل وكان قادر هذا يخشى أن يبعث مع الخائنين والعياذ بالله يوم القيامة. باهي هذا إذن ما يتعلق بمسألة السؤال الأخ أبي إسحاق. ثم نرجو لسؤال الأخ أبي محمود والأخت أم محمود إن شاء الله كما ذكر الأخ المقدم للبرنامج نخرج لفاصل يسير ثم نرجع بإذن الله سبحانه.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
0: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا ما نيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا

0: ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف لا بكر، تمام شيء بيشوف له بكر ما لقاش. قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن عدنا من بعد هذا الفاصل، نعود إلى بعض الأسئلة التي بقيت قبل الفاصل. عندنا أم شهاب، تفضل.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. السلام ورحمة الله.
1: شيخ، عندي استفسار بخصوص المكاتب الخاصة اللي تكون وسيط بين المصرف والزبون لاستكمال إجراءات المرابحة الإسلامية، شو حكم التعامل معها؟
0: حاضر، تسمعي إن شاء الله، نسمعين الجواب إن شاء الله.
1: شكرا.
0: ما عندهاش راديو ومشت ولا قاعدة هي؟
1: أيوة.
0: عندك تتابع فينا أنت؟ والله يا أخت أم شهاب،
1: إن شاء الله
0: تتابع فينا على الراديو؟
1: حاليا حلقت الراديو، أنا نتكلم فيك على التليفون.
0: على كل حال، أنت الآن مثل هذه المسألة، المكاتب كلها بصفة عامة، إذا مشي الإنسان لمكتب وكل أهلي إنجاز أي شغل من الأشغال، من حيث المبدأ الوكالة جائزة، الوكالة جائزة، لكن كونه بيعطي إنسان فلوس، أهم شيء ما يكونش هذا الإنسان يشتغل في هذه المؤسسة، لأن لو كان يشتغل في هذه المؤسسة عنده فيها يعني نقول إحنا شيء، تبدأ هذه رشوة. لكن لما ما هو ما يخدمش فيها، إنما هو مكتب خاص للخدمات والإنسان أجره، من حيث المبدأ ما فيش بأس، وكيل بأجرة، وكيل بأجرة، إلا إذا كان علم الإنسان إن هذا المكتب يعني نقول إحنا متاع رشوة ولا متاع تزوير ولا متاع شيء من هالقبيل، يبقى يمنع لأجل ما يعرض عليه. لكن من حيث المبدأ مشي إنسان لمكتب خدمات وكله، ما إن شاء الله ما فيش بأس، بدأ من المعاملة صحيح.
1: موظف المكتب قلت له أنتم شني يعني عندكم أتعاب نعطيكم فلوس يعني مقابل خدماتكم؟ قالوا لنا إحنا عمولتنا نأخذوها من المصرف، هل هذا جائز؟
0: لا، ما دام عمولتهم بيأخذها من المصرف. على كل حال، انت اذا هم انت ما تبي تعطيهم شيء، يعني
1: انا يطلبوا مني الاوراق والسلعه اللي نبي نشريها او اللي بيشري هذه المصرف، يكملوا لي اجراءاتي في المصرف. قالوا لي
0: اذا كان هيك من زي ما ذكرتي ظاهر الحال ما فيش بأس. المهم، لكن هي غير شنو بيع المرابحه هذه، نظرا لان فيها شروط، وهل الشروط تطبق ولا تطبق؟ انا نصيحتي حاجه واحده، تمشي للمصرف اللي انت بتتعامل معاه، تقول لهم اعطوني رقم الهيئه الشرعيه متاعكم، هيك يقول لهم. فكل مصرف عنده هيئه شرعيه، لما تاخذي رقم الهيئه الشرعيه قول لهم راحوا بندير كذا وكذا. اذا كان هم جايتهم تقارير تفيد بان فيها اشياء فاسده وباطله، بيقولوا لك لا، وكان قال لك خوي توكل على الله.
1: باذن الله
0: ان شاء الله.
1: شكرا شيخ،
0: السلام عليكم. فضل. نجولي سؤال الأخت أم محمود، قالت عندها قريبة زي ما عبرت هي، قالت حرجانة من في بيت أبيها، يعني زعلانة في بيت أبوها، كانت متشاجرة هي وزوجها وقعدت حوش أبوها، لكن الزوج توفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين، بعد وفاته رجعت هي إلى بيت الزوجية. نقول هذا بأس، مدامة مش مطلقها، هي رجعت لبيت الزوجية، خل ترجع لبيت الزوجية، ترجع لبيت الزوجية. وطبعا المرأة مدام هي يعني قاعدة على ذمة الزوج ومات، ترثه، وينبغي ألا تهضم حقوق المرأة في مثل هذا الموطن، لأن إحنا مجتمعنا مجتمع أحيانا عاطفي، بيقول واو لما مات الراجل ولت وتبي وتبي. نقول نعم، عندها حقوق، عندها حقوق وعليها واجبات، واجبات عليها أن العدة، وحقوقها أن هي بينظر كان في مؤخر صداق تأخر مؤخر صداق، لأن دين هو الأول يتقدم وآخر صداقها، وبعدها تأخذ ميراثها إذا كان عندها أطفال، وظني تقريبا قالت رجعت بيزو أبناء إذا كان صغار، هو يعني تأخذ نصيبها من الميراث، تأخذ ثمنها من الميراث، وتأخذ كان عندها مؤخر صداق، وبعدها رزق صغارها، كان هم ما عندهاش أبوه وأم ورثة معهم. الأخ عبد الله، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ بارك الله فيكم، وإن شاء الله ربي يحفظكم.
0: وإياكم إن
2: شاء الله. ربي تبت مشايخ دار الإفتاء على الحملات المتتالية على فضيلة المفتي والدار بصفة عامة.
0: يفرج الله إن شاء الله. نعم إن شاء الله.
2: أسأل الله لكم الثبات يا شيخ.
0: آمين يا رحم الرحمين.
2: شيخ أنا عندي سؤال، لبيك توضح لي آلية شراء الذهب بالآجل. يعني بنمشي لمحل بتاع ذهب، بنشري منه جرامات ذهب، وما عنديش نقدا يعني أو في جيبي أو بطاقة وكذا. لو في صورة شرعية صحيحة اللي مثلا ناخذ منه الذهب الجرامات هدينا ونخلص فيما بعد، يا ريت لو في طريقة ضايبة فيك توضح لي.
0: والله يا أخ عبد الله، ما دامك أنت بتشري الذهب راه ما عندكش إلا حاجتين. إذا أنت قابلت من نقد مثله، شو معنى النقد؟ لأن الذهب والفضة نقد، يسمو فيه نقد. إذا قوبل بنقد مثله سواء من جنسه، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، أو قابلت بالليبي ولا بالدولار ولا بعملة تونسية ولا بعملة، هذا نقد بنقد شرطه التعجيل في التقابض. فما عندكش إلا إذا قوبل بعروض أو أنه سلفك ومشيت شريت من واحد آخر، مقابلت بالعروض جيت شريت منه حاجة، وجاء واحد عنده سيارة ولا عنده شيء وقال شو رأيك في هالسيارة هذه، أهو نعطيه لك في مقابل نقول إحنا 100 جرام ذهب ولا خناق ولا اللي هو، أو عنده واحد عنده أرض قال له أني بنعطيك 200 متر ولا اللي هو هلبة ولا شوية في مقابل، يعني قوبلة النقد هذا ولا الدولار ولا الذهب بعرض من العروض مش نقد. هذا التأخير ما يضرش لأنه لم يقابل من جنسه من النقد بحيث يصبح ربوي. لكن إذا كان قوبل بأي نقد من النقد بالتأجيل فيه ربا النسيئة، وهذا إثم ربا والعياذ بالله. الحاجة الأخرى إذا كان هو صاحبك ويعرفك وبيعمل فيك معروف، يقول لك أنت محتاج للذهب بقيمة 5000، أهم ما 5000 خودهم دين وبرع لحالك، امشي اشري من دكان تاني. تشري من دكان تاني إيد بيد ويقعد لك دين، أنت مدام بتجيب الدين بتجيب، يقعد لك دين على صاحبك هذا التاجر إذا كان هو صادق، لأن الدين ما فيش ربح، ما شي مكسب. إذا كان لقيت صورتين هذا وما باهي في حيث عدم السداد النقد بالنقد، أو إذا كان ما لقيتش، يا ودي مصح لك شراو، تمشي تتسلف ولا ما تشريش.
2: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير.
0: آمين آمين وإياكم إن شاء الله. الأخت أم محمود أو الأخت أم محمد، الأخت أم محمد قالت ولد خالتها أخذ الورث من رزق جدتها، ابن خالتها هو قالت أقارب من جهة، يبدو أنه من جهة الأب ومن جهة الأم، قالت أخذين الميراث متاع جدته، وقالت لما أبوها جاء يكلم فيه أخذ الأوراق وما باش يعطيهم الأوراق وما باش يعطيهم حقهم من الميراث، وهددهم بالطلاق، قال معناها كلموه بيأخذوا منا بيطلق المرأة. فهم خافوا بعد من هذا التهديد، خافوا وبطلوا. طبعا هذا ما عندهش حق، هو يهددهم بالطلاق، كيف يهددهم بالطلاق؟ وهم استغل عاطفتهم، كيف يهددهم بالطلاق؟ فعلى كل حال هو توفي رحمه الله ورحمه جميع المسلمين، صلى الله عليه وسلم يغفر له إن شاء الله، لكن حين خاطبه في الأحياء لعلها تتكرر المسألة هذه. فهذه لو تكررت هذه ظلم وعدوان. الإنسان حقوق الناس لا يجوز له أن يأخذها بالقوة، ولا يأخذها بسيف الحياة، ولا يأخذها بهذه الطريقة الملتوية. يعني سيف القوة ينتزعها نزع، وسيف الحياة يحرجهم إحراج. أو مثل هذه الصورة يقول ها رأوا ما تأخذوا مني الأموال نطلق المرأة. فهني ما هذا من ماهوش من الحلال الطيب، راه حتى هم سكتوا عليه، هذا مش من الحلال الطيب. لكن هم سألت قالت بعد ما مات الرجل، بعد ما توفي الرجل المرأة أخذت الميراث هذا الزوجة، نقول لها إذا كان هي تعلم أنهم سكتوا عن هذا المال، مش عطية منهم عن طيب نفس منهم، وإنما عجز ولا خايفين عليها، يجب عليها الآن ترد المال للورثة. أما إذا كان هي عارفة أنهم أعطوه عن طيب نفس منهم، قال يعني بغض النظر على تهديدهم بالطلاق، خلوه إلا طيب عن طيب نفس منهم، قالوا كولة صحتين، يبقى هي ورثتها بشكل مشروع منها، وبالتالي مش واجب عليها، وخاصة إذا كان عندها أطفال يبدأ أصبح مال قصر، مال الأيتام. لكن لو تعلم يقين أنهم هم مازالوا يطالبوا فيه لكن سكتوا خوفا عليها من الطلاق، هني المال مش ماله، مش هذا مغصوب، تأخذ حقها. كان هو عنده الاعتبار ولد خالتها هذه، كان هي أمها ترت يخلوا لها حق أمه ومرات عندهم عندها مشارك لها، وداقي ترده للرجل هذا ترده المهم. وفي مثل هذه الأشياء الحقيقة التي تشبه أحيانا لربما فيها حتى ضوابط أخرى في القضية، أني ننصحهم في مثل هذه المسألة يجوهني لدار الإفتاء. الأخت أم محمد أني ننصحك تقولي لبوك وحد من أهل المرأة هذه اللي توفي زوجها الأفضل يجوهني لدار الإفتاء، باش كان هم أهل الزوجة قالوا لا هم أعطوه عن طيب نفس منهم خلوا رزقهم، ما عاش عندكم حق تكلموها المرأة على المال، وخاصة إذا كان عندها قصر. أما إذا كان هم تبين أنه هو يخاصموا فيه قاعدين ولكن مات هو قاعد في حوزته يبقى ياخذوه هذا مال مغصوب مش ليه، فيجوهني للدار باش كل واحد يبين شن اللي ليه وش اللي عليه. أم الغالي تفضلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ نفاتي.
0: وعليكم السلام تفضلي.
3: الله يبارك فيك ويرحم والديك.
0: والدينا وديك إن شاء الله.
3: أعطيك صحيحتك طول عمرك يا شيخ أنت وعلمانا الكرام ودار الإفتاء.
0: بارك الله فيك تفضلي.
3: إيه بني بسؤالي يا شيخ شو اللي أنا بنسألك على الصلاة شو اللي قصار الصور أو اللي نصلي اللي نقراهم الفجر ولا صلاة الصبح معناها حائرة في كل واحد يقول نزلها في ليلة القدر ولا يعني متعارف يقول باش ناخد منك يا شيخ بالضبط بالضبط الصور اللي نصلي بيهم في الفجر والصبح ولا عندك الصفع والوتر حائرة معناها ومكتر في صورة الإخلاص يا شيخ مع بعد كل لما نحس إن ناقصة صلاتي وننسى عندي النسيان نلفق فيها معناها حلال ولا حرام نقرأ بالله في صورة الإخلاص والإقامة يا شيخ الإقامة ضرورية للمرأة ولا عادي يعني اختيارية وشنو هو اللي نرتاح فيه بضميري عليه صدق عليه والدي إن شاء الله ربي يرحم والدينا والديكم إن شاء الله كل المؤمنين إن شاء الله.
0: حاضر. الأخ محمد بارك الله فيه يتكلم على الإضاءة على الإضاءة الكهرباء، قال الحمد لله لما يعني لما يسن قال لي ينبغي أن نحافظه، قال بعد إلغاء طرح الأحمال وكأنه رأى في بعض يعني في بعض المناطق وهذا يغلب على تصرفاتنا الحقيقة الإسراف. نقول نعم يا أخ محمد حتى ولو نعم زي ما قلت حضرتك ألغي طرح الأحمال نعمة هذه هذا من فضل الله عز وجل، الكهرباء والماء وسائر النعم هذه كلها من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وإحنا مأمورين بعدم الإسراف فيها مأمورين بعدم الإسراف ومأمورين بحفظ هذه النعم، ولذلك اللي تحت حاجة ينبغي عليه حافظ عليها. الأخ عبد الله تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
4: بارك الله فيك يا شيخ، بالله عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
0: تفضلوا.
4: السؤال الأول بخصوص موضوع الألفين دولار يا شيخ، يعني كثر اللغط حولها وخصوصا يعني أن حاليا في وسائل التواصل منزلين أن الشيخ حمزة ربي يحفظكم جميعا
0: أمين يا رب
4: أن هو أفتى يعني بجوازها الله أعلم بمدى صدق الكلام هذا. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني شيخ في بعض الأماكن العامة يكون فيها أشجار تمام مثلا يكون فيها زيتون أو شجرة خروب أو كذا وتقعد لين هي تطيح وتفسد وما حد يقرب، فهل يجوز أن ينفع منها أو لا؟ يعني ما فيش حد يقرب فيها، توني هو خطر علي دخلت لأحد المستشفيات لقيت فيه شجرات بتاع خروب فمليئة وتحت منها في اللي طايح عرفتني يلموا فيه ويلوحوا فيه عزك الله في القمامة. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث زمان عندي صديق يا شيخ من فترة قديمة يمكن 2014 أو 13 جاني في صورة تجارة هي أو ما نعرفش كيف قال لي إني سلفني فلوس وعلى أساس أنك أنت شريك معي في مشروع اللي هو مخبز، وأنت نقعد نعطيك أرباح وبعدين رد لك رأس مالك أمتى ما تبيع، تمام؟ وفعلا هي صارت القصة هذه، ولكن المعاش نتذكر أني طبعا هي سألت على الطريقة، هي قالوا لي غير شرعية. فأنا اللي معاش نتذكر قديش عطاني هو من مربح، لأن المدة طالت، ويعني زي ما تقول هو تعبني، حتى فلوسي راس مالي باش انه اعطاها لي تعبني فيها، عرفت؟ فكل مره يعطي فيها حاجه بسيطه، حاجه ما عادش نتذكر هل هو اعطاني مربح، اعطاني زياده، اعطى، ما عادش نتذكر. فاني هنا كيف نتصرف باش لو انه في شيء او في ربا نتخلص منه.
0: حاضر حاضر ان شاء الله.
4: وهو طبعا حكيت له، قلت له ترى الطريقه اللي قلت لي عليها انت هديه سالت عنها وقالوا لي غير شرعيه، فقال لي لا اني مسامح. قلت له الامر ما يتعلقش بك انت، هو اني
0: صحيح صدق.
4: فنبيك توضح لي شيخ بالله في المسألة هذه.
0: حاضر حاضر بإذن الله.
4: الله يفتح عليك ويبارك فيك.
0: آمين وإياكم إن شاء الله.

0: نجول للأخت أم الغالي بارك الله فيها، قالت تسأل على الصلاة، تسأل على الصلاة هل يعني كيف تقرأ في قصار السور في صلاة الفجر والصبح. طبعا هو ذكر الفقهاء أن لو كان يعني الإنسان ينبغي أن يقرأ مثلا في صلاة الفجر بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فلو أنك أنت تقدري تقري بسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وكذلك قل هو الله أحد في الركعة الثانية باهي، وكان كنت بتقري بأي سورة من السور الأخرى ما فيش بأس. حتى في صلاة الفجر يقرأ الإنسان بأي شيء من كتاب الله من القرآن يقرأ، والصبح كذلك الأمر، أقري من ما تبي من قصار السور اللي أنت تحفظيهم، أقري من شئتي، لكن أهو الفجر بتحافظي تقري السور الركعة الأولى قل يا الكافرون، والركعة الثانية قل هو الله أحد. ذكر الفقهاء بأن هذا من المستحب. وكذلك الشفع والوتر، حتى هو يجوز لك انك انت تقري من ما تبي من ما شئتي من القران، كله يصلح للصلاه به حتى في الشفع والوتر. لكن لو انك انت تبي بعض ما ذكر الفقهاء يستحب انك انت تقري مثلا ببعض السور، مثلا سوره الاعلى وتقري بقل يا الكافرون، وتقري مثلا في سوره الوتر في صلاه الوتر تقري بالاخلاص والمعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الوتر. فأنت بقدر الإمكان، لكن لو قريتي أي سورة من سور القرآن تجزيك في هذا يا أخت من غالي. وسألت عن الإقامة. الإقامة الصلاة مستحبة للمرأة إذا صلت بروحها، مستحبة أن تقيم الصلاة في سرها بحيث تسمع نفسها بس، ما ترفع الصوت فوق، تسمع نفسها بس. لكن لو صلت مع جماعة يكفيها إقامة صلاة الجماعة، يعني صلت نقول إحنا مع جماعة رجال وخلفهم نساء، يبقى لما أقاموا الصلاة تكفي إقامة الصلاة للجماعة لما أقامها واحد من الرجال. لكن لو هنا هي تصلي بروحها هني يستحب استحباب، بخلاف الرجل فإنه تسن في حقه الإقامة، الرجل سنة في حقه، لكن بالنسبة للمرأة مستحبة في حقه استحباب. كان قريتيها قبل الصلاة حصلت أجرها، وكان ما قريتيهاش صلاتك صحيحة وفاتك أجر إقامة الصلاة، فأنت ما خاسر شيء، قيم الصلاة حصل أجرها. الأخ عبد الله، تفضل الأخ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شيخ.
0: نعم.
1: شيخ.
0: أيوة تفضل.
1: أنا قلت زي توك، قلت عاشت في هذا الوضع.
0: كيف قلت؟
1: قلت معادك يا ربي عاشت في هذا الوضع.
0: ايه.
1: كان معادك يا ربي كان درت هذا الوضع. كان درت أي واحد ما جاء يطلب نعطيه دينار. هو حاجة حرام.
0: ايه.
1: هذا الصريح.
0: نعم. وانت حنتت في كلامك هذا. باهي تسمع الجواب ان شاء الله يا اخ عبد الله.
1: باهي غربي شويه على التلفزيون.
0: والله يا اخ عبد الله انت طبعا
1: ان شاء الله
0: هو الفعل اللي انت علقت عليه طبعا هذا حرام ما يصحش، حتى ولو حنثت معاش ترجع معاش تعود، وعليه يعني دعوه للشباب للزواج والعفه، هذا هو المطلوب. لكن على كل حال نعم
1: يعني ما زي ما تقول ان هذه المره الاولى حلفة، قلت هذه أقوى من الحلفة
0: اللي بينفوت
1: الموضوع.
0: هو لا هي قضية مش قضية أقوى والله أقل، العبرة بالعزم على التوبة.
1: يعني إنه هو نذر ولا حاجة؟
0: لا والله ما الصيغة، تو إحنا أمامنا صيغة، أمامنا صيغة.
1: ما أنت نقصدش أني في نيتي، ما نقصدش راو الكلام اللي مقتولة
0: إيه؟
1: باقي
0: زي ما
1: تقول قلت في نيتي.
0: أنت انطقت بيها ولا ما انطقتش؟
1: ما انطقتش لكن في نيتي في نيتي.
0: آه لا يعني لا. أنت ما تكلمتش بيه؟
1: قلت زي توا شيخ دقيقة معلش، قلت نعاذك يا ربي إني معاش ندير هذا الوضع، ونعاذك يا ربي كان درت هذا الوضع لأي واحد من جاه يطلب نعطيه دينار.
0: به أنت
1: هذا اللي قلته.
0: أنت تكلمت بلسانك ولا هذا في قلبك المعنى؟
1: لا هذا في لساني.
0: في لسانك؟
1: إيه لكن في نيتي اللي قلت لك.
0: والله يعني تو بنجاوبك على حسب عرفي يا أخ عبد الله. حاضر
1: باي.
0: حاضر. انت اولا يا ما دام ما عندكش راديو، هو اولا الفعل هذا باعتباره حرام، حتى انت حنثت فيه تو لابد تمضي على الترك، لان زي ما قلنا هذه
1: خلاص.
0: ايوه ايوه نجول الامر الاخر النذر. نعم
1: شيخ،
0: ايه
1: هي لي مده طويله اني يعني عشرت الموضوع هو بكري.
0: باهي باهي احنا تو هذا خلاص، هذا امر تو هذا مفروغ منه. نجول للدينار، نجول الدينار. الانسان لما يجيب صيغه ان فعلت كذا علي كذا، هذه هي في الواقع صيغه نذر، راهو صيغه نذر. والنذر المكرر مكروه، ماهوش حتى مستحب. النذر المستحب ان الانسان من غير ما يعلق بفعل شيء ومن غير تكرار، ومن غير تكرار يا وشره بيعطي فلوس ولا بيعطي خروف، قال لله علي نذر ان اصدق بعشر جنيه مره واحده، لله علي نذر ان اصيم يوم مره واحده، من غير ما يعلق بشيء، هذا مستحب. لكن كون يقول ان كان حصل كذا فعلي كذا، مكروه المعلق بفعل. او مكرر، كل ما ندير كذا علي، كل ما نلقى فقير نعطيه، كل ما يجي يوم حتى ولو كان صيام اثنين وخميس، يجي واحد يدير نذر يقول علي نذر اني نصيم كل اثنين وخميس، مكروه. لكن خلي روحك انت شرحت اعطيته، انت ما شرحتش او صمت وانا ما شرحتش ما تصيمش. لكن توني اللي نعرفه يا اخ عبد الله، راهو يلزمك، راهو ما دامك انت عندك الدينار في جيبك وقادر عليه. في حالة انت غير قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن انت بتقول اني مانيش ناويه وغيره، زيد اسال انت. كان لقيت حد من غيري من اهل العلم، ما هو الانسان احنا نتمنى انك انت تلقى من يعفيك منه هذا، ما دام انت كاره الشيء هذا. فزيد اسال غيري انت، توني اللي نعرف ان انت الزمت نفسك به، الزمت نفسك به. لكن قلت لك اني زيد اسال، بالك انت تلقى من المشايخ هني، اسال زيد هني مشايخ الدار، زيد اسال. كان لقيت من يعفيك من صيغه النذر هذه ويقول لك هذه ما هيش نذر، تبقى انت معناها خلاص ما عادش تعطي. لكن توا من حيث المبدا، كل ما تلقى انت فقير تبي تعطيه، الا اذا كان ما عندكش ما تعطي، طالع بلا فلوس ولا فقير يبقى الله غالب عليك.
1: لا نعطيها يعني غير مرات سني، مرات نبدا راكب السياره في حاجه
0: لما ما تقدرش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سياره تجري وخاصه انت ما تحكمش فيها، ماشي على رجليك والله ماشي بشوي بشوي وتقدر تمد الفلوس، انت الزمت نفسك، ما الزمك حد، راهو انت الزمت نفسك. ما اعطي اعطي، ومع ذلك ومع ذلك زيد اسال غيري. مرات انت تلقى من يعفيك، كان لقيت من فهم ثاني وقال لك هذا مش نذر، معناها انت تبقى في حل من هذا
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. والله اعلم.

0: هذا إذا مسألة نرجع لأسئلة الأخت أم الغالي بارك الله فيها، سألت عن الإقامة وسألت عن الصدقة على الوالدين. طبعا الدعاء والصدقة يصل إلى الميت من غير خلاف، الدعاء والصدقة يصل إلى من مات من غير خلاف، لأن هذا اتفق الفقهاء على أن الحي ينوب فيه عن الميت، فاللي بيصدق على حد ميت يصدق فلوس طعام لباس، هاي بتفتح المدرسة قرطاسية على الفقراء، بيدير حقائب وبيدير شناطي وبيدير أدوات يفرق على الفقراء والأيتام، أي شيء يقبل يعني نيابة من خلالك أنت عن الميت وهي الصدقة تمشي على الوالدين. فأنت بتبي تتصدقي تصدقي وتصل، ما دام الإنسان بشرطين، ما دام المال حلال وما دام الإنسان أخلص النية. أما إذا كان المال حرام هذه آفة المال الحرام، يأكل في مرتبات ما يخدمش، يأكل في مال الدولة، يغش في الفلوس، يغش في الناس في البيع والشراء، نقول ما ينفعش تصدق، لأن الصدقة هني ترد عليه صاحبها، ترد إذا كان هي من حرام ترد عليه الإنسان. فهذا من أول ما يعني تمار المال الحرام أنها ترد به الأعمال الصالحة، ما تقبلش، لابد تكون من الحلال الطيب. ثم الأخت أم علي تفضلي.
1: السلام عليكم حركة شيخ.
0: وعليكم السلام تفضلي.
1: شيخ بالله أنا بنستفسر على البطاقة بتاع الدولار الألف والألفين هذه اللي مخصصهم الدولة.
0: نعم.
1: في شين الإشكالية يعني؟ تتعمق لي فيه بالله عليك يا شيخ.
0: والله تو شو بنقول، حاضر تو نجاوبك جواب عام يا اخت ام علي، لان احنا تو واقفين على مسألة هي نفس سؤالك للاخ عبد الله. حاضر
1: ان شاء الله. شكرا يا
0: رجل. نجولي بعض لسؤال الاخ عبد الله. الاخ عبد الله هو نفسه سؤال اخت ام علي، سأل علي بطاقة الدولار. نقول له ما عليه فقهاء الدار أن المسألة ممنوعة، الناس ممنوعة، والأخت أم علي قالت نبي تفصيل فيها أو شيء أو شبيه من هذا. نقول يعني الله أعلم، والله حيثياتها مش من ندعيش يعني عندي يعني حاطة بها، ولكن حد علمي أن علاقتها بقضية مكتب الصيرفة أثر عليها بالمنع، هذا حد ما نعرف أن هي يعني من علة المنع في هذا الباب. على كل حال ممنوع الأخذ إلى أن يرحم الله سبحانه وتعالى، ولعلهم يعدلوا طريقة القبض فيها. نجول الأخ عبد الله بعد ذلك عنده سؤال ثاني، قال بعض الأماكن بها أشجار مثمرة، بعض الأماكن بها أشجار مثمرة، فهل يجوز الانتفاع منها؟ نقول له والله ذكر الفقهاء الحقيقة في مثل كتاب المعيار، كتاب وهو من كتب الفقهاء القديمة عن نوازل الونشرئيسي وغيره من المصادر الفقهية، إلى أن الأشجار المثمرة نخيل والله عنب والله غيره إذا كان في أماكن عامة، نقول إحنا في فناء مسجد أو فناء زي ما قال هو الآن مستوصف مستشفى أو غيره يجوز الأكل منها، هذا من الجائز. وفي نفس الوقت هم أهل المكان اللي هم فيه يقدروا يستثمروها هذه لمصلحة المكان، إذا كان مسجد فيها تمار ما يخلوهاش تضيع، يعني فيه من المساجد فيها نخيل الآن التمر يأكل فيه التراب، ولا تقدروا أنتم تقصوا وتبيعوا لمصلحة المسجد، هذا وقف ريعه يعود للمسجد، وكان خش حد من الناس وكليه منا يأكل معليش. ومثله تماما لما نلقوا إحنا أشجار مثمرة في فناء، نقول إحنا مستوصف ولا مستشفى ولا مدرسة ولا غيره، إذا كان هي بالكثرة الكثيرة جدا اللي ممكن يدفع بها ما يخلوهاش تضيع في التراب، يقدروا هم يبيعوها اللي موجودين ومش يأكلوا فلوسها، يبيعوها وتعود يصرفوها على المكان اللي هي فيه، إذا كان هي مدرسة ولا مستوصف ولا غيره. وكان خش حد من الناس زي الأخ عبد الله بإمكانه يأخذ منها يأكل منها، نصوا الفقهاء على هذه المسألة أن الإنسان يقدر يتناول من الأشجار التي هي موجودة في مثل هذه الأماكن، فليك أنك أنت تأخذ منها هذه الأشجار يا أخ عبد الله. الأخت أم محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
2: هاك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
2: والله من مسألك على حكاية 2000 دولار هذا. حتى أنا خذيتهم من مصر، لكن أنا سافرت مشيت علاج لتونس. وفضل لي مبلغ يعني روحت رجعت بين البلاد، كيف نتصرف فيه؟ يعني عادي بعد وصلت في تونس عادي وللعلاج. فيش
0: والله
2: حمام
0: تو
2: ولا
0: انت
2: حاجة.
0: خذيتي لي العلاج وهذا ما عندك انت من مال، ما عندكش الا هذا بس ضروره يعني.
2: إيه هذا بالضرورة، أنا طلعت بيت حقي
0: خلاص ما دام
2: بالضرورة،
0: للضروره كملي بيه
2: طلعت
0: ضرورتك انت، ما دام للضروره انت للضروره والعلاج لابد تو فيه اشياء نقول احنا بتتابعي بيه ولا لا؟
2: نعم.
0: عندك عله ما زال بتتابعيها انت، تبي دواء وتبي شيء ولا لا؟
2: إيه طبعًا، إيه طبعًا
0: اذا
2: عندي حتى مراجعة.
0: خلاص ما دام عندك مراجعه ربما تبي تولي غادي، هي ما هي امور الضروره راهي تختلف على امور الاختيار. فاذا انت مضطر اضطرار هذا لعل يعني يبقى عندك مندوحه ان شاء الله، لكن اللي
2: ان شاء الله.
0: غير الاضطرار هذا هو اللي محل الاشكال.
2: ان شاء الله.
0: ان
2: شكرا
0: شاء الله.
2: شكرا.
0: باهي نجولي للمساله الاخرى. جاءه الاخ عبد الله هذا اللي سال على الاشجار المثمره اللي في المؤسسات العامه، قال جاءه صديق ليقترض مال على انه شريك بارباح ثم عليه يلزم برد راس المال. نقول له هذا تسلف منك لكن خشك في الربيع بجرته يا اخ عبد الله، لان هذه صفقه ربويه. المفروض احنا نفرق بين الشراكه في المال وبين وبين القرض. القرض ما يكونش الا لوجه الله، القرض ما يكونش الا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني تقرضه وما تبيش مكسب بكل، ما تبيش ربح، لكن من حقك يضمن لك راس المال، امتى ما تبي فلوسك يجيب لك فلوسك، لكن ما يربحكش حتى درهم. هذا اللي انت بديت به كإقراض. لكن لما يجي يقول لك والله نديرك شريك نعطيك ارباح، هذا الربيع، هذا الربيع جاك من هالباب هذا. فالان انت لابد ترجع للقرض، تقول كيف ندير؟ نقول لك تتحرى، تحرى كم انت قبضت وكم ما زال لك من راس المال، تقتصر على راس المال. اذا كان الظن في نفسك انك انت خذيت راس مالك بطل ما عادش تاخذ، واذا كانك الظن ان ما زال تلحق شوي كم تتوقع؟ 10 جنيه، 100، خود اللي انت يغلب على ظنك ان ما زال لك، وبعدها خلاص تتوقف بعد رديت راس المال. وعليه الانسان هو ينبغي الحقيقه في مثل هذه التصرفات الماليه في التشارك وغيره، عليه يسال الانسان قبل لا يخوض في القضيه، يسال اهل العلم ويتصل وغيره بحيث يبينون الحلال من الحرام. الاخ حمزه تفضل.
3: شيخ انا بكر اتصلت بك من الساعه 11
0: ايه
3: بخصوص البطاقة هذه بتاع الدولار.
0: نعم.
3: عندي دين هيك وصارت علي اني خلصة دولار، عرفت؟ وهل يجوز لي ولا لا؟ هذه المسألة اللي مختلف فيها بس، عرفت؟
0: لا انت
3: بالضرورة يعني نقدر ناخذ الدولار 1000 ونبي 1000 تو بس.
0: انت تو يا اخ حمزة ادام ماشيين على النمط هذا ما يصح لكش انت تاخذ منهم الدولار. صاحبك بينتظرك، كانك انت عندك ما تسدد له ولا تبيع شيء من رزقك اعطيه، وكان لا هو ملزم بالانتظار، ملزم بانه ينتظرك لين يوسع عليك ربي.
3: لا ملزم انه ينتظر عادي. أيوه. ما هوش شارط علي اني استاجر
0: له. لا خلاص ما لا ينتظر لين يوسع عليك ربي ان شاء الله.
3: ولا ولا تكي خذيتهم من برا شريتهم شيء، لكن تو قاعد لي 1000 فكي حصلت فيه شويه ما.
0: والله اذا ما
3: قلتش ناخذ البطاقه هذه.
0: لا لا لا لا لا ما تاخذش، ما تاخذش الا اذا كان نص الفقهاء بالجواز
3: ان شاء الله. الله يرحم عليك
0: ان شاء الله.
3: بارك الله فيك. شكرا شكرا.

0: عندنا بعض الأسئلة. سائل قال: ما حكم نشر مقاطع لبعض الشخصيات مقطوعة ومبتورة من سياقها بما قد يتغير معناها؟ نقول له هذا من الكذب والتزوير، فيحذر الإنسان مهما كانت هذه الشخصيات، مهما كانت الشخصيات، الإنسان يبتعد عن أسلوب التزوير والكذب. لما الإنسان يقطع نقول إحنا كلمة أو أسطور من كتاب أو كلمات من مكالمة طويلة ويجي يركبها على بعضها، هي أحيانا تعطي مضمون سيء، تعطي مضمون سيء. نقول لا لا، أنت يعني كذبت عليه وزورت عليه وزورت. فهذا أسلوب الحقيقة الإنسان يظلم فيه الطرف الآخر، فعلينا نتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم سأل سؤال آخر، قال: هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الفتاوى أو نشرها باسم العلماء؟ يعني بيأخذ وكأنه من الصفحات الإنترنت وينشر. نقول له والله الجوانب الشرعية تختلف، راهو تختلف بينها أن هي مجرد أحكام عامة ومواعظ. إذا كان هي أحكام عامة بتقول راهي الصلاة واجبة والصلاة لها فرائض وفرائضها كذا وكذا ولها سنن، وتنشر تقول سننها كذا كذا، وبتقول راهو ربي فرض علينا صيام رمضان ومن أركانه كذا وكذا، وحرم ربي السرقة، واللي يسرق ربي فرض حكم عليه القرآن، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أحكام عامة هكي، ما هيش منزلة على حال معينة. هذا ما فيش بأس، تعرف أنت بأحكام الإسلام ما فيش بأس، وتوعظ الناس تقول من الأحكام الشرعية غض البصر، من الأحكام الشرعية لباس الساتر، من الأحكام الشرعية عدم المصافحة وعدم الكلام. هذا طيب كله ما فيش بأس، لكن تنزيل الفتاوى على أحكام خاصة معينة نقول لك هذا ما دبيك، ما تقحمش نفسك فيه. تقول إن فعل كذا وكذا فحكمه كذا، إن فعل كذا وكذا حكمه كذا. تبقى أحيانا الأحكام تختلف من نازلة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى، ولهذا نص حتى الفقهاء قالوا ما يقدر الإنسان أن يجي لكتب النوازل والفتاوى ويبدأ ينزل يأخذ في أحكام منها وينزل فيها على أحكام تشبهها، لأن أحيانا الحكم هو مقيد بقيود معينة قد تكون غير موجودة في النازلة الجديدة اللي أنت عندك. فما تجيش أنت تأخذ قالب لحكم مخصوص وتنزله على حكم آخر، لأنه عبر قال نكتب الفتوى، قال نكتب الفتوى ونقعد ننشر فيها، أحيانا هي مخصوصة لحالة معينة. فهذا الحق ما عندكش فيه حق، ممنوع عليك وعلي غيرك أنك أنت تنشر وأنت ماكش من أهل العلم اللي تفرق بين الحالة اللي صدرت في حقها الفتوى هذه وبين يعني الصور العامة اللي أنت بتنزل عليها الحكم الجديد هذا. فأحيانا ما يتناسبش معها، أحيانا لشرط أو قيد أو حال يختلف الحكم من حالة إلى أخرى، يختلف زي إحكام الصلاة الآن، من يصح له يجلس ومن يصح له يصلي وهو متكئ، ومن اللي يصح له يعني في سجود السهو وغيره. ما نزلوش الأحكام بسبب الفتاوى، لكن أنت تبي تعمل دير الخير في عن طريق وسائل التواصل والإنترنت وغيره من غير فتوى، ما تخش بالفتوى، لكن أحكام عامة قول: حرم الله السرقة، حرم الله الربا، حرم الله الزنا، حرم ربي شرب الخمر حتى ولو قطرة، حرم بيعه. أحكام عامة اللي هي جاية في النصوص الشرعية أو مواعظ توعظ الناس بعدم الإسراف، بعدم الكذب، إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، تحتهم وهكذا. يعني تجد باب واسع اللي يبي يعني يتعبد إلى الله عز وجل بنشر الفضيلة، وخاصة أن الإنترنت الآن وهذه الصفحات هي مليانة بالفجور، مليانة بالفجور والكذب. فكون يبدو فيه شباب أو بنات ناشطات يبي يزاحموا الشر هذا بيعمل الخير، ربي يعاونهم ربي يعاونهم، لكن زي ما قلنا يجوا للمنحة هذا، للموعظة، لذكر بعض القصص القرآني، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لبعض الوعيد. اذكر الوعيد كثير جدا في مسائل عدة، والوعد بالجنة والخير حتو كثير جدا، أنواع الأذكار، أنواع التسبيح، يعني أحكام كثيرة، هي مجال واسع الحقيقة للتعريف بها ولنشرها. لكن قضية الفتوى هذه صعبة. الأخ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: الشيخ بارك الله فيك، أنا تو سألتك على مسألة التعامل مع صديقي اللي هي أني أعطيت مبلغ المال وقال لي بعد نعطيك أرباح وبعدين نضمن لك رأس المال.
0: إيه.
1: أني المدة شيخ قلت لك هي طالت من 2013 2014 تمام.
0: نعم.
1: وهو قلت لك أني تعبني بش أنه هو رد لي رأس المال.
0: نعم.
1: فأني معاش نتذكر هل أني أخذت منه زيادة أو ما أخذتش، ولو أني أخذت مانيش متذكر كم. فأنا قلت لك رجعت له وقلت له يعني نبي نستفسر منه يعني أني أخذت منه زيادة ولا لا، فهو قال لي أني مسامح. قلت لأني الأمر ما يتعلقش بيك، هو أني نبي نعرف أني أخذت منك زيادة ولا لا باش نتخلص منها.
0: هو أول ما يملكش.
1: فأني نعم. أنا يا شيخ ما عنديش جزم أو عنديش يقين أني أخذت أو ما أخذتش، وهو نفس القصة. فأنا هنا نسأل فيك كيف نتصرف.
0: هو ما عنداش الآن نقول إحني قائمة بأمت أعطاك وقداش أعطاك، يعني مش مسجل عليك نقول إحني.
1: لا مش مسجل عليك، ما 2013-14
0: يعني. والله اسمع أنت توا يعني. يا أخ عبد الله بالقعمة زكي بينك وبين نفسك وبينك وبين الله عز وجل، فهمتوا؟ وبتجتهد. غلبة الظن معتبرة، غلبة الظن معتبرة في الأحكام الشرعية. فأنت شن اللي يغلب على ظنك؟ كان غلب على ظنك أنك واخد الزايد، تحاول تجتهد. كم الزايد يا ترى اللي خذيتها؟ 100-200 طلعهم تتخلص منهم، تنفقهم في المصالح العامة. وكانك أنت تتوقع من نفسك أنك مازال تلحق 100-200 خودهم، وكانت تتوقع نفسك أني خذيت الحد اللي بالضبط لا فيه زيادة ولا نقصان، يبقى تتوقف عن الجديد وما عليك شيء. فالحمد لله الإنسان ما دام معتبرة غلبة الظن، امشي بغلبة الظن، دير قعميزة بينك وبين نفسك واجتهد بقدر الإمكان. يا ترى الرقم أنت اللي عاطيه عارفة كم؟ زعما تقول اللي قبطت كم؟ هل أني فتته ولا ما وصلتناش؟ وإذا تجوزت زعما قداش خذيت زايد؟ 500,000؟ اللي يغلب على ظنك سادك، وتستغفر الله تجد الله غفور رحيم.
1: لعله خير شيخ، بارك الله فيك.
0: أيوة والله.
1: طيب تعالى.
0: أمين.

0: قال سائل آخر قال: ما حكم من يتابع المؤثرين الذين ينشرون صورا ومقاطع تخالف الآداب الشرعية؟ طبعا زي ما قلنا بكري، هو الآن الانترنت هذا والصفحات مليان بالشر، وكون احنا نزاحموه اللي هو من أهل الخير من أهل الفضل بيزحمهم وبينشر الخير، فهذا مجال طيب ما يخلوش الفضاء للأشرار كله. فذكر موعظة آه جاي قريب شهر رمضان، تبين فضل رمضان وحكمته وشروطه وعلى من يجب، هذه أحكام عامة ما فيهاش بأس. لكن كون احنا نتابعوهم المؤثرين اللي سماهم هو مؤثرين، وش نسمام مؤثرين؟ قال يديروا في مقاطع مخالفة للأدب، هذا ما همش مؤثرين، هذا ما فاسدين، هذا ما همش مؤثرين، هذا ما فاسدين، وإن كان هم أثروا في بعض النفوس الضعيفة، لكن نحن الحق هم أثروا في منه، أثروا في الأندال اللي مثلهم، لكن الشرفاء والعقلاء ما أثروش فيهم، اللي قاعدين يعني نقولوا إحنا في أهل الاستقامة وهذا موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. ولذلك يعني من تابعهم مش في مقاطعهم اللي قال مخالفة للأداب الشرعية، مدام هو هذا حاله، غير من ديروش من عاونهمش على نشره، فيه لما تجيه صورة ما هيش طيبة ولا مقطع ما هوش طيب بدعوة النبي يتعجب يقول شوفوا الشر شوفوا، وينشرها باش الناس يقروا ويتعجبوا. لا، نقول أنت عاونتك على إذاعة الشر حتى تسمع بحكاية يعني فاسدة متاع نصب ولا متاع فجور ولا غيرها، ما يبداش الإنسان ينشر فيها ويقول شوفوا شين يصير في البلاد شوفوا، وهو يزيد ينشر في الصور الفاسدة. نقول لا لا، احنا أمرنا بعدم إذاعة الفاحشة، أمرنا بعدم إذاعتها وبعدم نشرها، فأنت ماذا بيك تحذفها، تحذفها مش تسهم في نشرها، وهكذا ما يأتروش في قلوب أهل الإيمان إن شاء الله. الأخت أمة الله تفضلي.
1: ما هي موجبات الغسل للمرأة المسلمة غير متزوجة؟
0: واجبات الغسل؟ المرأة غير متزوجة. ما هو واجبات ولا موجبات؟
1: موجبات.
0: أيوة.
1: بارك الله فيك.
0: ماشي تفضل. نعم. طبعا الأخت نعم عندنا اتصال. عندنا الأخت التي اتصلت، الأخ علي تفضل. تفضل الأخ علي.
2: الله يحفظك.
0: الله يبارك فيك.
2: معتي شيخ ربي
0: يبارك. الله يبارك فيك. تفضل
2: شيخ. عندي اتصال معلش، انا عندي جراء في مصر تجاه الوطني تمام؟ طيب سيارة بالتقسيط. تمام، هو معاملتها معاملة إسلامية وسألت عليها تمام وكيف 100%، لكن هذه إشكالية، أنا مقدم على السيارة على سبب نبي نبيعها. بعدين. في ناس قالوا لي حرام، في ناس قالوا لي حلال، فهمت الشباب. يعني أنا نزلت مع السيارة على سبب الغرض البيع بعدين، أنا بفلوس أنا.
0: باهي.
2: لما قلنا شيخ أنا مثلا كلفتني السيارة 120.
0: نعم.
2: بعدين نبيعها ب 100.
0: باهي.
2: بعد ما نملكها طبعا، أنا مش حبيعها قبل ما نملك.
0: نعم نعم. باهي تسمع الجواب إن شاء الله. حاضر.
2: نعم.
0: حاضر تسمع الجواب إن شاء الله، أنت عندك راضي تتابع معنا ولا لا؟ ألو. تمام تمام باهي. نعم عند اتصال الأخت التي اتصلت قبل قليل سألت عن موجبات الغسل، وإحنا قلنا لها لأنها عبرت بالواجبات، لأن الواجبات تختلف عن الموجبات. لما نقول واجبات أحيانا الواجبات بمعنى الفرائض، ولأن الغسل له فرائض، له فرائض، لكن لما نقول الموجبات يعني هي الأسباب، الأسباب التي أوجبت الغسل. فإذا كان بنقول الأسباب التي أوجبت الغسل يعني هي عدة أشياء، فمما يذكرونه بالنسبة باعتبارها هي مرأة متصلة، انقطاع الدورة الشهرية، انقطاع الدورة الشهرية، فمتى من قطعت الدورة الشهرية يجب على المرأة أن تغتسل، أن تبادر بالغسل، وإلا هي ممنوعة من العبادات، لأن هذا ما يمنعه الحدث الأكبر، يمنع لمس المصحف ويمنع حتى القراءة طبعا ما دام انقطعت الدورة كانت في حال انقطاعها تقدر تقرأ المرأة، لكن بعد الانقطاع أصبحت ممنوعة حتى تقرأ من حفظها، وممنوع لها تمس المصحف بعد الانقطاع الدورة، بخلاف ما لو كانت مستمرة. فنقولها ما دام انقطعت أصبحت الآن أنت ممنوعة من مجرد حتى القراءة من حفظك، وممنوعة من لمس المصحف، فعليها أن تبادر بالغسل، وممنوعة من الصلاة، وممنوعة من عدة أشياء. هذا إذا نقول إحنا موجب من الموجبات. طبعا هي قالت غير متزوجة، ما فيش بداعي نذكر دم النفساء، لأن هذه المرأة متزوجة دم الولادة انقطاع. كذلك يذكر الفقهاء في يعني لما يذكروا في الجنابة، لما يذكروا في الجنابة يذكروا لها في أنواع وأسباب الجنابة. الجنابة من أسبابها الإنزال، والإنزال كما هو معروف نزول المني إذا إما أن يكون في اليقظة وإما أن يكون في النوم، فخروجه بسبب زي ما يعبر الفقهاء بالشهوة يبقى هذا موجب من موجبات الغسل. وطبعا هذا يحتاج إلى موضوعات يمكن متابعتها للتفريق بين الماء الذي يوجب الغسل والذي لا يوجب الغسل، فرقوا بين المني والمذي وغير ذلك، لأن فيهم شبه بالحقيقة، بينهم شبه كبير. لكن وذكروا الجنابة عند النوم، طبعا عند اليقظة قيدها لابد أن تكون يعني بسبب الشهوة مش بسبب خلال في المزاج وغيره، لكن في النوم شرطها للأخت السائلة هي أن تجد بلل في ثيابها، أن تجد بلل في ثيابها. أما كما جاء على لسان الصحابة رضي الله عنهم الذي رأى في نومه أنه احتلم ولم يجد شيئا في ثوبه فإنه لم يطالب بالغسل، رأى كأنها رؤيا، كأنه حلم، كأنه احتلم يعني كأنه نزل منه شيء، لكن لما يستيقظ، نقول المرأة استيقظت أو الرجل استيقظ، لم يجد بللا في ثوبه، فهذا لا يطالب بالاغتسال، لا يطالب بالاغتسال إلا إذا وجد بللا في ثوبه. واليقظة أهو حتى هو قيدوه بأن يكون مصحوبا بالشهوة. فهذه يعني الموجبات. ويذكرون منها الإسلام، الإسلام يعني إنسان الكافر والعياذ بالله إذا أراد أن يدخل في الإسلام وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل، يعني يمكن ينطق بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يبادر بالغسل، ثم يبادر بالغسل. بعض العلماء قالوا يغتسل وبعد ذلك يشهد، ولكن في اللي قال يشهد قبل، علاش؟ مخافة أنه هو يموت، يموت قبل اللي يشهد يمشي لجهنم، يمشي للنار، فباش يسعف روحه، يسعف روحه يقول شهد، يلا شهد وبعد ذلك برا اغتسل، يعلموه كيفية الغسل يغتسل، ويجي يعلموه كيفية الصلاة والعبادة وكيف يصلي وكيف يتعبد، غريض من أنه خرج من موجبات جهنم النار والعياذ بالله بسبب الكفر. كذلك من أسباب الغسل اللي هو الموت، وإنما وإن كان يذكرونه لكن يقولوا هذا واجب على الأحياء تجاه الميت، لكن هو من موجباته، من أسباب التي أوجبها الموت. فتغسيل الميت، تغسيل الميت، المرأة هني حتى هي متزوجة ولا غير متزوجة يجب أن تغسل كالرجل تماما. فهذه الحقيقة بصفة عامة ما يتعلق بموجبات الغسل. أما الفرائض فهي معروفة، تعميم ظهر الجسد بالماء والدلك وتخليل الشعر والموالاة أن تكون متوالية، الغسلات، وطبعا يرد بالهم من عزل ما يعزل الماء عن الجلد، يعني مثل اللي دائرة في إظفارها الطلاء اللي يقول إحنا زمالط، واللي مدائرة في رأسها بعض المواد العازلة عن الماء، هذه كلها تمنع من صحة، تمنع من صحة الغسل. فعلى كل حال هذا باختصار ما يتعلق بالموجبات. الأنجولي الأخ علي قال إجراء مصري في سيارة بالتقسيط للبيع فما الحكم؟ والله إذا كان هو طبعا في الغالب يتكلم على ما يسمى ببيع المرابحة، إذا كان الهيئة الشرعية متاع المصرف قالوا لك خود ما فيش باس، يبدأ البيع إن شاء الله ما على الشيء، تأخذ أنت لأجل البيع، خود لأجل البيع، غير ما تبيعهاش للشركة اللي كانت فيها ولا تبيعها للمصرف، بيعها لطرف محايد، بس بيعها لطرف محايد. وهم اللي أنكروا عليه الناس قالوا لك كيف تشريها بمية، بمية وعشرة ولا عشرين وتبيعها بمية، هو رزقه بيعطيه بالبلاش، بيبيعها بالخسارة، بيبيعها بالمكسب، أمر يعنيه، أمر يعنيه. المهم هو شراها ودخلت في ملكه بإمكانه أن هو يبيعها كيف يبي. يا أخ علي إن شاء الله لا بأس، ما دامك أنت غير سألت الهيئة الشرعية المصرف ابتداء قالوا لك عقد صحيح خود، بعدها كونك بتبيعه ولا ما تبيش تبيعه، بتبيعه بالأقل أو بالأكثر، هذا إن شاء الله ما في شيء. بس نوقف هنا إن شاء الله في هالمسألة هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يؤلف بيننا وأن يصلح حالنا وأحوال جميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أيضا هنا سائلة تسأل تقول إن إذا كان الزوج كثير النظر إلى المحرمات من النساء فما حكم لبس النقاب؟ يعني هي حسب تعبير

0: هي لبست لباس سترها لم يظهر منها إلا الوجه والكفين، فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى.
1: كويس.
0: سواء هي ذات زوج أو ليست زوج، أو زوجها توفي أو زوجها يعني لها يعني هي نقول في حالة نشوز ظهر حال هذا السؤال أنها غاضبة من زوجها، فالزوج سواء كان يعني رضيت عنه أو لم ترضى، أحيانا هو مسرف الزوج في باب آخر، زاغت عينه كما ذكرت الآن، يعني هو أسرف في حق النسوة لا في ذهب إلى طريق الضياع أو بأي وجه من الجسر، أو قصر في الإنفاق أو كذا، أو أغاضها بتزوج زوجة أخرى، أو حتى والعياذ بالله ارتكب الفجور وهي اطلعت عليه، وهذا ما يحصل من أحيانا من ردة الفعل القوية. فنقول المرأة أنت لبسك هي طاعة لله سبحانه وتعالى، تعبدا لله مش لأجل الزوج.
1: كويس.
0: ولهذا للأسف أحيانا في المجتمع نلقوا الزوج أحيانا هو يأمر زوجته بالتبرج، يقولها أنت تو تمشي في سفر ولا حتى في غير سفر ولا بيطلع للسوق، يقولها نبيك تلبسي لباس يعني سورية وسروال، وهذه من الغرائب يعني من الغرائب، وتبدأ هي ذات دين. فيه اللي والله سبحان الله قال هني لما تزوجتك هكي قيتك شر، لما تزوجها في أول أمر لقاها لا ماشي في الطريق هكي شبه سافرة، ولما مسكينة تزوجت ودارت بيت خافت ربي ولبست لباس جيد، فكبرت بينهم مشكلة حتى أشرفوا على الطلاق. وشنو خيرك يا فلان؟ قال هني هكي قيتك في الشارع وقدي لي هكي. باه يا سيدي أنت في حوشك ما فيش باس، تلبس لك كيف تبي، ماذا ما فيش حد في بيتها إلا زوجها يعني ترضيه، الزوجة ترضي الزوج بالكيفية اللي يبيها في بيتها من حيث اللباس. بل هذا من الحكمة، من الحكمة أن الزوجات يعني يعطوا حق أزواجهم بالمظهر الطيب، بالمظهر والمنظرة اللي يعني يغني الزوج عن الطريق وعن الشارع. لكن بمجرد ما يكون في حد آخر غير الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو الموت اللي هو أخو الزوج، عند الزوج إخوة، عند أبناء عمومة، أو طلعوا للطريق، فيبدأ هذا الحق مش حق للزوج وإنما هو حق الله سبحانه وتعالى. فسواء كانت غاضبة أو هو الذي أمرها فلا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فما عليها إلا أن تلتزم بتوبها بلباسها وسترها لله، ونسأل الله له الهداية إن شاء الله.
1: آمين يا رب. هي لعلها شيخ تسأل عن فكرة لبس النقاب اللي هو يعني ستر الوجه أيضا والإبقاء على العينين فقط، فربما هي ترى في هذا فضيلة زائدة، وما دام الزوج يعني يكثر من النظر إلى من لا يحل النظر إليه، فحتى أنا في المقابل مش حندير هذه الفضيلة وبنقتصر على ستر الجسد عدا الوجه والكفين.
0: هي حتى هذا الاختيار ينبغي أن يكون يراد به وجه الله عز وجل. فالمرأة إذا كان يعني ترى أنها فاتنة وأنها تلاحق من قبل الرجال فهي لا سترها مطلوب، وإذا رأت أن الأمر هي معتاد عندها وهي يعني نقولها مش واجب عليها، إذا اختارت لنفسها ستر الوجه تستر وجهها، إذا اختارت لنفسها، وإذا اختارت لنفسها عدم ستر الوجه لبست يعني نقول إحنا ما يكشف الوجه والكفين، سواء الزوج يعني غاضبة عنه راضية تكشف وجهها ما فيه بأس يعني ما فيه بأس هذا الأمر. فقصدي ما تعملش الفضيلة والله تترك الفضيلة نكاية في الزوج، لأن هذا المعنى يتسع.
1: صح.
0: لأن هذا المعنى إذا كان الإنسان بتعمل فضيلة مرضاطة لذات الزوج، إذا أنت تخافي معنى عشان تكجر في هذا، ولأن الإخلاص واجب لله، وإذا أنت بتعملي نقيض الفضيلة نكاية في الزوج معنى وين بتوصلي لوين بتضريه الزوج. ولهذا إذا رأت أنها تبي تلبس نقابها تلبس، وإذا رأت أنها ما تبيش تلبسها فلا حرج عليها في جانب الشرع، لكن كونها هي يعني هاللمسة هذه دارتها يعني نوع من أخذ خاطر للزوج هذا ما فيهاش بأس، يعني كونها هي يعني ما أخذت خاطر وبالتالي لهم هو يعني معاش ينفع فيه نقول إحنا الرقي هذا كشفت وجهها، لكن ما ينبغيش أن تكون ردة فعل بحيث تبقى هي تغيظ فيه بتعمل بالنقيض، لأن هناك من فجرت والعياذ بالله لأجل نكاية في زوجها، فهذا يعني ما ينبغي للمسلمة أن تصل لمثل هذا المعنى.
1: الله يبارك فيك يا شيخ.
2: وهذه السائلة الأخت مريم نقول هل المذاهب تختلف في حلق اللحية؟ لأني في صراع دائم مع زوجي لهذا السبب، ودائما حجته أنه في المذهب المالكي جائز حلقها، أفيدونا رحمكم الله. وعليكم السلام ورحمة

0: الله وبركاته، جمهور العلماء ومنهم علماء المذاهب الأربعة على تحريم حلق اللحية. بالنسبة للمذهب المالكي المعتمد أن حلق اللحية حرام، والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. المذهب الشافعي هناك تردد فيه، نص للإمام الشافعي فهم منه بعض الأئمة التحريم، وهو ما ذكره ابن الرفع وغيره من علماء المذهب. بعض علماء مذهب الشافعية رجحوا الكراهة كالإمام النووي والرافعي وغيرهما، لكن مذهبنا المالكي المعتمد والمشهور فيه أن حلق اللحية حرام. الإمام مالك رحمه الله روى حديث قص الشوارب واعفوا اللحى في الموطأ، وذكره في باب يعني وجوب إعفاء اللحية. وكذلك علماء المذهب نصوا نصوصا صريحة على تحريم حلق اللحية، نصوا كثيرا على ذلك، منهم الإمام الحطاب يقول: وحلق اللحية لا يجوز، وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة. يعني قال هذا مثلة، يعني فيه تشبه بالنساء، وهو بدعة. وقال يعني: ومن حلق لحيته أو شاربه يؤدب. قال: يؤدب من حلق لحيته أو شاربه. كيف يؤدب؟ يعني يزجر عن هذا الفعل بما يزجر به مثله من سجن أو ضرب أو غير ذلك. من يعني كانوا قبل مثلا بعض الناس لا ينزجر إلا بالضرب فيضربونه بسبب هذا الفعل، وبعضهم لا ينزجر إلا بسجنه فيسجن. فيه أصحاب المروءة مثلا يعني يعزر بأن يوضع أكرمكم الله على بهيمة، على حمار بالمقلوب، يعني مش وجهه باتجاه وجه الحمار، وإنما ظهره باتجاه وجه الحمار، ويعني يعرى رأسه، يحول العمامة أو القلنسوة من على رأسه ويطاف به بين الناس. وهذا إهانة الحقيقة عند أصحاب المروءة، فلذلك يعني يزجر بما يزجر به مثله، وهذا عندنا واجب. يعني ما يحتاج هو يقول لا المذهب المالكي جائز حلقها. طبعا الحلق اللي هو الإزالة أو ما قاربه من، يعني زي ما نقول إحنا رقم صفر وواحد اللي هو قريب من الحلق، هذا زي الحلق، لكن لا يطلب إعفاؤها يعني بأن تطول جدا، هذا يكره أن تطول جدا وتبدأ يعني مترامية الشعر يمينا وشمالا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له شعر فليكرمه، يعني يرجل الشعر ويدهنه بالزيت، ولا الآن زي ما نقول إحنا الكريمة ولا كذا، يسويه يعني ما يخليش الشعر طائش. وكذلك الإمام مالك استحب أن يعني يقبض الرجل قبضة هكذا ويأخذ ما زاد على القبضة، ما يخليش يعني تطول جدا، ما يخليش اللحية تطول جدا. وكل ما سمي في العرف لحية، يعني نقول فلان ملتحي يعني فيه لحية ظاهرة، هذا خلاص حصل به إقامة الواجب الشرعي اللي هو الإعفاء.
1: الأخت أم محمد، أول شيء التجسس دائما لا يأتي بخير. التجسس هو طلب الاطلاع على معلومات الناس أو على خصوصياتهم بدون إذن منهم، هذا هو التجسس. التجسس لا يأتي بخير دائما، والكلام نقول فيه هنا للأخت محمد ولغيرها. كل الزوجات اللي يشوفوا في تلفونات أزواجهم بدون إذن منهم غالبا ما تصير مشاكل، غالبا ما تصير، وبالعكس حتى الزوج اللي يطلع على تلفون زوجته غالبا ما تصير مشاكل، تلقى فيها حاجات هي ما تبيهاش، ولا هو بيلقى حاجات هو ما يبيهاش وتصير المشاكل. الآن أنت الدار مسكرة، أنت فتحتيها وقعتي في المشكلة، لو ما فتحتيش الدار أراه ما صارتش المشكلة هذه. نقولوا فيها خيرة مثلا، أنت درتيها توع لحسن نية ولا مش على حسن نية، لكن تقول أني والله يعني عرفت وصارت مشكلة خير من ما عرفتش وقعدت المشكلة تكبر، هذه مسألة أخرى. لكن الآن اللي يعنينا الآن هذه المسألة الأولى، مسألة أن الزوج يطلب خفايا زوجته ولا الزوجة تطلب خفايا زوجها، غالبا لن تكون النتيجة حسنة. والباري عز وجل يقول ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فهذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا كان السؤال اللي قلتيه أنت، إذا كان هو قبل حلفلك بالطلاق حق قال عليه اليمين لما يتزوج عليك، هذه مسألة خطيرة. واللي قال إلا الشيخ صح على فكرة، يعني الشيخ قال لك أنا تبيه زوجتك تطلق لازم ما تتزوج عليها، هذا كلام صح. فكان هو تزوج عليك لا تقع الطلقة التي حلف عليها، وهذا في صالحك أنت مش ضدك. إذا كان الزوج صادق، الله أعلم أني من أعرفه صادق ولا مصادق ما نعرفهاش، لكن إذا كان صادقا فالأمر الذي فعله في صالحك كي لا يقع الطلاق. لكن عندي إشكالية في يمين البر هني، يمين الحنت لما قال عليه الطلاق لما تزوج عليك، رأى الزوجة في حكم المطلقة، فلو وقع جماع من بين الحلفة إلى الطلاق بالنسبة لي كنت أراه يعتبر زنا والعياذ بالله، لأن مطلق ثلاثة قبل. ويمين الحنت لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته حتى يبر بيمينه ويسقط الحلف أو تبقى زوجته في حكم المطلقة، لأن لما قال عليه اليمين لا يتزوجن عليها، هي الآن في حكم المطلقة، رأى ما يقدرش يقربها لين يتزوج عليها بعدين يقدر يقربها. فهذه أنت ما قلتيش عليها وما سألتيش عليها، هذه مسألة أخطر من اللي أنت تسأل عليها عنديني. تبقى المسألة الأخيرة، هل تقعد معاه ولا ما تقعديش معاه، الأمر راجع عليك أنت. إذا كان حق تبت أنه هو متزوج، وخاصة إذا كان ليبر بيمينك، أنت مالكش الحق تطلب الطلاق، لأن خلاص هو كان نقوله بتضرري بالمرأة والمرأة طلقت ومشت على حال سبيلها وقعدت أنت الزوجة الوحيدة، فما عندكش الحق تطلبي، وخاصة أنه فعل ذلك كي لا يطلقك. وكان طلع الزوج كذاب، وهذه مش المرأة، وما ننصحكش أنك تشدي فيها وتصل عليها، لأن مرات تكون النتيجة زي الأول اللي قلناها، إذا كان كاذب هذه معصية، والزوج الذي يرتكب المعاصي ويصر عليها يعطي الزوجة الحق في طلب الطلاق بالضرر. واحد زوجها يسكر ديبا مرة اثنين ثلاثة عشرة ما باش، لها الحق في طلب الطلاق بالضرر، ما يصليش عند المالكية والجمهور الذين يرون أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، لها شو معنى لها؟ يعني حق لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولها أن تبقى معه صاحب المعصية. غير أحيانا تكون النصيحة أن تسيب، وأحيانا تكون النصيحة أن تقعد، على كل حالة وحالتها. عندهم صغار ما عندهمش صغار، عندها على من تولي المرأة ولا ما عندهاش على من تولي، هذه مسائل يتغير حكمها من مسألة إلى أخرى. فالنصيحة الزوجات معاش يتبعوا الأزواج، وهذا هو الغالب أن الزوجات هم اللي يقيدوا في أحوال أزواجهم أكثر، وتقع العكس، لكن دائما النتائج غير مرضية، دائما النتائج غير مرضية. من الأول قبل ما تدير قل له خلي تلفونك أنت مفتوح وخليني تلفوني مفتوح، لأن هذا النكبة الكبرى هي مسألة التلفونات بالدرجة الأولى، هيك على الأقل حتى اللي بيدير حاجة ما يخليهاش في التلفون، لكن يبدأ مداير رمز ولا هي مدايرة رمز، مرات يفتح حتى مرات مش قصة، يعني اللي موجودة وهلبة من النساء بالذات يديروا في قصة على حاجة ما تستاهلش، يعني تو متزوج عليها طلع ولا كذا، مرات تاو حتى دارت قصة نقوله لا بأس، لكن مرات تدير قصة على حاجة ما تستاهلش، لقاتها يتفرج على مقطع ولا لقاتها تفرج على صور النساء ولا كذا، يعني نقول علاش ما تستاهلش، هي مش معنى ذلك انها حلال ولا كذا، لكن يعني كان بكون امرأة بتدير هيك ما عادش تقعد حتى امرأة مع رجلها، أو يقعدوا بكون اثنين ولا ثلاثة والباقي كلهم يطلقوا. ففي بعض الأشياء الزواج ينبغي أن يكون مبنيا على المكارمة، وينبغي أن يكون مبنيا على الثقة بين الزوجين. أرى الزوج لما يشعر بزوجته كل ما يجيد تقعد تبرمش في التلفون، ولا هو بالعكس في تلفونها هو ولا في تلفونها هي، يعني يشعر الطرف الثاني أن الطرف الأول يخون فيه، وهذا يخلي الحياة ما تستقرش. أي حاجة تديرها الزوجة ذاك يقعد يضرب أخماسا في أسداس، وأي حاجة يقعد يديرها الزوج تضرب أخماسا في أسداس، مرة اثنين ثلاثة أربعة، ولكن تفيض الكأس عند امتلائها. حتى على مرات حاجات مش حقيقية يديروا مشاكل ويحصل الطلاق. فأحببت أن ننبه على مسألة النظر في الأشياء، أو هذه ممكن الحالة اللي حكتها أم محمد ممكن تقع مرة في الألف، ولا مرات حتى أقل من مرة في الألف، لكن مسألة الهاتف هذه تقع شبه يوميا.
2: الغناء اللي قلنا عليه، يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك، وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات، للدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها. الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى؟ نعم. الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم، يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه، ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
3: الإسلامية. نعم، جيد.
2: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة، أو على ذم من لا يجوز دمه، أو مدح من لا يجوز دمه، ما لا يجوز مدحه، فهي حرام.
3: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
2: ترجيع المعاصي.
3: نعم،
2: ترجيع على المعاصي.
3: نعم، ذكر الخمر وذكر
2: نعم كله، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم، وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
3: نعم،
2: امرأة عامة.
3: يبدو بالغزل يعني في شعرهم.
2: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
3: بدايات
2: صحيح.
3: طيب.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المشاهدون والمستمعون الكرام، أرحب بكم في برنامجكم المباشر مع دار الإفتاء، المخصص للإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فعلى الإخوة الراغبين في الاشتراك في البرنامج والاستفسار عن أسئلة شرعية معينة الاتصال بنا عبر الأرقام 021-366-11-01 021-366-11-02 021-366-11-03 يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، ويمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، ويمكنكم متابعتنا على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايلسات. إذا كان هناك اتصالات نبدأ بالأسئلة. أخت أمينة مفتاح قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فترة أسبوع تم العثور على مبلغ كبير من المال، نزلت العديد من المناشير لكن لم تتم الإجابة، ماذا أفعل؟ هذا في حكم اللقطة، واللقطة يعرف الإنسان مواصفاتها. إذا كانت نقودا مثلا في وسط حافظة، يعني تزدان قولوا للحافظ، هذه يعرف صفات الحافظة ويحفظها، ويعرف الفلوس عشرات ولا خمسات ولا عشرينات قدم ولا جدد، ويعرف قداش الرقم 1000 ولا 1500 ولا 2000 ولا اللي هو قداش، ويخليهم على جانب ويعرف بهم لمدة سنة، ما دام المبلغ كبيرا يعرف لمدة سنة، في الأول كل يوم كل يومين، بعدين كل أسبوع، بعدين كل شهر. إذا جاء صاحبها لا تعطى له مباشرة، لابد أن يصف العفاص والوكاء كما ورد في الحديث. الآن ما عاش فيه العفاص والوكاء هذا اللي يشدوا به والسرة وكذا، لكن زي ما قلنا إذا كان في حافظة، شلون الحافظة، جلد ولا مش جلد، جديدة ولا قديمة، ما وصف الحافظة بالضبط. بين المبلغ اللي فيها قداش، مثلا يقول 1550 ولا 2000 ولا 1600 ولا اللي هو، لقينا الرقم صح، باقي الخمسات ولا عشرات، هذه مرات نتجاوزوها. إذا كان جاب الرقم وجاب الحافظ اللي فيه، مرات نتجاوزه خمسات ولا عشرات، لأن صعب يجتمع هذان الأمران بالتخمين. يجي يقول تزدان جلد هو نايلو، ولا يقول أحمر هو أبيض ولا أخضر ولا لون تاني، ويوصف الرقم وصفا صحيحا. فإذا تأكدنا أن الشخص هذا صاحب المال أو صاحب المال، نعطيه المبلغ، وحتى لو جاء واحد تاني بعد ذلك وصف، هم يمشوا للقاضي هم الاثنين ويدبرون اللي ملزم به شرعا إنه يعطيني أوصاف المبلغ أو أوصاف الشيء الملتقط. فإذا توفرت الأوصاف التي من أجلها أدفع المبلغ، وطلع بعد ذلك لواحد تاني مش لي هو، غير هو حاكي للأول هذا قال له ضاعت مني محفظة ولا تزدان في كذا وكذا، وجاء هذاك سبق، بعدين هذوك يمشوا للقاضي مع الشوريني مع شلي علاقة، لأنني أديت ما علي، ونندري به هذا مقايلة ولا مش مقايلة ولا سامع ولا مش سامع. أني هيك الحديث قال لي اعرف عفاصها ووكاءها، فإذا جاء أعطيه. إذا لم يأتي أحد، هو الأفضل الآن أن تحدد حتى المنطقة، قول في تاجورة، في غوط الشعال، في المدينة، في القرابول اللي في جزء معين منها، مرات حتى الواحد تحدد، باش اللي راح منا يبدأ لبينة، لأن مرات يبدأ هو جاي من بعيد وراح منا مبلغ، ويلقى اللي ناشر في تاجورة، ما يخطرش عليه أنه هو طايحات منا مرات في تاجورة. فنحدد المبالغ ونحدد الأماكن، بدون مش تقول في الشارع الفلاني ولا في، لا لا، هيك أعطي وصفا عاما. فإذا جاء صاحبها فأعطه، وإذا لم يأتي، الآن هذا هو السؤال المهم، إذا لم يأتي كيف ندير؟ قالوا توحني الآن نتكلم عن المبلغ الكبير، لأن المبلغ البسيط 10 جنيه وخمسة جنيه وحتى صرفتها طول وما عرفتش بها كذا عليه، لأن مبلغ زهيد، يعني حتى صاحبها لو بعيد ويقولوا له من اللي طاحت منه فلوس، يقول هذا وكذا ما يقصدوش العشر جنيه، يعني مشيت تبي مشيت المكان هذاك تبي مني 15 جنيه، وتبي بنزينة والبنزينة بالطوابير الحمد لله ينفكت شوية، لكن المهم يقول هي ما فيش داعي وإن شاء الله حلال على نلقاها وخلاص. المبلغ اللي متوسط نقوله من 150 لل 400 أو لل 500 هذا لا يعرف به سنة كاملة، حتى شهر شهرين في الغالب صاحبه لما يلقاش شهر شهرين خلاص بعش تجي الرغبة في أنه يدور عليه. المبالغ الكبيرة أو الأشياء الثمينة هي التي يعرف بها سنة كاملة. الآن ما جاء صاحبها رجعت السنة وما جاء صاحبها، عندي ثلاث حلول: إما نخليها أمانة ونكتب عليها هذه لقطة وكان جاي صاحبها أعطوه وكان معطوش ما جاي حد وخذي ربي أمانته، تصرفوا أنتم ديروها أمانة أو اختاروا أمانة حتى ليكم أنتم، أو اختاروا الخيارين الآخرين. الخياران الآخران إما أن أنفقها أنا، وهذا ما أنصح به غالبا، يعني لقيت 3000 جنيه وعرفت في الفيسبوك والأماكن، ولا كان فيه مثلا بعض الإذاعات المسموعة نظن كانت في سبها ما نعرفش الآن تعممت ولا لا، عندهم وقت معين يقولوا على الأشياء الضائعة، من اللي ضايع منه مبلغ، من اللي ضايع منه ذهب، من اللي ضايع كذا، اللي ضايع منه حاجة زي هذه يتصل بالرقم الفلاني، فتكون عامة. فالحل الثاني أن ينفقها. ناخذ الاتصال بعدين نكمل. السيد علي من تجورة، السلام عليكم.
6: السلام
1: عليكم. لبس عليك سيد علي.
6: أيوه.
1: أيوه تفضل يا سيد علي، نقص صوت التلفاز بس.
6: نعم.
1: نقص صوت التلفزيون باش نسمعك باهي.
6: مش باهي.
1: بنقص صوت التلفزيون باش نسمعك وتسمعني باهي.
6: أنا شنو عندي سماع صديقي.
1: تفضل.
6: عندي في تو بعض الأيام تداخل بعض. هم مو المول بعض مش بس كثر.
1: يا سيد علي، سيد علي تسمع فيا؟ تسمع فيا؟ صوتك شوية كان تختار مكان فيه تغطية وكذا بس. كان تختار مكان فيه تغطية وتنقص التلفزيون باش نسمع بس. أيوة يا سيد علي. سيد علي. السيد علي يا ريت إذا كان يسمع فيه ياخذ مكان فيه تغطية، وإذا كان يتكلم من السيارة والنافذة مفتوحة يا ريت يسكرها لأن ما فهمت منه شيء. فقلت الحل الأول إنه يخليها أمانة، الحل الثاني إنه ينفقها هو. فإذا جاء صاحبها بعد سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، طبعا هني لابد أن يحفظ. الآن عندنا إمكانية التصوير وحفظها على نقال ولا على كمبيوتر ولا اللي هو، ويحفظ المال ويحفظ الصفة وكذا. وكان جاء صاحبها بعد ما أنفقتني حتى بعد 10 سنين يجب علي الرد. إذا لم يأتي حلال علي، يعني يوم القيامة لا أحاسب، ما يقولوا ليش الفلوس هذا حرام عليك. ممكن أحاسب على عدم التعريف، أحاسب على شيء آخر، لكن لا أحاسب على الإنفاق. وهذا أنا عندي مقدم، لأن في العادة إذا كان الإنسان تصدق بها على صاحبها، وهو الحل الثالث، نتصدق بها على صاحبها، ثم إذا جاء صاحبها حتى بعد 10 سنين يجب أن أعطيها له. يعني زي ما قلنا مثلا المبلغ 2500 وعرفت سنة زي ما قلنا في الأول كل يومين ثلاثة وبعدين كل أسبوع وبعدين كل شهر، وما جاء صاحبها لين تم السنة، أخذت المبلغ وتبرعت به أو تصدقت به على صاحبه. هذه صدقة على صاحب المال، وتصدقت بال 2500. بعد ما تصدقت بيومين هو جاني، كيف يصير؟ عندنا سيد خالد من غريان.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: كيف حالك يا شيخ عبد المحسن؟
1: الله يبارك فيك،
7: ربي يحفظك ويزيدك علم ونور.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين.
7: الشيخ ناني عندي سؤال.
1: تفضل.
7: طبعا اليوم في صلاة الظهر.
1: ايه.
7: طبعا الركعة الأولى نسيت قراءة سورة الفاتحة.
1: ده.
7: فاستمريت في الصلاة وقت وصلت في التشهد الأول. اتذكرت إني ما قرأت سورة الفاتحة فقطعت التشهد الأول وقمت جبت ركعة وسورة. وتابعت الصلاة. بعتالي سجدت سجود سهو قبل السلام. هل هذا الفعل صحيح ولا خاطئ؟
1: انت الكلام هذا في الركعة الأولى؟
7: في الركعة الأولى نعم.
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: جزاك الله خير وحسن شيخنا.
1: ماشي. يا سيد غريب سيد خالد يا ريت كان تسمع فيها تعاود الاتصال على رحمة والديك. فقلت الحل الثاني أو الحل الثالث والأخير أن أتصدق بها على صاحبها، فإذا جاء صاحبها بعد التصدق بيوم ولا يومين ولا حتى 10 سنين ووصف المال أو وصف الشيء الملتقط وصفا دقيقا. الآن الأخ علي من تجورة.
8: أيوة
1: أيوة تفضل سيد علي.
8: نعم
1: تفضل.
8: قلت لك عندي تصيبات آيات قرآنية غير واضحة مثبات على بعضها، فمن عشق تقرأها نصور ودلوتها ونحصور من الثاني في مكثرات يا راشد في من نعم مثبات على بعضها من آيات مثبات سليمات محروف على بعضها. كيف بدأ كيف بتعملها وكيف بتدورها؟
1: والله يا سيد علي ما نسمعش فيك الحق، سمعت كيف بتسويها وكيف بتدير لها تقريبا والباقي راه والله ما سمعت حاجة. ما نسمع اللي بنحاول نركز. نعم
8: مالك استاذي استاذي اسمعني.
1: ايه
8: في بعض الايات القرآنية غير ما نتبع
1: بعض الايات
8: سليمان كنت متبعدات على بعض
1: غراجة غرب شوية سيد علي
8: انت مش كثير ايات القرآنية هذه وتكتفاتك فيه بشكوية
1: بعض الآيات
8: متبعدات كلمات متبعدات الأحرف
1: بعض الآيات القرآنية خير ها
8: في معنى القرآنية وكلمات متبعدات على بعضهم
1: الكلمات متبعدات
8: متبعدات أجيب يعني من يعني ما تقدرش تقرأها
1: ما تقدرش تقرأها كان السيد عبد اللطيف من غدامس إذا كان المخرج فهم فحوى السؤال يا ريت يلخص لي، ما فهمتش حتى المخرج ما فهمش وقال بعض الآيات القرآنية كلمات متباعدة وما عادش فهمت منه. السيد عبد اللطيف.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
9: أهلا بك.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
9: عندي سؤالين
1: تفضل.
9: السؤال الأول هل يجوز صلاة جماعة في الاضطراب وقت الاضطراب؟ هل يجوز
1: الصلاة جماعة وقت شني؟
9: الاضطراب
1: الوقت الوقت الضروري. باي تمام باي.
9: وهل يجوز أيضا القضاء يعني يجوز تسوه
1: يعني باختصار هل يصلوا جماعة في الوقت الضروري وهل يصلوا جماعة قضاء؟ هو هذا سؤالك ولا؟
9: أيوة نعم هذا سؤال.
1: تمام إن شاء الله تسمع لي.
9: سؤال ثاني. كل الراتبة قبل الظهر. قبل الظهر.
1: إيه الراتبة قبل الظهر إيه.
9: قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان ولا حتى قبل الأذان شوية؟
1: لا تسمع الإجابة عندك سؤال تاني. ماشي ماشي يا سيد عبد اللطيف. فقلت شخص وجد نقطة وعرف بها سنة أو ما يطلب به التعريف سنة ولا أقل من سنة لحسب مقدار المبلغ أو ثمانية الشيء الملتقط، ثم تصدق بها على أو تصدق بهذا المبلغ أو باللقطة على صاحبها، ثم جاء صاحبها الآن أخبره بأني تصدقت بها عليه، قل له رانني عرفت واو حتى المنشورات متاعي قاعدات على الفيس وكذا، ولما ما جات شرات صدقت بها عليك، كان قالك باهي تمام خلاص أديت ما عليك، وكان قالك لا من اللي قالك تصدق بها ننبيها، فيجب عليك في هذه الحالة أن تردها، والصدقة الأولى تصير باسمك وليس باسمه. أني لقيت 2500 عرفت بهم، ما جاء حد هذه صدقة على صاحب المال، جاء صاحب المال قلت له والله تصدقت بهم عليك، قال لي من اللي قالك أنا نبيهم، الآن أنا ملزم شرعا أن نرد لل 2500، والصدقة التي كانت باسمه تصير باسمي شرعا لأنني خلاص أعطيته البديل، والصدقة لولا ولت لي أني. هذه هي أحكام اللقطة باختصار. عندنا السيد منذر من طرابلس. السلام عليكم.
10: وعليكم السلام.
1: تفضل سيد منذر.
10: يا شيخ بنسبك على حكم حكم الضمان.
1: حكم
10: حكم مال الضمان.
1: مال الضمان يعني لمن لمن يعطى؟ لمن يعطى؟
10: لا لا احني عندنا اخت.
1: عندكم اخت خير؟ ها
10: عندي اخت اخت معاش الضمان
1: با
10: وحنينا نصف فيه للطاوش هذا الفلوس خلال الضمان.
1: هي تعقل ولا لا تعقل؟ يعني هي تقول عادي هذه فلوسي خذوهم ولا انتم تاخذوا بدون ما تقولوا لها؟
10: بدون تقولوا لها.
1: انتم تاخذوا بدون ما تقولوا لها؟ تسمع الإجابة؟
10: ايه
1: ماشي. السيد خالد من غريان قال نسيت الفاتحة واستمرت في الصلاة، واني في التشهد تذكرت اني ما قرأتش الركعة الأولى في الفاتحة، فجبت ركعة وسجدت قبل السلام. هو كان المفروض في هذه الحالة حتى عند من يرى أن ما هي أقوال في المذهب على الصلاة الفاتحة واجبة في كل ركعة أو في جل الصلاة، هذا مذهبنا في كل ركعة ولا في جل الصلاة، من يقول في كل ركعة الركعة التي لم تأتي فيها بالفاتحة تلغيها. فاني الآن صليت الركعة الأولى بدون فاتحة، الركعة الثانية بفاتحة، فتذكرت في التشهد. الآن ألغي الركعة الأولى وأقوم للركعة الثانية ونحسب اللي هي عندي فعليا ثالثة، الركعة اللي ما قرأت فيها الفاتحة والركعة الثانية اللي قرأت فيها الفاتحة والتشهد. الآن لما نبي نوض للركعة الثالثة فعليا بنحسبها نية ثانية، علاش؟ لأن الركعة اللي فيها الفاتحة لغيتها، لأن تركت منها ركنا لا يمكن تداركه، لأن خلاص فتت الركعة اللي بعدها، فني الركعة دي كان نلغيها، والركعة الثالثة نجيبها فاتحة وصورة، نجيبها فاتحة وصورة ونتشهد بعدها، ثم آتي بالركعة الثالثة والرابعة بفاتحة فقط، ثم بعد ذلك أسجد بعد السلام للزيادة. الركعة الأولى كلها الآن جت زيادة وما عنديش نقص هني لأني ما لغيتش الثانية والثالثة، هذه فيها أشكالية شوية، لكن هذا هو التصرف الصحيح. تلغي الركعة التي وقع فيها الأمر اللي هو الركعة الأولى الغناها كأنني صليت ركعة وجلست التشهد غلط، نسيب التشهد ونود الركعة الثانية نجيب فاتحة وسورة، لأن تانية بالنسبة لي أني لولا بك للغيتها، والتانية سليم حسبتها أولى، والثالثة سليما نحسبها ثانية، ثم يلزمني التشهد الأوسط، ثم الفاتحة، ثم ركعة بفاتحة، ثم ركعة بفاتحة، ثم أسلم وأسجد بعد السلام. هذا هو التصرف الصحيح الذي كان ينبغي أن يكون. الآن أنت قضيت الركعة الثانية ماشي الحال، نقوله تمام، وسجدت قبل السلام وكان فرض السجود أن يكون بعديا، لا حرج عند المالكية، بمعنى لا تبطل الصلاة لمن جعل البعدية قبليا أو جعل القبلية بعديا، لا تبطل الصلاة، غير عندنا واحدة مكروه وعندنا حرام، لكن في النهاية الصلاة صحيحة بإذن الله تعالى. أن الأخت سمية، الأخت سمية من طرابلس.
11: أيوة، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
11: الله يسلمك. عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل تفضلي.
11: الله يجزاك خير. عندي سؤال أول، عندي أنا أختي عندها في بطل ورد على والد بطل وحولنا معه.
1: بالله معلش معلش، عاودي لي شنو عندك؟
11: عندنا حوش في بنغازي.
1: حوش في بنغازي، ايوه ايوه،
11: ورافضين الاولاد رافضين يبيعوا.
1: الاولاد رافضين يبيعوا، ايه
11: قالوا ريح من ريحه تبونا وما نستايقنا يعني، ونحن البنوت حقين يعني مع الدكان نحن نشوف الصاف نعرف الصاف، فاهموا معاه ما فيش فايده. هذا الصح.
1: يعني عندكم حوش في بنغازي وتبوا تبيعوه، تبوا تقسموه تركة، الأولاد قالوا هذا من ريحة بونا وما نبوش نبيعوه هيك ولا؟ تسمع فيه يا أخت سمية؟
11: أيوة. والسؤال
1: السؤال الثاني؟
11: السؤال الثاني، عندنا حتى حوش في الزاوية والثم المساء أمي أخذاه قال أمي تارد فيه تناس
1: خذا أخوك شنقال عنده فيه الحوش اللي في الزاوية التبن متاع أمك، خذا أخوك شنقال تنزلت لي بالبيع والشراء
11: تبيع وشراء هي متوفية سوا بدون عدنا وبدون عدنا بدل الورد.
1: يعني هو جاب عقد إنه شاري التبن متاع أمك ولا شن صار بالضبط؟
11: هو
1: قال أمي بعت لي التمن.
11: ايوه في أسرة عدت وبدون عدنا نحن يبتعدون عدنا بالورد.
1: باهي عنده ورقة لأن باع بعت له ولا ما عنداش؟
11: عنده ورقة.
1: اتأكدتوا أن الورقة سليمة ولا ما تأكدتوش؟
11: والله قال الورقة مضبوطة بيع وشراء، لكن التأكيد إنها أمي ما عمرها ما تفكر فيه شيء هذا، يعني عمرها حتى يعني كان بتفكر حتى تفكر عندنا أختنا ردت ريح قالت أنا صرت معي حاجة تعطيه لك ما هذه تبني بي ردت ريح، لكن هذا بس ما توقعناها يعني حتى بدون علمنا ولا سألتنا ولا حتى حاجة.
1: تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. هاي
11: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي. أخ سالم من الزاوية.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: نهارك طيب إن شاء الله بصحة وخير يا
1: رب العالمين.
12: أنا بنتكلمك على الأخ اللي قال لك الآيات القرآنية، هو هكي حسب فهمي لها أنه في يعني فيه كلمات ما يعرفش يقرأها، يقرأ كلمة وكلمة ما يعرفش يقرأها، قالك وفيها آيات متباعدة يعني قالك أنا ما أعرفش نقرأ.
1: ها
12: هيك اللي يعني هيك المفهوم يعني.
1: هو زي اللي سمعت منه كلمة ختمة هيك والله ما.
12: إيه مرات يبدأ يعني حتى الخط يبدأ مش واضح له ويقال كأنه ما عارفش نقرأه يعني شنو يكون حكمها يعني.
1: باي طول نجاوبه بإذن الله تعالى.
12: يعني هيك والله أعلم.
1: إن شاء الله خير بقى نجاوبه إحنا على المعنى هذا وإن شاء الله كان ما. مش هو هذا السؤال الله يبارك
12: فيك. إحنا دائما نتبعوا فيك يا شيخ وأنت من المشايخ اللي.
1: بارك الله فيك.
12: اللي
1: بارك الله فيك. الله.
12: إن شاء الله ميزان حسناتك يا شيخ.
1: آمين يا رب
12: الله.
1: آمين أجمعين الله. يا رب العالمين الله. آمين يا رب العالمين. السيد عبد اللطيف قال هل تجوز الصلاة جماعة في الوقت الضروري وهل تجوز الصلاة جماعة في وقت القضاء؟ نعم تجوز في الوقت الضروري ما داموا جميعا لا يقضون تجوز، لكن لا يجوز أن يكون مثلا إمام يصلي الوقت الضروري والمأموم يقضي في صلاة أخرى، ما تمشيش هذه عندنا إحنا، ولا أن يكون الإمام يقضي ويأتم به من يصلي الصلاة حاضرة في الوقت الضروري، لأن إحنا عندنا وقت اختياري هذا وقت أفضلية ولا إثم في أداء الصلاة فيه لا من قريب ولا من بعيد لعذر ولا لغير عذر، ولكن أفضل الوقت أوله. ثم عندنا الوقت الضروري أو الاختياري أداء، والوقت الضروري أداء أيضا قاعدين ما خشناش في القضاء، لكن الفرق بينه وبين الاختياري أن هذا يحرم تأخير الصلاة إليه بدون عذر. مثلا في المغرب نأخذ بالقول اللي يقول أن هي ممتدة إلى العشاء، فني مثلا تو نصلي بعد شوية إلى أن أذن العشاء اللي هو مغيب الشفق، الآن مدام ما عنديش عذر حرام علي، لكن المغرب لازالت أداء. بين المغرب وبين العشاء هذا وقت اختياري عند هذا القول، لأن فيه اللي يقول ما يمتدش أصلا، فهذا وقت اختياري نبي نصليه بعد المغرب طول هذا أفضل، نبي نصليه بعد نص ساعة، المهم قبل أذان العشاء. فالاثنين أذى، بعد أذان الفجر تولي المغرب قضاء والعشاء تولي قضاء، ففي خمسة انفار ماشيين مزردين ما صلوش وما عندهم شيء، كانوا يلعبوا في كارتة ولا كورة ولا، المهم ما صلوش إلى أن أدنا العشاء، يقولوا له حرام عليكم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت لأن ما عندكمش عذر، ولكن يجوز لكم أن تصلوا جماعة لأن كلنا نؤدي الآن، كنا نصلوا في الصلاة أداء. ما ينفعش يجي واحد يقول هيا مادام أنتم أخرتوا وكذا خلي نخش نصلي معاكم المغرب متعامس ولا ولامس ولا متع سنة ولا سنتين، لأن إحنا عنده أداء وهو عنده قضاء، سواء كان هو مأموم ولا إمام، غير الفرق إن كان هو مأموم صلاته هو باطلة وإحنا صلاتنا صحيحة، وكان هو إمام صلاته هو صحيحة وصلاتنا إحنا باطلة، فلابد من الاتفاق، لابد من الاتفاق في الصلاة، إما حاضرة وإما الاتفاق هني، إما حاضرة وإما قضاء، وتبطل لمن اختل وضعه أن نصلي في حاضر وإمام يقضي، أني اللي اختل وضعي لأن ذاك يقدر يقضي في أي وقت، وأنا لا يجوز لي أن أقتدي بشخص يقضي، وبالعكس إذا كان الإمام يصلي الحاضرة واقتدى به من يقضي تبطل عليهما. في القضاء مازال عندنا قيد آخر اللي هو أن نصلي في مغرب آمس واللي وراه يصلي في مغرب أول آمس، أن نصلي في مغرب الآمس واللي وراي يصلي في مغرب متاع سنة ولا سنتين فايته، لا يجوز أن يكون لي إماما ولا أن أكون له إماما، لكن إحنا ماشيين مجموعة لأي ظرف في سفر ولا كذا ضاعت علينا صلاة العشاء مثلا وما صليناهاش إلى أن أدل الفجر، جينا كلنا بنقضوا نفس العشاء التي فاتتنا، هذا جائز. اتذكرنا الكلام هذا ان احنا ما صليناش العشاء بعد اسبوعين، يا جماعة مش ذاك اليوم قعدنا في الباص ولا في الطيارة لين أدن علينا الفجر نظن رانا ما قضيناش الصلاة، إيه حق والله ما قضينا، كلنا الخمسة أنفار ولا العشرة ولا اثنين ولا اللي هو بنقضوا نفس الصلاة اللي ليها أسبوعين فايتتنا، نفس الصلاة عشاء يوم الخميس 1/6 مثلا يجوز، أما هو يقضي في متاع 1/6 متاع 2025 واني نقضي في 1/6 ولا 10/12 متاع 23 وهذاك متاع 21 هذه ما تمشيش، لابد في القضاء عندنا أن تكون الصلاة الفائتة واحدة على الجميع، واحدة يعني ظهر ولا مغرب ولا كذا، وفي يوم محدد مش ظهر زي ما قلنا نيم تاع السبت هو ظهر الاثنين وهذاك ظهر الثلاث، ما يمشيش هيك عندنا. عندنا آخر سؤال الأخت سهام من طرابلس.
13: ألو.
1: أيوة السلام عليكم.
13: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضلي أختي.
13: شيخ أنا صار النقاش بيني وبين زوجي على سواقة السيارة.
1: باه.
13: باهي وهو في حالة غضب قال لي لو سبت السيارة على ذمة روحك.
1: طبعا
13: انا طبعا ما قاعده لي تو السياره لكن هو مشى للشيخ واستاله وخد منه مبلغ وقدره 280 قال له دفع يمين ولا حاجه زي تو وقال له تو تسوقها عادي. هذا هو السؤال.
1: هو علاش قال لك ماش تسوقيها؟
13: هو صار نقاش بيني وبينه منذ تقريبا نطلع بالسيارة، هو قال لي كان سبت السيارة توا على ذمة روحك، يعني كان سبتها توا وطلعت من بعد
1: توا؟
13: ايه يعني لو سبتها توا راك على ذمة روحك ما تطلعيش بها.
1: يعني الكلام على يوم ولا على ساعة ولا
13: هو هيك لما قال على هذاك اليوم يعني.
1: وفات هذاك اليوم؟
13: فاتوا ايامات توا عليها مش يوم.
1: طب علاش تدفع؟
13: هي شهر تقريبا، هي شهر توا ما سبتهاش.
1: باي تمام، هي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أخذ الأخ سالم.
14: أيوة
1: إن شاء الله. تفضل يا أخ سالم.
14: شيخ
1: إيه
14: سؤالين معلش سريعة
1: إن شاء الله خير.
14: إيه يا شيخ أنا في واحد طلب من الدواخل يعني زيارة لأقارب ماشي، واحد من الأقارب أعطاني فلوس قال لي برا وأنت بروح لطرابلس بعد تروح بعد يومين وثلاثة وتولي هنا لجبل يبقى معك قطع غيار للجرار الساعة، وأنا بروح في الطريق صليت في جامعة في ضواح طرابلس لقيت بلقط فلوس لغزة، لقيت الفلوس اللي عطيهولي هو برعت بيه ومشيت ثاني يوم خذيت قطع غيار بالبطاقة. أبوي شنو الحكم في هذا؟ ماشي ما عنديش فلوس إلا فلوس هو كانت عندي البطاقة معاه فلوس مشيت شريت قطع غيار بالبطاقة.
1: يعني مثلا نقول أعطاك 400 جنيه قال لك جيب لي شنو اسمه المهم أي طرف جيب لي طرف، فأنت أعطيت له 400 جنيه تبرعت بهم ورديت له بالبطاقة أخذت له
14: شريت له قطع غيار أخذت البطاقة ثاني يوم.
1: تمام باي تسمع باي تمام هذه سهلة.
14: سؤال ثاني معلش يا شيخ. إيه يا شيخ أنا بحذائي مسجد في طرابلس هذه لكن نكره نصلي وراء الشيخ هو يقول على في غزة المقاومة في الباطل، وحتى الشيخ عم مختار رحمه الله يقول عليه ضيع الليبيين والسبب في إراقة دماء الليبيين، وبعد مثلا سؤال يعطيك رقم واحد شيخ في السعودية يقول لك اتصل به هو خذ من الفتوى في السعودية. أنا مضطر مرات بالحقش على جامعة ثاني وقريب مني جامعة هذا نصلي فيه ونكره راه الصلاة وراه معناها كأني يقول والله إلا حصل. أيوه
1: تسمع
14: سؤال أخير معلش هو ضروري
1: إن شاء الله.
14: إيه عندي أخ هذا قال لي أسأل ضروري الشيخ عنده مرته مرأة كويسة ومحترمة وتخدم فيه وطيبة ومتحجبة وكل شيء لكن
1: من هو هذا؟
14: في الصلاة
1: من هو؟
14: تترك في الصلاة قال لك شيري سامع قال وطلقها ولا شنو؟
1: زوجته تارك الصلاة
14: ايه وهي مقايم مثل بالواجب كلها إلا الصلاة
1: يعني طلقها ولا لا؟
14: ايه
1: ما تسمع الإجابة إن شاء الله
14: ربينا في صغارها وكل شيء طيبة بالواجب ومتحشمة وكل شيء
1: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
14: ما
1: الأخ عبد اللطيف قال الراتبة التي قبل الظهر هل تصلى بعد الأذان أو قبله؟ من أرادها راتبة فلا بد أن تكون بعد الأذان، بعد الأذان وقبل صلاة الظهر لا تصلى الراتبة لأن اسمها راتبة الظهر والظهر لم يدخل وقتها بعد، فلا تصلى إلا بعد أذان الظهر إذا أردتها راتبة للظهر. أما كان لأن هي لا تحتاج إلى لا تحتاج إلى نية الراتبة، فلو أنت صليت ركعتين قبل أذان الظهر حتى لو أنت نيتك الظهر لا تمشي لك مطلق نفل وخلاص، ولو صليتها بعد الظهر بدون نية تنصرف مباشرة إلى راتبة الظهر، لأن الرواتب هذه لا تحتاج إلى نية إلا نافلة واحدة، لا تحتاج إلى نية معينة. السيد مدر من طرابلس اللي هي راتبة الوتر، السيد مندر من طرابلس قال مال الضمان، عندي أختي عندها مال ضمان وناخذ ونصرف منها للحوش بدون أن نستأذنها. لا، هذا حرام، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس عن غير طيب نفس منهم، وهذا كله محرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أخبر الباري عز وجل في القرآن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه آية، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا حديث. فأنتم الآن ملزمون بأحد أمرين، إما تقولوا لا أراو سامحينا كنا ناخده ما قلنا لكش وسامحينا في الفلوس اللي صرفناه مع الحوش، لو قالت الله يسامحكم بدون ضغط منكم خلاص قد برئت ذمتكم وتلزمكم التوبة وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم التوبة. إذا قالت لا من اللي قال لكم بتقدروا المبلغ إذا جبتوه بالجرام خير وبركة، وإذا تعرفوا روحكم كل شهر تأخذوا 100 جنيه والمسألة ليه 10 شهور إذا تبي 1000، كل شهر تأخذوا 150 جنيه وليها سنة إذا عندنا هذو 1500 1800 وهكذا. ما عرفتوش ابنوا على الأكثر، زعم خدينا 1500 ولا 2000 أعطوها 2000، زعم خدينا 2000 ولا 3000 أعطوها 3000، وفي الجديد قولوا لا تبي تنفخي انتي على الحوش ولا لا، كان قالت باهي وعندكم ندم في كل شيء، عندكم ندم في كل شيء، فالقديم بروحه والجديد بروحه، قالت لا أعطوني نيفيدي ولما تبوا قولوا لي خير وبركة، هكي أعطوها فيدها الفلوس ولا أعطوها البطاقة فيدها، ولما تبوا حاجة قولوا لها نبوا 100 ولا 10 ولا 1000 ولا 1000000 ولا اللي هو، كان أعطتكم باهي وكان ما أعطتكمش الله غالب. هذا حكم مفات، فإما أن تسامحكم وإما أن تردوا لها بزيادة أو بعاء المسامحة. كان مثلا زي ما قلنا 2000 ولا 3000 المفروض تردوا 3000، كان هي أصرت، لكن لو قالت والله أعطوني 2000 والله يسامحكم بعد ذلك حتى صار فين 10000 خلاص الـ2000 أديتم به ما عليكم. الأخت سمية من طرابلس قالت عندنا حوش بنغازي وأخوتي رافضين يبيعوه بحجة إنه من ريحة بونا. ما من ريحة بوكم اشري حصتي، لكن مش ما تبيعاش وتحرمني من حصتي. فيقدر البيت أن 3 حلول، إما أن يسامح صاحب الحق نقول لهم الله يسامحكم وقعدوا بدون ضغط وبدون حشم، وإما أن يشتري من يريد إبقاء المنزل له، ما تمام ريحة بوك خلاص خليه عندك، أني حصتي 40000 وهذا حصته 80000 أعطينا 40 و80 والله يسامحك، هذان الحلاني أفضل. الحل الثالث قال لا أنا ما عنديش باش نشري، وهذاك قال أنا نبي فلوسي ما باي ريحة بوي، لكن الشرع ما قالش والله اللي يبي ورث بوه من ريحة بوه ما توزعوش، الشرع قال وزع على الذكر مثل حظ الأنثيين، لا ريحة بوه لا ريحة عمه. فيوزعوا يبيعوا ويعطوا لكل واحد حصة، أو يبقوا فيه ويعطوا إيجار، لكن مثلا لا يبوا يعطوا إيجار ولا يبوا يبيعوه، وراوا حتى الإيجار بموافقة التانين، كان التانين قالوا نبي نبيعوا حتى قصة الإيجار ما تمشيش، ما بوش يبيعوا ما بوش يشروا ما بوش يأجروا ما بوش يديروا شيء يرضيكم، ليس لكم حل إلا القضاء، فاتجهوا إلى القضاء. قال عندنا حوش الزاوية والتمن متاع أمي من بوي، قال خوي أنا شريتها وجاب لنا ورقة الآن أنتم مجالكم القضاء راهو يثبت صحة الورقة، يثبت صحة الورقة، ثم بعد ذلك إذا أثبت صحة الورقة وإنكم أنتم ما سمعتوش به البيع هذا ينظر هل يقسم أو لا يقسم. فإن كان يقسم وخذت تمن رغم عندكم كذا شيء، وإذا كان لا تمن على الشيوع بعد ذلك قد يعطيكم القاضي حق الشفعة إنكم أنتم تأخذوا الجزء غير حصته هو بالثمن الذي أعطاه. هذه مسألة الآن معقدة شوية، لكن مبدئيا أول حاجة بتديروها تثبتوا أن الورقة هذه صحيحة أو مزورة قضائيا، كانت تبتت أنها حق

عندنا الآن الآيباد زي هذا ولا الهاتف، وعندنا الحمد لله مجموعة كبيرة من التطبيقات تمشي للآية اللي ما عرفتهاش تضغط عليها تسمعها مرتين ولا ثلاثة وبعدين تقرأ. أما تقرأ هيك بس وتكسر القرآن هذا لا يجوز، إما أن تسمع ثم تقرأ، وإما أن تقرأ ما شيخته فقط. يعني ني مثلا ما شيخت جزء عما نسمع فيه وقاري وكذا ونقرأ فيه كويس، وأول ما خش للمرسلات نبدأ نلخبط معاش نعرف نقرأ. أرى وقرأ جزء عما في الشهر 30 مرة أنت هيك حصلت حق ختمة. صحيح أنني نختم القرآن كله أفضل، لكن إذا كنت نعرف نقرأه، مش أن آية الرحمة نديرها آية عذاب وآية العذاب نديرها آية رحمة، واللي منسوب إلى الله عز وجل نسبة لي، واللي منسوب للبشر من الآيات نسبة للباري عز وجل. صراط الذين أنعمت عليه أنعمت، هني تقول صراط الذين أنعمت مش أنعمت على الباري عز وجل، هذه تغير المعاني وهذا في إثم. وبالتالي يا إما تقرأ باهي والآن متاح، مش لازم تقول والله إني ما نعرفش الآيباد وما نعرفش التقنية، خلاص اللي توصل فيها وفيها مشكلة برا لأول شيخ في الجامعة، قول له بالله شدي الآيات هذه أقرام مرة، أقرام هو يقرام مرة اثنين ثلاثة، وبعدين أنت تقرام مرة اثنين لين تشيخها. مش لازم تشيخها كلها ما دام أنت عندك مشاكل في كلمات معينة، شيخ تلك الآيات ثم بعد ذلك اختم من القرآن ما شئت. لأن حقيقة نسمع في الجماعة اللي يديروا في ختمات في رمضان كوارث والله. وذكرت أكثر مرة قصة الشيخ عمران العربي رحمة الله عليه، لما واحد يقرأ في سورة يوسف بجنبه فيكسر، كسر في القراءة المرفوع ويجيبها مجرور، والمجرور يديره منصوب، والمنصوب مش عشان يدير له. المهم بعد ما تم فيبين روح أنه متأثر بالقصة قدام الشيخ عمران العربي، فقال له والله يا شيخ خوته داروا فيه هلبة، والله هذا سيدنا يوسف خوته داروا فيه هلبة. فقال الشيخ والله اللي درته فيه اليوم أنت ما داروا خوته فيه من التقصير اللي تكسر فيه يعني. فمثل هذا رو يحرم علي، تحرم عليه التلاوة، تحرم عليه التلاوة بمعنى تحرم. إن شاء الله ولا تقعد تعاود في قل هو الله أحد والفلق والناس باهي، ولا تبدأ تخش في تبت يد أبي لهب وانت تكسر. رأوا في اللي مبالغين من القراء حتى الأحكام يقول لك حرام منك ما تقرهاش، اللي أربعة ديرة اثنين هذا حرام عليك، واللي أربعة ديرة ستة يعني مدود حرام عليك. هذا ممكن يكون فيه نوع من المبالغة على الأقل عند الفقهاء. فمش أنت تجي تقصر الآيات وورث سليمان داود، تقول وورث سليمان داود، تخلي البو ابن والابن أب، هذه كمشكلة تانية غيرت المعنى كله. وبالتالي يجب للي بيدير ختمة إما يشيخها وإما يعيد قراءة ما شيخه وما يحسن قراءته. أخت سهام قالت زوجي غاضب مني وقالها كانت سوق السيارة توا أنت على ذمة روحك، وما سقتش السيارة توا ومشي لشيخ قال له أعطي 280. مبدئيا المسألة كلها مربوطة بكلمة توا، كان هي توا زي ما قلتي حق ويقصد بها اليوم، وفات اليوم وما سقتيش، لا تبي 280 لا تبي كفارة لا تبي حتى حاجة، انتهي الحلف وسوقي زي ما تبي. وهذا بناء على قولك راهو الآن. إذا كان ما فيش كلمة توا حتى 280 ما ينفعوش، لأن احنا عندنا يمين الطلاق، هذا إما أن يقع معه الطلاق وإما لا يقع، لكن لا يكفر لا ب280 لا ب3000 لا ب10 جنيه، لا يكفر. الكفارة متاعه إذا حنت يقع الطلاق وإذا لم يحنت لا يقع الطلاق. تبقى الآن إذا ما قالش كلمة توا أن زوجك هو اللي يسأل، ربما كانت عنده نية اللي هي يقولوا لها البساط، يعني يقصد إن ما تسوقيهاش اليوم هذاك، أو ما تسوقيهاش تسافري بها، أو ما تسوقيهاش ولما

هي والامطار صابه. اذا كان فيه بساط معين واللغية التغى البساط بعد ذلك نقول لك سوقيها، البساط موجود نقول لك يقع الطلاق. يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فعلف، يعني قال عليه اليمين ماك سيقتيها، سقطها في يوم في مطر والسيارة قعدت تمروح بها يمين ويسار، قال عليه الطلاق ماك سيقتيها، وهو يقصد في يوم المطر. هذا اللي خلاه يحلف على السواق أنه في مطر، لو ساقت في يوم ما فيش مطر لا يقع الطلاق. لكن هذا منين بنعرفوه؟ بنعرفوه من نية الزوج مش من كلام الزوجة، وبالتالي المسألة مربوطة بكلمة توا وبنية الزوج. إذا الزوج قال لك إيه قلت لك توا وقاصد بها ذاك اليوم، راه ما تسحقوش هذا اللي سألتوه غلط، وما تبوش لا 280 ولا غيره. وإذا كان ما عندهاش نية وما تسوقيهاش بكل، لا في مطر لا بعيد لا قريب لا حتى حاجة، ما تسوقيهاش بكل وبدون كلمة توا، راهو حتى ال 280 ما ينفعوكش، ما تسوقيهاش، لأنك لو سوقتيها يبي يقع الطلاق. هذا فتوى الغالبية الساحقة من أهل العلم. أنت ذاك بتحملوا بتسألوا واحد ثاني ذاك مشكلتكم. قال السيد سالم، قال واحد أعطاني سيارة، أعطاني طروف نجيب له، نجيب أعطاني فلوس نجيب له بهم طروف للجرارة متاعه، لقيت ناس يلموا في فلوس، أعطيتهم الفلوس وبعدين جبت للطرف بنفس المبلغ أو بالمبلغ نفسه بالبطاقة جائز لا حرج فيه. الآن أنت صرفك للنقود سلف، واستلفت الأفضل ورديت الأقل، ما عندناش إشكالية، لأن ذاك يبي طرف بأربعمية والطرف متاع أربعمية جاه، إذا هذه لا فيها ربا ولا فيها شيء، وأجر الصدقة متاعك بإذن الله تعالى حاصل. قال بحداي مسجد نكره أن نصلي فيه، مش عارف، قال يتكلم على غزة وقال عمر المختار ضيع الليبيين، مش عارف علي خير قصتهم على الجهاد. والله هذو اللي طالعين يقولوا لا والله كذب، والجزائر ما ماتوش فيها مليون شهيد، شنو هم ماتوا على ظهرك ولا يعني شنو واجعك انت من الموضوع ما فهمتش. المهم على كل حال اني عندي اعدل اهل الارض، لكن اني هيك ما دار لي شيء، بالعكس مرات يحسن الي، لكن هيك الباري عز وجل منزل الكره لي من تلاه ما نعرفش علاش. فاني هذا الشخص امام، ننصحك بعدم الصلاة وراءه بغض النظر شنو هو، باهي شين ما ينفعش، عدل مش عدل، لكن هيك الباري عز وجل منزل بغض من تلاي ولا كره من تلاي لي هو. فهذا ننصحك بعدم الصلاة وراءه، لأن الخشوع هذا كله بتنساه، تبدأ غير تراجع في الصلاة أم تتم وشن هالمشكلة اللي حصلنا فيها، ويا ريت مشيت لجامع تاني، ويا ريت يموت. المهم بك الخشوع هذا والصلاة معاش تفكر فيها. فأنت لو صليت وراء غيره أفضل، لكن إذا كان نقول أني والله بنحافظ على صلاة الجماعة ومعاش نبي نلحق في جامع تاني ونبي نصلي وراء، الصلاة وراء جائزة ما هيش باطلة، ما دامك أنت تعرف شن تقول وشن تدير وكذا، وصليت وراه وجبت الأمور تامة، فالصلاة صحيحة. بعد ذلك هو ذاك يتقدم ولا ما يتقدمش، هذيك مسألة أخرى، الآن السؤال مش عليها. آخر سؤال، قال زوجته لا تصلي هل يطلقها أم لا؟ عند المذاهب الثلاثة غير الحنابلة أن تارك الصلاة عمدا ليس كافرا، تركها تكاسلا وليس جحودا بها، ليس كافرا بل هو عاصي. والزوج العاصي ولا الزوجة العاصية يعطي ذلك الحق في الطرف الآخر إذا كان رجلا أن يطلق ولا إثم عليه، وإذا كانت امرأة أن تطلب الطلاق بالضرر. ومن لا يقوم بحق الله تعالى في الصلاة غالبا لا يقوم بحق الطرف الآخر في الحياة. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر. عن عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. وعن المستورد بن شداد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم، فلينظر بما يرجع. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: تحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة بالمدينة، فاستقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. فقال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثلاثة وعندي منه دينار، إلا شيء أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم سار فقال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه، وقليل ما هم. ثم قال لي: مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آتيه، فذكرت قوله: لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني، فقلت: لقد سمعت صوتا تخوفت منه، فذكرت له، فقال: وهل سمعته؟ قلت: نعم. قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء، إلا شيء أرصده لدين. متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرض. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. متفق عليه. وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري.

أرى ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري.

0: صدقة.
1: رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ الضيعة فترغب في الدنيا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس وعمران بن الحصين رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء،

0: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحصين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفوس وترك الشهوات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. وعن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. وفي رواية له: ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ف فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. وعن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى قرحت أشداقنا. فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فأتزرت بنصفها وأتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. رواه مسلم. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر، حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع. ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق. ومضى فاتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت، فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر: قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يؤون على أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك. فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال: يا أبا هر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: خذ فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه الآخر فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم، فقال: أبا هر، قلت: ربيك يا رسول الله. قال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب. فقعدت فشربت، فقال: اشرب. فشربت، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله تعالى وسمى وشرب الفضلة. رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: ما أصبح لآل محمد إلا صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم منها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه، ونحن 12، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانيس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئنا. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 2 أو 3، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا، وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كربة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبله بالماء فنأكله. وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتينا فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليها شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفدر كالثور أو قدر الثور أو كقدر الثور. ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيل. فقلت: يا رسول الله، إذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثافي قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي، فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزعي البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه، فقال كلي هذا وأهدي فإن الناس قد أصابهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت النبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت، ففرغت إلى فراغي وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فسررته فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحيهل بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجي. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبسق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق وبارك، ثم قال: ادع خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم 1000 فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، هل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي الطعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فانطلقوا. وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففت وعصرت عليه أم سليم عكة فآدمت، ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول، ثم قال: إئذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إئذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: إئذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80. متفق عليه. وفي رواية: ما زال يدخل 10 ويخرج 10، حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 حتى فعل ذلك ب80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا، وفي رواية ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم، وفي رواية عن أنس قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه قد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم، فقلت يا أبتاه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال هل من شيء؟ فقالت نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث.
1: من رياض الصالحين.

0: رياض الصالحين.
1: باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.

خير من اليد السفلى؟ قال حكيم: فقلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. متفق عليه. وعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، ونحن 6 نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدمي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. قال أبو بردة: فحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال: ما كنت أصنع بأن أذكره. قال: كأنه كره أن يكون شيئا من عمله أفشاه. متفق عليه. وعن عمرو بن تغلب بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الغين المعجمة وكسر اللام، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله تعالى ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب، فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه البخاري. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أخصر. وعن أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا بالمسألة، لا تلحفوا بي المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا، فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه.

0: رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة. فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوما من عيش، أو قال سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين.

0: 90.9 FM.
1: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
2: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
3: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في لقاء جديد وحلقة متجددة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. حياكم الله شيخنا الكريم ومرحبا بكم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم. مستمعين الكرام، بدأنا في مسألة نواقض الوضوء، وبين الشيخ الكريم حفظه الله تعالى أن العلماء قسموا نواقض الوضوء إلى قسمين، الأول الأحداث وتناولناه في اللقاء السابق، والحديث الآن عن أسباب الأحداث القسم الثاني، تناول منها الشيخ الكريم غياب العقل، والثاني وهو اللمس، وتوقفنا عنده شيخنا الكريم عند مسألة الناقض الثاني من أسباب الأحداث وهو اللمس.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. بالنسبة لحكم اللمس في قضية أنه ناقض للوضوء، هو مرتبط بأن يقصد اللذة أو يجدها، وعندنا فيه تفريع: قصد ووجد، قصد ولم يجد، وجد ولم يقصد. فإن قصد اللذة حتى ولم يجدها فإنه ينتقض وضوءه، وإن قصد ووجدها فإنه ينتقض وضوءه، وإن لم يقصد ووجدها فإنه ينتقض وضوءه. فإن كانت لغير ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه. والعمدة فيه حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه في الحلقة الماضية، ما رواه مالك في الموطأ، أو عفوا حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يعيد وضوءه. وفي الموطأ حديث عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء، باعتبار أنه في الغالب تكون فيها اللذة. أما حكم الملموس فإنه إن التذ وجب عليه الوضوء، وذلك لعموم قوله تعالى: أو لامستم النساء. أما إن لم يلتذ فإنه لا شيء عليه، ولا فرق بين المرأة والرجل فيما سبق من أحكام اللمس، فهم في ذلك سواء. فمثلا لو مست امرأة رجلا فإن كان هذا اللمس لشهوة فعليها الوضوء، وإن كان لغير ذلك فلا يلزمها الوضوء. وهذا ربما يكثر مثلا في جانب التمريض والعناية بالمرضى، وهذا سواء يحدث للأهل أو لمن هذه مهنته كالطبيبة والممرضة والطبيب والممرض، فيحدث هذا الأمر. فربما تأتي الممرضة لتمرض الرجل فيحدث لمس، فإذا إن كان هذا اللمس لم يأتي عليه ما ذكرناه في حكم اللامس والملموس من الشهوة واللذة من القصد أو الوجود، فإنه لا وضوء عليها ولا على الطبيب. مثلا يكثر هذا في الطبيب الذي يختص بعلاج الأسنان، فإنه يدخل يديه أو يعني يحصل لمس للمريض أو المريضة، بل إنه كما ذكر علماؤنا أنه حتى لو كان اللمس لمكان العورة فإنه يجري عليه ما يجري في وجود اللذة وقصدها، فإن لم يحصل ذلك فلا ينتقض الوضوء بذلك.
0: نعم شيخنا، كذلك شيخنا ذكروا مسألة مس الذكر شيخنا، وأنها من أسباب نقض الوضوء.
1: نعم، وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف، وحتى في المذهب يعني سنذكر القول المشهور وأقوال أخرى. نعم. المشهور أن الوضوء ينتقض بمس البالغ ذكره أي قضيبه بباطن كفه، فإن قلنا بظاهر كفه فلا ينتقض وضوءه، وهنا إن لم يكن المس بقصد اللذة، فإن كان المس بقصد اللذة فينتقض حتى بمسه بظاهر الكف. إذن هنا نذكر أنه مسه وليس في ذهنه شهوة ولا لذة، فإن مسه بباطن كفه حتى ولم تكن هناك شهوة ولذة، ومسه ببطن كفه أو أصابعه فإنه ينتقض وضوءه. ونعني بالمس هنا أن يكون المس مباشرا، أي من غير حائل، وسواء كان المس هنا عمدا أو سهوا، التد به أو لم يلتد، لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. الملاحظ هنا أن التعبير جاء بلفظ المس، وفي اللغة يطلق المس على ما كان من غير قصد، ولا يكون عادة إلا من غير حائل. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ساتر ولا حجاب فليتوضأ. لهذا لو كان المس من فوق الحائل فإنه لا ينتقض وضوءه، كما إنه لا ينتقض بمسه بظاهر اليد. لماذا؟ وما الفرق بين أن يمسه بباطن يده أو بظاهرها؟ قالوا: لأن ظاهر اليد ليس أداة للمس، وأيضا قالوا إن الانتقاض بمس الذكر على هذه الصورة المذكورة إذا مس الإنسان ذكره لا ذكر غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس أحدكم ذكره. فإذا مس ذكر غيره فإنه يجري عليه ما ذكرناه في أحكام اللامس والملموس. فهنا أفاد الحديث أن الوضوء لا ينتقض بمس ذكر الغير، فلا يتوهم أحد أن مس الغير ذكر غيري، أن مس الإنسان ذكر غيري لا يكون إلا لجهة الشهوة. لا، مثلا هذا الممرض يحتاج أن يعالج هذا المريض فيمس ذكر هذا المريض، مثلا يريد أن نقول احنا يركب له الطوب وهذا متاع البول مثلا حشاكو، فإنه يحتاج أنه يمس. أو لعلاج ودهان بدواء ونحوه، إلا لو حصل من هذا المس التذاذ عليه ما ذكرنا في أحكام اللامس والملموس. فإن كان كذلك فإنه ينتقد مع وجود اللذة أو قصدها. وأيضا يدخل فيه مسألة تنظيف الصبي الصغير من البول أو من الغائط، وهنا تخش فيها حتى مسألة مس النجاسة. احنا عندنا مس النجاسة ما يبطلش الوضوء، سواء كان الذي ينظف الأم أو غيرها. هذا هو القول المشهور. والقول الآخر أن مس الذكر بباطن الكف لا ينتقض به الوضوء، وهذا هو مذهب عبد الله بن وهب من المالكية، وهو يوافق مذهب علماء آخرين كالشافعية والأحناف. هنا تأتينا مسألة أيضا تتعلق بهذا الأمر وهو المس. فإن قلنا إن مس الرجل ذكره بباطن كفه مطلقا يوجب الوضوء، إذا كان من غير ساتر، حتى لو كان من غير لدة، حتى لو كان من غير قصد، حتى لو كان من غير وجود، مس ذكر هكذا بباطن كفه من غير حائل، وراه في تفصيل أيضا في مسألة الحائل،
0: الخفيف
1: الحائل الخفيف والحائل الثقيل. لو كان الحائل خفيفا فحكمه كالعدم، الحائل الخفيف ما هوش ساتر ما هوش حائل راهو، فلهذا يجري عليه ما يجري على مسه بغير حائل. لما تقولنا ساتر ولا حائل نقصد به الحائل الكثيف الغليظ. يعني يحدث للإنسان ربما تصيبه حكة أو يريد تسوية ثوبه، فهي مس من فوق الثوب ها ثيابه، فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك. طيب، فإن قلنا هذا في الذكر فهل يجري هذا أيضا في مس المرأة فرجها؟ هل لو مست المرأة فرجها ينتقض وضوءها؟ جاء في حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. الرواية الأولى: من مس ذكره فليتوضأ. هنا قال: من مس فرجه فليتوضأ. إذن على رواية من مس ذكره تخرج المرأة، لكن على رواية من مس فرجه فتدخل فيه المرأة والرجل. ولهذا قال بعض علمائنا أن المرأة كالرجل في هذا الأمر، فإن مست المرأة فرجها فإنه ينتقض وضوءها، وهذا ليس هو المشهور. وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. وعلماؤنا المالكية اختلفوا في هذه المسألة، فرواية علي بن زياد رحمه الله تعالى عن إمامنا مالك في المرأة تمس فرجها أن الوضوء واجب عليها. وأيضا رواية ابن حبيب عن ابن وهب عن مالك أنه يجب عليها الوضوء. إلا أن رواية محمد بن عبد الحكم عن أشهب رحمة الله عليهما أنهما جعلاه من نواقض الوضوء إن ألطفت المرأة. وما معنى ألطفت المرأة؟ أي أدخلت أصابعها في فرجها. ونسبوه إلى مالك، ففي رواية محمد بن عبد الحكم عن أشهب قال مالك إذا ألطفت فأحب إلي أن تتوضأ. لكن هناك من علمائنا من قيد قضية الإلطاف بالتلذذ، فجعل الإلطاف دون تلذذ ليس من النواقض. ابن سحنون رحمه الله تعالى ورحم الله أباه قال لا وضوء عليها في مس فرجها، وابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول الحجة في ذلك حديث بسرة الذي ذكرناه. ولهذا لما صح الحديث برواية من مس فرجه فجملة من العلماء ذهبوا إلى أن مس المرأة فرجها ينتقض به الوضوء، وكما قلنا إن هذا يقابل مشهور المذهب في أنه لا ينتقض به الوضوء، والله أعلم.
0: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. مستمعي الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل ما تبقى من محاور هذه الحلقة بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، ذكروا كذلك من أسباب الأحداث التي هي من نواقض الوضوء الردة، فقد يسأل سائل شيخنا يعني كيف، ما وجه إدراج الردة في أسباب الأحداث مع أنها لا يترتب عليها خروج شيء؟
2: نعم، الردة أمر عظيم وذنب كبير، وهي الخروج من الإسلام بناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. من نواقض الإسلام مثلا الكفر والشرك وسب الدين وسب الجلالة وامتهان المصحف أو البصق عليه، فهذه والعياذ بالله توجب الردة. وهناك باب في الحدود والجنايات يدرس في الفقه يسمى باب الردة. الردة والعياذ بالله تبطل الأعمال، ولهذا فهي تبطل الوضوء وتبطل الصلاة، وهي تبطل جميع الأعمال التي كانت قبلها. الله المستعان، ونعوذ بالله من ذلك، كالوضوء والصلاة، بل حتى الحج، من حج ثم ارتد فإنه يلزمه أن يحج مرة أخرى حجة الإسلام، وزواجه كذلك. ونحن نستغرب في من يعني ألسنتهم في اليوم والليلة وفي الصباح وفي المساء تصدر منها ما يوجب الردة من سب للدين وسب للذات الإلهية الجلالة، أمر تقشعر له الأبدان، يستعجب الإنسان ممن هذا حاله، لا يتوب ولا يستغفر ولا يرجع ولا ينتهي، ويستمر كل يوم يطلق لسانه هذه القبائح وهذه الكفريات وهذا الضلال. فنعوذ بالله من ذلك، ونستغفر الله ونتوب إليه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز في سورة الزمر: لئن أشركت ليحبطن عملك، والعياذ بالله. فالكفر والشرك محبط للأعمال، مخرج من الدين، ولهذا فهي معدودة في نواقض الوضوء، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم. ننتقل شيخنا الكريم إلى مسألة الشك في الطهارة، فمن الشك ما هو ناقض ومنه ما ليس كذلك، وقد يحصل هذا الشك أثناء الصلاة، وقد يحدث يعني للمتوضئ خارجها، فما هي شيخنا صور الشك التي يعني عول عليها المالكية والتي يعني حكموا فيها بنقض الوضوء والتي لم يحكموا فيها بأن الوضوء قد انتقض فيها، لو كان في الأمر تفصيل شيخنا؟
2: نعم، فيه تفصيل، وتفصيل يحتاج إلى الانتباه حقيقة. المشهور عند علمائنا المالكية أن الشك في الطهارة له صور عديدة. من هذه الصور ما يعد من نواقض الوضوء، بل وتفسد بسببه الصلاة فور وروده على القلب. وهناك صور أخرى لا يعد فيها الشك ناقضا للوضوء في حينه، فيؤمر صاحبه أن يتم صلاته. وهذا المذهب الذي ذهب إليه المالكية هو خلاف مذهب جمهور العلماء، فجمهور العلماء على أن الشك في الطهارة لا ينتقض به الوضوء، فمن كان متيقنا من الطهارة ثم شك في الناقض فإن وضوءه لا ينتقض بشكه هذا. قلنا هذا مذهب الجمهور غير المالكية، يعني هذا هو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. دليلهم في ذلك حديث عبد الله بن زيد في الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني الناقض يجد الريح والله ها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. ممن ذهب مذهب الجمهور من علمائنا المالكية ابن نافع رحمه الله تعالى، وممن أخذ به من فقهائنا الإمام اللخمي صاحب التبصرة، بل وإن ابن عرفة الفقيه الكبير المعروف قد انتصر لهذا المذهب وذهب إلى مذهب الجمهور. ولابن عرفة كلام في هذه المسألة، حيث إنه قال من تأمل وأنصف علم أن الشك في الحدث شك في المانع لا في الشرط، لكنه مانع هو شرط في غيره وهو الطهارة، والشك في المانع لغو وعليه، فمن شك في الحدث لا يلزمه الوضوء. وهذه المسألة مبسوطة في كتب القواعد الفقهية ككتب الفروق والأشباه والنظائر. علمانا المالكية عليهم رحمة الله في القول المشهور اللي تمسكوا به واللي فيه تفصيل اللي ذكرناه وما زال نفصلوه، ردوا فقالوا في مفهوم لفظ الحديث يجد الشيء في الصلاة، قالوا إن هذا الشك لا يؤثر إذا حصل أثناء الصلاة، لأنه هو المنصوص عليه، بخلاف ما إذا كان خارج الصلاة فإنه ينتقض به الوضوء باعتبار أن اللفظ لا يتناوله. ولهذا لما كان اللفظ لا يتناوله كان القول بنقض الوضوء أولى احتياطا، ناحية الاحتياط. كما أنهم قالوا إنه هذا الشك المذكور في الحديث إنه من الشك في الشرط، والشك في الشرط شك في المشروط. وشنو هو المشروط هنا؟
1: الصلاة.
2: هو الصلاة. فلهذا لا تبرأ الذمة منه إلا
1: بيقين.
2: وهذا ما رجحه الإمام القرافي رحمه الله تعالى في الفروق، حيث قال ما ذهب إليه مالك راجح، أي أنه جعل قول مالك راجحا وقول الجمهور مرجوحا. لماذا؟ قال لأنه احتاط للصلاة وهي مقصد، أما غيره فقد احتاط للطهارة وهي وسيلة. وليش توضه؟ للصلاة. وألغى الشك أو ألغي الشك في الحدث الناقض لها. والقاعدة أن الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. وهنا نذكر الصور التي ذكرها علماؤنا في هذه المسألة، يعني صور الشك. الصورة الأولى الشك في نقض الوضوء قبل الدخول في الصلاة. يجب أن ننتبه أيها الإخوة المستمعون لهذه الصور، لأن الأحكام تختلف فيها. طب هنا أنت بيحصل للشك
1: قبل
2: الدخول في الصلاة. الإنسان يصير له شك هل انتقض وضوءه أو لا، أو يحصل له شك هل توضأ أم لم يتوضأ. هو صورة شني، يا إما إنه هو متيقن الطهارة وشاك في الناقض، يا إما متيقن الناقض وشاك في الطهارة، وكل هذا قبل
1: الصلاة.
2: فعلى مذهب علمائنا أن من شك في الناقض تيقن الطهارة وشك في الناقض، أو تيقن الناقض وشك في الطهارة، أنه لا يجوز له أن يدخل الصلاة على هذه الحال من الشك، بل يجب عليه أن يتوضأ من جديد. فالذمة لا تبرأ من العبادة إلا بيقين. الصورة الثانية أن يحصل له الشك في حصول الوضوء بعد الدخول في الصلاة، يعني الإنسان شرع في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ثم حصل له شك هل توضأ أو لم يتوضأ، بمعنى أنه تيقن الناقض متيقن أنه هو انتقض وضوءه، لكن صار له شك هل هو توضأ وإلا متوضاش. فهذه الصورة يجب على المصلي أن يقطع صلاته ويجدد وضوءه. لماذا؟ لأنه في هاتين الصورتين قد شك في حصول الشرط من حصوله أو عدم حصوله، والشك في الشرط مانع من ترتب المشروط، والمسلم لا يبرأ من عهدة الصلاة إلا إذا كان على يقين من الطهارة لها. وهاتين الصورتين اللي ذكرناهم هو غير متيقن من الطهارة. الصورة الثالثة الشك في انتقاض الوضوء بعد الدخول في الصلاة. شنو هي الصورة الثانية بس نميزه؟ الصورة الثانية الشك في حصول الوضوء بعد الدخول، هذه لا. الثالثة الشك في انتقاض الوضوء، يعني هو متيقن طهارة وشك في انتقاض الوضوء، شك في حصول الناقض وهو متيقن الطهارة، بخلاف الصورة الثانية. بمعنى أنه دخل الصلاة يعتقد أنه على طهارة، لكن جاء الشك في الصلاة هل انتقض وضوءه بعد أن توضأ أو لا. هو متيقن أنه متوضي، عارف أنه متوضي، لكن الشك وين؟
1: هل انتقض وضوءه
2: أو لا. وهذه رأي خلاف الصورة الثانية.
1: نعم.
2: في هذه الصورة قالوا لا يقطع صلاته، يستمر ثم بعد أن يفرغ من صلاته إما أن يحصل له يقين أنه كان على وضوء وهنا لا يعيد الصلاة، وإما أن يستمر على شكه أو يحصل له يقين أنه على غير وضوء، ففي هذه الحالة يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. الصورة الرابعة الأخيرة الشك في خروج الناقض أثناء الصلاة. شفت الفرق تو في الصورة الرابعة على الثلاثة الأولى. هنا يشك في خروج الناقض
1: أثناء الصلاة
2: فيخيل إليه وهو في صلاته أنه يحس بالشيء يخرج منه فلا يدري هل خرج منه ما ينتقض بالوضوء لا. وهذه الصورة راهي متكررة كثيرا عند الناس، بعضهم راهو ركب الوسواس منها. هذه صورة كثيرا ما تحصل للناس. في هذه الصورة أيضا يستمر في صلاته، وهنا تندرج مسألة القاعدة الكبرى اللي هي من القواعد الخمس المشهورة، اليقين لا يزول بالشك. لكن لو تيقن خروجه فلو حصل له شك لكن بعد ذلك يتيقن فإنه يخرج من الصلاة. بقى ما حصلناش يقين قالوا يتمادى في صلاته يستمر. فإن سلم وخرج من صلاته إما أن يزول هذا الشك أو يستمر. فإن زال هذا الشك بعد خروجه من صلاته فإنه لا يلزمه أن يعيد هذه الصلاة. أما إن استمر على شكه لا يزال الشك مستمرا. فهنا قولان، قول أنه لا يعيد لأن صلاته لم تفسد بحصول الشك في الناقض أثناء الصلاة، وهذا اللي هو اللي عمدته حديث النبي صلى الله عليه وسلم
1: يجد ريحا.
2: أيوة حديث عبد الله بن زيد، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. مذهب المدونة أنه يعيد إن استمر على شكه، باعتبار أن الذمة لا تبرأ من العبادة إلا بيقين. باي ما قالون كيف تديروننا في حديث الرجل الذي يخيل إليه، كيف نديروا في هذا الحديث؟ ردوا قالوا هذا محمول على التوهم، فإن التخيل توهم والتوهم خلاف الظن، ولهذا فلا يلتفت إليه، لذلك جعل الضابط فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. أي لا يترك صلاته إلا بتيقن خروج الحدث، وليس المعنى أنه لا يخرج من الصلاة إلا أن يسمع صوت الريح يخرج منه بالفعل. فإن حصل الشك للمصلي بعد الخروج من الصلاة، أخذنا نحن قبل الصلاة وأثناء الصلاة والآن بعد الصلاة، فلا يلتفت إليه، لأن الشك بعد كمال العبادة لا أثر له كما هو الصحيح والراجح. هذا كل اللي ذكرناه من هذه الصور لا يدخل فيه الموسوس. الموسوس وراه هذه مصيبة، الناس اللي عندها الوسواس مساكين يعانوا هلبة من هذه القصص. الموسوس الذي يلازمه الشك كل يوم ولو مرة ولو مرة، فإن شكه لا يكون ناقضا للوضوء، بل عليه أن يصلي ويعرض عن الشك. وكان هذا معاش يصلي بكل، هذا يقعد غير يعاود له، يعاود في الوضوء متاعه، يعاود في الصلاة متاعه، ومعاش يقدر يؤدي صلاته بكل. احنا كما ذكرناه من تفصيل هو خارج الموسوس، أما الموسوس ولو مرة قلنا فإنه لا يعيد، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، نكتفي بهذا القدر لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. نشكركم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به، الشكر كذلك موصول إليكم أيها السادة المستمعون والمتابعون، سائلين الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس المبارك بإذن الله تعالى.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: هذه أيضا الأخت أم روبي، هكذا تقول أم روبي بن يونس، تقول: السلام عليكم، بالله عليكم أنا أسأل عن المطلقة وهي في العدة، هل تطلع عادي والله عدتها زي الأرملة؟ نعم، يعني النساء أو بعض الناس يعني بعضهم يخلطون بين عدة المتوفى عنها زوجها وعدة المطلقة. فعدة المتوفى عنها زوجها اللي هي إما 4 أشهر و10 أيام وإما وضع الحمل، وعدة المطلقة التي طلقت عدتها إما 3 أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أو عدتها 3 أشهر إن كانت ممن لا تحيض، أو يعني لكبرها، لكبر السن أو لصغرها، وتكون عدتها الوضع الحمل إذا كانت حاملا. يتفق أو تتفق عدة المتوفى عنها زوجها مع عدة المطلقة في أن كل منهما يجب عليها المكث في البيت في أيام العدة ما بين صلاة العشاء الآخرة لصلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فالمتوفى عنها زوجها والمطلقة كلتاهما لا يجوز لها الخروج من بيت العدة بعد أذان العشاء، من أذان العشاء إلى طلوع الفجر، إلا لضرورة ملحة. أما إذا لم توجد ضرورة لا يجوز لكل منهما الخروج. لكن عندنا المتوفى عنها زوجها ممنوعة من الزينة وممنوعة من التطيب، وهذا في حق المطلقة مكروه كراهة فقط وليس محرما. إذن كل من المتوفى عنها زوجها اللي هي الأرملة كما قالت هي، وكذلك المطلقة، كل منهما في العدة تخرجان في النهار لحاجتهما الموظفة وغيرها، لكن من أذان العشاء إلى طلوع الفجر لا تخرج إلا لضرورة. نقطة ننبه عليها في مسألة العدة: تأتينا الأسئلة في منظومة الإفتاء عن حكم ذهاب المرأة المطلقة في العدة للعمرة. هذا لا يجوز. المرأة في العدة سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق هي مأمورة بأن تمكث في بيت العدة حتى يبلغ الكتاب أجله، أي حتى تخرج من العدة. وبالتالي هذا من خلال منظومة الإفتاء نرى أن أكثر من يسأل عنهم هم النساء المطلقات. المرأة المطلقة مكسور خاطرها وطالعة من الطلاق وكذا، فيريد الأب والله الأخ والله كذا أن يجبر بخاطرها، يقولها بنقول لك للعمرة. ما ينفعش تمشي العمرة في زمن العدة. هو عمر رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن، يردهن من البيداء وهن مشيات للحج، فما بالك في مسألة العمرة وما بالك في الطلاق. فالمرأة في العدة لا تخرج للسفر لين تكمل عدتها.
2: عندنا سائلة قبل قليل أيضا سألت على إذا في حال الشك، الأخت فاطمة سألت في حال الشك في الصلاة هل صلى 3 أم 4 ولا صلى ركعة أو ركعتين. الإنسان كثير من الناس يحصل لهم هذا الصور من الشك، فماذا يفعل الإنسان في هذه الحالة؟ طبعا يبني على الأقل في هذه الصورة، لما يشك الإنسان العادي ما هو الموسوس، هذا يبني على الأقل، لأن الأقل هو الشيء المتيقن. فنعتبر نفسي صليت 3، لما شك 3 ولا 4 بنعتبر نفسي 3 ونجيب ركعة رابعة ثم أسجد سجود السهو بعد ذلك. فالشخص لما يشك هل هذه الثالثة ولا الرابعة يجعلها الثالثة ويأتي

0: بسجود السهو بعد ذلك. وفي فرق بين هذا الشخص وبين الإنسان الموسوس. الإنسان الموسوس هذا لا يلتفت إلى شكه، يمشي على ما غلب على ظنه ويستمر في صلاته وما يفتحش باب الوسواس. كان على بظن أن أربعة يمشي أربعة ومعاش وسوس، يبني على اليقين دائما. هذا شخص موسوس، يختلف حالاته عن غيره، يختلف يعني عن غيره. هل الإنسان الموسوس اللي ديما يأتيه الوساوس، ويجيه وسواس في الوضوء، ويجيه وسواس في الصلاة، ويجيه الوسواس في الطهارة، يعني موسوس بصورة، هذا الإنسان لا، هذا يبني على غلب ظنه وما يلتفتش لصور الشك هذه الحاصلة، لأنك لو يلتفت لهذه الأمور سيزداد الإنسان وسوسة أكثر من الوسوسة اللي حصلت له. فالإنسان إذا شك هل صلى ثلاثا أربعا، وهو في الحوالة الطبيعية الإنسان اللي ماهوش ما عندهاش كثرة الشك ما ذكرنا، هذا يبني دائما على الأقل، يبني دائما على الأقل. وهذه أحوال الشك عند المالكي. والمالكي زي ما ذكرنا الإنسان اللي يشك في النقص ويبني دائما على الأقل، إلا الشخص اللي هو موسوس، إلا الشخص اللي هو موسوس. فإذا شك الإنسان وهو في نقص وهو ما هوش موسوس، فهذا يعتبر يعني كاليقين في النقص، ويكمل يعني ما شك في نقصانه، ويسجد للسهو بعد السلام، وما يبنيش الإنسان على غالب ظنه. بعكس الإنسان اللي هو عند كثرة الوساوس وكثرة الشك، هذا يبني على غالب الظن ويسجد للسهو أيضا بعد السلام استحبابا. فالخلاصة هذه عدة صور ذكرها المالكية. الإنسان اللي شك وبقي على شكه، هذا يعتبر شك في السهو كالمتيقن، ويكمل صلاته ويجد بعد السلام. بعض الناس يعني حصل له شك لكن ما بقاش في شك، فكر شوية ورجع مباشرة، هذا فكر قليلا وتيقن عدم السهو، وهذا لم يسه أيضا ولا سجود عليه ما عليه شيء، لأنه يفكر طول ذكر أنه أربع، لا هذا خلاص يكمل على الأربع. الشيء الثالث اللي هو الشخص الموسوس، هذا يبني على غالب ظنه ويلازم سجود السهو بعد السلام، هذا ترغيما للشيطان، وليطرح الوسوسة للموسوس ولازم البعدية فيما يهجزه. هذا هو مذهب المالكية في هذه الصور.
1: الأخت سميرة تسأل تقول هل لبس الخمار واجب على المرأة أو لا؟ تقول إذا لم ترتدي المرأة الخمار واكتفت بالحجاب هل هي آثمة؟ الخمار في اللغة هو يعني ما يغطي الرأس، ما يخمر الرأس، يعني ما يغطيه، هذا الأصل. الخمار، الخمار اللي يغطي الرأس، غير احنا في العرف عندنا نقولوا على الخمار على غطاء الوجه، هو خمار، هو الخمار غطاء الرأس. لذلك يعني في القرآن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الجيب اللي هو الفتحة هذه اللي في أعلى الصدر، هذه تسمى جيبا. فالشرع قال مش المرأة تغطي رأسها بس، القرآن قال ما تغطيش رأسها بس، ويعني يرى الجيب هذا يصبح ظاهرا، يعني أعلى الصدر، هذه الفتحة اللي في الثياب من هنا في العادة. فيعني تكون المرأة زي ما يديروا توا مثلا في اللبس هذا الشاربة أو كذا، يغطوا الرأس وينزلوها على هنا يعني من أسفل الذقن باش تغطي الجيب اللي هو أعلى الصدر. فهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، مش معناه مرورا بوجوههن، لا، قد تلبس المرأة هيك تغطي، وكذلك تغطي الجيب بنفس الخمار، بنفس غطاء الرأس. أما غطاء الوجه اللي تحكي عليه السائلة، الأخت السائلة، نقوله هو لا يجب، لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، ويجب عليها ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. لكن إذا كانت جميلة يخشى منها الفتنة، فأوجب بعض أهل العلم عليها أن تستر وجهها، لا لكونه عورة، ولكن لمنع نفسها من الفتنة ومنع الافتتان بها. كان هي جميلة يخشى منها الفتنة. بعض الفقهاء أوجب عليها أن تستر وجهها، وبعض الفقهاء قالوا لا، وإنما يجب على الرجال أن يغضوا أبصارهم. فالمسألة فيها خلاف غطاء الوجه، لكن لا شك أن غطاء الوجه أسلم للمرأة سواء كان واجبا أو مندوبا، لأن العلماء اختلفوا في وجوبه ومندوبيته. يعني على كل حال هو عمل خير وفضل، لأن المرأة اللي تستر وجهها هي تقي نفسها الفتنة وتعين الرجال على غض أبصارهم، فهو عمل خير على كل حال.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامج فتوى، ونذكر بأرقام الهواتف لمن أراد أن يتواصل مع هذا البرنامج: 092-092-16-0 092-092-15-0 092-092-15-0. عندنا الأخ أبو محمد، فضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: صباح الخير يا شيخ، نهارك مبارك.
1: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
2: تحية طيبة مباركة لك ولجميع العاملين معك في الإذاعة،
1: الله يبارك فيك،
2: المستمعين.
1: أيوة الله، جزاك الله خير.
2: الله يبارك فيك شيخ. عندي سؤال على الكفارة اليمين.
1: إيه.
2: كفارة اليمين لي يجي عامين توا نسمع فيها أن أخدارها 4 دينار.
1: إيه.
2: لكن توا حاليا وقت الغلاء وكذا، واحد يقدر يزيدها يعطي مثلا 7 دينار، ولا قاعدة على حالها 4 دينار؟ هذا الشق الأول. والشق الثاني، أنا سمعت في صندوق تبرعات لأهل غزة في المعهد الديني، هل نقدر نعطيهم غالي كفارة اليمين، ولا لازم ندور عائلة 10 مساكين، ولا لصندوق الزكاة، ولا لمن نعطيهم؟
1: باهي، حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: الله يرحم والديك.
1: يلا، نعم. عندنا إذن بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج، منها سؤال: إنسان تعتريه أحوال بسبب علة في رأسه، نسأل الله العافية الجميع، فيستطيع القيام والتصرف أحيانا عند القيام للصلاة، وأحيانا أخرى يكون عاجزا حتى على الجلوس، فكيف يصنع في صلاته؟ الحق أن مثل هذه الحال، يعني كل حال بحسب ما أمكن، لأن الله سبحانه وتعالى من عظيم فضله أنه قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل يعاني من علة من العلل، قال له، أمره في معنى الحديث، قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعلى كل حال، الجواب لهذا الرجل أو المرأة التي تعتريها مثل هذه الأحوال بسبب علة في رأسها، يقال لها: بحسب حالك، إذا كان أنت في الحال كنت سليمة وما تشعري بشيء، يبدو أن عندها يحصلها أحيانا تتحرك العلة في الرأس، يبقى دوران وتسقط وكذا، لما أنت تحسي بنفسك أنك الحال طيبة وأنك مستقيمة، بتؤدي الصلاة تماما كما هو مطلوب منك في حال الصحة والعافية. لكن إذا كان يعني تحركت هذه العلة، ومنعاتك من القيام بتطيحي مثلا، أو شعرتي بدوار كبير، بإمكانك تجلسي، بإمكانك تتبادري بالجلوس على طول، حتى جاءتك في خلال الصلاة تقدر تبادري بالجلوس. وكان أنت قبل لا تخشي في الصلاة هذا حالك، تبدي في الصلاة حتى من جلوس، ثم بعد ذلك إذا كان حتى الجلوس تعذر عليك لأنك أنت أصبحت في دوار كبير وما تستطيعيش تثبتي إلا أنت قاعدة مستلقية على الأرض، فلا بأس تصلي حتى مستلقية على الأرض، إلا أن الفقهاء بيّنوا أن الاستلقاء على الأرض يقدم الإنسان الجنب الأيمن قبل الأيسر، يعني يكون مضطجع على جنبه الأيمن أو لا، ثم بعد ذلك إذا كان مستطاعش أو أراد أن يغير له أن يستلقي على الجنب الأيسر، فالجنب الأيمن أولى ثم الجنب الأيسر ثم على الظهر. ما يقدمش الإنسان يصلي على بطنه نقول إحنا راقد علته دفعته أنه يبدأ راقد على بطنه، هذه صورة مذمومة، لكن يسبق الجنب الأيمن ثم الأيسر ثم الظهر، فإن لم يستطع بعد ذلك إلا أنه مستلقي على بطنه فهذا لا بأس، لأن الصلاة لا تسقط أبدا مع يعني تنوع العجز والعلل، الصلاة لا يسقطها إلا فقد العقل، اللي فاقد عقله بسبب نقول احنا خاش عن صلاة العافية الجميع في عملية جراحية مبنج لين فات وقت الصلاة، والله عنده صرع قعد يعني مغمى عليه لين فات وقت الصلاة، هذا معذور. ومنه المرأة في حال الدورة الشهرية، ومنه المرأة في حال الدورة الشهرية، يعني هذه الحال العامة اللي هي فقد العقل، والحال الخاصة بالنساء في حال الدورة الشهرية أو النفساء، فهذا ما هو الباقي. مدام الإنسان على فكرة واجب عليه أن يصلي ولو كان عاجز كل الأطراف، نسأل الله العافية للجميع. الأخ عبد الرزاق، نعم، لعله يعيد الاتصال. الأخ حمزة، الأخ حمزة تفضل.
2: شيخ كيف حال إن شاء الله أموركم باهية؟
1: الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم.
2: يسرك بارك الله فيك.
1: أيوة
2: الله يبارك. حسناتكم إن شاء الله.
1: آمين وإياكم إن شاء الله.
2: بالله إذا نستفسر عن المرابحة بتاع السيارات هذه الجمهورية.
1: باهي.
2: بس تنصحنا بس يا شيخ.
1: باهي حاضر، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بطاقة الدولار شنو، هل هي جائزة أو لا؟
1: باهي حاضر حاضر.
2: الله يرحم والديك، الله يسرك إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا.
1: نعم. ما هي هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. عندنا مسألة أخرى، هناك من يسأل عن إنسان وهب، مسألة تتعلق بإنسان وهب لأخيه شيء دون توثيق، فهل تصح له بعد وفاة الواهب أم لا؟ نقول له أنت أخوك أو قريبك مثلا وهب لك شيء، إذا كان هي قطعة أرض. نعم الأخ العجيلي، الأخ العجيلي تفضل.
3: نهارك سعيد شيخ.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
3: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
1: أيوه الله يبارك فيك.
3: بالله يا شيخ أنا معلش، يعني أنا لا حرج في الدين، أنا نشكي من الودي هذا اللي يطلع شاك بعد البول.
1: إيه.
3: ونشتكي من يعني شنو حكمة، شن ديرش من ديرش، هل ضروري الثياب من داخل يعني احشاك بالهم بالمية لما جي نتوضى
1: يعني
3: حكمة بالله عليك.
1: حاضر حاضر.
3: يعني لو بالله عليك شيخ، أنا والله حاليا نشوف السيارة والراديو شبه يقطع مني، كانت إمكانية تعطيني الفتوى.
1: باهي حاضر حاضر. هو على العموم
3: بارك الله،
1: الودي هذا حكم البول تماما، والبول والبول لا يخلو الحال، إما أن يكون منضبط يعني يخرج بإرادة صاحبه ومحكوم في أوقات معينة كما هو معلوم، فهذا نجس زي هو زي الودي، ونجس يجب عليه الإنسان يجب منه الاستنجاء ويجب عليه تطهير الثياب. لكن إذا كان غير منضبط حتى البول، إذا كان في اللي عنده السكر وفي اللي عنده البرد وفي اللي عنده كذا، يبقى ينزل منه من غير إرادة، إذا كان ينزل كل يوم حتى مرة واحدة بس زي هو زي الودي سوسوة، كان ينزل حتى مرة واحدة من غير إرادة منه، الإنسان يبدأ معفو عنه فيما يتعلق بالثياب والاستنجاء، لا يطالب الإنسان بالاستنجاء ولا يطالب كذلك بغسله من ثيابه حتى مرة واحدة في النهار، لأنه تبدأ في مشقة اللي عنده سلس البول ولا الودي زي ما ذكرت حضرتك ولا غيره ولا غيره، فتبدأ معفو عنه. لكن ينقض الوضوء، نقض الوضوء أمتى يعفى منه؟ إذا غلب على نصف الزمن، يعني إذا كان إنسان عنده علة زي البول وغيره، فيه اللي يبقى مرة تنزل منه شوية، مرة تنزل منه قطرة، يعني لين وصل نصف الزمن أو أكثر، فهذا يبدأ حتى توضأ، وبعد أن توضأ حس بشيء ينزل منه لا يفسد عليه الوضوء. لكن أنت تقول الأهم من هذا غسل الثياب والاستنجاء، فهذا لا يطالب به الإنسان حتى بمرة واحدة في النهار. الحمد لله.
3: يا يعني لو مرة واحدة بالنهار ما ما ما ما ما ما ما نطالبش بغسل الثياب ولا إعادة الوضوء.
1: لا مش إعادة الوضوء بروحها، لا تطالب بغسل الثياب ولا بالاستنجاء.
3: يعني نتوضى عادي ونصلي.
1: ايوه، نقول مثلا واحد ماشي بسيارته ولا من غير سياره ولا اللي هو ولا حتى في حوشه، ينوض للشيش مطول ولا ياخذ المي يتوضى طول، ما يدخلش، مش واجب عليه يدخل الحمام يغسل الثوب ولا يستنجى اذا كان كل يوم حتى مره واحده. لكن لو ان انسان غلب عليه وقع عليه العله هذه، ما في اللي حتى تو البول، وخاصه الناس عندها السكر وعندها البرد وعندها غيره، في اللي تبقى مره تنزل قطره، مره تنزل قطره، اذا كان بدا يتكرر مش مره واحده، يتكرر لين جي اكثر من نصف الزمن، يبدا هذا حتى توضى ونزلت منه حاجه مش مطالب باعاده الوضوء من جديد.
3: الله يفتح عليك شيخ، الله يستر. اجابه واضحه وبارك الله فيك.
1: يا ربي يوفقكم ان شاء الله، ربي يوفقكم.
3: الله يستر ان شاء الله. جميل.
1: لكن طبعا اللي ينزل منه بشيء منضبط او معروف، هذا يلزم منه غسل الثوب والاستنجاء، نقولهم في الشهر مره ولا في الاسبوع مره بإرادة الإنسان، يعني محكوم فيه، ما هيش علة دائمة. نعم. ما هي نرجع لمن وهب لأخيه شيء. نعم، الأخ أبو علي تفضل. الأخ أبو علي تفضل.
4: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
4: الله يفضل عليك، كيف حالك؟ والله نبي نسألك المسألة شيخ بالنسبة للورث.
1: ايه
4: والله مشكلة هي صار لنا في الورث، ممكن معلش ان نتكلم بحك الرأي العام.
1: إيه الورث يعني؟
4: ايه على الميراث.
1: الميراث تمام.
4: ايه والله عندي الوالدة يعني الشيخ ما في التقسيم الورث يعني طلعت ما خارج الارث، خارج الميراث. انا
1: علاش طلعت خارج الميراث؟ متطلقة ولا شنو؟
4: لا والله الوالدة عندي هي، يعني جدي قال لا ما نعطيهاش هي وواحد من أخوالي الثانيين.
1: يعني جدك ما هي من ورثة أمها ولا ورثة أبوها؟
4: لا ورثة أبوها والله.
1: باهي أبوها مات قبلها؟
4: نعم.
1: أبوها مات قبلها؟
4: إيه.
1: باهي أبوها مش عنده رزق ولا أبوها؟
4: عنده رزق. الرزق طلع بايع لي، بايع مدير فيه شهادة عقارية لإخوالي التانيين.
1: هذا أبوها؟
4: إيه.
1: وما عندهاش أولاد هو؟
4: لا عنده أولاد، عنده.
1: وبيحصل أولاده من ميراثه؟
4: أيوة، حط أولاده زي ما نقوله، حط تسعة وزوزة ما حطهمش في الميراث.
1: أعطاهم قبل اللي يموت ولا بعد ما مات هم أخذوه منهم لهم؟
4: لا بعد ما توفى باعوا، وقبل ما يموت يعني اكتشفنا ان مدار بيع وشراء في الملك كله يعني.
1: باهي حاضر. إيه. تسمع الجواب ان شاء الله.
4: تمام ان شاء الله شيخ، بارك الله فيك.
1: نعم. ما هي إذن نجول للمسألة هذه متاع الهبة. الهبة أما أن تكون هبة ذات وإما أن تكون هبة منفعة. اللي جاي لأخوه قال له خذ السيارة هذه، ولا خذ، أعطاه الإذن في استخدام البيت ولا استخدام دكان ولا أرض ولا غيره، نقول له هل أنت أعطاه لك على سبيل الملك ولا قال لك انتفع بها استاسع فيها لين يمن عاش؟ كان هي على سبيل الانتفاع، وراه نعم بمجرد الموت الواهب تنتهي، انتقلت، لأن الملكية انتقلت إلى الورثة، انتقلت إلى الورثة. واللي كانت أنت عندك في يدك سيارة والله كذا تمشي بها لأن أخوك كان يعني يعطيك لذن تستعملها في حياته، فهذا بمجرد ما مات تتركها للورثة، خلاص معاش لأخوك، صبحت للورثة، والورثة كان قالوا لك استمر وكان أخذوها منك أخذوها منك. هذا إذا كان أعطيك الإذن في الانتفاع بس. أما إذا كان هو وهب لك ذات الشيء، أعطاك السيارة قال لك خذها بكل، أو أي جهاز أو آلة أو ميتر وطاولة غيره، هو في حياته وفي صحته قال لك خذها ملك وانت خذيتها على سبيل الملك، خلاص اختصيت بها من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية صبحت رزقك تأخذها حتى بعد الوفاة. لكن كونها هي حسب المسألة أنها دون توثيق، تبقى المسألة هل يصدقوك الورثة ولا ما يصدقوكش، بس المشكلة مش أنت، المشكلة مش من الجانب الشرعي، مشكلتك من الجانب القضائي. فهني من ناحية الشرعية نقول لك كان هو أخوك عطيك الحاجة هذه، الآلة هذه والغيرة في حياته على سبيل الملك وهبها، فأنت تملكها، مش لازم يدي لك ورقة. لكن أنت الورقة اللي أمتى تحتاجها، لو كان الورثة ما صدقوكش وقالوا لك إحنا هذه من نهار نعرفوها هي لبونا ولا لأخونا ولا كذا، جيبها ردها هني، تبي يبين أنت، تبين أن أنت أعطها لك إما إشهاد نفرين أو وثيقة، وبالتالي لو رفعوك للقاضي ينحوها منك، لأن ما عندكش ما يدل على أنك أنت صادق. فأنت إذا هذا ما يتعلق بقضية التوثيق. التوثيق لا يضر الهبة، عدم التوثيق، ولكن يمكن يحرمك منها إذا هم رفعوك للقاضي، لأن القاضي يحكم بالظاهر كما تقدم، والله يتولى السرائر. في نفس الوقت ورثة الميت هذا إذا كان هم متأكدين وعارفين أن أبوهم ولا أخوهم أعطيه الحاجة هذه في حياته وفي صحته على سبيل الملك لفلان لأخوه والله لكذا، معاش عندهم حق يعني يطالبوه حتى ولو كان ما عنده ورقة. وهذه تحصل في المجتمع، يعني عندنا في المجتمع في اللي تنازل لأخوه على متر وأرض في جنب متجاورين، قال له حط حيطك هني دلنا السور شوية وسع عليه، وهم عارفين أعطاه اللي بيملكه يعني، لكن ما داروش ورقة، وهذا خطأ. المفروض يدير ورقة، يدير ورقة باش يمنع الشحناء ويمنع البغضاء حتى على متر وطا، يدير ورقة. لكن إذا كان هم هذا اللي صار زي ما يحصل عند بعض الناس، ما دار لاش ورقة وثيقة، وأهلها أهل الميت عارفين أن أعطاها بطيبة خاطرة، ينبغي أن هم يقروه على هذا. بل إذا كان فيهم عقلاء وحد عنده حكمة، هم يديروا له الورقة يقول إحنا أخود مننا تنازل، يقول أخود مننا تنازل الآن، أن إحنا متنازلين لك باش الجيل اللي بعده ما يحاسبهمش، لأن أنتم ما تحاسبهمش، لكن يجي جيلكم أحفادكم ولا أبنائكم يقولوا لجاره لعمهم يصبع عمهم بعد ذلك أخوه الميت هذا، يخاصموه ويطلعوه سارق ويطلعوه أنه واخذ من حدود الأرض جدهم. ولذلك ينبغي توثق الأشياء هذه مخافة الخصومة. لكن فيما بينك وبين الله زي اللي يعطاك خروف والله يعطاك حاجة قالك خوده خوده من غير وثيقة، هذا حلال. الأخ يونس تفضل.
5: السلام عليكم دكتور نفاتي.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلوا، شو حالكم؟
5: بارك الله فيكم، أتك الصحة
1: العافية. الله يبارك فيك.
5: بارك الله فيك جمع علمانا ونصر الله العزة ونصر أخوتنا المسلمين في كل مكان.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
5: بارك الله فيك. والله أنا الحديث حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الحلال بين الحرام وبين وبين من تفتقوا الشبهات كراعي هم وحول الزماء ليش كان يقاتل يكون نقاط صح.
1: نعم
5: نعم. وهل يشملنا حقيقة نشوفه في الخوض الحقيقة والبنسنة في شيابة ما تمناش عن المواطن العامة، وإن ما الحقيقة الأمور اللي هي واضحة
1: يعني نتكوا على الجانب الشرعي
5: أكثر ولا الهوى ولا ما يقوله الناس يعني
1: حتى الأحداث. حاضر تسمع إجابة عامة إن شاء الله. حاضر.
5: أنا منك توضيح هذا الحديث
1: وهذا
5: زي ما
1: تكرر فيها
5: تبارك الله
1: فيك. إن شاء الله. نعم. هذا ما يتعلق بالهبة. مسألة أخرى، هل يجوز إسقاط الجنين في الشهر الأول من الحمل؟ نقول لا، لا يجوز إسقاط الجنين، هذا تعدي. ولذلك نقول إحنا منع الحمل ابتداء قبل أن تخص بالويضة، هذا ما في شيء بس، لكن بعد ذلك لا يحل إسقاط الجنين إلا إذا اتفق الأطباء على أن الجنين قد يكون سبب في وفاة أمه. يعني لو اتفقوا عندها علة مسكينة المرأة هذه بحملها، قالوا لو يبقى الجنين بيكون هو السبب في وفاتها، هذا ما يكونش من طبيب واحد ولا اثنين، يعني اتفقوا كثيرين من الأطباء على هذا القرار، يمكن بعد ذلك يؤذن لهم في إسقاطه إبقاء على حياة الأم، إبقاء على حياة الأم، وإلا لا يحل التعدي على هذا. ثم أن بعض الناس مثل يعني مثل هذه المسألة، الحقيقة ينبغي يتقوا الله سبحانه وتعالى، ما يندروا عليه الحمل هذا، قد يكون عالم، قد يكون صالح، قد يكون مهما كان وضعه، ما ينبغي العدوان عليه بالإسقاط، حتى ولو كان زي ما يقول بعضهم أنهم بحسب الكشوفات اتضح أنه مشوه مثلا، مشوه نقول حتى ولو أنه مشوه هذا خلق الله سبحانه وتعالى، هكذا أراد الله عز وجل، فأنتم أمر ما يعنيكم القوت والعلاجات اللي يمكن يلقاها وغير هذا أمره عند الله عز وجل، فما ينبغيش أن التعدي على خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. عندنا الأخ أبو محمد قال كفارة اليمين مقدارها، نعم الأخ سعد تفضل. الأخ سعد تفضلوا.
6: السلام عليكم شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
6: وسهلا. تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك، هذا الإذاعة المبارك الطيب، هذا المبارك شيخ، نحييك في مجهوداتك برنامج ديني وأجل حسناتك من جبال الشيخ. وسؤالي عن سؤالي على الورثة، يعني تقسيم الورثة بالتساوي، يعني بس في كذا أنت ما سؤالي شيخ.
1: نعم نعم
6: ما سؤالي شيخ.
1: بالتساوي الذكور والإناث
6: ورثة
1: الورثة شيخ. نعم تقسيم اللي ورث بين الذكور والإناث متساوي. نعم
6: تقسيمها بال كذا كذا.
1: نعم نعم حاضر.
6: شكرا شيخ.
1: العفو العفو تفضل.
6: شكرا شيخ.
1: العفو تفضل. نعم الأخ أبو محمد سأل عن كفارة اليمين، قال مقدارها 4 دينار، هل تزاد مع هذا الغلاء؟ نقول له يا أخ أبو محمد نعم، لكن الآن راهي الحقيقة زيدت من فترة لا بأس بها إلى 5 دينار، زيدت إلى 5 دينار، لكن لو كان الإنسان هو المعطي أراد أن يزيد على 5 ما فيش بأس، يعني هذا مش قدر يعني محدد لابد يعطي الإنسان 5، هذا هو الحد الأدنى، الحد الأدنى اللي به يقع الإجزاء، يعني لو أعطي الإنسان 5 الآن إن شاء الله يعني تجزيه فيما بينه وبين الله عز وجل، باعتبار أنه هو مطالب بمد من طعام، والمد من طعام هو أقل من كيلو شوي، يعني ملء اليدين، تصور إنسان ملء يديه الزوز بالطعام ولا بالرز ولا بالتمر ولا بالزبيب، كم القيمة هذه بتكون، كم القيمة تكون، فهذا يعني تعير غالبا بوسط الأطعمة. فعلى كل حال 5 دينار كافية للمد الواحد لملء اليدين، لكن هذا كما تقدم هو الحد الأدنى، يجي واحد يقول لاني والله كفار ماذا محنت بيعطيهم 10 10 والله 20 20، لا بس أعطي، مش ممنوع الزيادة يا أخ. السؤال الجواب للأخ أبي محمد، لأنه هو أصلا من حيث المبدأ أنت راه قبل لا توصف الطعام أنت مخير بين الآن بين الكسوة والإطعام، الكسوة لا شك أنها أغلى من 5 دينار، أنك أنت تشري لرجل نقول إحنا سورية سورية وسروال عربيات ولا سورية طويلة، أو تشري لباس مرأة، المرأة تبي لها فستان طويل ولا جلابية، وتبي لها محرمة راس غطاء الراس، المرأة تبي 2 غطاء راس ولباس، وهذا راهو إحنا غردي ما نميله للحد لذكر الحد الأدنى 5 دينار أو الإطعام، نقولهم لا أراه هو من ناحية المبدأ مخير إنسان بين عتق رقبة أو إطعام أو إطعام أو الكسوة. طبعا عتق رقبة الآن مش موجودة، شنو ما زال عندك؟ ما زال عندك الكسوة، الكسوة 10 فقراء أو إطعامهم، بهين اللي هو حالته ممتازة وحالته كويسة أو إحنا حتى مش يعني المهم عنده، مش بالضروري يكون من كبار الأغنياء، وبيكرم الفقير وبيعطي يعطي حتى كسوة، مش لابد يعطي 5 جنيه والله يعطي مد من طعام. جيت لمجموعة من الفقيرات النساء خليت لهم جلابية جلابية ومحرمة ماس محرمة راس خيرها، أو جيت لرجال خليت لهم سورية وسروال سورية وسروال من غير طاقية مش مطالب أنت، فهذا إذن هذا أعلى، الآن تكلفك حوالي 100 والله كذا، والله أكثر حتى من 100 كم تأخذ جلابية نساء وغطاء راس. فالشاهد إحني كونك أنت بتزيد على 5 جنيه أخ، الجواب لأخي أبو محمد وللإخوة السامعين هذا مش ممنوع، مش ممنوع أن الإنسان يزيد على المقدار هذا. بعض الأشياء صحيح توزيع مثلا زكاة الفطر وغيرها يقتصر الإنسان على حد الوارد، الحد الوارد يكره الزيادة عليه، لكن هذا أنت هذا الحد الأدنى اللي ممكن يجزيك. ثم قال أبو إسحاق أبو إسحاق تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
7: طيب شيخ مفاتيح خالد،
1: الله يبارك فيكم، تفضلوا.
7: جزاكم الله خير صادق.
1: أي والله، الله يبارك فيك
7: يا شيخ. بالله عندي سؤال.
1: إيه.
7: عندي أختي زوجها توفى، تسقط في الزاوية تمام.
1: إيه.
7: بعد ذاته في معانا في طرابلس عليها لخط الحرب، يعني في الفترة اللي فاتت الحرب وقاعدة متمسكة الرباط بتاعها تمام. فولت لي خوشها توف على خط المدرسة كوية.
1: إيه.
7: إن لا لولا بعد بتاع في خوشها ما قدرتش عارف مرضت وعفانا وياك من جان مش عارف طيب الله أعلم. أنا أعرف قدر ما قعدت فيه الحوش ثانية ومرتنا في حوشها فمان
1: حوشكم أنتم يعني
7: حوش العيلة يعني.
1: إيه إيه.
7: حوش العيلة جت بات حوشها بعد سهرين بات كلالة لولا بدت خائر بدت واحد مرضت المم الله أعلم الحز هذا طبيعي. فما رتناها للحوش قد فيه الشرع يقول من اللقطة هاي
1: باي. حاضر تسمع الجواب ان شاء الله.
7: وحاجه ثانيه يا شيخ، بالله نبوك تكلمون على الغلاء بتاع شادة. والله التجار والله ما رحم العباد، والله ما رحم العباد.
1: اي والله لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر
7: تكلمنا على النقطه هذه بالله. وانت خبز 50 قرش والله تحط عين.
1: والله لا حول ولا قوه الا بالله.
7: اي والله قصه صاحب العيله ما ياخذ 1500 و1000 بالله. والله 5 سنين نعاند اي واحد اقتصادي 1500 دينار وكله حليب شرب حليب وخبزه فقط خذوا فطور وعشاء وما حتى الدين يا شيخ.
1: والله لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر يا اخي ابي اسحاق.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. نعم للاخ ابي محمد اللي سال على الكفاره، قال هل تعطى لصندوق التبرعات أو لصندوق الزكاة؟ نقول له أنت هذه ليست مطلق صدقة، ليست هي يعني من عموم الصدقات أو من عموم مال الزكاة باش أنت تعطيها لجموع كبيرة من الفقراء. أنت مطالب بتحقيق رقم عدد معين من الفقراء وهي 10 فقراء لا تزيد ولا تنقص. وبالتالي مدام لا تزيد ولا تنقص أنا نقول لك ما تعطيهاش لصندوق تبرعات، ما تحطهاش في صندوق تبرعات، لأن صندوق التبرعات القيمة أنت اللي حطيتها. هل هي بتمشي لواحد ولا بتمشي لمية ولا لألف؟ يعني ما هوش تبرعات. ولو كان لقيت يعني ناس يجمعوا لعائلة فيها 10 أنفار قالوا لك هذا بنجمعوهم لها العائلة هذه اللي متكونة من 10 أنفار حتى أعطيت لهم باعتبارهم 10 ماشي لـ10 ممكن. لكن هيك بالطريقة هذه يا أخ أبي محمد انت ما يا خبا محمد ما تعطيهاش لصندوق التبرعات ولا لصندوق الزكاة الا اذا كان انت بتبين للي بتعطيه له بتقول له هذه راهو زكاة كفارة يمين معناها اعطيها لـ10 وهذا في التبرعات اعتقد انه يتعذر. فلذلك انت دور الفقراء او اذا كانك مشيت لصندوق الزكاة بتبين لهم بحيث انهم هم يخصوا بها 10 فقراء لا تزيد ولا تنقص. وبعلاش الانسان راهو في بعض الاشياء مطالب انه بنادم يبحث وروحه ويتحرى ويدور الفقير معلش لا باس. نجول للاخ حمزه. الاخ حمزه يسال على المرابحه في مصر الجمهوريه وسال على قضيه الدولار. طبعا بيع المرابحه هذا بيع منضبط. تفضل الاخت ام محمود. تفضلي.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي.
8: والله يعني عندي سؤال يا شيخ.
1: ايه.
8: عندي قريبة يا شيخ كانت في حوش بوها حرجانة لها سنة. وجوزها في الحوش. تو لما توفى جوزها ولت للبيت الجوزية. في حكم الدين. ايوه شيخ.
1: باي حاضر. هي مش هي مش متطلقة.
8: لا هي مش مطلقة وسوى ولت لي حوش جوزية ولا معاها جوز ولادها.
1: به رجع.
8: به شكرا. حاضر. شكرا بارك الله فيك يا شيخ.
1: إذن الأخ حمزة سأل على بيع المرابحة. بيع المرابحة بيع من البيوع ونظرا لكون ذيما الأشياء التي هي يعني جاءت من أصل ممنوع وكذا محفوفة بالشروط ولذلك لابد أن الإنسان لما يقدم عليه يعني يمشي للمصرف يكون وعد غير ملزم. يقول لما يجي يقول لهم نبي السيارة الفلانية ولا الأتات الفلاني موجود، لابد أن هم لما يمشي يشروه مش ملزم بالرجوع ليهم حتى بدأ في الإجراءات. يقدر لما رجع لبيته يترك الصفقة، يقدر يدور جهة تانية. هم كونهم شو شروه وملكوه يتحملوا مسؤوليته، لكن ما يجيش يقول لك انت لما دامك جيتنا لابد بتولي بالسيف، هذا يبدأ فساد في العقد. فإذا لابد من الاختيار، بتولي باهي ما تبيش باهي بعد ما جبت ما يسمى بالفاتورة المبدئية، هذا يسمون فيه الوعد الغير الملزم. ثم بعد ذلك إذا انت جيتهم بعد يوم ولا أسبوع ولا اللي هو، لابد أن المصرف يكون شراها من الحاجة هذه، شراها من الشركة أو المكان اللي هي كانت فيه، ما يدرولكش انت عقد وبعتاليهم يمشي يشروها، لابد يكون شروها هم قبل ملكوها وبعتالي يبيعوها لك. الأمر الآخر، إذا أنت الحاجة تبي تملكها بعدها وني روحت بها، وإذا كان كنت تبي تبيعها بيعها لطرف ثالث محايد، لا تبيعها للسوق أو الشركة اللي كانت فيها ولا تبيعها للمصرف، بيعها لطرف محايد آخر. بالحالة هذه بالصورة هذه يعني إن شاء الله تكون ما فيش باس، وكون هم المصرف يطبق فيها الحاجات هذه ولا ما يطبقش، أنت في هيئة شرعية في المصرف أسئلهم، كان قالوا لك خود منهم خود، وكان قالوا لك ما تخدش ما تخدش. أما ما يتعلق بمسألة أخرى اللي ذكرها الأخ حمزة فيه قضية الدولار، فهني بيّن الفقهاء دار الإفتاء على أن المسألة لا زالت ممنوعة أن الإنسان يعني يقدم على شراء الدولار. نجول للسائل الآخر، للأخ أبي علي، قال الميراث مع حرمان البنت وبيع الأولاد، يتكلم على أمها. الرجل هذا لما أبوها مات اتضح أن هي أبوها عاطي رزقة لأبنائه وباع أرزاقهم. هذه الحقيقة من التصرفات الفاسدة والله، لأن يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، عندما جاء أراد أن يهب لأحد الأبناء شيء سأله النبي صلى الله عليه وسلم عندك غيره، في معنى الحديث قال نعم، سأله سؤال آخر أعطيتهم كلهم أم لا، فلا قال، لما قال لا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أشهد على هذا غيري، وبين بأن هذا من الجور. فلذلك ما ينبغيش لإنسان يبدأ يحابي في الأبناء واحد على واحد، حتى بنت سيدي أنت، حتى بنت هذه بنتك ما تبي يعني تنكرها. فإذا كان عندك مال بتقسم عليهم أعطيهم زي أولاد زي بنات، وكانك أنت ما قسمتش عليهم الرزق اللي خليته خليه يقسموه، تكفل به الله سبحانه وتعالى، ربي تكفل به، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي تأخذ حصة وهم كل ولد يأخذ حصتين حصتين. أما جي في حياتك تبدأ تلعب بالأشياء هذه، يعني تسجلها باسم الأولاد والله بعقود بيع وشري ولا غيره ولا غيره، وتفاجأها مسكينة هي لما مات بوها تفوجئت بأن بوها يعني متصرف فيه في في في في حياته عطيهم، نقول هذا خلل من بكرة هو الحقيقة. لكن لو كان هو مدارش التصرف هذا، ولكن يا أخ السائل إن شاء الله يسمع فينا أبو علي، لو كان هم أخوالك هم اللي داروا الكلام هذا وكان هو باسم جدك، يبدو هم ما عندهمش حق، تمشي تكلمهم ولو ترفع أمرها حتى القاضي، ترفع أمرها حتى القاضي لو كان هم تصرفوا. لكن لو كان تصرفوا من حياة أبوهم يعني مشجل لهم ومدير لهم وتايق بيع وشري ولا اللي هو، للأسف حتى أحيانا ترفع أمرها القاضي، أحيانا ما عندهاش كيف ترد. فلذلك هو تحمل مسؤولية أبوها، فتصبر، ونسأل الله أن يغنينا ويغنيها إن شاء الله من باب الواسع. لكن هذه خطاب للجميع أن الإنسان ما يغرسش الأحقاد بين الأبناء، يعطي لي واحد واحد لا أو كذا، فتركهم لله عز وجل، تكفل الله سبحانه وتعالى بقسمة الميراث بينهم. أضاف الأخ يونس بارك الله فيه، قال الحلال مبين والحرام مبين وبينهم متشابهات. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الحلال بين فيه، من حلال بين يعرفه كل الناس، يعرف أن الميراث حلال، ويعرف أن الهبة حلال، ويعرف أن الصدقة من تصدق عليه بشيء أنها من الحلال. وفي شيء معروف عند الجميع أنه حرام، السرقة معروف، السارق وذلك السارق لما يسرق يهرب ويخفي الحاجة، لماذا؟ لأنه يعرف أنها ممنوعة. السرقة معروف أنها حرام، والمغصوب معروف أنه حرام. فهذه أشياء معلومة، زي من بعض الحلال معلوم، بعض الحرام معلوم، بعض الأشياء هي من المتشابهات التي قد تخفى على بعض الناس، أو ليكونها يعني فيه أسباب تشبه أنها من الحلال أو تشبه أنها من الحرام، فهذه يعرفوها العلماء، ولذلك يعني قال وبينهما متشابهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على الورع في مثل هذه المسألة فيما يتعلق بالمتشابهات، قال من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه، يعني يوشك أن يقع فيه الحما اللي هو حما الملوك، كانوا لما بيدير دواب للمرعى يجي لي قطعة من الأرض خصبة ويدير عليها حدود ويقول ما حد يدخل يرعى فيها، فاللي بيجي ويحوم حول هالحما هذا يعني يوشك أن يرتع فيه، يعني تدخل الأغنام فتقع عليه العقوبة من من من هذا بهذا السبب. فعلى كل حال نقول له الشبهات كل ما الإنسان تنزه وابتعد عنها يكون هذا أولى له. وهذا بصفة عامة يدخل في الأموال وفي الأعراض وفي كل الأشياء هذه، اللي هو يتبدأ من الحلال البين والمعروفة والحرام البين المعروف، والمتشابهات يعني في الغالب هي معلومة عند العلماء. الأخت أم محمد تفضي.
9: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
9: بالله يا شيخ أنا عندي ولد خالتي وخذيت ولد، طبعا أم أبوي وأبوه طبعا صغار وخسالة، لما ماتت حناي خذيت الوريقات، وطبعا ولد خالتي هذا متجوز بنت عمه، طبعا إحنا أقارب في العيلة كنا مع بعضنا. لما أبوي كلم أبوه أكلمه هو قال له مثلا نقسم الورد وهكي، قال لا ما نقسمش الورد تاني، وتكلموني عن الورد راهو أنا نطلب مرتي نمشي ونهج من البلاد. شوفوا قال له خلاص لما هكي الموضوع هكي خلاص سكر الموضوع، من قال مش صغار على خاطر ورد توا المراش المات، وهي مرتها تعرف شو القصة بقى مش فضلش المرأة ترجع الوري.
1: أيوة
9: بدون مشاكل عائلية صح ولا؟
1: باهي باهي حاضر حنجاوبك إن شاء الله.
9: إن شاء الله بإذن الله وأنت طيب صحيح.

0: الأخ سعد سأل على الورثة، قال يمكن تقسيمها بالتساوي، الإرث يقسم بالتساوي بين الذكور والإناث. نقول له يا أخ سعد، إذا كان في تراضي بين الإخوة، معلش يعني هم مثلا 2 بنات واثنين أولاد، قالوا هالأرض هذه بنقسموها على 4 متساويات، مثلا هكتار بيقسموه على 4، 2500 2500. نقول لهم إذا أنتم راضيين يا أولاد الذكور بتتنازلوا على بعض حقكم بتساووا البنات، معلش مش ممنوع، لكن الممنوع أن تأخذ بالقوة أو بما يسمى بفرضه ببعض الضوابط اللي يبوهم يدروها، حكاية المنادات بمساواة الرجل بالمرأة. نقول هني ردي بالك أنك أنت يدروا لك ضابط تفرض على أخوتك فرض، هذا ممنوع. زي بعض نسمع أنها بعض المنظمات اللي تنادي بالتسوية في هذا الباب، نقول هذا أنت طالبي أنك أنت تأخذ حقك الشرعي باش يبدأ من الحلال الطيب، أما لو كان فرضه فرض يبقوا يخلطوا لك عليه الحرام. راهو لو كان فرضوا عليه فرض بحكم يعني الشيء اللي تنادي به بعض المنظمات، نقولها انت بدل بتاخذي الحلال الطيب يخلطوا لك به في الحرام، ويزبدي لا عاد تقبل منك عمره ولا يقبل منك به حج ولا تتصدقي منه، وتبدي انت غاصي بالي خوتك في بي بي بالقدر الزائد. لكن لو كان هم طوعا منهم، ما فرضتش عليهم منظمه ولا فرض عليهم حد، طوعا منهم هذه هبه وهبوا الزايد لأختهم، معلش لا بأس لا بأس. الأخ محمد تفضل. الأخ محمد
1: نعم
0: تفضلوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تفضلوا.
1: الله يبارك فيك يا شيخ النفاتي، شن حالك؟
0: الله يبارك فيك، الحمد لله.
1: الله يبارك فيك، الله يرحم والديك، نصلي عليك.
0: اي والله وإياكم إن شاء الله، تفضل يا سيدي تفضل.
1: صبح عليك وصبح على كل من لها علاقة وصيلة براديو دار الإفساد.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك.
1: موضوع يعني موضوع يا شيخ، لأن الإضاءة.
0: نعم نعم،
1: موضوع يعني يا شيخ، لما نمشي الإضاءة، لما نمشي للفجر الصبح في الجامعة نكون فيها الدنيا كلها ضاوية على شكي على شلسات، بما أن ما شاء الله طول طرح الأحمال نحو
0: يعني علاش ما حافظوش نسمع الجواب إن شاء الله. التعليق ما هي نجولي نرجعوا لي السؤال. الأخ أبي إسحاق قال عند أخته، الرجل هذا زوجها توفي رحمه الله ورحم جميع المسلمين، وحسب ما أذكر أنه قال في مدينة الزاوية، قال ثم جاءت لمدينة طرابلس، جاءت لمدينة طرابلس. لما جاءت طبعا توفي زوجها، يبدو كما فهمنا في السؤال أنها اضطرت لهذا بسبب بعض الظروف الأمنية غادي، فجت لمدينة طرابلس. وهذا لا بأس أن المرأة، أولا نحن نأخذها نقطة نقطة، كونها تخرج للاضطرار المعتدة ما فيش بأس، يعني زي المريضة ومشت اضطرت تمشي المستشفى، زي اللي ساكنة في مكان وصارت فيه اشتباكات، نقول إحنا مسلحة والناس هربوا وجيرانها هربوا هربت زيهم مشت، ما فيش بأس. مكان في مكان وجيت جاي سيل ولا جاي السيول ولا أي شيء خافت الناس، لا بأس تطلع زيهم. أو مثلا حتى هي اللي ضع فيها قعدت بروحها وصارها صغيرين وبيترصد لها حد بينزل لها في حوشها ولا غيره واضطرت وخافت، معلش فهذه أمور اضطرارية ما هيش آثمة. لكن قال ثم بعد ذلك رجعت لأجل لبيتها لأجل المدرسة لأجل أطفالها، فعجزت على أنها ما قدرتش تبقى كما ذكر، وبين الذي اضطرها للعودة من جديد لبيت عائلته. قال كونها بدت تشبه في خيالات وبدت كذا وكذا، نقول له والله يا أخ أبي إسحاق هذا راه المسألة، يا أخ أبا إسحاق هذه المسألة نسبية وتختلف، قد تكون أمور حقيقية، إحنا ما ننكروش أن بعض الأماكن قد يكون فيها شيء، وإذا كان هي عجزت فهذا أمر حتوم اضطراري معذورة، لكن مجرد أن مجرد الوحشة من المكان، ومجرد أنها مثلا سمعت بأشياء معينة، نقولها لا، المسلم ماذا به يعني يبتعد عن مثل هذه الوساوس، وتداوم على أذكار الصباح والمساء. ومما شرع في مثل هذا الحال الأذان اللي يبدأ في مكان نقوله إحنا في حوشة ولا في غيره، وشبه حاجة يعني ما هيش طبيعية وظن أنها من الجن ولا غيره، مما شرع فيه أن يرفع صوته بالأذان مثلا عندها، زي ما قال هو يعني عندها أبناء يعني يقدر واحد من يرفع صوته بالأذان. فقصدي إذا كان يمكن رفعها الوحشة هذه بأي وجه من الوجوه فالواجب أنها تبقى في بيت الزوجية، لكن لو كان هو الأمر حقيقي والأمر يعني واقع وغير مقدور عليه بالنسبة لها، هي غير مقدور عليه، فيبقى لا بأس ترجع لبيت العائلة متاعكم ومعذورة معذورة. ثم سأل سؤال آخر، سأل عن الغلاء الفاحش، نقول نعم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. يعني الحقيقة هو أولا من حيث المبدأ خطاب للتجار، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أقوات الناس وفي حوائج الناس، مش بالضروري القوت، حتى حوائج الناس، يعني سائر ما يحتاجه الإنسان من معدات ومن ملابس ومن قرطاسية وجاي المدرسة وغيره وغيره، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. بل خطاب للتجار، هذه من الأوقات اللي يمكن التجار يتعبدون بها إلى الله عز وجل بأموالهم، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. يمكن يجي لحظة نلقوها البلاد تعدلت 100% وبدت الأسعار مستقيمة، ويبدأ التاجر فاتتها الفرصة هذه اللي بيخفف بها على الناس وبيكشف بها ضر الناس، فاتتها الفرصة، لأن يكثر الخير أحيانا ويعم إن شاء الله. لكن مدام الناس الآن قاعدة في ضيق ويتشكي الناس من الغلاء، وين رجال الأعمال والتجار اللي ربي أعطاهم المال وبيخدموا به العباد وبيتعبدون به إلى الله سبحانه وتعالى، يكتروا السلعة بحسب الموسم اللي هم فيه، زي تو الآن وقت أطفال يقروا والمطالبين باللباس والقرطاسية والغذاء يوفروه، جايهم شهر رمضان يوفروا ما يتعلق برمضان، جايتهم العيد الكبير يوفروا المواشي قبل وقتها، وكلها يوفروها التجار الصادقين الصالحين. نكلموا احنا على الصالحين منهم، ما نكلموش في أصحاب الجشع وأصحاب الحرام اللي يأكلوا في الحرام، لا، نتكلموا على الصالحين من التجار، يبدو هم يعني نصبوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى في خدمة العباد وخدمة الضعفاء. وزي هذا الرجل اللي قال لك أني حتى فردت الخبزة الناس بتعجزته، فهذا هم يعني نصبوا أنفسهم لخدمة هؤلاء الضعفاء، كل ما يجي قبل لا يجي موسم معين يوفروا حاجة الناس ليه، ويديروا هامش ربح، احنا ما نقولهم بيعوا بالخسارة، لكن يدير هامش ربح يسير بحيث تنخفض الأسعار ويعيشوا الناس إلى أن يفتح الله سبحانه وتعالى إن شاء الله أبو بالخير، فهذا لا شك أن أجرهم عند الله عظيم. هذا ما يتعلق بخطاب التجار، ونجوحني لعموم الناس، نتقوا الله سبحانه وتعالى في أبوسنا ما استطعنا، لأن بعض الأشياء راهي قد تكون من بسبب الذنوب اللي اقترفتها الناس وعمت، زي القحط والبلاء هذا وغيره وغيره. وكذلك اللي يوليه الله سبحانه وتعالى أمر من أمور المسلمين، عليه أن يتق الله بتحقيق كل ما يصلح من أحوال الناس، يعني اللي يتولى أمر من أمور المسلمين إن شاء الله، حتى على مدرسة والله بلدية والله على مصنع والله على مستشفى والله غيره، نقول له أنت مسؤول أنك أنت تحقق المصالح وتدفع المفاسد، أنت مسؤول بين الله عز وجل والقيامة، بتسأل هل حققت المصالح اللي تقدر عليها للعباد، هل دفعت المفاسد اللي قدرت تدفعها ولا تغافلت. فإذا كان تغافل وكان قادر، هذا يخشى أن يبعث مع الخائنين والعياذ بالله يوم القيامة. باهي، هذا إذن ما يتعلق بمسألة السؤال الأخ أبي إسحاق. ثم نرجو لسؤال الأخ أبي محمود والأخت أم محمود إن شاء الله. كما ذكر الأخ المقدم للبرنامج نخرج لفاصل يسير ثم نرجع بإذن الله سبحانه.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة باب.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته.

0: بدون عرف عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر. لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. أن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد أن عدنا من بعد هذا الفاصل، نعود إلى بعض الأسئلة التي بقيت قبل الفاصل. عندنا أم شهاب، تفضل.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. السلام ورحمة الله.
1: شيخ، عندي استفسار بخصوص المكاتب الخاصة اللي تكون وسيط بين المصرف والزبون لاستكمال إجراءات المرابحة الإسلامية، شو حكم التعامل معها؟
0: ما هي مثلا حاضر تسمعي إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله.
1: شكرا.
0: ما عندهاش راديو ومشت ولا قاعدة هي.
1: أيوة.
0: عندك تتابع فينا أنت والله يا أخت أم شهاب؟
1: إن شاء الله.
0: تتابع فينا على الراديو؟
1: حاليا حرفتها الراديو، أنا أتكلم فيك على التليفون.
0: على كل حال، أنت الآن مثل هذه المسألة، المكاتب كلها بصفة عامة، إذا مشي الإنسان لمكتب وكله لإنجاز أي شغل من الأشغال، من حيث المبدأ الوكالة جائزة، الوكالة جائزة، لكن كونه بيعطي إنسان فلوس، أهم شيء ما يكونش هذا الإنسان يشتغل في هذه المؤسسة، لأن لو كان يشتغل في هذه المؤسسة عنده فيها يعني نقول إحنا شيء، تبدأ هذه رشوة. لكن لما هو ما يخدمش فيها، إنما هو مكتب خاص للخدمات.

0: والإنسان أجره من حيث المبدأ ما فيش بأس، وكيل بأجرة، وكيل بأجرة، إلا إذا كان علم الإنسان إن هذا المكتب يعني نقول إحنا متاع رشوة ولا متاع تزوير ولا متاع شيء من هالقبيل، يبقى يمنع لأجل ما يعرض عليه. لكن من حيث المبدأ مش إنسان لمكتب خدمات يوكله، ما إن شاء الله ما فيش بأس ما دام المعاملة صحيحة.
1: موظف في المكتب قلت له أنتم شنو يعني عندكم أتعاب نعطيكم فلوس يعني مقابل خدماتكم؟ قالوا لنا إحنا عمولتنا ناخذوها من المصرف. هل هذا جائز؟
0: لا، ما دام عمولتهم بياخذها من المصرف. على كل حال انت اذا هم انت ما تبي تعطيهم شيء يعني.
1: انا يطلبوا مني الاوراق والسلعه اللي بنشريها او اللي بيشري هذه المصرف، يكملوا لي اجراءاتي في المصرف. قالوا لي
0: اذا كان هيك من زي ما ذكرتي ظاهر الحال ما فيش بأس. المهم لكن هي غير شنو بيع المرابحه هذه، نظرا لان فيها شروط، وهل الشروط تطبق ولا تطبق؟ انا نصيحتي حاجه واحده، تمشي للمصرف اللي انت بتتعامل معاه تقول لهم اعطوني رقم الهيئه الشرعيه متاعكم، هيك قولي لهم. فكل مصرف عنده هيئه شرعيه، لما تاخذي رقم الهيئه الشرعيه قولي لهم راحوا بندير كذا وكذا. اذا كان هم جايتهم تقارير تفيد بان فيها اشياء فاسده وباطله بيقولوا لك لا، وكان قالوا لك خوي توكل على الله.
1: باذن الله
0: ان شاء الله.
1: شكرا شيخ،
0: العفو. السلام عليكم. فضل. نجولي سؤال الأخت أم محمود، قالت عندها قريبة زي ما عبرت هي، قالت حرجانة من في بيت أبيها، يعني زعلانة في بيت أبوها، كانت متشاجرة هي وزوجها وقعدت حوش أبوها، لكن الزوج توفي رحمه الله ورحمه جميع المسلمين. بعد وفاته رجعت هي إلى بيت الزوجية، نقولها لا بأس ما دام مش مطلقها، هي رجعت لبيت الزوجية خل ترجع لبيت الزوجية، ترجع لبيت الزوجية. وطبعا المرأة ما دام هي يعني قاعدة على ذمة الزوج ومات ترثه، وينبغي ألا تهضم حقوق المرأة في مثل هذا الموطن، لأن احنا مجتمعنا مجتمع أحيانا عاطفي، بيقول واو لما مات الراجل ولت وتبي وتبي. نقول نعم عندها حقوق، عندها حقوق وعليها واجبات، واجبات عليها أن العدة، وحقوقها أن هي بينظر كان في مؤخر صداق تأخر مؤخر صداق، لأن دين هو الأول يتقدم وآخر صداقها، وبعدها تأخذ ميراثها إذا كان عندها أطفال، وظني تقريبا قالت رجعت بيزو أبناء إذا كان صغار، هو يعني تأخذ نصيبها من الميراث، تأخذ ثمنها، تأخذ ثمنها من الميراث، وتأخذ كان عندها مؤخر صداق، وبعدها رزق صغارها، كان هم ما عندهاش أبوه وأم ورثة معهم. الأخ عبد الله تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ بارك الله فيكم وإن شاء الله ربي يحفظكم.
0: وإياكم إن
2: شاء الله. ربي يثبت مشايخ دار الإفتاء على الحملات المتتالية على قضية المفتي والدار بصفة عامة.
0: يفرج الله إن شاء الله. نعم إن شاء الله.
2: أسأل الله لكم الثبات يا شيخ.
0: آمين يا رحم الرحمين.
2: الشيخ أنا عندي سؤال، لبيك توضح لي آلية شراء الذهب بالآجل. يعني بنمشي لمحل متاع ذهب بنشري منه جرامات ذهب، وما عنديش نقدا يعني او في جيبي او بطاقه وكذا، فلو في صوره شرعيه صحيحه اللي مثلا ناخذ منه الذهب الجرامات هدينا ونخلص فيما بعد، يا ريت لو في طريقه الله يبارك فيك توضح لي.
0: والله يا اخ عبد الله ما دام انت بتشري الذهب راهو ما عندكش الا حاجتين، اذا انت قابلت من نقد مثله، شو معنى النقد؟ لأن الذهب والفضة نقد، يسمو فيه نقد، إذا قوبل بنقد مثله سواء من جنسه، يعني ذهب بذهب أو فضة بفضة، أو قبلت بالليبي ولا بالدولار ولا بعملة تونسية ولا بعملة، هذا نقد بنقد، شرطه التعجيل في التقابض. فما عندكش إلا إذا قوبل بعروض أو أنه سلفكم شريت من واحد آخر، مقابلت بالعروض جيت شريت منه حاجة، وجاء واحد عنده سيارة ولا عنده شيء وقال شو رأيك في هالسيارة هذه، اهو نعطيه لك في مقابل نقول احنا 100 جرام ذهب ولا خناق ولا اللي هو، او عندك عنده واحد عنده ارض قال لي بنعطيك 200 متر ولا اللي هو هلبه ولا شويه في مقابل، يعني قوبله النقد هذا ولا الدولار ولا الذهب بعرض من العروض مش نقد. هذا التاخير ما يضرش، ما يضرش لانه لم يقابل من جنسه من النقد بحيث يصبح ربوي، لكن اذا كان قوبل باي نقد من النقد بالتأجيل فيه ربا، ربا النسيئة، وهذا إثم ربا والعياذ بالله. الحاجة الأخرى إذا كان هو صاحبك ويعرفك وبيعمل فيك معروف، يقول لك أنت محتاج للذهب بقيمة 5000، أهم ما 5000 خودهم دين، خودهم دين وبرع لحالك، امشي شريهم من اشري من دكان تاني، تشري من دكان تاني ايد بيد ويقعد لك دين انت ما دام بتجيب الدين بتجيب، يقعد لك دين لصاحبك هذا التاجر اذا كان هو صادق، لان الدين ما فيش ربح ما شيء مكسب. اذا كان لقيت صورتين هذا ومباهي في حيث عدم السداد النقد بالنقد، او اذا كان ما لقيتش يا ودي مصح لك شراو، تمشي تتسلف والله ما تشريش.
2: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله كل خير.
0: امين امين وياكم ان شاء الله. الاخت ام محمود او الاخت ام محمد، الاخت ام محمد قالت ولد خالتها اخذ الورث من رزق جدتها، ابن خالتها هو قالت اقارب من جهه، يبدو انه من جهه الاب ومن جهه الام، قالت اخذين الميراث متاع جدته، وقالت لما ابوها جاي يكلم فيه اخذ الاوراق، اخذ الاوراق وما باش يعطيهم الاوراق وما باش يعطيهم حقهم من الميراث وهددهم بالطلاق، كان معناها كلموه بياخذوا منا بيطلق المرأة، فهم خافوا بعد من هذا التهديد خافوا وبطلوا. طبعا هذا ما عندهش حق، هو يهددهم بالطلاق كيف يهددهم بالطلاق، وهم استغل عاطفتهم كيف يهددهم بالطلاق. فعلى كل حال هو توفي رحمه الله ورحمه جميع المسلمين، صلى الله عليه وسلم يغفر له إن شاء الله، لكن حين خاطبوا في الأحياء لعلها تتكرر المسألة هذه، فهذه لو تكررت هذه ظلم، ظلم وعدوان. الإنسان حقوق الناس لا يجوز له أن يأخذها بالقوة، ولا يأخذها بسيف الحياة، ولا يأخذها بهذه الطريقة الملتوية، يعني سيف القوة ينتزعها نزع، وسيف الحياة يحرجهم إحراج، أو مثل هذه الصورة يقول ها رأوا ما تأخذوا مني الأموال نطلق المرأة، فهني ما هذا من ما هوش من الحلال الطيب راه، حتى هم سكتوا عليه هذا مش من الحلال الطيب. لكن هم سألت قالت بعد ما مات الرجل، بعد ما توفي الرجل المرأة أخذت الميراث هذا الزوجة، نقول لها إذا كان هي تعلم أنهم سكتوا عن هذا المال، مش عطية منهم عن طيب نفس منهم، وإنما عجز ولا خايفين عليها، يجب عليها الآن ترد المال، ترد المال للورثة. أما إذا كان هي عارفة أنهم أعطوه عن طيب نفس منهم، قال يعني بغض النظر على تهديدهم بالطلاق خلوه إلا طيب عن طيب نفس منهم، قالوا كولة صحتين يبقى هي ورثتها بشكل مشروع منها، وبالتالي مش واجب عليها، وخاصة إذا كان عندها أطفال، إذا كان عندها أطفال يبدأ أصبح مال القصر، مال الأيتام. لكن لو تعلم يقين أنهم مازالوا يطالبوا فيه، مازال يطالبوا فيه لكن سكتوا خوفا عليها من الطلاق، هني المال مش ماله، مش هذا مغصوب، تأخذ حقها، كان هو عنده الاعتبار ولد خالتها هذه يأخذ، كان هي أمها ترت يخلوا لها حق أمها، ومرات عندها مشارك لها، والباقي ترده للرجل هذا، ترده لهم. وفي مثل هذه الأشياء الحقيقة التي تشبه أحيانا لربما فيها حتى ضوابط أخرى في القضية، أن ننصحهم في مثل هذه المسألة يجوني لدار الإفتاء. الأخت أم محمد أن ننصحك تقولي لبوك وحد من أهل المرأة هذه اللي توفي زوجها، الأفضل يجوني لدار الإفتاء، باش كان هم أهل الزوجة قالوا لا هم أعطوه عن طيب نفس منهم، خلوا رزقهم، ما عاش عندكم حق تكلموها المرأة على المال، وخاصة إذا كان عندها قصر. أما إذا كان هم تبين أنه هو يخاصموا فيه قاعدين، ولكن مات هو قاعد في حوزته، يبقى ياخذوه هذا مال مغصوب مش ليه، فيجوهني للدار باش كل واحد يبين شن اللي ليه وش اللي عليه. أم الغالي تفضلي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ نفاس.
0: وعليكم السلام، تفضلي.
3: الله يبارك فيك ويرحم والديك.
0: والدينا والديك إن شاء الله.
3: أعطيك صحيحتك طول عمرك يا شيخ، أنت وعلمانا كرام ودار الإفتاء.
0: بارك الله فيك، تفضلي.
3: إيه بني بسؤالي يا شيخ، شو اللي ينفعل يعني بنسألك على الصلاة، شو اللي قصار الصور أو اللي نصليه اللي نقراهم الفجر ولا صلاة الصبح، معناها حائرة في كل واحد يقول نزلها في ليلة القدر ولا يعني المتعارف، يقول لي باش ناخذ منك يا شيخ بالضبط بالضبط الصور اللي نصلي بيهم في الفجر والصبح، ولا عندك الصفع والوتر حائرة معناها أو مكتر في صورة الإخلاص يا شيخ، مع بعد كل لما نحس إن ناقصة صلاتي وننسى عندي النسيان نلفق فيها معناها حلال ولا حرام، نقرأ في صورة الإخلاص.
0: إيه.
3: والإقامة يا شيخ، الإقامة ضرورية للمرأة ولا لا ولا عادي يعني اختيارية؟
0: إيه.
3: وشنو هو اللي نرتاح فيه في ضميري عليه؟ صدق عليه والدي إن شاء الله، الله يرحم والدينا والديكم إن شاء الله وكل المؤمنين إن شاء الله.
0: حاضر. الأخ محمد بارك الله فيه يتكلم على الإضاءة، على الكهرباء، قال الحمد لله لما يعني لما يسأل قال لي ينبغي أن نحافظه، قال بعد إلغاء طرح الأحمال، وكأنه رأى في بعض يعني في بعض المناطق، وهذا يغلب على تصرفاتنا الحقيقة، الإسراف. نقول إن عمي أخ محمد حتى ولو نعم زي ما قلت حضرتك ألغي طرح الأحمال نعمة، هذا من فضل الله عز وجل، الكهرباء والماء وسائر النعم هذه كلها من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وإحنا مأمورين بعدم الإسراف فيها، مأمورين بعدم الإسراف ومأمورين بحفظ هذه النعم، ولذلك اللي تحت حاجة ينبغي عليه يحافظ عليها. الأخ عبد الله تفضل.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
4: بارك الله فيك يا شيخ، بالله عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
0: تفضلوا.
4: السؤال الأول بخصوص موضوع الألفين دولار يا شيخ، يعني كثر اللغط حولها، وخصوصا يعني أن حاليا في وسائل التواصل منزلين أن الشيخ حمزة ربي يحفظكم جميعا،
0: أمين يا رب،
4: أنه أفتى يعني بجوازها، الله أعلم بمدى صدق الكلام هذا. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني شيخ، في بعض الأماكن العامة يكون فيها أشجار، تمام، مثلا يكون فيها زيتون أو شجرة خروب أو كذا، وتقعد لين هي تطيح وتفل ما حد يقرب، فهل يجوز من يدفع منها أو لا؟ يعني ما فيش حد يقرب فيها، توني هو خطر علي، دخلت لأحد المستشفيات لقيت فيه شجرات بتاع خروب فمليئة، وتحت منها في اللي طايح، عرفتني، يلموا فيه ويلوحوا فيه عزك الله في القمامة. هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، زمان عندي صديق يا شيخ من فترة قديمة يمكن 2014 أو 13، جاني في صورة تجارة هي أو ما نعرفش كيف، قال لي إني سلفني فلوس وعلى أساس إنك أنت شريكي معي في مشروع اللي هو مخبز، وأنت نقعد نعطيك أرباح وبعدين رد لك رأس مالك أمتى ما تبيع، تمام. وفعلا هي صارت القصة هذه، ولكن المعاش نتذكر أني طبعا يا سألت على الطريقة هي، قالوا لي غير شرعية، فأنا اللي معاش نتذكر قديش عطاني هو من مربح، لأن المدة طالت، ويعني زي ما تقول هو تعبني حتى فلوسي راس مالي باش انه عطاها لي تعبني فيه، عرفها. فكل مره يعطي فيه حاجه بسيطه، حاجه ما عادش نتذكر هل هو اعطاني مربح، اعطاني زياده، اعطاني، ما عادش نتذكر، فاني هنا كيف نتصرف لو انه في شيء او في ربا نتخلص منه.
0: حاضر حاضر ان شاء الله.
4: وهو طبعا حكيت له، قلت له ترى الطريقه اللي قلت لي عليها انت هذه سالت عنها وقالوا لي غير شرعيه، فقال لي لا اني مسامح، قلت له الامر ما يتعلقش بك انت، هو هني
0: صحيح صدق،
4: فنبيك توضح لي شيخ بالله في المساله هذه.
0: حاضر حاضر باذن الله،
4: الله يفتح عليك ويبارك فيك.
0: امين وياكم ان شاء الله.

0: نقول الأخت أم الغالي بارك الله فيها قالت تسأل على الصلاة، تسأل على الصلاة هل يعني كيف تقرأ في قصار السور في صلاة الفجر والصبح. طبعا هو ذكر الفقهاء أن لو كان يعني الإنسان ينبغي أن يقرأ مثلا في صلاة الفجر بيقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فلو أنك أنت تقدري تقري بسورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وكذلك قل هو الله أحد في الركعة الثانية باهي، وكان كنت بتقري بأي سورة من السور الأخرى ما فيش بأس، حتى في صلاة الفجر يقرأ الإنسان بأي شيء من كتاب الله من القرآن يقرأ، والصبح كذلك الأمر أقري من ما تبي من قصار السور اللي أنت تحفظيهم أقري من شئتي، لكن أهو الفجر بتحافظي تقري السورة الركعة الأولى قل يا الكافرون والركعة الثانية قل هو الله أحد. ذكر الفقهاء بأن هذا من المستحب، وكذلك الشفع والوتر، حتى هو يجوز لك انك انت تقري من ما تبي من ما شئت من القران، كله يصلح للصلاه به حتى في الشفع والوتر، لكن لو انك انت تبي بعض ما ذكر الفقهاء يستحب انك انت تقري مثلا ببعض السور مثلا سوره الاعلى وتقري بقل يا الكافرون، وتقري مثلا في سوره الوتر في صلاه الوتر تقري بالاخلاص والمعوذتين قل هو الله أحد والمعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس في الوتر، فأنت بقدر الإمكان، لكن لو قريتي أي سورة من سور القرآن تجزيك في هذا يا أخت من غالي. وسألت عن الإقامة، الإقامة الصلاة مستحبة المرأة إذا صلت بروحها، مستحبة أن تقيم الصلاة في سرها بحيث تسمع نفسها بس، ما ترفع صوتها فوق، تسمع نفسها بس، لكن لو صلت مع جماعة يكفيها إقامة صلاة الجماعة، يعني صلت نقول إحنا مع جماعة رجال وخلفهم نساء، يبقى لما أقاموا الصلاة تكفي إقامة الصلاة للجماعة لما أقامها واحد من الرجال، لكن لو أنها تصلي بروحها هنا يستحب استحباب، بخلاف الرجل فإنه تسن في حقه الإقامة، الرجل سنة في حقه، لكن بالنسبة للمرأة مستحبة في حقها استحباب. كان قريتيها قبل الصلاة حصلتي أجرها، وكان ما قريتيهاش صلاتك صحيحة وفاتك أجر إقامة الصلاة، فأنت ما خاسر شيء، قيم الصلاة حصلي أجرها. الأخ عبد الله، تفضل الأخ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: شبيه.
0: نعم
1: شبيه.
0: أيوة تفضل.
1: أنا قلت زي توك، قلت عاشت في هذا الوضع.
0: كيف قلت؟
1: قلت معاذك يا ربي عاشت في هذا الوضع.
0: ايه.
1: كان معاذك يا ربي كان درت هذا الوضع. كان درت أي واحد تلقاه يطلب نعطيه دينار. هو حاجة حرام.
0: ايه.
1: هذا الشرعية.
0: نعم. وأنت حنتت في كلامك هذا. باهي تسمع الجواب ان شاء الله يا اخ عبد الله.
1: باهي غير بعيد شويه على التلفزيون.
0: والله يا اخ عبد الله انت طبعا
1: ان شاء الله
0: هو الفعل اللي انت علقت عليه طبعا هذا حرام ما يصحش، حتى ولو حنثت ما عادش ترجع ما عادش تعود، وعليه يعني دعوه للشباب للزواج والعفه، هذا هو المطلوب. لكن على كل حال نعم
1: يعني ما زي ما تقول اني هذه المره الاولى حلفه
0: هذه أقوى من الحلفة
1: اللي بينفوت الموضوع هو.
0: لا هي قضية مش قضية أقوى ولا أقل، العبرة بالعزم على التوبة.
1: ما أقصدش
0: أني
1: إنه هو نذر ولا حاجة.
0: لا والله ما الصيغة تو إحنا أمامنا صيغة. أمامنا صيغة
1: ما
0: أنت.
1: ما أقصدش أني فيني في ما أقصدش راهو الكلام اللي مقصود
0: إيه.
1: باقي
0: زي ما
1: تقول قلت في نيتي.
0: أنت انطقت بيها ولا ما انطقتش؟
1: ما انطقتش لكن في نيتي.
0: يعني داخل. انت ما تكلمتش بيه؟
1: قلت زي توا شيخ دقيقه معلش، قلت نعاذك يا ربي اني ما عادش ندير هذا الوضع، ونعاذك يا ربي كان درت هذا الوضع لاي واحد نجاه يطلب نعطيه دينار.
0: باه انت
1: هذا اللي قلته.
0: انت تكلمت بيه بلسانك ولا هذا في قلبك المعنى؟
1: لا هذا في لساني.
0: في لسانك؟
1: ايه لكن في نيتي اللي قلت لك.
0: والله يعني تو بنجاوبك على حسب عرفي يا اخ عبد الله. حاضر حاضر. انت اولا يا ما دام ما عندكش راديو، هو اولا الفعل هذا باعتباره حرام، حتى انت حنثت فيه تو لابد تمضي على الترك، لان زي ما قلنا ما هذه
1: لا تركنا خلاص.
0: ايوه ايوه نجول
1: يعني
0: الامر الاخر النذر.
1: شيخ،
0: نعم
1: شيخ
0: ايه
1: هي لي مدة طويلة يعني عسرت الموضوع هو بكري.
0: باهي باهي، احنا تو هذا خلاص، هذا امر تو هذا مفروغ منه. نجول للدينار،
1: ايه
0: نجول الدينار. الانسان لما يجيب صيغه ان فعلت كذا علي كذا، هذه هي الواقع صيغه نذر، راهو صيغه نذر. والنذر المكرر مكروه، ما هوش حتى مستحب. تو النذر المستحب ان الانسان من غير ما يعلق بفعل شيء ومن غير تكرار، ومن غير تكرار يا وشره بيعطي فلوس ولا بيعطي خروف، قال لله علي نذر نصدق بعشر جنيه مره واحده، لله علي نذر نصيم يوم مره واحده، من غير ما يعلق بشيء، هذا مستحب. لكن كون يقول إن كان حصل كذا فعلي كذا، مكروه المعلق بفعل. أو مكرر، كل ما ندير كذا علي، كل ما نلقى فقير نعطيه، كل ما يجي يوم حتى ولو كان صيام اثنين وخميس، يجي واحد يدير نذر يقول علي نذر أني نصيم كل اثنين وخميس، مكروه. لكن خلي روحك أنت شراهت أعطيته، أنت ما شراهتش أو صمت ولا ما شراهتش ما تصيمش. لكن توني اللي نعرفه يا أخ عبد الله، راهو يلزمك، راهو ما دامك انت عندك الدينار في جيبك وقادر عليه. في حالة انت غير قادر لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن انت بتقول اني مانيش ناوي وغيره، زيد اسال انت. كان لقيت حد من غيري من اهل العلم، ما هو الانسان احنا نتمنى انك انت تلقى من يعفيك منه، هذا ما دام انت كاره الشيء هذا. فزيد اسال غيري انت. تو اللي نعرف ان انت الزمت نفسك به، الزمت نفسك به. لكن قلت لك أنا زيد أسأل، بالك أنت تلقى من المشايخ هني، أسأل زيد هني مشايخ الدار، زيد أسأل كان لقيت من يعفيك من صيغة النذر هذه ويقول لك هذه ما هيش نذر، تبقى أنت معناها خلاص ما عادش تعطي. لكن توا من حيث المبدأ كل ما تلقى أنت فقير تبي تعطيه، إلا إذا كان ما عندكش ما تعطي، طالع بلا فلوس ولا فقير يبقى الله غالب عليك.
1: لا نعطيها يعني غير مرات سني، مرات نبدأ ركب السيارة بحاجة
0: لما ما تقدرش، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، سياره تجري وخاصه انت ما تحكمش فيها، ماشي على رجليك والله ماشي بشوي بشوي وتقدر تمد الفلوس، انت الزمت نفسك، ما الزمك حد، راهو انت الزمت نفسك. ما اعطي اعطي، ومع ذلك ومع ذلك زيد اسال غيري. مرات انت تلقى من يعفيك، كان لقيت من فهم ثاني وقال لك هذا مش نذر، معناها انت تبقى في حل من هذا
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. والله أعلم.

0: هذه إذا مثل نرجع لأسئلة الأخت أم الغالي بارك الله فيها، سألت عن الإقامة وسألت عن الصدقة على الوالدين. طبعا الدعاء والصدقة يصل إلى الميت من غير خلاف، الدعاء والصدقة يصل إلى من مات من غير خلاف، لأن هذا اتفق الفقهاء على أن الحي ينوب فيه عن الميت، فاللي بيصدق على حد ميت يصدق فلوس طعام لباس، أهي بتفتح المدرسة قرطاسية على الفقراء، بيدير حقائب وبيدير شناطي وبيدير أدوات يفرق على الفقراء والأيتام، أي شيء يقبل يعني نيابة من خلالك أنت عن الميت وهي الصدقة تمشي على الوالدين. فأنت بتبي تصدقي وتصل ما دام الإنسان بشرطين، ما دام المال حلال وما دام الإنسان أخلص النية. أما إذا كان المال حرام هذه آفة المال الحرام، يأكل في مرتبات ما يخدمش، يأكل في مال الدولة، يغش في الفلوس، يغش في الناس في البيع والشراء، نقول ما ينفعش تصدق، لأن الصدقة هني ترد على صاحبها، ترد إذا كان هي من حرام ترد عليه الإنسان. فهذا من أول ما يعني تمار المال الحرام أنها ترد به الأعمال الصالحة، ما تقبلش، لابد تكون من الحلال الطيب. ثم الأخت أم علي تفضلي.
1: السلام عليكم. حركة شيخ.
0: وعليكم السلام، تفضلي.
1: شيخ بالله أنا بنستفسر على البطاقة بتاع الدولار الألف والألفين هذه اللي مخصصهم الدولة.
0: نعم.
1: في شنو الإشكالية يعني؟ تتعمق لي فيه بالله عليك يا شيخ.
0: والله تو شو بنقول، حاضر تو نجاوبك جواب عام يا اخت ام علي، لان احنا تو واقفين على مساله هي نفس سؤالك للاخ عبد الله. حاضر
1: ان شاء الله. شكرا يا
0: رجل. نجولي بعض لسؤال الاخ عبد الله. الاخ عبد الله هو نفسه سؤال اخت ام علي، سال على بطاقه الدولار. نقول له ما عليه فقهاء الدار أن المسألة ممنوعة، الناس ممنوعة، والأخت أم علي قالت نبي تفصيل فيها أو شبيه من هذا. نقول يعني الله أعلم، والله حيثياتها مش من ندعيش يعني عندي يعني حاطة بها، ولكن حد علمي أن علاقتها بقضية مكتب الصيرفة أثر عليها بالمنع، هذا حد ما نعرف أن هي يعني من علة المنع في هذا الباب. على كل حال ممنوع الأخذ إلى أن يرحم الله سبحانه وتعالى، ولعلهم يعدلوا طريقة القبض فيها. نجول الأخ عبد الله بعد ذلك عنده سؤال ثاني، قال بعض الأماكن بها أشجار مثمرة، بعض الأماكن بها أشجار مثمرة، فهل يجوز الانتفاع منها؟ نقول له والله ذكر الفقهاء الحقيقة في مثل كتاب المعيار، كتاب وهو من كتب الفقهاء القديمة عن نوازل المنشريسي وغيره من المصادر الفقهية، إلى أن الأشجار المثمرة نخيل والله عنب والله غيره، إذا كان في أماكن عامة نقول إحنا في فناء مسجد أو فناء زي ما قال هو الآن مستوصف مستشفى أو غيره، يجوز الأكل منها، هذا من الجائز. وفي نفس الوقت هم أهل المكان اللي هم فيه يقدروا يستثمروها هذه لمصلحة المكان، إذا كان مسجد فيه تمار ما يخلوهاش تضيع، يعني فيه من المساجد فيها نخيل الآن التمر يأكل فيه التراب، ولا تقدروا أنتم تقصوا وتبيعوا لمصلحة المسجد، هذا وقف ريعه يعود للمسجد، وكان خش حد من الناس وكليه منا يأكل معليش. ومثله تماما لما نلقوا إحنا أشجار مثمرة في فينا نقولوا إحنا مستوصف ولا مستشفى ولا مدرسة ولا غيره، إذا كان هي بالكثرة الكثيرة جدا اللي ممكن ينتفع بها ما يخلوهاش تضيع في التراب، يقدروا هم يبيعوها اللي موجودين ومش يأكلوا فلوسها، يبيعوها وتعود يصرفوها على المكان اللي هي فيه، إذا كان هي مدرسة ولا مستوصف ولا غيره. وكان خش حد من الناس زي الأخ عبد الله بإمكانه يأخذ منها يأكل منها، نص الفقهاء على هذه المسألة أن الإنسان يقدر يتناول من الأشجار التي هي موجودة في مثل هذه الأماكن، فليك أنك أنت تأخذ منها هذه الأشجار يا أخ عبد الله. الأخت أم محمد.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
2: هاك يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
2: والله من مسألك على حكاية 2000 دولار هذا حتى أنا خذيتها من مصرف، لكن أنا سافرت مش طايلاج لتونس وفضلني مبلغ يعني روحت رجعت بين البلاد، كيف نتصرف فيه؟ يعني عادي بعد وصلت في تونس عادي وللعلاج
0: والله انت وانت خذتي للعلاج وهذا ما عندك انت من المال، ما عندكش الا هذا بس ضروره يعني.
2: اي هذا للضروره اني طلعت بيت
0: حق. خلاص ما دام للضروره كملي بيه ضرورتك انت، ما دام للضروره انت للضروره والعلاج لابد تو فيه اشياء نقول احنا بتتابعي به ولا لا؟
2: نعم.
0: عندك عله مازال بتتابعيها انت، تبي دواء وتبي شيء ولا لا؟
2: اي طبعا اي طبعا عندي حتى مراجعه.
0: خلاص ما دام عندك مراجعه ربما تبي تولي غادي، هي ما هي امور الضروره راهي تختلف عليها امور الاختيار. فاذا انت مضطر اضطرار هذا لعل يعني يبقى عندك مندوحه ان شاء الله، لكن اللي الله. غير الاضطرار هذا هو اللي محل الاشكال.
2: ان شاء الله. شكرا.
0: ان شاء الله. شكرا. نجول للمساله الاخرى. جاءه الاخ عبد الله هذا اللي سال على الاشجار المثمره اللي في المؤسسات العامه، قال جاءه صديق ليقترض مال على انه شريك بارباح ثم عليه يلزم برد راس المال. نقول له هذا تسلف منك لكن خشك في الربيع بجرته يا اخ عبد الله، لان هذه صفقه ربويه. المفروض احنا نفرق بين الشراكه في المال وبين وبين القرض. القرض ما يكونش الا لوجه الله، القرض ما يكونش الا لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني تقرضه وما تبيش مكسب بكل، ما تبيش ربح، لكن من حقك يضمن لك راس المال. امتى ما تبي فلوسك يجيب لك فلوسك، لكن ما يربحكش حتى درهم. هذا اللي انت بديت به كاقراض. لكن لما يجي يقول لك والله ندير لك شريك نعطيك ارباح، هذا الربيع، هذا الربيع جاك من هالباب هذا. فالان انت لابد ترجع للقرض تقول كيف ندير. نقول لك تتحرى، تحرى كم انت قبضت وكم ما زال لك من راس المال، تقتصر على راس المال. اذا كان الظن في نفسك انك انت خذيت راس مالك بطل ما عادش تاخذ. واذا كان الظن ان ما زال تلحق شوي كم تتوقع 10 جنيه 100 خذ اللي انت يغلب على ظنك ان ما زال لك، وبعدها خلاص تتوقف بعد رديت راس المال. وعليه الإنسان هو ينبغي الحقيقة في مثل هذه التصرفات المالية في التشارك وغيره، عليه يسأل الإنسان قبل لا يخوض في القضية، يسأل أهل العلم ويتصل وغيره بحيث يبينون الحلال من الحرام. الأخ حمزة تفضل.
3: شيخ أنا بكر اتصلت بك من الساعة 11
0: ايه
3: بخصوص البطاقة هذه بتاع الدولار.
0: نعم.
3: عندي دين هيك وشارط علي اني خلص دولار، عرفت؟ وهل يجوز لي ولا لا؟ هذا المثل اللي مختلف فيها بس، عرفت؟
0: لا انت
3: ضرورة يعني نقدر ناخذ الدولار 1000 ونبي 1000 تو بس.
0: انت تو يا اخ حمزه ادام ماشيين على النمط هذا ما يصح لكش انت تاخذ منهم الدولار. صاحبك بينتظرك، كانك انت عندك ما تسدد له ولا تبيع شيء من رزقك اعطيه، وكان لا هو ملزم بالانتظار، ملزم بانه ينتظرك لين يوسع عليك ربي.
3: لا ملزم انه ينتظر عادي. أيوه. مش شرط علي اني استاجر
0: له. لا خلاص ما لا ينتظر لين يوسع عليك ربي ان شاء الله.
3: ولا تكي خذيتهم من برا شريتهم شيء، لكن تو قعدي 1000 حصلت فيه شويه ما.
0: والله اذا ما
3: بدكش ناخذ البطاقه هذه.
0: لا لا, لا لا لا ما تاخذش، ما تاخذش الا اذا كان نص الفقهاء بالجواز
3: ان شاء الله. الله يرحم
0: عليك.
3: شكرا شكرا.

0: عندنا بعض الأسئلة. سائل قال: ما حكم نشر مقاطع لبعض الشخصيات مقطوعة أو مبتورة من سياقها بما قد يتغير معناها؟ نقول له هذا من الكذب والتزوير، فيحذر الإنسان مهما كانت هذه الشخصيات، مهما كانت الشخصيات، الإنسان يبتعد عن أسلوب التزوير والكذب. لما الإنسان يقطع نقول إحنا كلمة أو أسطور من كتاب أو كلمات من مكالمة طويلة ويجي يركبها على بعضها، هي أحيانا تعطي مضمون سيء، تعطي مضمون سيء. نقول لا لا، أنت يعني كذبت عليه وزورت عليه وزورت. فهذا أسلوب الحقيقة الإنسان يظلم فيه الطرف الآخر، فعلينا نتقوا الله سبحانه وتعالى. ثم سأل سؤال آخر، قال: هل يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الفتاوى أو نشرها باسم العلماء؟ يعني بيأخذ وكأنه من الصفحات الإنترنت وينشر. نقول له والله الجوانب الشرعية تختلف، راهو تختلف بينها أن هي مجرد أحكام عامة ومواعظ. إذا كان هي أحكام عامة بتقول راهي الصلاة واجبة والصلاة لها فرائض وفرائضها كذا وكذا ولها سنن، وتنشر تقول سنن هكذا كذا، وبتقول راهو ربي فرض علينا صيام رمضان ومن أركانه كذا وكذا، وحرم ربي السرقة، واللي يسرق ربي فرض حكم عليه القرآن، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أحكام عامة هيك ماهيش منزلة على حال معينة. هذا ما فيش بأس، تعرف أنت بأحكام الإسلام ما فيش بأس، وتوعظ الناس تقول من الأحكام الشرعية غض البصر، من الأحكام الشرعية لباس الساتر، من الأحكام الشرعية عدم المصافحة وعدم الكلام. هذا طيب كله ما فيش بأس، لكن تنزيل الفتاوى على أحكام خاصة معينة نقول لك هذا ما دبيك، ما تقحمش نفسك فيه. تقول انفعل كذا وكذا فحكمه كذا، انفعل كذا وكذا حكمه كذا. تبقى أحيانا الأحكام تختلف من نازلة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى، ولهذا نص حتى الفقهاء قالوا ما يقدر الإنسان أن يجي لكتب النوازل والفتاوى ويبدأ ينزل يأخذ في أحكام منها وينزل فيها على أحكام تشبهها، لأن أحيانا الحكم هو مقيد بقيود معينة قد تكون غير موجودة في النازلة الجديدة اللي أنت عندك. فما تجيش أنت تأخذ قالب لحكم مخصوص وتنزله على حكم آخر، لأنه عبر قال نكتب الفتوى، قال نكتب الفتوى ونقعد ننشر فيها، أحيانا هي مخصوصة لحالة معينة، فهذا الحق ما عندكش فيه حق، ممنوع عليك وعلي غيرك أنك أنت تنشر وأنت ماكش من أهل العلم اللي تفرق بين الحالة اللي صدرت في حقها الفتوى هذه وبين يعني الصور العامة اللي أنت بتنزل عليها الحكم الجديد هذا، فأحيانا ما يتناسبش معها. أحيانا اللي شرط أو قيد أو حال يختلف الحكم من حالة إلى أخرى، يختلف زي إحكام الصلاة الآن، من يصح له يجلس ومن يصح له يصلي وهو متكئ، ومن اللي يصح له يعني في سجود السهو وغيره. ما نزلوش الأحكام بسبب الفتاوى، لكن أنت تبي تعمل دير الخير في عن طريق وسائل التواصل والإنترنت وغيره من غير فتوى، ما تخش بالفتوى، لكن أحكام عامة قول: حرم الله السرقة، حرم الله الربا، حرم الله الزنا، حرم ربي شرب الخمر حتى ولو قطرة، حرم بيعه، أحكام عامة اللي هي جاية في النصوص الشرعية أو مواعظ توعظ الناس بعدم الإسراف، بعدم الكذب، إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، تحتهم وهكذا. يعني تجد باب واسع اللي يبي يعني يتعبد إلى الله عز وجل بنشر الفضيلة، وخاصة أن الإنترنت الآن وهذه الصفحات هي مليانة بالفجور، مليانة بالفجور والكذب، فكون يبدو فيه شباب أو بنات ناشطات يبي يزاحموا الشر هذا بيعمل الخير، ربي يعاونهم ربي يعاونهم، لكن زي ما قلنا يجوا للمنحة هذا، للموعظة، لذكر بعض القصص القرآني، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لبعض الوعيد، اذكر الوعيد كثير جدا في مسائل عدة، والوعد بالجنة والخير حتى كثير جدا، أنواع الأذكار، أنواع التسبيح، يعني أحكام كثيرة، هي مجال واسع الحقيقة للتعريف بها ولنشرها، لكن قضية الفتوى هذه صعبة. الأخ عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: الشيخ بارك الله فيك، أنا تو سألتك على مسألة التعامل مع صديقي اللي هي أني أعطيت مبلغ المال وقال لي بعد نعطيك أرباح وبعدين نضمن لك رأس المال.
0: إيه.
1: أني المدة شيخ قلت لك هي طالت من 2013 إلى 2014، تمام؟
0: نعم.
1: وهو قلت لك أني تعبني بش أنه هو رد لي رأس المال.
0: نعم.
1: فأني معاش نتذكر هل أني أخذت منه زيادة أو ما أخذتش، ولو أني أخذت مانيش متذكر كم. فأني قلت لك رجعت له وقلت له يعني نبي نستفسر منه يعني أني أخذت منه زيادة ولا لا، فهو قال لي أني مسامح. قلت له أني الأمر ما يتعلقش بيك، هو أني نبي نعرف أني أخذت منك زيادة ولا لا باش نتخلص منها.
0: هو أول الميلك
1: فأني نعم. أنا يا شيخ ما عنديش جزم أو عنديش يقين أني أخذت أو ما أخذتش، وهو نفس القصة. فأني هنا نسأل فيك كيف نتصرف.
0: هو ما عنداش الآن نقول إحنا قائمة بأمت أعطاك وقداش أعطاك، يعني مش مسجل عليك نقول إحنا.
1: لا لا لا مش مسجل عليك، ما يسير 13-14
0: يعني. والله اسمع أنت توا يعني. يا أخ عبد الله بالقعم مزكي بينك وبين نفسك وبينك وبين الله عز وجل، فهمتوا؟ وبتجتهد. غلبة الظن معتبرة، غلبة الظن معتبرة في الأحكام الشرعية. فأنت شن اللي يغلب على ظنك؟ كان غلب على ظنك أنك واخذ الزايد، تحاول تجتهد كم الزايد يا ترى اللي خذيتها، 100-200 طلعهم تتخلص منهم تنفقهم في المصالح العامة. وكانك أنت تتوقع من نفسك أنك ما زالت لحق 100-200 خودهم، وكانت تتوقع نفسك أني خذيت الحد اللي بالضبط لا فيه زيادة ولا نقصان، يبقى تتوقف عن الجديد وما عليك شيء. فالحمد لله الإنسان ما دام معتبرة غلبة الظن، امشي بغلبة الظن، دير قعميزة بينك وبين نفسك واجتهد بقدر الإمكان. يا ترى الرقم أنت اللي عطيه عارفة كم؟ زعم تقول اللي قبطته كم؟ هل أني فتته والله ما وصلتناش؟ وإذا تجوزت زعم قداش خذيت زايد؟ 500,000؟ اللي يغلب على ظنك سادك، وتستغفر الله تجد الله غفور رحيم.
1: لعله خير شيخ، بارك الله فيك.
0: أيوة
1: الله يفتح عليك.
0: أمين. أمين.

0: قال سائل آخر قال: ما حكم من يتابع المؤثرين الذين ينشرون صورا ومقاطع تخالف الآداب الشرعية؟ طبعا زي ما قلنا بكري، هو الآن الإنترنت هذا والصفحات مليان بالشر، وكون احنا نزاحموه اللي هو من أهل الخير من أهل الفضل بيزحمهم وبينشر الخير، فهذا مجال طيب ما يخلوش الفضاء للأشرار كله. فذكر موعظة هو جاي قريب شهر رمضان، تبينوا فضل رمضان وحكمته وشروطه وعلى من يجب، هذه أحكام عامة ما فيهاش بأس. لكن كنا احنا نتابعوهم المؤثرين اللي سماهم هو مؤثرين، وش نسماهم مؤثرين؟ قال يديروا في مقاطع مخالفة للأدب، هذا ما همش مؤثرين، هذا ما فاسدين، هذا ما همش مؤثرين، هذا ما فاسدين، وإن كان هم أثروا في بعض النفوس الضعيفة، لكن احنا الحق هم أثروا في منه، أثروا في الأندال اللي مثلهم، لكن الشرفاء والعقلاء ما أثروش فيهم، اللي قاعدين يعني نقولوا احنا في أهل الاستقامة وهذا موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه قال: خير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. ولذلك يعني من تابعهمش في مقاطعهم اللي قال مخالفة للأداب الشرعية، مدام هو هذا حاله، غير من ديروش من عاونهمش على نشره فيه، لما جيه صورة ما هيش طيبة ولا مقطع ما هوش طيب بدعوة النبي يتعجب يقول شوفوا الشر شوفوا، وينشرها باش الناس يقروا ويتعجبوا. لا، نقول أنت عاونتك على إذاعة الشر حتى تسمع بحكاية يعني فاسدة متاع نصب ولا متاع فجور ولا غيرها، ما يبداش الإنسان ينشر فيها ويقول شوفوا شين يصير في البلاد شوفوا، وهو يزيد ينشر في الصور الفاسدة. نقول لا لا، احنا أمرنا بعدم إذاعة الفاحشة، أمرنا بعدم إذاعتها وبعدم نشرها، فأنت ماذا بيك تحذفها مش تسهم في نشرها، وهكذا ما يأتروش في قلوب أهل الإيمان إن شاء الله. الأخت أمة الله تفضلي.
1: ما هي واجبات الغسل للمرأة المسلمة غير متزوجة؟
0: واجبات الغسل
1: المرأة غير متزوجة،
0: ما هو واجبات ولا موجبات؟
1: موجبات.
0: أيبا
1: بارك الله فيك.
0: ماشي تفضل. نعم، طبعا الأخت نعم عندنا اتصال. عندنا الأخت التي اتصلت، الأخ علي تفضل. تفضل الأخ علي.
2: الله حطيت.
0: الله يبارك فيك.
2: معك الشيخ ربي يبارك فيك.
0: الله يبارك فيك. تفضل
2: الشيخ. عندي استفسار معلش. انا عندي اجراء في مصر تجاه الوطني، تمام؟ طيب سياره بالتفصيل. تمام، هو معاملتها معامله اسلاميه وسالت عليها تمام موقعي 100%، لكن عندي اشكاليه. انا مقدم على السياره على حسب نبي نبيعها. بعدين في ناس قالوا لي حرام، في ناس قالوا لي حلال، في ناس يعني انا نزلت مع السياره على سبب الغرض نبيع بعدين. انا نبي فلوس. انا بقول للشيخ انا مره كلفتني السياره 120.
0: نعم.
2: بعدين نبيعها ب 100.
0: باهي.
2: بعد ما نملكها طبعا، انا مش حبيعها قبل ما نملك.
0: نعم نعم. باهي تسمع الجواب ان شاء الله. حاضر.
2: نعم.
0: حاضر تسمع الجواب ان شاء الله. انت عندك راضي يتابع معنا ولا لا؟ الو. تمام تمام باهي. نعم عند اتصال الأخت التي اتصلت قبل قليل، سألت عن موجبات الغسل، وإحنا قلنا لها موجب لأن هي عبرت بالواجبات، لأن الواجبات تختلف عن الموجبات. لما نقول الواجبات أحيانا الواجبات بمعنى الفرائض، ولأن الغسل له فرائض، له فرائض، لكن لما نقول الموجبات يعني هي الأسباب، الأسباب التي أوجبت الغسل. فإذا كان بنقول الأسباب التي أوجبت الغسل يعني هي عدة أشياء، فمما يذكرونه بالنسبة باعتبارها هي مرأة متصلة، انقطاع الدورة الشهرية، انقطاع الدورة الشهرية. فمتى من قطعت الدورة الشهرية يجب على المرأة أن تغتسل، أن تبادر بالغسل، وإلا هي ممنوعة من العبادات، لأن هذا ما يمنعه الحدث الأكبر، يمنع لمس المصحف ويمنع حتى القراءة طبعا ما دام منقطع انقطعت الدوره كانت في حال انقطاعها تقدر تقرا المراه، لكن بعد الانقطاع اصبحت ممنوعه حتى تقرا من حفظها، وممنوع لها تمس المصحف بعد الانقطاع الدوره، بخلاف ما لو كانت مستمره. فنقولها ما دام انقطعت اصبحت الان انت ممنوعه من مجرد حتى القراءه من حفظك، وممنوعه من لمس المصحف، فعليها ان تبادر بالغسل، وممنوعه من الصلاه، وممنوعه من عده اشياء. هذا اذا نقول احنا موجب من الموجبات. طبعا هي قالت غير متزوجة، ما فيش داعي نذكر دم النفساء، لأن هذه المرأة متزوجة دم الولادة انقطاع. كذلك يذكر الفقهاء في يعني لما يذكروا في الجنابة، لما يذكروا في الجنابة يذكروا لها في أنواع وأسباب الجنابة. الجنابة من أسبابها الإنزال، والإنزال كما هو معروف نزول المني، إذا إما أن يكون في اليقظة وإما أن يكون في النوم، فخروجه بسبب زي ما يعبر الفقهاء بالشهوة يبقى هذا موجب من موجبات الغسل. وطبعا هذا يحتاج إلى موضوعات يمكن متابعتها للتفريق بين الماء الذي يوجب الغسل والذي لا يوجب الغسل، فرقوا بين المني والمذي وغير ذلك، لأن فيهم شبه بالحقيقة، بينهم شبه كبير. لكن وذكروا الجنابة عند النوم، طبعا عند اليقظة قيدها لابد أن تكون يعني بسبب الشهوة مش بسبب خلال في المزاج وغيره، لكن في النوم شرطها للأخت السائلة هي أن تجد بلل في ثيابها، أن تجد بلل في ثيابها. أما كما جاء على لسان الصحابة رضي الله عنهم الذي رأى في نومه أنه احتلم ولم يجد شيئا في ثوبه فإنه لم يطالب بالغسل، رأى كأنها رؤيا، كأنه حلم، كأنه احتلم يعني كأنه نزل منه شيء، لكن لما يستيقظ، نقول المرأة استيقظت أو رجل استيقظ، لم يجد بللا في ثوبه، فهذا لا يطالب بالاغتسال، لا يطالب بالاغتسال إلا إذا وجد بللا في ثوبه. واليقظة أهو حتى هو قيدوه بأن يكون مصحوبا بالشهوة. فهذه يعني الموجبات. ويذكرون منها الإسلام، الإسلام يعني إنسان الكافر والعياذ بالله إذا أراد أن يدخل في الإسلام وجب عليه أن يغتسل، وجب عليه أن يغتسل، يعني يمكن ينطق بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم يبادر بالغسل، ثم يبادر بالغسل. بعض العلماء قالوا يغتسل وبعتلي شهد، ولكن فيه اللي قال يشهد قبل، علاش؟ مخافة أنه هو يموت، يموت قبل يشهد يمشي لجهنم، يمشي للنار، فباش يسعف روحه، يسعف روحه يقول شاهد يلا شاهد وبعتالي برا اغتسل، يعلموه كيفية الغسل يغتسل، ويجي يعلموه كيفية الصلاة والعبادة وكيف يصلي كيف يتعبد، غريض أنه خرج من موجبات جهنم النار والعياذ بالله بسبب الكفر. كذلك من أسباب الغسل اللي هو الموت، وإنما وإن كان يذكرونه لكن يقولوا هذا واجب على الأحياء تجاه الميت، لكن هو من موجباته، من أسباب التي أوجبها الموت. فتغسيل الميت، تغسيل الميت، المرأة هني حتى هي متزوجة ولا غير متزوجة يجب أن تغسل كالرجل تماما. فهذه الحقيقة بصفة عامة ما يتعلق بموجبات الغسل. أما الفرائض فهي معروفة، تعميم ظهر الجسد بالماء والدلك وتخليل الشعر والموالاة أن تكون متوالية، الغسلات، وطبعا يرد بالهم من عزل ما يعزل الماء عن الجلد، يعني مثل اللي دائرة في اظهارها، الطلال اللي يقول احنا زمالطه، واللي دائرة في راسها بعض المواد العازلة عن الماء، هذه كلها تمنع من صحة الغسل. فعلى كل حال هذا باختصار ما يتعلق بالموجبات. الانجولي الاخ علي قال اجراء مصري في سيارة بالتقسيط للبيع فما الحكم؟ والله إذا كان هو طبعا في الغالب يتكلم على ما يسمى ببيع المرابحة، إذا كان الهيئة الشرعية متاع المصرف قالوا لك خود ما فيش باس، يبدأ البيع إن شاء الله ما على الشيء، تأخذ أنت لأجل البيع، خود لأجل البيع، غير ما تبيعهاش للشركة اللي كانت فيها ولا تبيعها للمصرف، بيعها لطرف محايد، بس بيعها لطرف محايد. وهم اللي أنكروا عليه الناس قالوا لك كيف تشريها بمية وعشرة ولا عشرين وتبيعها بمية، هو رزقه بيعطيه بالبلاش، بيبيعه بالخسارة، بيبيعه بالمكسب، أمر يعنيه، أمر يعنيه. المهم هو شراها ودخلت في ملكه بإمكانه أن هو يبيعها كيف يبي. يا أخ علي إن شاء الله لا بأس، ما دامك أنت غير سألت الهيئة الشرعية المصرف ابتداء قالوا لك عقد صحيح خود، بعدها كونك بتبيعه ولا ما تبيش تبيعه، بتبيعه بالأقل أو بالأكثر، هذا إن شاء الله ما في شيء. بس نوقف هنا إن شاء الله في هالمسألة هذه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، ونسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وأن يؤلف بيننا وأن يصلح حالنا وأحوال جميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخ مهند يقول نجدته كبيرة في السن ورمضان الماضي يعني أفطرت واستمر معها المرض إلى أن توفيت، فما عليها من قضاء أو إطعام؟
2: هي الواقع يعني يسقط عنها الصوم باعتبار العجز الآن، باعتبار العجز، والعاجز عن الصوم لعلة مرضية أو لتقدم العمر مثل حال هذه المرأة، نسأل الله أن يتقبلها إن شاء الله ويعفو عنا وعنها. هذه لا ليس عليها شيء، ولكنها يستحب لها استحباب أن تتصدق بمد من طعام كل يوم من هذه الأيام التي أفطرت فيه. فهني أهل هذه المرأة من باب البر ومن باب الإحسان أنهم يتصدقوا على كل يوم بمد من طعام، بمد من طعام ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مصفوفتين، وإما بإعطاء القيمة وهي 4 دنانير، 4 دنانير عن كل يوم صدقة للفقراء والمساكين، وهذا هو على وجه الاستحباب ما هوش على وجه الوجوب. وبالتالي أحيانا الأسرة تبدأ في حال يعني ضيق مالي أو غيرها، فهذا لا يعني ما هوش واجب، ولكن لو تيسر الأمر لا بأس أنهم يتصدقوا عليها. أما من حيث القضاء فلا تطالب الأسرة بالقضاء، وإن كان هناك من قال بالقضاء عن الميت نيابة عن الميت، ولكن هذا القول يعني ما هوش قول قوي، ولعل هذا السبب لأن الذي الحديث الذي روى الرواة الذين رووا هذا الحديث الذي ينص على الصوم، لعلها عائشة رضي الله عنها من المؤمنين، ولا أدري لعله ابن عباس بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولكنهم من حيث الفتوى أفتوا بخلاف الرواية، فقالوا ما دام الذي روى الحديث يعني كانت فتواه على خلاف ما روى، فبعضهم لم يأخذ بهذا الحديث. ولهذا لو أراد أهل الميت أن يصوموا عنه لا يمنع لا ينهى، ولكن كذلك لا يؤمر، لا يؤمر به، وإنما يؤمر بما هو ثابت وهو التصدق عليه بمد من طعام أو القيمة.
1: ماذا شهنا؟ نعم. بارك الله فيك.
3: السيد سليم المصراتة قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة، هل هي الصورة المجسمة أم الصورة الفوتوغرافية؟ لا، هو المقصود هو الصورة المجسمة، لأن الصورة الفوتوغرافية لم تكن موجودة في ذلك الوقت، هذا أول شيء. وثاني شيء، الصورة الفوتوغرافية هي عبارة عن انعكاس وليست خلقا. الآن اللي بيصنع بطة ولا بيصنع إنسان ولا بيصنع حصان يعني بيدير تمثال، هذا يوم القيامة يقال له أنفخ فيه الريح، الروح. لكن اللي بيصور شخص آخر هو لم يبدع شيئا معينا، وإنما عكس صورة ما خلقه الله عز وجل على حاجة ثابتة زي المرايا. يعني هل المرايا نقول من رأى في المرآة قد خلق صورته، هو عكس صورته على المرآة، هو مجرد انعكاس. كذلك الصورة هذه ولا الكاميرا ولا آلة التصوير هي عبارة على شريط أسود، لما يجي الضي الحاجة اللي قدامه بتنطبع عليه، ما فيش أي إبداع آخر، ما فيش أي خلق آخر، ما فيش مظاهر لخلق الله عز وجل. هذا ما يقوله غالب الفقهاء أو 99% قريب من الفقهاء المحدثين اللي يعتد بعلمهم أن هذا ليس خلقا وليس مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإنما هو نقل للصورة التي خلق الله عز وجل. يفتح الضي هذا في الكاميرا على جبل تطلع صورة جبل، على بقرة تطلع صورة بقرة، على كاميرا تانية تطلع صورة كاميرا تانية، على إنسان تطلع صورة إنسان. يعني ممكن أنت بتصور تهتز إيدك شوية تطلع حاجة تانية أنت مش قصدها أصلا. وبالتالي المقصود هو الصور الفوتوغرافية. حتى الصور المعلقة على الستارات ولا الستارات في الغالب الستارات، ولا إذا كان بعض البيوت يجعلون زي الشرشاف هكى على الحيط وكذا، حتى هذا ينبغي أن لا يفعل، وإن كان فيه خلاف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الستار هذه ولا الحاجة اللي فيها تصاوير أمر السيدة عائشة بقطعها وجعلها وسائد وحاجات يعني تمتهن. قال التعليق هذا فيه شرف، لكن قصي هذا الستار ولا الحاجة وديريها مخدة ولا

ولا بحر ولا نهر ولا كذا، هذا ما عندناش إشكالية. الكلاب راهو في ذوات الأرواح، يعني حتى اللي بيصنع مجسم من جبل عادي، بيصنع مجسم طيارة عادي، بيصنع مجسم سيارة عادي، بيصنع مجسم فيه نهر عادي، ما عندناش إشكالية. أو غابة زي هذو النوافير الصغيرة هك، جبل وطروف شجر ورشاد وكذا وينزل فيهم مية، جايز ما عندناش إشكالية. الكلاب في ذوات الأرواح لأنه هو اللي وارد فيه الوعيد، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون هذو، يقول لهم احيوا ما خلقتم، ما تحله الحياة. أما ما لا تحله الحياة زي الأشياء اللي قلناها، طاولة، سيارة، بيرو، مدفع، صاروخ، اللي هو هذا كله لا حرج في تجسيمه أو في تصويره. الإشكالية في ذوات الأرواح. رسم ذوات الأرواح هو عند المالكية ليس مثل الخلق، هو مكروه فقط، ليس مثل أنك تصنع مجسم. يعني إني رسمت صورة، صورة بقرة ولا خيطها في الـ في الـ في الستار، مش زي اللي دار مجسم بقرة، لا، هذاك اسمه أشد وهذا أقل. طبعا قالوا هذا ما لم تكن الصورة في الستار ولا في الملابس مجسمة. إذا كانت مجسمة يعني زي مثلا الشناط اللي يجيبوا فيهم الصغار، تلقاهم دايرين عليها صورة باتمان ولا بالصورة، هي تلقاها يعني الشنطة هيك وهو طالع منها بارز، هذا ياخذ حكم المجسم الثاني. ولا أرنب بيديها ورجليها ولا دب ولا كذا، يعني بارز على بقية الشنطة، هذا لا، هذا ياخذ حكم المجسم. أما صورة مطبوعة هكذا طباعة، سواء صورة حقيقية ولا مرسومة رسم ولا ملصق من الملصقات، فهو مكروه وليس محرما. طبعا مكروه إذا كان لا يمتهن، أما إذا كان ممتهنا زي شنطة الصغار، مرة يلوحها في البز ومرة يلوحها قدام الباب وين ما تجيه يلوحها، فهذا لا حرج فيه. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قطع الستار ودارت بخدات وحاجات تمتهن، لأن المخدة بيتك عليها وتبز عليها حاجة وبيغسلوها وبيجيها التراب وبيجيها كل شيء، فهذا دليل من أجاز هذا الأمر. بعض الفقهاء زي العلامات التجارية اللي على الملابس، اللي على الملابس بعضهم أجازها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ما كان رقما في توب، يعني مخيط مرقونا في توب. هذه حصلت تقريبا مع أبي الدرداء، جو يتغدوا في عرس ولا في الله أعلم شديد، بهم مأذبة مجموعة من الناس، كان معهم أبو الدرداء وكان عندهم التنافس اللي هي زي المندار عندنا هيك، قعمز عليها نفر واحد وفيها صور. فهذاك مش عارف تو صحابي ولا تابعي قال لهم جيبوا لي واحدة تانية ما نبيش هي اللي فيها صورة. فأبو الدرداء قال له ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان رقما في توب، وهذه رقم في توب. قال لا بلى قد علمت ولكن السلامة أولى. قال لا نعرف إنها جائزة لكن أنا مالي مال الخلاف، ما دام عندهم خدة مش مرسوم عليها جسم جيبها خير. فاقتنع أبو الدرداء، وهذاك لما رد على أبي الدرداء رد عليه بالسلامة مش بالحرام، يعني قال حتى وإن لم تكن حراما لكن لما نجيب واحدة تانية هذه ما فيش من يقول فيها حتى كلمة، لكن الرقم في توب هناك من يقول فيه شيئا. فهذه خلاصة المسألة، أن الصورة المقصود بها التحف المجسمة، وحتى التحف المجسمة فيها أقوال. يعني بعض المذاهب ولعل يكون فيه فسحة قال إذا كانت لا تحلها الحياة لو كانت حية فيجوز اتخاذها، يعني رأس بقرة، رأس بنادم، زي ما يديروا المصاروة في تماثيل من الصدر والرأس بس، ولا تمثال بدون رأس زي المانيكان هذه ولا شو يقولوا لها متاع اللي يحطوا عليها في العرض الملابس، لا يحيى الجسم بدون رأس. شن دليل الجماعة هيك؟ قال دليلهم لما يقولهم أحيوا ما خلقتم،
وهذا اللي

0: اللي مقطوع راسه ولا جسمه ولا كذا لا تحل الحياة، فلا يطالب بإحيائها يوم القيامة. هذا قول موجود، وقد يكون فيه سعة في بعض الحالات، قد يكون فيه سعة، مش معنى ذلك إن خذوه، لكن قد يكون فيه سعة زي جماعة الملابس مثلا اللي مضطرين يعرضوا ولا كذا، نقولوا له والله إذا كان ولا بد ما فيش حل اتخذ هذا القول لك، بمعنى أنك تحط البمبلة هذه بدون راس خير من تحطها براس وتكون حرام على جميع المذاهب.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: ونشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر على الشاشة: 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. وقد وردت مجموعة من الأسئلة على صفحة البرنامج، نبدأ بها إلى حين ورود الاتصالات. وهذا سائل يقول: دار الإفتاء الأعزاء، أفتوني، تدينت من أخ زوجتي مبلغا وقدره 34,500 ريال سعودي منذ سنة 2016. كان سعر صرف الريال آنذاك 100 ليرة سورية. السائل هذا سوري، قال: طبعا أنا قبضت المبلغ بالليرة السورية بما يعادل 2.25 مليون ليرة سورية. الآن يطالبني بالدين لكن يريد المبلغ بالريالات السعودية. اليوم سعر صرف الريال 3300 ليرة، يعني ما يقارب 110 مليون ليرة سورية، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا وأجركم على الله. نقول للأخ السائل: الذي استقر في الذمة ما هو؟ هل استقر في الذمة الريال السعودي أو الليرة السورية عندما استدنت من أخي زوجتك؟ عندما استدنت منه، هل أعطاك الليرة السورية أو أعطاك الريال السعودي؟ إذا كان دفع إليك الريال السعودي ثم قمت بصرفه أو وكلته في الصرف نيابة عنك، قلت لأعطيني كذا ليرة كذا ريال سعودي وصرفه لي ليرة، أو هو أعطاك الريال السعودي رأسا، فهنا يجب، الذي استقر في ذمتك هو الريال السعودي، والذي نشأ بعد ذلك إما أنك صرفت الريال السعودي بنفسك أو أنك وكلته في الصرف عنك نيابة عنك، هذا بحث آخر. لكن الذي استقر في الذمة وأصبحت مطالبا بسداده وصار دينا عليك هو الريال السعودي. فيعني ارتفع سعر صرفه أو انخفض لا علاقة للدين بذلك، وإنما المستقر في الذمة هو الريال السعودي. لكن إذا كان يعني من البداية طلبت منه ليرة سورية وهو أخرج ريالات سعودية وصرفها ليرة سورية وأعطاك الليرة السورية لأنك استدنت منه ليرة سورية، فنقول الذي استقر في الذمة هو الليرة السورية، ويجب عليك أداء الليرة السورية التي استدنتها دون زيادة أو نقصان، ارتفع سعر صرفها أو انخفض. لكن الظاهر من السؤال أنك استدنت الريال السعودي، وبالتالي يجب عليك إما أن ترد الريال السعودي لأنه هو الأصل وهو المستقر في الذمة، أو لكما أن تتفقا حين الأداء، حين السداد، تتفقان حين السداد على إعطاء الليرة السورية التي يعني بسعر الصرف الذي تتفقان عليه في ذلك المجلس. لأن احنا ما نقدروش نقوله من البداية يعطي ريال سعودي ثم يطالب بسداده بالليرة السورية، عند ذاك يكون صرفا مؤخرا، والصرف المؤخر ربا لا يجوز. لكن يعني إذا كان لم تتفقا على شيء لكن عند السداد قلت له شن رأيك نعطيك قيمة صرفه بالليرة السورية وقيمة الصرف كذا وكذا، وقال لك حاضر، قالوا العلماء يجوز لك أن تؤديه بالليرة السورية لأن ما في الذمة يعد حالا، قالوا لأن اللي استقر في الذمة هو الريال السعودي، وقاعد أنت مستقر في ذمتك ريال سعودي، لكن في مجلس السداد اتفقت ما على صرفه بالليرة السورية، قالوا العلماء اللي في الذمة اللي هو الريال السعودي نقدره كأنه موجود في مجلس الصرف وكأنه حصلت المصارفة في المجلس، وبالتالي يجوز له أن يؤديك المال بالليرة، الدين بالليرة السورية. لكن إذا اتفقتما سابقا لا، معناه هذا صرف مؤخر، يعني عند الصرف عند السلف تسلفت منه الريال السعودي وقلت له رب نعطيه لك بالليرة السورية، معناها صرفت وما قبضتش إلى زمن آخر، وبالتالي هذا يوقع في الربا. ناخذ اتصال. الأخ عمر من طرابلس تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيكم وفي جهودكم وفي دار الإفتاء وفي الإذاعة المباركة.
1: وإياكم إن شاء الله يا أخ عمر.
2: شيخ عبد الرحمن، أنا شفت اليوم بيان صادر عن الهيئة الشرعية المركزية. ولخصه أن الشبهات اللي أثرتها دار الإفتاء بخصوص وجود شبهات ربا في المصارفة على الدولار، يقول ان هي انتهت او انتهت وانهم عدوا. فما رايكم يا شيخنا؟
1: ان شاء الله
2: دار الافتاء تزمنا بها، ومش هنخدم عليها الا ما نسمع شيء من دار الافتاء ان شاء الله.
1: بارك الله فيك. تسمع الاخ يونس من مصراته. اخ يونس تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: اهلا وسهلا بك. الله النصر والعزه والثبات لاخوتنا في غزه، وان شاء الله بارك الله في علمانا.
1: اللهم امين.
3: الله يبارك الله فيك بخدم ما شوال نبغى منك توجيه على الاعتصام اللي صار. الله يفيد دكاتره بارك الله فيهم، يعني يحاولوا يواظبوا وصراك متعلم بالعمليات وعارف الناس يعلم الله بحاله، بينما المصحات تخدم وناس يعني دكاتره يعني صرفت على الدولة وكذا، وانت تعلم مني ولفيدي ما شاء الله وفيدي نصر الحق. أتمنى منك كلمة والله، الناس المخلصة تشتكي الحقيقة الدكاترة الوصيل، ولو أنه مخلة وزي العمليات لتراك مسادي قاعدة تالي بدينا مشكلية كبيرة يعني الناس، يعني منك منك وجه ولو حتى الإخلاص يعني اللي صار لوجه الله يعني في الظروف هذه يعني.
1: بارك الله فيك إن شاء الله.
3: مشكور إن شاء الله.
1: الأخ أبو غمجة من قصر بن غشير.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن حياكم الله، وجدد الترحيب بكم.
1: بارك الله فيك.
4: لدي سؤالان. السؤال الأول يا شيخ، ما حكم صلاة الفذ خلف الصف؟ يعني شخص دخل إلى المسجد لكنه وجد الصف ممتلئ، فقد صلى في أسفل الصف يعني لوحده، يعني السؤال هنا متى تبطل صلاته؟
1: واضح إن شاء الله.
4: السؤال الثاني، ما حكم إنزال المرأة الميتة إلى قبرها؟ هل يا دكتور يشترط أن يكون إنزال المرأة إلى قبرها يعني ليس من محارمها؟ نعم، هذه فقط الأسئلة.
1: واضح إن شاء الله. وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك. من معنا؟ الأخ عبد الله. الأخ عبد الله من مصراته.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن، بارك الله فيك من جميع مشايخ دار الإفتاء اللي نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يطيل أعماركم جميعا في طاعته ويفرج علينا في ليبيا وعلى جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. بارك الله فيك.
5: يا شيخ لو سمحت، بالله نصيحة لأولياء الأمور والأزواج اللي يتركوا في بناتهم يخرجوا في قمصان قصيرة وبروائح متعطرة، يعتقدوا أن الحجاب في الرأس بس، ما يعتقدوش أن الحجاب لازم لا يصف ويشف. وهذه الشيخ والله صبحت حاجة نادرة من أسف الشديد، صبحت حاجة نادرة لما تشوف مرأة أو فتاة لابسة لباس الشرع الصحيح.
1: واضح إن شاء الله. نريد
5: نصيحة لأولياء الأمور. بارك الله فيك.
1: أم محمد من طرابلس.
6: أيوة، السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخ معلش، أنا طالبة منك عندي سؤالين ونبدي فيهم فتوى.
1: تفضلي. السؤال الأول.
6: السؤال الأول، إنني صار خلاف بيني وبين زوجي فأثناء الخلاف قال لي أنت باليوم تحرمي علي، فنبي فتوى. فهي
1: عندها طلاق قبل؟
6: نعم
1: عندها طلاق سابق، مطلقة قبل
6: مرتين وأنا حامل.
1: قبلها شن قال لك؟
6: مرة صار خلاف بيني وبين زوجي، فأعطي علي يمين طلاق مرتين وأنا حامل في ذاك الوقت، فقالوا لي ما يجوز، يعتبر طلقة واحدة ورجعت. ودور صار خلاف بيني وبينه، مش قال لي أنت من اليوم تحرمي علي.
1: واضح إن شاء الله تسمعني
6: إجابة. عندي السؤال الثاني. السؤال الثاني انه بعد صار الخلاف عندي هنا نسكن يعني في عمارة في حوش العيلة، لطة عيلة والدتي اللي حوش العيلة، فأنت طالب بالثلاثة، فنبي فتوى في الموضوع هذا.
1: قديش ليكم متزوجين؟
6: 10 سنوات.
1: وهيك ديما هو بالطلاقات من البداية ولا توه هذا؟
6: يعني مرة هيك يعصب هيك، قصدي تطلع منه يعني مرتين هما.
1: هو يسمع فيه معاك ولا مش معاك؟
6: لا ما يسمعش فيك.
1: الله ان شاء الله تسمع الإجابة
6: ان شاء الله.
1: هذا سؤال ايضا، شخص يسأل عن بطاقة الأغراض الشخصية 2000 دولار، يقول مع كثرة الفتاوى لم نتبين هل هي حلال الآن أو حرام. هي حرام لأنها مشتملة على عدة مخالفات شرعية، منها الصرف المؤخر الذي هو ربا، ومنها أكل أموال الناس بالباطل الذي تأخذه شركات الصرافة التي لا تقدم أي عمل، العملية كلها تحصل بواسطة المنظومة التي أعدها المركزي، والتحويلات تحصل بواسطة المصرف اللي في حسابك أنت وحساب شركة الصرافة، وبالتالي المركزي يستحق الصرف لأنه صاحب الدولار، والمصرف يستحق العمولة لأنه من يقوم بتحويل أموال. شركات الصرافة لا تصنع شيئا، وبالتالي هذا من أكل مال بالباطل. وأيضا هناك مخالفة أخرى، وهي أن المصرف المركزي يطلب ضمانا من شركات الصرافة وهي وكيلة عنه، والوكيل لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، وهنا لا يتصور التعدي والتفريط لأن شركات الصرافة لا تفعل شيئا في المبلغ، لا تستطيع أن تأخذ منه ولا أن تعطي شركات الصرافة، وبالتالي لا يستقيم هذا المعنى. ثم إن الوكيل يأخذ أجرته ممن وكله، كان فرضنا أن يقوم بعمل مفروض يأخذ الأجرة من المركزي لا من المواطن، وبالتالي هي باقية على فتوى دار الإفتاء بتحريمها، ولا عبرة بمن يذكر بأن المعاملة حلال، لأن ليس يعني لم أرى أو لم أطلع على الأقل على من رد فتوى دار الإفتاء بوجه معتبر، إما أنه بوجه مجمل مثل ما حصل في بيان الهيئة الذي ذكره الأخ، هي جائزة ويحصل فيها التقابض، هذا كلام عام وعائم يعني لا يستفاد منه شيء، وإنما البيان الذي ينبغي أن يقول لدار الإفتاء هذا غير صحيح، ما ذكرتموه من الصرف المؤخر غير صحيح، لأن ما فيش سعر صرف متفق عليه في السابق. احنا بعدين نمشي نرجع المنظومة ونشبه هل اللي قالاته دار الإفتاء صحيح، وإن فيه سعر يتفقوا عليه لما تجيب تحجز وتختار شركة الصرافة تختار سعر ولا لا. إذا كان فيه سعر معناه كلام دار الإفتاء صحيح، إذا كان ما فيش سعر تختار شركة الصرافة فقط معناها دار الإفتاء خاطئ في الحالة هذه. إذا كان قالوا لا ما فيش مبلغ يحجز ممكن، إذا كان قالوا لا شركة الصرافة تقدم في عمل وهو 1 2 3 وهو واقع، هنا بالفعل هذا يكون ردا على فتوى دار الإفتاء، ودار الإفتاء لا تأنف أن ترجع عن الفتوى وبكل رحابة صدر، ومدى بها أن المعاملة حلال وأن الناس يأخذوا، وأول وحدين إحنا حناخذوا لو كانت حلال، لكن لأننا نخاف الله سبحانه وتعالى ولا نريد أن نلج أبواب الربا، فلذلك نحن امتنعنا من أخذ هذه المعاملة التي تدر ربحا علينا إحنا مدى بنا. وقد يعني راسلنا المركز مرارا قبل أن نخرج الفتوى للعلن دار الإفتاء، كانوا يقولوا الناس تريتوا ما تاخذوش، ما يبوش يقولهم حرام على الهيئة اللي تريتوا ما تاخذوش، وكانت فيه مراسلات بين الدار والمركزي، تحاول الدار أن تخلي المعاملة شرعية وأن تطلع للناس بفتوى بالجواز بدلا من التحريم. تأنت الدار وصبرت كثيرا، لكن للأسف المركزي لا يريد أن يعدل، وآخر ما يهمهم هو السلامة الشرعية، اللي يهمهم هو السلامة الاقتصادية وحفظ الدولار وما أملاه عليهم الغرب من قصة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهذا اهتماماتهم. أما الاهتمامات الشرعية للأسف تأتي متأخرة أو لا تأتي، هذا هو الواقع. يعني لما وصلت الدار إلى قناعة بأنه لن يتم التعديل، خرجت بفتوى إلى العلن بتحريم هذه المعاملة. يعني دار الإفتاء قامت بدراسة هذا الأمر، مجلس البحوث درس هذه المسألة مجتمعا وتداولها مرارا وركز على الثغرات، وأرسل للمركزي يعني كيف يتم إصلاح هذه الثغرات، إن مفروض يدير واحد اثنين ثلاثة، لكن للأسف زي ما ذكرنا قاعدة المعامل على ما هي عليه. الأخ عبد الله من مصراتة، تفضل يا أخ عبد الله.
7: نعم
1: تفضل.
7: قالني اللي بنقول،
1: تفضل يا أخ عبد الله.
7: اللي بنقول شن فتوى الراجل اللي يبقى بارد؟
1: أعطونا سؤال تاني بالله، إحنا مش هذا أيضا سؤال. أخ من مصر يقول أنا مواطن من جنوب مصر نتبع في الفقه المالكي، ولدي أمر هام أطلب فيه فتواكم أفادكم الله. أنا حلفت على زوجتي وكان الحلف بالله أن لا تخرج لأمر ما، وخالفت كلامي وخرجت، أمرتها بالذهاب إلى بيت أهلها، ما فتواكم أفادكم الله؟ وتحياتي لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني حفظه الله ونفع به. الله يحييك يا أخي الكريم، ويحيي إخواننا في مصر والأمة الإسلامية عموما. بالنسبة للحلف يا أخي الكريم، أنت حلفت بالله، والحلف بالله أمره هين، لم تحلف بالطلاق. فإذا حلفت لزوجتك بالله تعالى ألا تخرج، ثم لم يعني تفي بيمينك، الزوجة ما برتش بيمينك ويعني جعلتك تحنث في اليمين وخرجت، هذا أمر سهل، وهو أن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين، لأنك حنثت في اليمين، واليمين هو في المستقبل. قلت لها والله ما تمشي لي المكان الفلاني، ولكنها ذهبت، وبالتالي وقع عليك الحنث ووجب عليك الكفارة، وجبت عليك الكفارة. الكفارة هي كما ذكر الله تعالى إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إما أن تطعم 10 مساكين وجبتين، تصنع لهم طعاما غداء وعشاء، أو غداء وغداء يوم تاني، أو عشاء وعشاء وجبتين، أو أن تكسوهم يعني قميص وإزار، يعني لباس من فوق سروال وسورية، احنا نقول لباس قميص وسروال، تلبسهم كسوة 10، وحتى الصغير لو أعطيت الصغير تعطيه طعام الكبار أو تكسوه كسوة الكبار، ما تعطيش نصيب الصغير، لأن بعدين تنقص قيمة الكفار. وإذا أردت أن تعطي قيمة ذلك فلك ذلك. احنا الآن في ليبيا 5 دينار قيمة كفارة اليمين، تسأل مشايخ مصر غادي كم القيمة عندكم بالدينار بالجنيه المصري، وتخرجها على المساكين 10، كل واحد تعطيه جزءا منها، هذه كفارة. لأن أنت ما تقولهاش بري لأهلك، لأنك لم تحلف بالطلاق لا كناية ولا صريحا، لا قلت لها هي طالق، ولا قلت لها معش تلزميني، ولا امشي لي بيت أهلك، ولا، فأنت ما درتش كناية الطلاق ولا صريح الطلاق، وإنما حلفت بالله، والحلف بالله إذا حنثت فيه تحتاج إلى الكفارة فقط. إذا كان لم يجد يعني ما يطعم به وكان فقيرا، خلاص سقطت عنه، كان ما عنداش يعني ما يطعم به الكفارة، خلاص معش لا يجب عليه شيء. هذا أيضا سؤال يقول بنسأل، والدي متوفى قبل جدي، جدي متوفى سنة 2000 ووالدي توفي في سنة 99، هل يحق لنا الميراث؟ ولكم جزيل الشكر. الميراث لا يكون إلا لمن كان حيا وقت موت المورث، يعني لما توفى جدكم اللي حي في تلك اللحظة ولو مات بعد بلحظة يرث، وإذا مات يرثه ورثته. أما والدكم توفى قبل جدة فلا يرث، قبل والدة، قبل جدكم أنتم، فلا يرث منه. لكن قالوا إلا إذا كان يعني الجد بعد ما توفى أبوكم قال راهو صغاري يعني هاضم نبي نغرسهم في مكان بوهم، نبي نعطيهم حصة بوهم. هذا التغريس اللي هو الوصية تجوز لأنها ليست لوارث، هذه الوصية لأبناء الإبن مش ورث أبناء الإبن أو بنات الإبن، فله أن يوصي لهم بنصيب أبيهم ويكون حقا لهم من باب الوصية مش من باب الميراث. لكن إذا لم يوصي فلا يجب على الورثة أن يعطوهم من الميراث، إلا يستحب أنهم يطيبوا لهم خاطرهم ما فيش بأس، يستحب أن يعطوهم شيء. يعني أعمامكم لما يجوا يجتمعوا بيقسموا الميراث يستحب استحبابا، وهذا من حسن العشرة ومن صلة الرحم أن يعطوكم شيئا من المال، لكنه ليس حقا واجبا ما دام متوفي قبل إلا إذا أوصى له زي ما ذكرنا. هذا أيضا سائل يقول هل يجوز أن أضع المرفقين على الأرض لما نطول في السجود؟ لا يا أخي الكريم، يكره باتفاق الفقهاء، يكره أن يضع الرجل هكذا، وكثير من الناس يضع هكذا لما يسجد، يضع اليدين والذراعين والمرفقين على الأرض، هذا مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليضع كفيه وليرفع مرفقيه، هذا السنة وهذا هو الذي ينبغي. وأيضا في حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين في السجود قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، يقول شك حشاكم يعني زي الكلب يبدأ لما يعني يجلس ويبسط يديه، لأن الصلاة نهي فيها عن هيئات كثيرة تشبه هيئات البهائم أكرمكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبع، ونهى عن انبساط كانبساط الكلب، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهكذا. السجود الذي ينبغي فيه أن يضع الإنسان كفيه وأن يرفع ذراعيه ومرفقيه وأن يجافي بهما عن جنبيه، يعني يفتح هكي بقدر الإمكان حتى يرى بياض إبطيه، يبالغ فيه هذا الرجل طبعا، المرأة لأن حالها مبني على الستر فتضم يديها، لكن الرجل يفتح يديه إذا لم يكن في جماعة، ميصحش هو في جماعة ويؤذي اللي جنبه ويرفع يجافي بهذه المبالغة، لا يرفع ويرفع يديه ويرفع يديه مرفقيه ويضع الكفين. بعض الناس حتى يضع في يديه هكي، وهذا لا ينبغي. السنة أن يضع الكفين هكذا والأصابع تكون مقبوضة مش مبسوطة وباتجاه القبلة، ما تديرهمش هكي ولا هكي، تديرهم باتجاه القبلة مضمومتين رؤوس الأصابع باتجاه القبلة وهكذا، وترفع الذراعين والمرفقين. ابن عاشر يقول والبطن من فخذ رجال يبعدون ومرفقا من ركبة إذ يسجدون، يعني لما بيسجد ما يضمش نفسه بحيث أن البطن تبدأ في الفخذ يمتد شوية، مش مبالغة في الامتداد فيه اللي قريب يرقد يعني يقدم هلبة، لا، لكن وسط بين ذلك، يعني يجلس لا يجعل يسجد لا يجعل البطن في الفخذين وإنما يبعدها، وكذلك لا يضع المرفقين في الركبة يتك عليهم في إطالة السجود، ولا يضع يديه. حتى أنت الآن عندك إطالة السجود مندوبة وعندك يعني وضع افتراش اليدين هكذا مكروه، والإنسان لا ينشغل بالمستحب بفعل المكروه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت لا ما تديرناش إطالة السجود، المهم أن لا تلتبس بمكروه. الأخ فوزي من طرابلس.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: سيدنا الشيخ، هذا الطلاق يحدث عن طريق التليفون، بالتليفون يقول عني الطلاق، هل يحصل هذا؟
1: واضح إن شاء الله تسمعني جيد.
8: طبعا أنا بعض غضب يعني بعض غضب عن طريق التليفون يكلم زوجته يقول أنت صادق،
1: وهو واعي، هو واعي بنفسه يعرف روحه، هو غضبان لكن واعي يعرف شو قال،
8: هو واعي واعي عن طريق غضب وعن طريق التليفون، وخلافهم بسيط جدا لا يعتبر يعني.
1: واضح إن شاء الله يا أخ فوزي تسمع الإجابة. هذا سائل أو سائلة يقول امرأة زوجها توفي يوم 29 محرم، أمتى تكون نهاية العدة لو سمحتوا؟ 29 محرم هو آخر يوم في محرم، لأن محرم جاء ناقص، محرم جاء ناقص، فنجو احنا نقوله بما أن شهر محرم 29 فاليوم اللي توفى فيه شن قلنا احنا اكثر مره ما يحسبش، هذا شهر محرم، شهر محرم 29 يوم مش 30، 29 يوم، وبالتالي هو توفي يوم 29، ما عادش بنحسبوه شهر محرم، بنحسبه 4 شهور و10 أيام، بناخذه صفر كامل، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، هذوم 4 شهور، ونبو 10 أيام من جمادى الآخرة، نمشوا لشهر جمادى الآخرة، بهي، ونجول اليوم العاشر زي ما ذكرنا، هذا شهر جمادى الآخرة، هذا شهر جمادى الآخرة، وهذا يوم 10 يوافق يوم الجمعة، يوافق بالإفرنجي 20 نوفمبر، 20/11، هذه تنتهي عدتها يوم 20/11 زي ما قلنا اللي هو شني يوم الجمعة، يوافق 10 من جمادى الآخرة. هذا سائل أيضا يقول نحتاج إلى نصيحة بخصوص بعض المصحات التي تطرد المرضى إن لم يدفعوا المال وقد يؤدي طردهم إلى الموت. هذا تكلمنا عنه فيما سبق، وذكرنا أن الطبيب لديه قسم على المهنة، حلف يعني على إنقاذ الأرواح، وهو وإن لم يحلف على ذلك، فإذا كان قادرا على إنقاذ المريض ثم فرط وترك فإنه شرعا يعد قاتلا ويدفع الدية. قالوا علماءنا في قاعدة الترك فعل، قاعدة يعبروا فيها الفقهاء، يعبروا عليها الفقهاء بالترك فعل، قالوا من كان يستطيع إنقاذ الغريق لكنه تركه حتى يغرق، قالوا هذا يعد قاتلا ويضمن ديته، بل هو ما قتلاش ما غرقاش، قالوا لا، لأنه كان قادرا على الإنقاذ، فلما ترك الإنقاذ وهو قادر عليه ترتبت عليه الدية وعد قاتلا. قالوا من كان معه خيط يعني يخاط به الجرح وفي شخص قدامه يعني عند مصاب بجائفة يعني فتحة كبيرة وينزف منه الدم وطلب منه الخيط وامتنع حتى مات ذلك الشخص، قالوا هذا أيضا قاتل ويضمن الدية. نفس الشيء الطبيب الذي هو قادر على إنقاذ المريض ثم يمتنع عن إنقاذه بسبب المال، هذا يعد قاتلا ويضمن الدية، هذا بالنسبة للشرع. بالنسبة لمهنة الطب التي أقسم فيها على حماية الأرواح، هذا ينبغي أن تفصله نقابة الأطباء، ما عادش تخليه يخدم، هذا شخص ليس أمينا، هذا ليس وفيا للمهنة ولا يعني عبرة لديه بأرواح الناس التي تذهب. تقول لي والله ما حتى أنا ما نبيش نخدم بلاش، هذه مصحة، إيه من حقك، لكن لا يعني تجعل المال هو كل شيء حتى تفرط في الأرواح لأجل المال، لا هذا غير صحيح. تدخل المريض بعض المصحات يعني يحدون عليها، الله لا يلجئنا لها، الله يرزقنا العافية وما يفكنا من هالمصحات هذه كلها. يعني بعض الناس يحدثوننا يقولوا لما تخش المصحة في حالة حرجة يقول لك ادفع 5000 ولا 10000 تحت الحساب قبل ما تخش، كما هذا خليه في السرير، باي الشخص مريض وحالته حرجة، مفروض سبحان الله أنت تمشي من كلية تونس ما يعني تفتح ملف وتحط جواز ويدخلوه قبل ما يكلموك على المال، بعدين بعد ما ينقضوه يقولك راه ممكن حتى يقولك ما تطلعاش لنجيب الفلوس. بقى تقول لي شن الحل؟ الحل نقولك لما يجيك المريض الحرج تدخل مباشرة وتقوم بما أوجبه الله عز وجل عليك من إنقاذ الأرواح أول شيء، بعدين احسب له فاتورته، إذا كان مليا موسرا أعطيه يعني يقول له راو المبلغ كذا وكذا وخلصه، إذا كان هو معسرا كان هو معسر يجب على الدولة بيت المال اللي ينفق في الأموال في الرقص والغنى والدول الفاضية، يجب عليه أن ينفق هذه الأموال على حماية أرواح الناس. وزارة الصحة كم مليارات تهدر وتسرق وما زلنا اللي توجع بطنه يمشي يولع ويمشي لتونس، ما زال مرضى الأورام والله بعضهم يعني يبكي دما لأن ما عنداش ثمن الجرعة، هو يخلص في 900 ولا 1000 دينار والجرعة حقه 15 و20 و25 ألف، واللي تباع للأسف هذه اللي جايبتها الدولة ويبيعوا فيها ببزنس وبعدين يعني تنباع في الخارج للأسف. يعني هل يعقل أن الدولة تصرف الأموال في الغناء والحفلات والافتتاحات وفي السفارات وفي الرحلات الخاصة بطيارات خاصة يدفعوا فيها الشيء الفلاني، وفي شراء الذمم، وبل حتى في القربات في الحج. يعني هل يعقل أن نصرف إحنا الأموال في الحج وعندنا مرضى يموتوا؟ هذا يعني لا يستقيم شرعا ولا عقلا. إذا كان عندنا ملاءة مالية والدولة ما شاء الله موفية بحاجات الناس ومسدة ديونها، واللي عندهم يعني تعيين عندهم إفراجات وفلوسهم، واللي عندهم ديون وعلاوات يبوها من الدولة خالصين فيها، بعدين الدولة بتحجج الناس بتزوج الشباب، هذا كله ما شاء الله من أعمال البر ويؤجرون عليه. لكن إن أن يترك الإنفاق في الأولى ثم يلجأ إلى الإنفاق في المباح أو في القربات التي هي ليست واجبة يعني مضيقة، واجب موسع، بل هو واجب بحسب الاستطاعة، الذي لا يستطيع لا يجب عليه الحج، أو ينفق في المباحات العامة أو في السفه والحرام، هذا لا ينبغي. فالأطباء يعني شن الواجب عليه ابتداء؟ يجب عليه أن ينقذ الأرواح، يدخل المريض للعملية ويقوم بما يحتاجه، ثم بعد ذلك يطلبون الأموال إما من الشخص نفسه وإما من الدولة. تقاعست الدولة ولم تدفع، أهل الخير من الناس يعني اللي عندهم أموال ومن الله عز وجل عليهم، رأوا هذا أجر عظيم جدا جدا جدا، رأوا الصدقة تقي مصارع السوء. يعني حتى لما تجي موتك تجي كويسة وهينة ولينة وخفيفة، ما تجيش مصرع سوء والعياذ بالله. الناس غرقى في الحساب يوم القيامة في العرق، والمتصدق يجلس في ظل صدقته في ذلك اليوم في الحر. فالناس لابد أن تتحرك وتهب لمثل هذه الأمور وتساعد الناس المحتاجة. ولكن الأطباء هل يعقل أن يقول ما عندناش سرير للزوه، ولا يقولوا له ما عندكش فلوس برا؟ هذا رأوا لا ينبغي، رأوا هذا شرعا يعد قاتلا ويضمن الدية. لأن زي ما ذكرنا علماءنا شن يقولوا؟ يقولوا الترك فعل، يعني أنت لما تركت الإنقاذ تعد كأنك فعلت القتل، كأنك أنت القاتل. تقولش أنا لا مدرت لشي، أنا هو مريض بروحه، هذا ما ينبغيش. وكذلك يعني أدعو مهنة أو نقابة الأطباء اللي عندهم مهنة الطب أن ينتبهوا لمثل هذه الأمور، وأن يحثوا الأطباء عليها، وأن يتابعوا الأمور بدقة، خاصة في المصحات الخاصة يتابعوا بدقة، والمصحات العامة المستشفيات تلقى التوكات مقعمزين يهدرزوا ولا يلعبوا في الكارتة، ويقولك ما فيش طبيب، ما في حد. تمشي المستشفى الطبي على طول أو عرضة ما تلقاش حتى من يستقبلك في بعض الحالات، هذا ما ينبغيش. لازم يبي رقابة يعني ذاتية من المؤمن الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، ورقابة مهنية من نقابة الأطباء ومن وزارة الصحة يتبعوا الأطباء شن يديروا. وأنا لما نقول الأطباء ما نعنيش الأطباء فقط، الأطباء وخبراء التخدير والممرض، كل من هو ضروري في عملية الإنقاذ، كلهم هؤلاء مطالبون شرع. حتى صاحب المصحة لا ينبغي أن يغلبه الجشع ويقولهم لا أنا ما يعني ما تخلوش. هم للأسف يعني حتى الفواتير عارفين ما نعرفوش القيم متاعها، فعادي جدا يديروا لك اللي تحتاجه واللي ما تحتاجهش، واللي بزوجني يديروه بخمسين عادي، ما تعرفش انت مش غذائية تبدأ ضابط الأسعار فيحطوا لك اللي هناك. كان قعد لك دين في حالة ولا حالتين ونويتها لوجه الله تعالى شن فيها؟ قالوا واحد من بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة عن شخص من بني إسرائيل، قال كان تاجرا، لكن لما يجي يكلم في أولاده في المحل يقولهم ترى يعني شن عندكم من دين؟ يقولوا فلان، يقولهم والله فلان حالته ضعيفة، يقول تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، يقولهم تجاوزوا عليه سامحوه هذا ما عندش. فالنبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير الذنوب والخطايا الشخص هذا، وكلنا ذاك الرجل، كلنا إن لم يعفو الله عنا وإن لم يسترنا نحن ملأ بالذنوب من يعني الرأس إلى الأصابع الرجلين، الله يعفو عنا ويغفرنا ويسترنا جميعا. فهذا الشخص كان مذنبا خطاء، قالوا لم يعمل خيرا قط، ولكن يعني لما يشوف هالمحتاج هذا يقولهم تجاوزوا عنه لعل الله يتجاوز عنا، معاش تلحقوه في الدين خلاص سامحوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتجاوز الله عنه. شوفوا يعني الأمر راهو باب خير يغفل عنه كثير من الناس. اللي أعطاهم ربي الأموال امشوا المصحات شوفوا الناس اللي ما عندهاش باش تدفع خلصوا عليها. أصحاب المصحات كان حالة ولا اثنين شفتوها حرجة تبرعوا بها لوجه الله تعالى. الطبيب يقول ما نبيش حصتي في العملية، الممرض والمخدر يقول ما نبيش حتى هو خبير التخدير، كذلك صاحب المصحة مرة مرة حالة واثنين وثلاثة يديرهم لوجه الله، أراه الله عز وجل يطرح البركة في المال. المال مش بالكثرة، المال بالبركة. لما الله عز وجل يطرح البركة في المال يعني يقضي به بالقليل منه ما لا يقضى بالكثير. الأخ عمر من طرابلس قال فيه بيان صادر من الهيئة المركزية الشرعية بمصرف ليبيا المركزي، قال الآن انتهت فيه إلى جواز المعاملة، وقال إن عدلوا النقاط هذه. الحقيقة يا أخ عمر لم يحصل تعديل، والمعاملة كما هي، ودار الإفتاء ما زالت على فتواها، ما زالت على فتواها، وما زالت الملاحظة التي ذكرتها دار الإفتاء ما زالت قائمة. الرد عليها لم يتم بوجه صحيح، اللي كتبوا واطلعنا عليهم يعني المكتوب كله يعني مجرد تنظير فقط، يعني ما فيش واحد قال يا دار الإفتاء راهو غلط يحصل كذا وكذا، واللي قال كلامه غير صحيح. كيف تو احنا لما نجول المنظومة ونجو نخشوا الحجز، ولما بتختار شركات الصرافة تلقى كل واحدة مدايرة سعر، ما لأني علاش اخترت شركة الصرافة الفلانية وما اخترتش الفلانية؟ لأن هذه سعرها أقل، وبالتالي لما أنت تتفق على السعر في هذا الزمن معناها أنت عقدت في هذا الزمن، هذه المواعدة في قوة العقد. وبعدين يحصل بعد زمن أنك تمشي للمصرف بعد ساعة ساعتين يوم الله أعلم، لما تجيك الرسالة تمشي للفرع و يتم تقابض الدولار والدينار في ذلك الوقت. احنا قلنا لهم يا سيدي من التصحيح الذي يجعل صح تقعد فيها مخالفات شرعية لكن معاش تبدأ ربا، يعني ما تذكرش السعر، خلي شركات الصرافة اللي بتوكلها فلوس بالحرام بالسيف علينا وبتاخذ من مالنا قسرا عقود إذعان احنا ما نبوش، بتاخذ منا بالسيف 0.5% يا سيدي خلاها، لكن ما تديرش سعر الصرف بحيث أننا نختار شركة كذا، شركة سين، شركة صاد، نختارها وبعدين لما نمشي للمصرف يقولوا لي راه سعر الصرف الآن كذا وكذا، نقولهم خلاص مبارك. هنا نعتبر عقدت قدام الشباك المصرف وقبضت قدام شباك المصرف، وتكون المعاملة صحيحة من حيث الربا، راه مش صحيحة من نواحي أخرى. لكن أقل شيء احنا نعرفه أن الربا راه شأنه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا أشد من 36 زنية والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الربا 72 بابا، أدناها أقل أبوابها أدناها مثل إتيان الرجل أمه والعياذ بالله، كأن الرجل يزني بأمه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي كيف يطيب لمسلم سواء كان محاسب ولا مفتي ولا اللي هو، كيف يطيب له أن يرضى بأن يقع الناس في الربا؟ يا سيدي مش يقع الناس، شبهة الوقوع في الربا، شبهة الوقوع في الربا مفروض واحد ترتعد منها فرائصه. شنو هو التعديل المطلوب منكم؟ مش كبير، راهو مجرد واحد الفني اللي دالكم منظومة يخش على المنظومة ويلغي سعر الصرف فقط. قالوا والله احنا مش حنعرفوا ملاءة الزبون، ما احنا مرات الزبون يطلع عنده أقل من المرجو. لا، دير سقف عالي، انت ديما تقدر في سعر الصرف يا مركزي من 13 إلى 13.300 و400 باش يقدر يصرف المواطن ل2000، دير 14 انت بالزاي، قولهم ما فيش واحد يخش في المعاملة ما تقبلاش المنظومة إلا ما يكون عنده 14,000 زايدات، يعني ما اتفقتوا على شيء، بحيث أنه تضمن أنه يغطي سعر صرف 2000 دولار، ولما يخش هو وبيحجز وبياخد شركة الصرافة يعني ما تدير لاش سعر، ولما يمشي للفرع خلاص يتفق على سعر عند ذلك الوقت ونكون سلمنا من الربا. احنا المأمول منهم أكبر من ذلك، المأمول أن تلغى شركات الصرافة مطلقاً، يلغوها الآن مش وقتها في العقد، لأنها تأكل مالا بالباطل وما تدير في شيء، يحولها منا نسلم من قصة السعر ومنا نسلم من يعني قصة الأكل المال بالباطل. لكن في النهاية أكل المال بالباطل ليس كالربا. البيان اللي ورد من الهيئة الشرعية يعني لم يجب على تساؤلات دار الإفتاء بوجه صحيح، يقولوا لا للوعد مش ملزم، ويجيبوا في النصوص المجامع اللي ذكرتها أصلا دار الإفتاء ابتداء. بالله عليكم من رئيس الهيئة الشرعية المركزية؟ رئيسها فضيلة الشيخ العلامة الدكتور حمزة أبو فارس، هو رئيس الهيئة الشرعية المركزية. رئيس الهيئة الشرعية المركزية هو عضو في مجلس بحوث دار الإفتاء، وهو من أفتى بتحريم هذه المعاملة مع مجلس البحوث بدار الإفتاء. هو الشيخ حمزة يعني كان حاضرا للاجتماع وأفتى بحرمة هذه المعاملة. من من الهيئة المركزية اللي أفتى بالحلال؟ اكتبوا لنا أسماء، من الذي أفتى بحلية هذه المعاملة من الهيئة الشرعية المركزية؟ قولوا لنا فلان قال هيك وفلان قال هيك. وأما الفتوى المجملة هيك وخلاص، والله هي جائزة وهو تقابض وما فيش وعد ملزم وشركات الصرفة تخدم، كلام هذا مجمل مش صحيح الكلام هيك خلاص. شو المكتوب وعندهم هاي شركة الصرافة؟ شو العمل اللي تقوم به؟ تتحقق من الرقم الوطني ومن الهوية متاعها وإن مخداش قبل وإن عنده فلوس؟ هذا قصدي يعني علمين تمشوا فيه الكلام هذا. هو اللي يتحقق من هذا هو المنظومة في حد ذاتها آليا تتحقق منه، ما يحتاج لحد وراه. المنظومة هي لو أنت سجلت مرة تانية وأنت واخد ترفضك، المنظومة لو سجلت وانت ما عندكش الفين بعدين مش هتسمح لك باختيار شركة صرافة إلا ما تبدأ عندك فلوس في حسابك. فهذا كله يتحقق منه آليا، ما فيش شركة صرافة تقوم به. واللي عنده حد في المصرف يسأله يقول لما تشبحوا في المنظومة هل عندكم شركات صرافة تقوم بعمل؟ تو يقولكم ما تدير في شيء شركات الصرافة. شركات الصرافة هم تجار الدولار في العشية وفي الصبح شركات الصرافة، هذا هو الواقع اللي ما يبي حد يتكلم فيه للأسف. فدار الإفتاء يعني سواء سئلت من جهة عامة أو من الأفراد أروا لا مصلحة لها في تحريم أي معاملة دار الإفتاء. دار الإفتاء ماذا بيها كل حلال، لما مشينا للحوم ماذا بينا كانت حلال والناس تأكل اللحوم، لكن هذا الواقع لن نغش الناس ولن نزور الشرع. اللي بيرضى علينا يرضى واللي ما يرضاش ما يرضاش، هذا احنا نحن نريد ورضا الله سبحانه وتعالى. اللي شفناها ان اللحوم هذه ميتة وحرام قلنا اللحوم هذه حرام، ما عندناش مصلحة لا في كونها حرام ولا في كونها حلال. المصلحة الوحيدة هي بيان الحق والشرع والحكم للناس، هذا هي المصلحة. الآن في كل ما تطرح مسألة على دار الإفتاء في المعاملات المالية لا تكتفي دار الإفتاء بتقول المعاملة حرام بس، دار الإفتاء يعني تقول لك راو كانك تبي المعاملة حلال صلح كذا وكذا، عندك بديل واحد اثنين ثلاثة. دائما دائما هذا من محاسن الفتوى أن تذكر البدائل الشرعية الحلال، ودار الإفتاء ملتزمة بهذا في فتواها. جهة من مصرف من أفراد من جهات تقول لك راو هذه المعاملة حرام لأن فيها كذا وكذا وكذا، كانت بها حلال راو تصلح كذا وكذا ودير كذا وكذا، نعطوك بدائل. أنت المركزي قبل ما تطرح المعاملة هذه ليش ما درتش ورشة عمل ناديت فيها دار الإفتاء وناديت فيها الهيئة المركزية وناديت فيها أساتذة الجامعات وناديت فيها الخبراء الاقتصاديين يجتمعوا هذم كلهم ويتفقوا على صيغة تكون شرعية ومجدية اقتصاديا وسهلة تقنيا آليا سهل، يتفقوا مع بعضهم وطلعها للناس؟ علاش تغم فينا غمان كل مرة طلعنا معاملة نقعد ونجرف جرتها؟ طلعنا المضاربة المطلقة في الأول قالوا الربح 6%، بعدين قالوا لا نقصدوا على رأس المال، بها علاش تخدم أنت في شني المضاربة؟ شن التاجر في شني؟ فهمنا هل فيه تجارة حقيقية؟ هل التاجر في الحرام ولا في الحلال؟ في البورصة ولا وين؟ علاش تعتيم هذا والتخفي وعدم ذكر البيانات؟ هذا إشارة استفهام راهو، هذا إشارة استفهام. كيف بتبي المفتي يتحملها أمام الله ويقول لك حلال برا خش؟ مديرين الوديعة حتى هي الودايع المطلقة، حط كذا ألف وما تسحباش 6 شهور ولا سنة وبعدين ليك الحق في صرف الدولار بالمبلغ كله مش 2000 بس. يعني هل سألتم عن الصيغة الشرعية أو عن الحكم الشرعي لهذه الصيغة اللي ذكرتها؟ هل طلبتم صيغة شرعية ممكنة التطبيق؟ راهو دار الإفتاء لن تبخل عن هذه الاستشارة، تعطيكم مشورة في هذا الأمر وما تأخذش منكم لا قرش ولا اثنين. راه الآن الفتاوى تجي لدار الإفتاء عقود ومعاملات تجاوب فيها وما تأخذ من واحد لا قرش ولا اثنين دار الإفتاء، وإنما دار الإفتاء تقوم بما أوجبه الله عز وجل عليها من البيان. لما تجيني تكتب لك دار الإفتاء مذكرة توضيحية لحرمة المعاملة وتبين لك فيها النقاط، ما فيش داعي للعناد والجدل، امشي صلح حول السعر وخلاص تتم المعاملة، تتم الإشكال الربوي تبي تتمها بالإشكال بكل وتنجو أمام الله من جميع التبعات، نحي شركة الصرافة وينحل الموضوع زي ما كانت قبل. كنا نوكل المصرف اللي فيه الحساب متاعنا يمشي يصرف لك من المركزي صرفا ناجزا ويحط لك الدولار في حسابك والدينار في حساب المركزي يخدم منك في نفس الوقت، وبعدين كان جبته كاش خلوه يسحبه زي ما يسحب الدينار الليبي، وكان قلت حولناه في البطاقة أو تبوه في حوالة، هذا بحث آخر. المهم أن القبضة الحكمية حصل، لكن الآن العقد في وقت والقبض في وقت آخر، هذا لا ينبغي. وذكرنا أن الشيخ حمزة وهو رئيس الهيئة هو مع مجلس البحوث بدار الإفتاء، وقد أفتى أيضا بتحريم المعاملة. قولوا لنا من الأسماء اللي أباحت هذه المعاملة واللي تكتب باسم الهيئة. الأخ يونس من مصراتة قال توجيه للدكاترة الاعتصام اللي مديرينه فيه اللي يخدم، قال حقيقة، وقال نبو كلمة كالناس. الحقيقة الأطباء مظلومون، الأطباء فئة مظلومة، مرتبات متدنية جدا جدا جدا، وهذا الذي يلجئ الأطباء إلى العمل في الخاص. وإلا الطبيب إذا كان مرتبة كويس وكافيه ويعني في ظل هذا الغلاء، ما يحتاج حتى أنه يخلي وقته كله ماشي صباح وعشية وليل في المصحات باش يطلع قوت صغارة. هذا الحقيقة ما فهمتش أنا. الطبيب يقرأ 7 سنوات ويكابد ويجاهد، بعدين مرات ما يحصلش تعيين أصلا، ومرات يحصل تعيين بمرتب متدني جدا ليخدم في كتيبة يخلص أكثر منه. هذا والله حرب للتعليم وحرب للصحة، ما ينبغيش من الحكومة الأمر هذا. احنا ذكرنا العدل في المرتبات مرارا، والأطباء من الطبقة التي تحتاج إلى مرتبات عالية. بتقولي والله فيه اللي ما يخدمش، أنا نتكلم على اللي يخدموا، أنا نتكلم على الذين يخافون الله سبحانه وتعالى في أرواح الناس ويخدموا، فهذا من حقهم إن شني يعتصموا وإن يعني يطالبوا بزيادة رواتبهم، لكن بغير الإضرار بالناس. احنا القاعدة الشرعية عندنا شن تقول؟ الضرر لا يزال بالضرر. الأطباء وقع عليكم ضرر على العين والرأس وإحنا معاكم، لكن لا تزل هذا الضرر بضرر على المواطن. تسكر لي المستشفيات وتروح كيفك، ما يصحش. من بيعالج المرضى وحالات الطارئة؟ أنت دير اعتصام قدام وزارة الصحة برا، سكرها حتى تسكير بالتراب برا قدام رئاسة الوزراء قاعد مزغادي، لكن ما تخليش المستشفيات فاضية بحيث إن ما يكون فيها حد، ولا تمتنع عن علاج الناس. يجي واحد مريض محتاج وانت تقعمس في الواحد مكتب تقول لا اعتصام ما نعالج، هذا رغم ان بغي الشرع حرام. يعني لكم أن تطالبوا بحقوقكم المشروعة لكن دون الإضرار بالناس، وهذا نقوله للمعلمين أيضا. المعلم حتى هو له أن يعتصم، وحتى هو مرتب شوي قدام زيادة المرتبات وقدام غلاء المعيشة يطلب، لكن ما يضرش بالطلبة، ما يضرش بأبنائنا وأبناءه هو. هذه رسالة تعليم، ما يسكرش مدارس ويقولهم روحوا من بيشنقري، لا، يدير أي آليات أخرى يضغط بها على الحكومة دون الإضرار بالناس. زي ما ذكر برا قدام وزارة التعليم سكرها، معش خليهم يفتحوا. يعني أنتم الأطباء آسف المعلمين عندكم أيام معلومة، ديروا توكات اللي مع أيامه ما عنداش في المدرسة يمشي يعتصم قدام الوزارة يسكرها ولا رئاسة الوزراء لين يعطوه حقه ماشي الحال، لكن يجي يسكر المدرسة على الصغار اللي يقروا. الضرر لا يزال بالضرر في الشرع، حرام عليكم. الأخ أبو غمجة من مصراتة من قصر بن غشير آسف قال صلاة الفذ خلف الصف، قال جاء الفذ لقى الصف ممتلئ، وجد الصف ممتلئا وصلى، هل تبطل صلاته أو متى تبطل صلاته؟ قال أول حاجة خلينا نقول أن الفقهاء اتفقوا على أن الشخص الذي جاء ووجد الصف ممتلئا أن له أن يصلي خلف الصف ولا تبطل صلاته بذلك، لأنه أدى ما عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه لم يجد فرجة في الصف وبالتالي فعل ما يجب عليه ويصلي، ما فيش بأس. باهي إذا كانت هناك فرجة في الصف لكنه لم يجلس في الصف وصلى خلف الصف، هل تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والأحناف، ما تبطلش صلاته. باهي تبطل عند الحنابلة، قالوا إذا كان فيه فرجة تبطل صلاته، أو إذا كان ما فيش لا، إذا كان فيه فرجة تبطل صلاته. شن دليل الحنابلة؟ الحنابلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أعد صلاتك فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طبعا الجمهور يعني قالوا هذا للكراهة وليس للتحريم. ليش؟ قالوا لأن أبا بكرة رضي الله عنه والحديث في الصحيح دخل إلى المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فركع في آخر المسجد ثم ذهب يدب راكعا إلى الصف، وهو راكع قعد يمشي لين وصل للصف، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل كذا؟ فقال لا، قال زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا على الجماعة، لكن لا تعود لي مثل هذا الفعل مرة أخرى، ما تعودش هيك مرة تانية، تعالى بشوي، اللي تدرك صليه واللي فاتك اقضي، ما تستعجلش. لكنه لم يأمره بالإعادة مع أنه ركع خلف الصف وحصل ركعة خلف الصف، وبالتالي الراجح أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، لكن لا ينبغي أن يفعلها إذا كانت هناك فرجة، أما إذا لم يكن هناك فرجة فله أن يفعل ذلك. السؤال الثاني يقول: إنزال الميت أو المرأة الميتة إلى القبر هل ينزلها شخص ليس من محارمها؟ نعم، إذا كان فيه من محارمها أولى، إذا كان ما فيش من محارمها ينزلها حتى من غير محارمها. النبي صلى الله عليه وسلم شن اللي نبه عليه؟ قال لما بينزلوا الميت القبر، قال: من منكم لم يقارف الليلة، من اللي ما جمعش عيلته الليلة الماضية، هذا هو اللي ينزل إلى القبر. أما اللي حصل بينه وبين زوجته شيء ما ينزلش إلى القبر، هذا اللي نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينبه على المحرم وغير المحرم، لكن لا شك أن المحرم أولى. عبد الله بارك الله فيك على دعائك لمشايخ الدار والمسلمين، وننصح أولياء الأمور الزوج والابن والأخ والأب ما يخلوش بناتهم سلعة مكياج ولبس قصير وكذا، هذا راهو لا ينبغي، راهو هذه يعني حيتنزل سمعتها وسمعة بوها وأهلها قدام الناس. راهو صحيح يلعبوا بهم الشباب في الشارع، لكن لما يجي يتزوج ما يتزوجهاش، يتزوج المستورة واللي سمعتها كويسة وسمعة أهلها كويسة. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، كل ما يحصل من سفور ومكياج وتعطر، الزوج والأب والابن والأخ مسؤول عنه يوم القيامة، لأنه لم يرعى الرعية كما ينبغي. معليش، هل ما فيش حتى شوي دقيقتين؟ باي نأسف للأخت أم محمد، توجه إلى دار الإفتاء والأمر خطير، الطلاق الآن حسب ما فهمت ما عادش تحلي لزوجك فلازم تمشي. كذلك الأخ فوزي، الطلاق عبر الهاتف واقع، والغضب يقع به الطلاق إذا كان الإنسان واعيا بما يقول. زيدوا أسألوا في 14-13 أو في تطبيق دار الإفتاء. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأمن والرخاء، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه الحلقة إعادة
1: 90.9 FM.
2: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمية دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
3: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول إنه مال. قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم، هيك تحول لرصيد. وهل
2: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
3: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني كل
2: نقاط
3: ما
2: تحول لرصيد،
3: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هو بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوب غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن تعالى تدخل في النهي، لأن الأخذ تأخذ جانب كبير جدا من الوقت إن شاء

0: ما انت زي ما تعرف اني حتى الفساد الفات وحتى في دار الافتاء ولعب كرة القدم التعاقد اني اعرف فيه التحريم يعني مضغ فيه جهد وفيه جاري وفيه كذا يعني لعل يقول يعني على الاقل الفتوى الدار الذي اعلمه ان التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني فبيك في هذه الالعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز أن هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم ويترتب عليها وإن كما قلت وإن الألعاب من لا أقول بالتحريم نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول ولو كان هو رسوم تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس يعتبروا يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
1: أو سلعة
0: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار إذا قيمة دولار قيمة مخالفة يعني اختلفت الاصناف فبيعه كيف شئت إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقت لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلف قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها لأن شفنا شيخ وشفنا برامج شفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار هناك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل شوف أنت الكسب وين شوف التوجيه يا شيخ الآن توجيه الشباب المسلم وين توجه بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف هل هي طريقة شرعية وغير شرعية أصلا هي من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هل هي طريقة شرعية وغير شرعية اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة يعني
1: يألف المنكر يعني
0: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة حاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
0: نفسه ينفع بها الناس وكذا ألعب وكسب فلوس عليه لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف شوف الضرر اللي بترتب عليه ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها الله أعلم
1: والله شيخ
2: سائلة تسأل عن الإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء
3: هي الإفرازات الحقيقة مختلفة وأنواع في المرأة فإذا كان بعض النساء تشكو من قضية الاستحاضة وهي حتى ما إذا ما انتهت الدورة الشهرية يستمر معها نوع من السيلان فهذا إذا كان هي من هذا الباب وهي ما يتعلق بالاستحاضة فهي ناقضة من نواقض الوضوء ناقض من نواقض الوضوء ينبغي لها يجب عليها أن تتطهر بالوضوء إلا إذا كان النزول يعني غلب يعني فات نصف الزمن فأكثر

0: يبدو حالها كصاحب السلس يبدو حالها كصاحب سلس البول، فهذه لا يجب عليها الوضوء. كما أنها يعني فيما يتعلق بنجاسة التوب إذا جاءها كل يوم ولو مرة واحدة تعفى من تطهير توبها وتعفى من الاستنجاء، وهذه من القضايا التي تقدمت في بداية الحلقة أن المرأة لما تعلم أن هذه الأشياء معفو عنها لا يمنعها من التعبد، ما تقولش أنها هي والله متلبسة الآن بنجس في توبها ولا في بدنها فتنقطع عن العبادة، ولا هذا معفو عنه من حيث النجاسة ولو جاء كل يوم ولا مرة، لكن تتوضأ، هذا كان من باب الاستحاضة. ولكن إذا كان غلب على وقتها فهذا يعني لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. أما إذا كان هو يعني عندها نقول إحنا تقرحات ولا غيره زي ما يقولوا هم التهابات وغيره وقيح وصديد يخرج من المحل، فهذا لا يعتبر ناقضا سواء كان قليل أو كثير، لا يعتبر ناقض في حال أنها مثلا نقول إحنا دارت كشوفات طبية للطبيبة مثلا مرأة والطبيبة أخبرت بأنها هي تقرحات وكذا يعني خرجت يعني مثل القيح والصديد، فهذا الجروح ما تعتبرش ناقض إلا إذا كان هي يعني كما تقدم خرجت من الرحم من باب الاستحاضة أي أثر دم الحيض. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: أنتم تستمعون

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الثالث عشر من الباب الثالث، وقرأنا قسما من هذا الفصل. وهذا الفصل فيما يتعلق بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وما تضمنته أسماؤه من فضائله عليه الصلاة والسلام. وأسماء النبي عليه الصلاة والسلام عدها الشيخ الصاوي رحمه الله في حاشيته على الجلالين رقما هائلا، ذكرته في بحث نشرته منذ سنوات في مجلة المنبر تحت عنوان إرهاصات أسمائه صلى الله عليه وسلم. وإرهاصات أسمائه المراد بها علائم نبوته عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر منها شيخنا أحمد مجاهد مصباح وشيخنا محمد علي النجار في كتابهما العرب وظهور الإسلام شيئا لطيفا، فبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأسمائه وأسماء من أحاط به من أهله كأبيه عبد الله وليس عبد اللات، وأمه آمنة من الأمن، ومرضعته حليمة السعدية من الحلم، ومرضعته الأولى ثويبة الأسلمية من الثواب، فهذه الأسماء التي أحاطت بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة باقة ورد كشفت عن أهليته صلى الله عليه وسلم لعلو الشأن وتحميل ربه له مسؤولية الدعوة. واستكمالا للفصل الثالث عشر، حيث بلغنا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث يسميه المحدثون مسلسل بالأولية، والحديث المسلسل يقصدون به المسند المتصل الخالي من التدليس، تتكرر فيه عبارات أو أفعال، مثل ما في هذا الحديث يروي الراوي الحديث عن شيخي ويقول: أول ما سمعت منه حديث الراحمون يرحمهم الرحمن. وهكذا بقية رجال الإسناد يذكرون في أول روايتهم للحديث بأن أول ما سمعوه عن أشياخهم الذين هم في سلسلة السند هو هذا الحديث، فيسمى هذا الحديث المسلسل بالأولية. وقد عرف ابن جماعة الحديث المسلسل بأنه ما اتفق رواته على صفة أو حالة أو كيفية، ليست مجرد ذكر عبارات وأفعال، وإنما مجموعة من الأحوال تمثل صفات وحالات وكيفيات. ويذكر المحدثون أن أصح حديث مسلسل هو الحديث الذي يرويه عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم في إقرائه للصحابة سورة الصف، حيث يروي عبد الله بن سلام رضي الله عنه بأن الصحابة اجتمعوا وتساءلوا: لو عرفنا أفضل عمل يقربنا إلى الله لفعلناه. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم سورة الصف، وأولها بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأقرأهم النبي صلى الله عليه وسلم السورة، وهكذا روى هذا الحديث عنه أبو سلمة من التابعين ويحيى وعن يحيى الأوزاعي، ثم عن الأوزاعي تلميذه محمد بن كثير، ثم الدارمي صاحب السنن. ومن الأحاديث المسلسلة ما جاء فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالتبسم، أنه حد يحدث بالحديث ثم يقع منه التبسم. فكل من يروي الحديث هذا لتلاميذه يتبسم بعده، فهو مسلسل بالتبسم. ومن هذه الأحاديث ما هو مسلسل بتشبيك الأصابع، ومن هذه الأحاديث ما هو مسلسل بالقبض على اللحية، فهذه التي وقعت من الراوي بعض أفعال أو عبارات تسمى أحاديث مسلسلة، ولا شك أنها في تسلسلها وفي كيفيتها هذه دلالة على أنها أحاديث صحيحة. والحديث الذي أورده القاضي عياض رحمه الله هنا رواه أبو داود ورقمه في صحيحه 49 أو 4941، ورواه الترمذي ورقمه في صحيحه 1924، وحسنه وصححه. والروايتان عن عمرو بن العاص، وفي إسناد عمرو بن العاص عمرو بن دينار، وهو متوفى عام 126، وعمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي متوفى عام 65، وبين عمرو بن دينار وعبد الله بن عمرو بن العاص أبو قابوس، وهو مولى لعبد الله بن عمرو بن العاص، وبين أبي قابوس هذا وعمر بن دينار انقطاع في السند عند بعض الرواة، فهذا الحديث المسلسل الذي يرويه أبو داود والترمذي في بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم للمتراحمين من المسلمين بأنهم يرحمهم الرحمن ويأمرهم بالرحمة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويرحمكم روي هذا الفعل المضارع بالسكون جوابا لفعل الأمر ارحم، ارحموا من في الأرض، هذا طلب، جوابه يرحمكم من في السماء، ويروى أيضا يرحمكم بالضم. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وأما رواية نبي الملحمة فإشارة إلى ما بعث به من القتال والسيف صلى الله عليه وسلم، وهي صحيحة. وروى حذيفة مثل حديث أبي موسى، وفيه: ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملاحة.
0: حديث حذيفة رواه الترمذي في الشمائل، ورقمه عنده 360، ورواه أيضا ابن حبان وصححه، ورقمه عنده 2095. نعم.
1: وروى الحربي في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني ملك فقال لي: أنت قثم، أي مجتمع. قال: والقثوم الجامع للخير. وهذا اسم هو في أهل بيته صلى الله عليه وسلم معلوم.
0: هذا الحديث رواه أبو نعيم في الدلائل عن يونس ابن ميسرة ابن حلبس. نعم.
1: وقد جاءت من ألقابه صلى الله عليه وسلم وسماته في القرآن عدة كثيرة سوى ما ذكرناه، كالنور والسراج المنير والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهد والشهيد والحق المبين وخاتم النبيين والرؤوف الرحيم والأمين وقدم الصدق ورحمة للعالمين ونعمة الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والنجم الثاقب والكريم والنبي الأمي وداعي الله، في أوصاف كثيرة وسمات جليلة.
0: السمات هي الصفات، وهذه الأوصاف أو هذه الأسماء التي أطلقت على النبي صلى الله عليه وسلم وعرف بها، بعضها أوصاف أو كنايات، وهي مسطرة في الجدار الأمامي للمسجد النبوي. نعم.
1: وجرى منها في كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث رسوله وإطلاق الأمة جملة شافية كتسميته بالمصطفى والمجتبى وأبي القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع المشفع والمتقي والمصلح والظاهر والمهيمن والصادق والمصدوق والهادي وسيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج والمعراج.
0: المراد بالتاج هو العمامة، فالعمائم بالنسبة للعرب بمنزلة التيجان عند غيرهم من الشعوب. نعم.
1: وصاحب التاج والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب.
0: القضيب هو عصا أو حديدة كانت تركز للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته سترة إذا تقدم للصلاة في خارج المسجد، تركز له لتكون بمنزلة سترة تحول دونه ودون من يمر أمامه. نعم.
1: وصاحب الحجة والسلطان والخاتم والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلين.
0: الهراوة سيأتي كلام المؤلف عليها بأنها في اعتقاده ربما كانت ما يدود به الناس يوم القيامة عند ورودهم على الحوض.

0: ومن أسمائه في الكتب المتوكل والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس وروح الحق، وهو معنى البارقليط في الإنجيل. وقال
1: هذا المراد بالكتب هنا الكتب المتقدمة ليست في القرآن الكريم، ومنها هذا اللفظ الأعجمي البارقليط.
2: نعم.
0: وقال ثعلب البارقليط الذي يفرق بين الحق والباطل.
1: ثعلب هو إمام النحاة الكوفيين أحمد بن يحيى المتوفى عام 291، له مشاركات في علوم الحديث والنحو، وهو على طراز العلماء المتقدمين من حيث التوسع في المعارف العربية والإسلامية عموما، ومن مصنفاته مجالس ثعلب. فأحمد بن يحيى الشيباني رحمه الله كان عالما كوفيا في النحو، وكان معروفا بقوة الحجة ونصاعة البيان.
2: نعم.
0: ومن أسمائه في الكتب السالفة ماذن ماذن، ومعناه طيب طيب.
1: المؤلف لم يقتصر على الألفاظ والأسماء العربية للنبي صلى الله عليه وسلم الواردة في كتب أهل الكتاب، بل جاء بها بلفظها الأعجمي من السريانية أو غيرها، وهو من الأمانة العلمية عند علماء المسلمين في النقل عن مصادر غيرهم.
2: نعم.
0: وجمطايا والخاتم والحاتم حكاه كعب الأحبار، وقال ثعلب فالخاتم الذي ختم الأنبياء، والحاتم أحسن الأنبياء خلقا وخلقا، ويسمى بالسريانية مشفح والمنحمن، واسمه أيضا في التوراة أحيد، روي ذلك عن ابن سيرين، ومعنى صاحب القضيب أي السيف، وقع ذلك مفسرا في الإنجيل، قال معه قضيب من حديد يقاتل به، وأمته كذلك. قد يحمل على أنه القضيب القضيب الممشوق الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم، وهو الآن عند الخلفاء. وأما الهراوة التي وصف بها فهي في اللغة العصا، وأراها والله أعلم العصا المذكورة في حديث الحوض، أدود الناس عنه بعصايا لأهل اليمن. وأما التاج فالمراد به العمامة، ولم تكن حينئذ إلا للعرب، والعمائم تيجان العرب. وأوصافه وألقابه وسماته في الكتب كثيرة، وفيما ذكرناه منها مقنع إن شاء الله، وكانت كنيته المشهورة أبا القاسم. وروي عن أنس أنه لما ولد إبراهيم جاءه جبريل فقال له السلام عليك يا أبا إبراهيم. انتهى الفصل، الفصل 14.
1: السلام عليك يا أبا إبراهيم. إبراهيم هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا القبطية، وهو الذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حزن عند موته وقال في حقه إن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وفي موته حدث كسوف للشمس فتوهم الناس أن هذا بسبب موت إبراهيم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب في الناس بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد أو حياته، وهذا من علائم صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في رسالته، فإنه لو كان دعيا في هذه الدعوة وهذه الرسالة لانتهز هذه الفرصة وبين فيها ما لا يحق نسبته إلى الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحياة والموت هما بأمر الله سبحانه وتعالى، لا قدرة لأحد من خلقه أن يزيد أو ينقص في أعمار الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث روي أن جبريل عليه السلام كناه بيا أبا إبراهيم، وهذا الحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ورقمه عنده 410 كما رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل والهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني في الأوسط وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف عند المحدثين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى بأبي القاسم، والقاسم هو أحد أولاده من السيدة خديجة رضي الله عنها التي منها جميع أولاده باستثناء إبراهيم هذا، وهم زينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة، وهؤلاء البنات أدركنا جميعا الإسلام وأسلمنا والحمد لله. أما ابناه القاسم وعبد الله فهما قبض قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: الفصل الرابع عشر في تشريف الله تعالى بما سماه به من أسمائه الحسنى ووصفه به من صفاته العلى.
1: عنون المؤلف لهذا الفصل بهذا العنوان، وسيذكر من أسماء الله سبحانه وتعالى ما أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم، بل سيذكر ما أطلق على الأنبياء والمرسلين من أسماء الله سبحانه وتعالى. والمعروف مما أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم من أسماء الله تعالى أسماء معدودة أشار إليها في بعض الفصول السابقة، لكنه هنا استدرك وما فات ولم يرده في السابق وكان حقه أن يذكره هناك في الباب الأول الذي عنول له في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره لديه. لم يرد هذه الأسماء هناك فاستدرك وأتى بها هنا، وبين أن هذا من فتح الله، أراد أن ينفع به المسلمين، مع أنه جاء بعد مضي موضعه الطبيعي من الكتاب. نعم.
0: قال القاضي أبو الفضل وفقه الله: ما أحرى هذا الفصل بفصول الباب الأول لانخراطه في سلك مضمونها وامتزاجه بعذب معينها، لكن لم يشرح الله صدر للهداية إلى استنباطه، ولا أنار الفكر لاستخراج جوهره والتقاطه إلا عند الخوض في الفصل الذي قبله.
1: الفصل الذي قبله هو الثالث عشر الذي كنا بصدده. نعم.
0: فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله، فاعلم أن الله تعالى خص كثيرا من أنبيائه بكرامة خلعها عليهم من أسمائه، كتسمية إسحاق وإسماعيل بعليم وحليم، وإبراهيم بحليم، ونوح بشكور، وعيسى ويحيى ببر، وموسى بكريم وقوي.
1: في حق سيدنا نوح عليه السلام قال الله تعالى في سورة الإسراء: إنه كان عبدا شكورا. وفي حق يحيى وعيسى عليهما السلام قال في سورة مريم في موضعين: وبرا بوالديه. نعم.
0: ويوسف بحفيظ عليم.
1: نعم.
0: وأيوب بصابر، وإسماعيل بصادق الوعد.
1: أيوب عليه السلام وصفه الله تعالى بأنه صابر لما وقع له من الأذى في بدنه، وما وقع من مخالفته له، مخالفة امرأته له، حتى أقسم أن يضربها بكذا صوت، فأنزل الله سبحانه وتعالى عليه: وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، أي قبضة من العشب لتكون بمنزلة العدد المذكور من الأصوات. نعم.
0: كما نطق بذلك الكتيب، كما نطق بذلك الكتاب العزيز من مواضع ذكرهم، وفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن حلاه منها في كتابه العزيز، وعلى ألسنة أنبيائه بعدة كثيرة اجتمع لنا منها جملة بعد إعمال الفكر وإحضار الذكر، إذ لم نجد من جمع منها فوق اسمين.
1: نعم.
0: ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين، وحررنا منها في هذا الفصل نحو 30 اسما.
1: ما يشير إليه المؤلف من أن أكثر المتكلمين في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون وصف الله سبحانه وتعالى لنبيه بأنه رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم في آخر سورة التوبة. والمؤلف هنا استطاع أن يستنبط من كتب الشمائل والسير نحو 30 اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هي في الأصل من أسماء الله سبحانه وتعالى مدح الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعمة بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح غلقه. فمن أسمائه تعالى الحميد ومعناه المحمود، لأنه حمد نفسه وحمده عباده، ويكون أيضاً بمعنى الحامد لنفسه ولأعمال الطاعات. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمداً وأحمد، فمحمد بمعنى محمود، وكذا وقع اسمه في زبر داود.
1: فالمولى سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى الحميد، وتسمية الناس لأبنائهم بعبد الحميد هذا شيء معلوم عند جميع المسلمين. فالله سبحانه وتعالى حمد ذاته العلية لأنه لا طاقة لأحد من الناس أن يعرف وجه الثناء على ربه، ولهذا علمنا سورة الفاتحة وفيها حمد الله لذاته العلية، الحمد لله رب العالمين، وأمرنا أن نقرأها نحو 22 مرة في ركعات الصلاة المفروضة والسنن المؤكدة. والحميد بمعنى الحامد لنفسه الله جل وعلا، والمحمود أيضا. ومن مادة الحمد هذه اشتق لنبيه صلى الله عليه وسلم اسم محمد واسم أحمد، وتقدم القول عنهما في المجلس السابق.

0: وأحمد بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد. وقد أشار إلى نحو هذا حسان بقوله: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد.
1: وشق من اسمه ليجله، أي ليعظمه وليرفع قدره، فذو العرش هو الله محمود، وهذا أي النبي صلى الله عليه وسلم محمد. فلله ما ألطف هذا البيت وهذا الاستنباط من هذا الشاعر الفحل الذي جند نفسه لرسالة الإسلام دفاعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه الدعوة، حتى كان بعض كلامه رضي الله عنه وأرضاه وقع فعلا كما أخبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتحهم لمكة. فإن حسان بن ثابت رضي الله عنه حينما رد على بعض زعماء قريش تقولهم في النبي صلى الله عليه وسلم هددهم وتوعدهم بأن رسول الله سيدخل عليهم مكة، وقال في تلك القصيدة: واصفا الخيل وهي تقتحم مكة، تلطمهن بالخمر النساء، يعني النساء ترفع خمورهن في وجه هذه الخيول المقتحمة فرحا واشتياقا إليها. قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: رأينا ذلك عيانا حينما فتحت مكة. فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الشاعر الفحل الذي جند لسانه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. ومن فضل الله أنه كما قيل في حياته أنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. نعم.
0: ومن أسمائه تعالى الرؤوف الرحيم، وهنا بمعنى متقارب، وسماه في كتابه بذلك فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن أسمائه تعالى الحق المبين، ومعنى الحق الموجود والمتحقق أمره، وكذلك المبين أي البين أمره وإلهيته، بان وأبان بمعنى واحد، ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومعادهم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه فقال: حتى جاءهم الحق ورسول مبين. وقال: وقل إني أنا النذير المبين. وقال: جاءكم الحق. وقال: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. قيل محمد، وقيل القرآن، ومعناه هنا ضد الباطل، والمتحقق صدقه، وأمره هو بمعنى الأول، والمبين البين أمره ورسالته، أو المبين عن الله تعالى ما بعثه به، كما قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ومن أسمائه تعالى النور، ومعناه ذو النور أي خالقه أو منور السماوات والأرض بالأنوار، ومنور قلوب المؤمنين بالهداية. وسماه نورا فقال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قيل محمد، وقيل القرآن، وقال فيه: وسراجا منيرا. سمي بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به. ومن أسمائه تعالى الشهيد، ومعناه العالم، وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة، وسماه شهيدا وشاهدا، فقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا، وقال: ويكون الرسول عليكم شهيدا، وهو بمعنى الأول. ومن أسمائه تعالى الكريم، ومعناه الكثير الخير، وقيل المفضل، وقيل العفو، وقيل العلي، وفي الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم، وسماه تعالى كريما بقوله: إنه لقول رسول كريم، قيل محمد وقيل جبريل، وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم ولد آدم. ومعاني الاسم صحيحة في حقه صلى الله عليه وسلم.
1: انظر إلى الأكرم مما وصف به الله سبحانه وتعالى ذاته العلية في سورة العلق، في مفتتح السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فالأكرم في الأصل صيغة تفضيل، ولا شك أن الله سبحانه وتعالى يحق وصفه بهذه الصيغة، لأنه لا أحد أكرم من الله جل وعلا بتفضله بالخلق من عدم والإيجاد والتوفيق في هذه الحياة الدنيا، ثم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من طريق النجاة بحول الله وطوله. فهذا الوصف يليق بذات الله سبحانه وتعالى التي تتصف بكل كمال، فالله جل وعلا يتصف بكل كمال. وقد جاء هذا أيضا في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاته ونفسه بأنه هو أكرم ولد آدم، فهو مما أذن الله فيه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينعت نفسه بالكرم، وهو جدير بهذا. وقول الله سبحانه وتعالى في تكريم الإنسان مطلقا واضح لكل ذي عينين: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكرم المكرمين من ولد آدم عليه السلام. نعم.
0: ومن أسمائه تعالى العظيم، ومعناه الجليل، الجليل الشأن الذي كل شيء دونه. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ووقع في أول سفر من الثورات عن إسماعيل: وسيلد عظيما لأمة عظيمة، فهو عظيم وعلى خلق عظيم. ومن أسمائه تعالى الجبار، ومعناه المصلح، وقيل القاهر، وقيل العلي العظيم الشأن.
1: الجبار جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن: لست عليهم بجبار. والمؤلف يذكر هنا أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف صيغة المبالغة الجبار، إلا أن المراد بنفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجبار بأن المراد منه نفي التكبر، نفي خلق التكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متكبرا ومتعاليا لعلمه بأن ذلك إنما هو من شأن الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: وقيل المتكبر، وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار، فقال: تقلد أيها الجبار سيفك، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك. ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم: إما لإصلاح الأمة بالهداية والتعليم، أو لقهره أعداءه.
1: وهذا المحمول على معنى الجبار، لأنه ليس المراد به ما جاء نفسه في القرآن من حيث التكبر والتعالي، وإنما المراد به قهر من هو يعادي هذا الدين ويعادي هذه الرسالة. ولا شك أن للدين حرمته، وبعض الناس يتكلمون في هذا الدين وفيما شرعه الله فيه من الحدود لجبر آثام من اقترفها بإقامة الحد عليه، وزجر غيره ممن ربما تسوي له نفسه أن يرتكبها. وكما قال الفقهاء: الحدود جوابر وزواجر. ومن تصدى لدعوة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أزمان من بعده من الخلفاء، لا شك أن المسلمين قاوموهم وجالدوهم بالسيف حماية لبيضة الدين ودفاعا عنه ودفعا لخطر الكفر وأهله. فالأمن والسلام المنشود في رسالة الإسلام لا يمنع من امتشاق الحسام لرد الباطل ودفعه إلى ما تعدى على دار الإسلام والمسلمين، وإنما أتي المسلمون من لين الجانب في شريعتهم من حيث التطبيق وإقامة دينهم والاستمساك به. نعم.
0: أو لعلو منزلته على البشر وعظيم خطره، ونفى عنه تعالى في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به، فقال: وما أنت عليهم بجبار. ومن أسمائه تعالى الخبير، ومعناه المطلع بكنه الشيء، العالم بحقيقته، وقيل معناه المخبر. وقال الله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا. قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم.
1: بكر بن العلاء هو محمد بن العلاء القشيري، فقيه المالكي مصري، توفي عام 433 للهجرة. نعم.
0: المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول الخبير هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم، والمسؤول هو الله تعالى. فالنبي خبير بالوجهين المذكورين قيل لأنه عالم على غاية من العلم بما أعلمه الله من مكنون علمه وعظيم معرفته، مخبر لأمته بما أذن له في إعلامهم به. ومن أسمائه تعالى الفتاح، ومعناه الحاكم بين عباده أو فاتح أبواب الرزق والرحمة، والمنغلق من أمورهم عليهم، أو يفتح قلوبهم وبصائرهم بمعرفة الحق، ويكون أيضا بمعنى الناصر كقوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، أي إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. وقيل معناه مبتدئ الفتح والنصر. وسمى الله تعالى نبيه محمد وسمى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالفاتح في حديث الإسراء الطويل من رواية الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه من قول الله تعالى: وجعلتك فاتحا وخاتما، وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه وتعديد مراتبه: ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فيكون الفاتح هذا بمعنى الحاكم، والفاتح لأبواب الرحمة على أمته، والفاتح لبصائرهم لمعرفة الحق والإيمان بالله، أو الناصر للحق، أو المبتدئ بهداية الأمة، أو المبدأ المقدم في الأنبياء والخاتم لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث.
1: بارك الله فيك، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.